0: نشكر الله فرح، أنا منيح كتير، وكمان بحب برحب بمستمعينا عن جديد على أمل البهجة والفرح والسعادة تكون صفة حلوة دايما مرافقة حياتهم.
1: السعادة هي اللي رح تكون موضوعنا بهالحلقة، السعادة يلي في كتير ناس انتظروها وما شافوا منها إلا القليل، السعادة يلي في كتير ناس بحثوا عنها وما لقوها، السعادة اللي في كتير ناس بحثوا عنها بالأشياء، بالصحة، بالمال، بحثوا عنها بالدين والتدين ومرات بالخطيئة، وكانوا متوقعين ومتأملين يشوفوها بمستقبلهم، لكن تفاجأوا بمستقبل حزين. أخي المستمع، هل أنت من الأشخاص يلي عم ينتظروا السعادة حتى تدخل وترافق حياتك؟ خلينا نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش الصغير يلي بيحكي عن البحث عن السعادة، وبعدين منعلق على الموضوع مع بعضنا.
0: نرجع لكم.
1: شو طولتوا جوا؟
0: ايه في شوية عجقة على الميزان، قلت لك تعي معنا، انت ما بدك.
1: ان شاء الله كل شي تمام، طلع معه شي وزن زيادة؟
0: لا، ايه كل شنتايته ما طلع 13 كيلو بس.
1: فهمته كل شي؟ وين يروح؟ كيف يروح بالمطار؟
0: لا تخافي، علمته شو يعمل، صار اطول منك ولساتك بتخافي عليه؟
1: طيب عطيته المصاري، فهمته شو ما بده يشتري ويصرف؟
0: عطيته المصاري والباسبور، فهمته كل شيء، وحاج تسألي كلهم 10 ايام وبيرجع. يا ام نبيل تركي بقى يدبر اموره بحاله، ما عاد بدي يعتمد علينا، صار شاب.
2: حبيب قلبي ما عم صدق، ما عم صدق عيوني يا ابو نبيل انه ابننا صار شاب وعم بيسافر لحاله. يلا خليه ينبسط ويفرح، اخر فتره مدري شو كان زعجه، عطول كان مكتئب وحزين. بتعرف انا خايفه عليه شوي.
0: من شو خايفه؟
2: بلاد برا هيك مفتوحه كتير، مو مثل بلادنا، بنات وشرب وفي اشياء كتير.
0: لك ايه معلش، خليه يستمتع بشبابه، ما بدنا نضغط عليه ونقمعه ونزعله شخصيته.
2: ايه بس خطر، انت بتعرف قديش في امراض برا، يقوم ينصاب بشي مرض.
0: ولا يهمك، خايفه علي؟ انا فهمته شو يعمل، ابنك مثقف وفهمان، ما له غشيم.
2: ان شاء الله خير. تعال نشرب قهوة هون بالكافيتيريا بالمطار، بركي منروق شوي.
0: ايه جبتيها، شو كان جاي عبالي فنجان قهوة بهالوقت. عدي عدي على هالطاولة.
2: ايه صدق منيح هون القعدة.
1: ليك ليك، عم شوف الطيارة اللي رح يسافر عليها نبيل من ورا الإزاز.
0: ايه منيح، يلا طلبي لنا قهوة بسرعة. ليكو ليكو الجرسون.
2: ايه لو سمحت بليز، بدي فنجانين قهوة ومي وما بدي شي تاني، بس بسرعة الله يخليك، مستعجلين.
0: على الحياة قديش صايرة صعبة يا ام نبيل. لك بركض بركض من هون لهون حتى بس لشوفوا ولادي مبسوطين وفرحانين، ما بلاقي غير فاتت على حياتهم أمور نغصلن عيشتهم. يا ابنك وبنتك أكتر الأوقات بشوفهم زعلانين، بيخلصوا من مشكلة من هون بفوتوا بمشكلة جديدة من هون وبيرجع بيزعلوا. يا ام نبيل الحياة صايرة صعبة كتير.
2: ولا يهمك، يلا إن شاء الله بس يرجع نبيل من السفر بتلاقيه مغير شكل ورجعت الفرحة والابتسامة على وجهه.
0: إيه إن شاء الله، بس مثل مو شايفك رح يرجع مثل ما راح. اشتريت له سيارة وأحدث سيارة بالبلد كمان، رياضية وموديل السنة من الوكالة. كل رفقاته الشباب بتمنى يكون عندهم هيك سيارة. أول ما جبتها فرح فيها كتير للسيارة، بس ما في شهر زمان مل من السيارة ورجع حزنان مثل الأول وأكتر.
2: ليك حبيب قلبي عم بيأشر لنا من وراء الإزاز، شافنا
0: بزار. صار وقت الطيارة،
2: رح نشتاق لك يا حبيبي.
0: يلا كمان خلينا نحن نمشي، باينتو الجرسون رح يتأخر.
1: شو بك دايما بصلتك محروقة، مستعجل مستعجل، ليكو اجا الجرسون.
0: طيب يلا خلينا نشرب القهوة بسرعة، عندي شغل كتير بالمكتب لازم خلصه.
1: ايه ما حذرت، رح اشربها على مية مهلي واستمتع فيها. حاجة تقلي شغل شغل من يوم ورايح، رح تقول مرتي وحبيبتي وبس، فهمان؟
0: فهمان ورضيان، وهي قاعد معك للصبح، بركي بترضي علينا، بلا شغل بلا بطيخ.
1: الله يخلي لي اياك.

0: ايه بابا، السكايب فصل وعم بيقطش. وعم بسمعك ولا يهمك ولا تهتمي ولا كأنه صار شي. ربحتي خسرتي ما بهمني، المهم شوف بنتي فرحانة مبسوطة.
1: ولا يهمك،
0: انا فتحت لك هذا المحل حتى تسلي بس. انت بتحبي الازياء والالبسة، عملي هالشغلة تسلايتك بس مو اكتر. وعديني بابا ما عاد شوفك زعلان من يوم ورايح، بدي شوفك دايما فرحانة. اوكي؟ زدتي كل المشاكل ورا ظهرك، وعيشي وتمتعي بالحياة. روحي سهري، غيري جو مع رفقاتك، اعزمي رفقاتك على المطاعم. شو بينقصك مصاري؟ بس اتصلي فيه وانا بحولك على حسابك بالبنك. ماشي الحال هلا، ما بدي اطول عليك بالحكي اكثر من هيك. اجت امك، يلا باي باي.
1: باي بابا باي، سلملي على ماما كتير. باي
0: باي. انا هون على البلكون، منبيل جيب الفواكه لهون على البلندا.
2: شو كنت عم تحكي مع بنتك على سكايب؟
0: ايه نعم مع بنتك.
2: بدون ما تقلي، من وشك مبين اكيد في مشكلة جديدة مع بنتك.
0: ايه المحل تبعها عم بيخسر.
2: عم يخسر قلتلي؟ يعني ما كنا نخلص قصة ورا قصة.
0: لك ما عمرو، كل واحد بيناتنا عنده مشكلة وقصة. مشاكلك ومشاكل بنتك ومشاكل ابنك، وهذا كلكم يا مرة، ومشاكل شغل لحالكم تاني. من الصبح للمساء ونحن على أعصابنا بالشغل. بيطلع الدولار بيطلع ضغطنا، بينزل الدولار بينزل ضغطنا، لا منهدى ولا منروق.
2: معك حق، الله يقويك ويخليك فوق راسنا.
0: النبيل مرات كتير صدقيني بحس هالمصاري اللي ربحتها وجمعتها وأنا شاب هي لعنة على حياتي أكتر ما تكون بركة. بتذكر طفولتي أنا وصغير، أهلي وضع المادي ما كان كتير منيح، بس كنا سعداء وفرحانين، كنا عم نتمتع بأبسط الأمور. أبي مرة اشترى لي بسكليت مستعملة وقديمة وبتزقزق، حسيت حالي ملكت الدنيا كله ما فيها، وفرحتي ما كنت بعطيها لحدا.
2: مزبوط معك حق، والمشكلة انه العالم عم تحسدنا على مصرياتنا، بفكرونا مرتاحين ومبسوطين ومو ناقصنا شي.
0: يعني بفكروا مثل ما كنت فكر قبل ما يصير عندي مصاري. كنت مفكر المصاري رح تجيب السعادة لحياتي، كنت مفكر اني بقدر اشتري سعادتي بالمصاري. بس يلي قال الانسان ما بيعبي عينه غير تراب كان معه حق.
2: تعرف كل ما بتذكر انه رح يجي وقت رح نفارق هالحياة بحس حالي سخيفة، عم خطط وبعمل وبساوي على شي فاني. رح يجي وقت كل شي رح ينتهي.
0: كل شي فاضي، وفعلا رح يجي وقت كل شي رح ينتهي. مشان هيك انا بخاف، بخاف من بكرة، بخاف من المرض. انا ما عندي سلام، حاسس بقلبي في فراغ كبير كبير كتير. ما بيقدر حدا يعبي الفراغ، ما حدا بيقدر يعبي الفراغ، ما حدا بيقدر يعبي الفراغ.
2: معقول سام يعني شخص معه مصاري واملاك وسيارات وكل مستلزمات الحياه والرفاهيه وبيحس انه في عنده فراغ كبير بحياته؟
0: هذا الشيء صحيح فرح وكتير معقول. قديش سمعنا بالاخبار عن اثرياء ومشاهير انهم انتحروا مع انهم ما كان ناقصهم شيء من المال وحياه الرخاء والشهره. منهم ملوك وكتاب وممثلين ومغنين وعندهم مئات الاف من المعجبين. كان المعجبين بيتمنوا يعيشوا عيشتهم، لكن كان في فراغ كتير كبير بحياتهم. لا المال قدر يعبي الفراغ، ولا حتى السلطة ولا الشهرة، حتى لحتى وصلوا لقناعة انهم لازم ينتحروا.
2: معك حق، في كتيرين بيبحثوا عن اشياء معينة لحتى يملأوا الفراغ يلي بداخلهم، مثلا عملهم، عائلتهم، رياضتهم مثلا، لكن ما بيكتفوا وبيحققوا هيك فرح أو سعادة لفترة زمنية مؤقتة. منشوف بكلمة الله إنه سليمان الحكيم حقق كل الغنى والنجاح والقوة بالعالم لكن ما شبع، بالآخر قال عنا كلها أنها باطلة. بس كأنه هيك أنا وأنت عم نقول بطريقة ما إنه السعادة كتير صعبة المنال حتى نحصل عليها.
0: أكيد لا، أكيد لا فرح، بس إذا بنبحث عليها بالأماكن الخاطئة ممكن نلاقيها، بس لوقت قصير ومرات للحظات. الله قصد حتى الفراغ في قلبنا.
2: قصدك مثل ما قال القديس أغسطينوس، قال لقد خلقتنا يا رب لنفسك ولا راحة لقلوبنا إلا بك.
0: صحيح اللي قاله القديس أغسطينوس، الفراغ هو شوق قلب الإنسان لشيء مو بداخله. بيقول بسفر الجامعة، صنع الكل حسنا في وقته وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. الله خلى الإنسان لكل شيء أبدي، لفرح أبدي، فرح لسعادة أبدية، لكن بعد ما سقط آدم وحواء بالخطية ما عاد ضل شيء يشبع قلب الإنسان.
2: معك حق، لأني بلاحظ كتير في ناس من أصدقائنا ومعارفنا عم بيدوروا وعم بيجتهدوا حتى يصنعوا لنفسهم لحظات سعيدة، لحظات مسلية، حتى بحفلة أو سهرة أو مشوار أو رحلة بيكونوا متحمسين، وبشوف بنظراتهم قديش في شغف وشوق حتى يعيشوا لحظات السعادة.
0: مشان لحظات؟
2: إيه سام، لحظات، وممكن تمدد لساعات قليلة بس مو أكتر، وبعدها بيرجع كل شيء لمكانه، بترجع حياتهم لطبيعتها، والحدث يلي صار معهم هيك بينضاف لقائمة ذكريات ولحظات حلوة مروا فيها بحياتهم.
0: مشان هيك كنت عم بحكي قبل شوي فراح، السعادة اللي بيعطينا إياها الله ما لها لحظية أو وقتية، بتكلم عنها الكتاب المقدس، وبيصف الله بأنه فرح لا ينطق به ومجيد، فرح لا يوصف، فرح غريب مختلف عن فرح يلي بيعطينا إياه العالم، فرح مستمر ما بتأثر بالظروف الصعبة اللي عم نمر فيها بحياتنا.
2: صحيح، أصلا كلمة الإنجيل هي معناها الخبر السار، يعني الخبر الحلو. بتقول آية بالعهد الجديد: ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. شو هالخبر؟ بيكمل بالآية وبيقول أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. المسيح يلي بيخلصنا من حياة المرارة وحياة الألم وحياة الخطية. ما بتوقع أنه الإنسان رح يلاقي أحلى من هيك فرح.
0: نعم، وكلمة الرب تأمرنا نفرح. رسول بولس من السجن تخرج رسالته لأهل فيلبي عم بيشجع وبيحث المؤمنين على الفرح، عم بيقول لهم بالآية الشهيرة: افرحوا في الرب كل حين، وأقول لكم افرحوا. رغم سجنه وآلامه وقعد بالسجن عم بينتظر لحظة إعدامه، عم بيكتب للمؤمنين رسالة فرح وسعادة وتشجيع.
2: وهذا دليل إنه الفرح الإلهي ما بيتأثر بالظروف اللي عم نمرق فيها بحياتنا اليومية. بالنهاية مشيئة الرب لنا إنه نعيش بسلام وفرح. رح نختم اليوم حلقتنا ونبقى مع ترنيمة حلوة كتير عن الفرح، بتشجع الفرح، بتقول: هيا افرحوا يا شعب الربي، لفريق Strongholds. بتمنى تكونوا انبسطتوا معنا اليوم بحلقتنا، واتمنى لكم حياة مليئة بالسلام والفرح من عند إلهنا. الرب معكم.

0: الإصحاح الخامس عشر.
1: ونزل جماعة من اليهودية وأخذوا يعلمون الإخوة فيقولون:
2: لا خلاص لكم إلا إذا اختتنتم على شريعة موسى.
1: فوقع بينهم وبين بولس وبرنابا خلاف وجدال شديد، فأجمعوا على أن يصعد بولس وبرنابا وغيرهما من المؤمنين إلى أورشليم ليراجعوا الرسل والشيوخ في هذه المسألة. وبعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا فينيقيا والسامرة يخبرون كيف اهتدى غير اليهود، فيفرح الإخوة كثيرا. فلما وصلوا إلى أورشليم رحبت بهم الكنيسة والرسل والشيوخ، فأخبروهم بكل ما أجرى الله على أيديهم. فقام بعض المؤمنين الذين كانوا من قبل على مذهب الفريسيين وقالوا:
3: يجب أن يختتن غير اليهود ويعمل بشريعة موسى.
1: فاجتمع الرسل والشيوخ للنظر في هذه المسألة، وبعد جدال طويل قام بطرس وقال لهم:
4: أيها الإخوة، تعرفون أن الله اختارني من بينكم من زمن بعيد ليسمع غير اليهود من فمي كلام البشارة ويؤمنوا. والله الذي يعرف ما في القلوب شهد على رضاه عنهم، فوهب لهم الروح القدس كما وهبه لنا، فما فرق بيننا وبينهم في شيء، فهو طهر قلوبهم بالإيمان. فلماذا تجربون الله الآن بأن تضعوا على رقاب التلاميذ نيرا عجز آباؤنا وعجزنا نحن عن حمله، خصوصا ونحن نؤمن أننا نخلص بنعمة الرب يسوع كما هم يخلصون؟
1: فسكت المجتمعون كلهم واستمعوا إلى برنابا وبولس وهما يرويان لهم الآيات والعجائب التي أجراها الله على أيديهما بين غير اليهود. وبعدما ختما كلامهما قال يعقوب:
5: استمعوا لي أيها الإخوة، أخبركم سمعان كيف اهتم الله في أول الأمر أن يتخذ من بين الأمم شعبا لاسمه، وهذا يوافق كلام الأنبياء في الكتب المقدسة. سأرجع بعد هذا فأبني خيمة داود المتهدمة، أبني أنقاضها وأقيمها ليسعى سائر الناس إلى الرب وجميع الشعوب التي تحمل اسمي. هذا ما يقول الرب الذي صنع هذا كله وجعله معروفا من قديم الزمان. ولذلك أرى أن لا نثقل على الذين يهتدون إلى الله من غير اليهود، بل نكتب إليهم أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام النجسة والزنا والحيوان المخنوق والدم. فلشريعة موسى من قديم الزمان معلمون في كل مدينة يقرؤونها كل سبت في المجامع.
1: فأجمع الرسل والشيوخ والكنيسة كلها على اختيار رجلين منهم يرسلونهما إلى أنطاكيا مع برنابا وبولس، فاختاروا يهوذا الذي يقال له برسابا وسيلة، وكانا ممن لهم مكانة رفيعة بين الإخوة، وسلموا إليهم هذه الرسالة:
5: من إخوتكم الرسل والشيوخ إلى الإخوة المهتدين من غير اليهود في أنطاكيا وسورية وكيليكيا سلام. سمعنا أن بعض الناس جاءوا إليكم من غير توكيل منا فأزعجوكم وأقلقوا أفكاركم، فأجمعنا على أن نختار رجلين نرسلهما إليكم مع الحبيبين برنابا وبولس، رجلين كرسا حياتهما لخدمة ربنا يسوع المسيح. فأرسلنا يهوذا وسيلة ليقولا لكم مشافهة ما نكتب به إليكم، فالروح القدس ونحن رأينا أن لا نحملكم من الأثقال إلا ما لا بد منه، وهو أن تمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا، فإذا صنتم أنفسكم منها فحسنا تفعلون والله معكم.
1: فانصرفوا ونزلوا إلى أنطاكيا، فدعوا جماعة المؤمنين وسلموا إليهم الرسالة، فلما قرأوها فرحوا كثيرا بما جاء فيها من تشجيع. وألقى يهوذا وسيلة وكاناهما أيضا نبيين عظة طويلة شجعا بها الإخوة وشددا عزائمهم. وبعدما أقاما بعض الوقت في أنطاكيا صرفهما الإخوة بسلام إلى الذين أرسلوهما، ولكن سيلا رأى أن يبقى هناك فرجع يهوذا وحده. وأقام بولس وبرنابا في أنطاكيا يعلمان ويبشران بكلام الرب، ومعهما آخرون كثيرون. وبعد أيام قليلة قال بولس لبرنابا:
0: تعال نرجع لنتفقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلام الرب ونطلع على أحوالهم.
1: فأراد برنابا أن يرافقهما يوحنا الملقب بمرقس، ولكن بولس رأى أن لا يرافقهما من فارقهما في بنفيلية وما شاركهما في العمل، فوقع بينهما نزاع حتى افترقا. فأخذ برنابا مرقس وسافر في البحر إلى قبرص، وأما بولس فاختار سيلا وخرج من أنطاكيا بعدما استودعه الإخوة نعمة الرب، فاجتاز سوريا وكيليكيا يقوي إيمان الكنائس.
6: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

العيون ترى الأسد المزمجر، والإيمان يرى ملاك الله الحارس. العيون ترى العواصف، بينما الإيمان يرى المسيح هو من يأمر الريح فتسكن. عيناك ترى أخطائك، لكن إيمانك يرى مخلصك الذي دفع الثمن عنك. عيناك ترى شعور الذنب، إيمانك يرى دماءه التي تغطيك وتجعلك برا. عيناك تراك خاطئا، فاشلا، كاسرا للعهود، وإيمانك يرى احتضان وقبول الله لك برغم كل ما فيك. لا تدع ما تراه العيون يؤثر على حياتك، بل اجعل إيمانك يحملك فوق ضعفاتك.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: الثاني عشر.
2: وفي تلك الأيام مر يسوع في السبت وسط الحقول، فجاع تلاميذه فأخذوا يقطفون السنبل ويأكلون. فلما رآهم الفريسيون قالوا ليسوع:
3: انظر، تلاميذك يعملون ما لا يحل في السبت.
2: فأجابهم يسوع:
4: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله وكيف أكل خبز القربان وأكله لا يحل لهم بل للكهنة وحدهم؟ أو ما قرأتم في شريعة موسى أن الكهنة في السبت ينتهكون حرمة السبت في الهيكل ولا لوم عليهم؟ أقول لكم هنا من هو أعظم من الهيكل. ولو فهمتم معنى هذه الآية أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على من لا لوم عليه، فابن الإنسان هو سيد السبت.
2: وذهب من هناك إلى مجمعهم فوجد رجلا يده يابسة، فسألوه ليتهموه:
5: أيحل الشفاء في السبت؟
2: فأجابهم يسوع:
4: من منكم له خروف واحد ووقع في حفرة يوم السبت لا يمسكه ويخرجه؟ والإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ لذلك يحل عمل الخير في السبت.
2: وقال يسوع للرجل:
4: مد يدك.
2: فمدها فعادت صحيحة مثل اليد الأخرى. فخرج الفريسيون وتشاوروا ليقتلوا يسوع. فلما علم يسوع انصرف من هناك، وتبعه جمهور كبير، فشفى جميع مرضاهم وأمرهم أن لا يخبروا أحدا عنه، ليتم ما قال النبي إشعياء:
6: ها هو فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي به رضيت، سأفيض روحي عليه فيعلن للشعوب إرادتي. لا يخاصم ولا يصيح، وفي الشوارع لا يسمع أحد صوته. قصبة مردودة لا يكسر، وشعلة ذابلة لا يطفئ، يثابر حتى تنتصر إرادتي وعلى اسمه رجاء الشعوب.
2: وجاء بعض الناس إلى يسوع برجل أعمى أخرس فيه شيطان، فشفى يسوع الرجل حتى تكلم وأبصر. فتعجب الجموع كلهم وتساءلوا:
7: أما هذا ابن داود؟
2: وسمع الفريسيون كلامهم فقالوا:
8: هو يطرد الشياطين ببعل زابول رئيس الشياطين.
2: وعرف يسوع أفكارهم فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب، وكل مدينة أو عائلة تنقسم لا تثبت. وإن كان الشيطان يطرد الشيطان فيكون انقسم، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين، فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بروح الله أطرد الشياطين، فملكوت الله حل بينكم. كيف يقدر أحد أن يدخل بيت رجل قوي ويسرق أمتعته إلا إذا قيد هذا الرجل القوي أولا ثم أخذ ينهب بيته؟ من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. لذلك أقول لكم كل خطيئة وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح القدس فلن يغفر لهم. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. اجعلوا الشجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، واجعلوا الشجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا، فالشجرة يدل عليها ثمرها. يا أولاد الأفاعي، كيف يمكنكم أن تقولوا كلاما صالحا وأنتم أشرار؟ لأن من فيض القلب ينطق اللسان. الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من كنزه الشرير يخرج ما هو شرير. أقول لكم كل كلمة فارغة يقولها الناس يحاسبون عليها يوم الدين. لأنك بكلامك تبرر وبكلامك تدان.
2: وقال له بعض معلمي الشريعة والفريسيين:
5: يا معلم، نريد أن نرى منك آية.
2: فأجابهم:
4: جيل شرير فاسق يطلب آية، ولن يكون له سوى آية النبي يونان. فكما بقي يونان 3 أيام بلياليها في بطن الحوت، كذلك يبقى ابن الإنسان 3 أيام بلياليها في جوف الأرض. أهل نينوى سيقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. وملكة الجنوب ستقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا الآن أعظم من سليمان. إذا خرج الروح النجس من إنسان، هام في الصحارى يطلب الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه. فيرجع ويجده خاليا نظيفا مرتبا، فيذهب ويجيء بسبعة أرواح أخبث منه، فتدخل وتسكن فيه، فتكون حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها، وهكذا يكون مصير هذا الجيل الشرير.
2: وبينما يسوع يكلم الجموع، جاءت أمه وإخوته ووقفوا في خارج الدار يطلبون أن يكلموه، فقال له أحد الحاضرين:
1: أمك وأخوتك واقفون في خارج الدار يريدون أن يكلموك.
2: فأجابه يسوع:
4: من هي أمي ومن هم إخوتي؟
2: وأشار بيده إلى تلاميذه وقال:
4: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي.

0: ولد. احترت كتير في نفسي، مش عارفة أعيش ولد وبرضو مش عارفة أكون بنت في وسط مجتمع شايف البنت إنها عار. كل السكك اتقفلت قدامي لحد ما فكرت أروح لحد متخصص وأطلب المساعدة. الحقيقة في الأول صرحت كتير في أني أقبل كينونتي كبنت، لكن بعد شوية وقت بدأت أقبل وأحاول أتصالح مع فكرة أني بنت. بدأت أشوف أني جميلة، لكن كنت مستخبية ورا شخصية الولد، وقررت أطلع شخصية البنت اللي كنت خجلانة منها. أنا بنت ولازم تعاملوني وتقبلوني كبنت.
1: الله خلقك بنت وقصد وجودك، أنت جميلة، ما تحاوليش تبقي حد تاني، أنت مميزة كبنت، وما تسمحيش لحد يقلل من قيمتك ويرفض وجودك حتى ولو كانوا أهلك.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: الثاني.
2: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
3: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
2: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
3: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
2: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الثاني.
1: وما دمتم يا إخوتي مؤمنين بربنا يسوع المسيح له المجد، فلا تحابوا أحدا. فإذا دخل مجمعكم غني في إصبعه خاتم من ذهب وعليه ثياب فاخرة، ثم دخل فقير عليه ثياب عتيقة، فالتفتتم إلى صاحب الثياب الفاخرة وقلتم له: اجلس أنت هنا في صدر المكان، وقلتم للفقير: قف أنت هناك أو اجلس هنا عند أقدامنا. ألا تكونون ميزتم أحدهما دون الآخر، وجعلتم أنفسكم قضاة ساءت أفكارهم؟ اسمعوا يا إخوتي الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم ليكونوا أغنياء بالإيمان وورثة للملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ وأنتم تحتقرون الفقراء، ومن هم الذين يظلمونكم ويسوقونكم إلى المحاكم؟ أما هم الأغنياء؟ أما هم الذين يجدفون على الاسم الحسن الذي به دعيتم؟ فإذا عملتم بشريعة الشرائع التي نص عليها الكتاب، وهي:
2: أحب قريبك مثل ما تحب نفسك،
1: فحسنا تفعلون. وأما إذا حابيتم أحدا فترتكبون خطيئة، وتحكم الشريعة عليكم حكمها على الذين يخالفونها. ومن عمل بالشريعة كلها وقصر في وصية واحدة منها أخطأ بها كلها، لأن الذي قال:
2: لا تزني،
1: قال أيضا:
2: لا تقتل.
1: فإن قتلت وما زنيت كنت مخالفا للشريعة. فتكلموا واعملوا مثل الذين سيدينهم الله بشريعة الحرية، لأن الدينونة لا ترحم من لا يرحم، فالرحمة تنتصر على الدينونة. ماذا ينفع الإنسان يا إخوتي أن يدعي الإيمان من غير أعمال؟ أيقدر هذا الإيمان أن يخلصه؟ فلو كان فيكم أخ عريان أو أخت عريانة لا قوت لهما، فماذا ينفع قولكم لهما: اذهبا بسلام، استدفئا واشبعا، إذا كنتم لا تعطونهما شيئا مما يحتاج إليه الجسد؟ وكذلك الإيمان، فهو بغير الأعمال يكون في حد ذاته ميتا. وربما قال أحدكم: أنت لك إيمان وأنا لي أعمال. فأقول له: أرني كيف يكون إيمانك من غير أعمال، وأنا أريك كيف يكون إيماني بأعمالي. أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، وكذلك الشياطين تؤمن به وترتعد. أيها الجاهل، أتريد أن تعرف كيف يكون الإيمان عقيما من غير أعمال؟ انظر إلى أبينا إبراهيم، أما برره الله بالأعمال حين قدم ابنه إسحاق على المذبح؟ فأنت ترى أن إيمانه رافق أعماله، فصار إيمانه كاملا بالأعمال. فتم قول الكتاب:
2: آمن إبراهيم بالله فبرره الله لإيمانه ودعي خليل الله.
1: ترون إذن أن الإنسان يتبرر بالأعمال لا بإيمانه وحده. وهكذا رحاب البغي، أما بررها الله لأعمالها حين رحبت بالرسولين ثم صرفتهما في طريق آخر؟ فكما أن الجسد بلا روح ميت، فكذلك الإيمان بلا أعمال ميت.
3: راديو سما معاك طول السنة.

لقد تنازل يسوع المسيح المخلص والمعروف عند البعض بعيسى بن مريم إلى عالم البشر يا صديقي لكي ينقذك وينقذني أنا وكل بني البشر من عقاب خطاياهم، لأن أجرة الخطية هي موت. وهكذا مات عني وعنك على الصليب وحمل بنفسه الدينونة لكي ينقذنا ويمنحنا غفرانا كاملا، حتى كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. فهل تصدق أنه عن طريق الإيمان وحده تحصل على الغفران؟

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: الثاني.
2: وفيما مضى كنتم أمواتاً بزلاتكم وخطاياكم التي كنتم تسيرون فيها سيرة هذا العالم، خاضعين لرئيس القوات الشريرة في الفضاء، أي الروح الذي يتحكم الآن بالمتمردين على الله. وكنا نحن كلنا من هؤلاء نعيش في شهوات جسدنا، تابعين رغباته وأهواءه، ولذلك كنا بطبيعتنا أبناء الغضب كسائر البشر. ولكن الله بواسع رحمته وفائق محبته لنا أحيانا مع المسيح بعدما كنا أمواتا بزلاتنا، فبنعمة الله نلتم الخلاص. وفي المسيح يسوع أقامنا معه وأجلسنا في السماوات ليظهر في الأجيال الآتية غنى نعمته الفائقة في الرأفة التي أبداها لنا في المسيح يسوع. فبنعمة الله نلتم الخلاص بالإيمان، فما هذا منكم، بل هو هبة من الله، ولا فضل فيه للأعمال حتى يحق لأحد أن يفاخر. نحن خليقة الله، خلقنا في المسيح يسوع للأعمال الصالحة التي أعدها الله لنا من قبل لنسلك فيها. فاذكروا أنتم الذين كانوا غير يهود في أصلهم أن اليهود الذين يعتبرون أنفسهم أهل الختان بفعل الأيدي في الجسد لا يعتبرونكم من أهل الختان. واذكروا أنكم كنتم فيما مضى من دون المسيح بعيدين عن رعية إسرائيل، غرباء عن عهود الله ووعده، لا رجاء لكم ولا إله في هذا العالم. أما الآن ففي المسيح يسوع صرتم قريبين بدم المسيح بعدما كنتم بعيدين. فالمسيح هو سلامنا، جعل اليهود وغير اليهود شعبا واحدا، وهدم الحاجز الذي يفصل بينهما أي العداوة، وألغى بجسده شريعة موسى بأحكامها ووصاياها ليخلق في شخصه من هاتين الجماعتين، بعدما أحل السلام بينهما إنسانا واحدا جديدا، ويصلح بينهما وبين الله بصليبه، فقضى على العداوة وجعلهما جسدا واحدا. جاء وبشركم بالسلام، أنتم الذين كنتم بعيدين، كما بشر بالسلام الذين كانوا قريبين، لأن لنا به جميعا سبيل الوصول إلى الآب في الروح الواحد. فما أنتم بعد اليوم غرباء أو ضيوفة، بل أنتم مع القديسين رعية واحدة ومن أهل بيت الله، بنيتم على أساس الرسل والأنبياء، وحجر الزاوية هو المسيح يسوع نفسه، لأن به يتماسك البناء كله وينمو ليكون هيكلا مقدسا في الرب. وبه أنتم أيضا مبنيون معا لتصيروا مسكنا لله في الروح.

ما بكبر بفهم أكتر وأكتر إن الحياة صعبة وصعبة قوي، وأصعب شيء فيها هو الخطية. سابت وراها كتير قلبهم مكسور ومقصورين ونائحين. فين نلاقي الفرح الحقيقي؟ فين نلاقي السعادة؟ السيد المسيح بيقول: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأعزي كل النائحين، لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، دهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. دعوة ليا وليك علشان نتجاوب مع الله الخالق اللي عايز يخلق جوانا النهاردة فرح جديد.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

0: مساء الخير على كل اللي بيسمعونا على راديو سماء. أهلا بيكم وحلقة جديدة، حلقة جديدة من قالوا عنه. قالوا عنه كتير، قالوا عن المسيح كتير وكتير، قالوا عنه كلام حقيقي وقالوا عنه كلام نص حقيقي، قالوا عنه كلام مش حقيقي. وهنا في برنامجنا في كل مرة بنشوف هم قالوا عنه ايه، وبنيجي ونرجع لكتابنا المقدس ونشوف اللي اتقال عنه ده صح ولا غلط، لأن كتابنا المقدس هو مرجعنا، هو مرايتنا. النهاردة هنتكلم عن قالوا عنه بين قوسين الكلمة. يعني ايه؟ يعني ايه قالوا عنه الكلمة؟ ايه معنى ده؟ وايه اللي يخلينا نعمل حلقة مخصوص عشان قالوا عنه الكلمة؟ لا، ده قالوا عنه أن هو الكلمة. وليه قالوا عنه كده؟ هنعرف مع الأسيس سامح ألفي النهاردة ضيف الحلقة. إزيك أسيس؟
1: أهلا بك يا ليدي، إزيك، أخبارك إيه؟
0: منور راديو سما.
1: شكرا.
0: ومنور قالوا عنه.
1: شكرا لك، ربنا يبارك.
0: مبسوطة جدا أنك معايا. فعلا قالوا عن المسيح حاجات كتير قوي. يعني قالوا عنه

0: حاجات حقيقية وقالوا عنه حاجات ملوش دعوة بيها خالص
1: أكيد.
0: بس اتلزقت فيه
1: طبعا.
0: قالوا عنه حاجات حقيقية تبان في ظاهرها جميلة وإحنا نفرح كمسيحيين مؤمنين بالمسيح، بس في طياتها غير مكتملة أو غير مفهومة أو متاخدة بمعنى آخر،
1: ناقصة
0: أو ناقصة أو بتترجم في إطار مش الإطار الحقيقي اللي المفروض تترجم فيه. فأنت إيه رأيك قبل ما ندخل في قالوا عنه الكلمة، إيه رأيك في إن المسيح مازال الشخصية اللي بيقولوا عنها كتير
1: الأكثر جدلاً؟
0: الأكثر جدلاً
1: المسيح في كل التاريخ وفي كل العصور حتى من قبل أنه يجي يتجسد على الأرض وهو الأكثر جدلاً، أكتر واحد كل الناس بتبقى ما بين معارض وما بين مؤيد لشخصه والكيانه والحياته وكل تفاصيل حياته. فهو حتى الآن هو الأكثر جدلا في كل التاريخ، في اللي معاه في اللي ضده في كل حاجة. لكن اللي النهاردة بنتكلم عنه الكلمة هو أحسن أو أكتر حاجة اتفق عليها الكل.
0: هايل.
1: تقريبا تقريبا كل الأوضاع والأوساط والتاريخ عبر الزمن اتفق إن المسيح هو الكلمة بكل التفاصيل بقى اللي هنتكلم عنها ونقولها بكل تفاصيل حياتها.
0: قبل ما أدخل وأسألك يعني إيه المعنى بإن المسيح هو الكلمة، لكن أنت بتقول لنا إن اتفق عليه كل الأديان أو في كل الأزمان إن هو الكلمة.
1: صحيح.
0: بس وهم في اتفاقهم هل متفقين على معناها، على ما تحمله المعنى، معنى الكلمة؟
1: صح.
0: متفقين عليها كمعنى كلمة ولا كل واحد واخدها بشكل مختلف وبيترجمها بشكل مختلف؟
1: بصي، هو كلهم متفقين بمعناها، متفقين بتأثيرها، لكن مش مؤمنين بيها. مش الكل مؤمن بيها،
0: وغالبا في الحلقة بقى هتفهمنا قوي
1: جدا. هنوضح بنعمة ربنا الوقت اللي جاي ده، هنشوف زمان في العهد القديم كانوا بيفكروا فيها ازاي وهل مؤمنين ولا لا. ما بين العهدين، العهد القديم والجديد، الفترة اللي في النص دي كان الناس بتبص ازاي، العهد الجديد نفسه الناس كانت بتبص ازاي للموضوع دوت، والعصر المعاصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي الناس بتؤمن بيها ازاي.
0: حلو قوي. يبقى احنا هنحاول على قد ما نقدر رغم ان الوقت مش كبير قوي، يعني احنا معاكم لغايه الساعه 6 بتوقيت القاهره يا جماعه، لكن هنحاول على قد ما نقدر ندي الحاجات الاساسيه والمفاتيح الاساسيه اللي تقول لنا
1: صح
0: ما معنى المسيح هو الكلمه.
1: انا هحاول
0: ندخل هنحاول على قد ما نقدر.
1: بس النقطه الاساسيه اللي انا عايز ابدا بيها ليديا، اول كلمة في العهد القديم في أول سفر من العهد القديم بتبدأ في البدء خلق الله السماوات والأرض، في البدء، بس مش بالعربي، احنا عايزين باللغة الأصلية اللي اتكتب بيها الكتاب. فاللغة الأصلية للعهد القديم بيرشيت، في أول حاجة به أو بيت، الحرف به بالعبري. وآخر كلمة في العهد الجديد أمين، آخرها نون بالعربي والعبري الاثنين. لو جبنا أول حرف من أول سفر من أول إصحاح وحطيناه تحت جنب آخر حرف في آخر إصحاح في آخر سفر هتبقى بن، الابن.
0: yeah.
1: اللي هو الكلمة، يسوع المسيح. لما يسوع قال عن نفسه أنا البداية والنهاية، ما كانش بلغة العصر بيأفور عن نفسه أو بيقول على نفسه حاجة مش حقيقية. لما قال أنه أنا اللي في البداية والنهاية كل شيء، هيبقى ما بيأفورش عن نفسه، بيقول الحقيقة. وكتاب الله، الكلمة، كلمة الله المكتوبة اللي قدامنا، محورها الابن، محورها المسيح، محورها الكلمة اللي هنتكلم عنه. ما فيش أي حاجة جوه الكلمة إلا ما هتشاور على الكلمة يسوع المسيح، وهنفهم الفرق ما بين الاثنين، ما تقلقيش.
0: تمام. لو أنا مبسوطة وأنت بتقول الكلمة ومعرفها بالأل.
1: صحيح.
0: مش كلمة، لأن يعني كلمة ممكن تكون أي كلمة من الكلمات اللي احنا بنتكلمها، ملايين الكلمات اللي بنقولها أو آلاف الكلمات اللي بنقولها في اليوم.
1: أكيد.
0: لكن الكلمة تساوي المسيح.
1: صحيح. وفي العبري واليوناني الموضوع أدق أكتر، وهنشوف في العبري يمكن مش قوي زي العربي، برضو مش باينة قوي، لكن في اليوناني الوضع مختلف تماما. إمتى بيتكلم عن المسيح الكلمة وإمتى بيتكلم بيتكلم على أي كلمة تاني مقروءة أو متقالة أو مكتوبة أيا كان. فخلينا نبدأ على طول.
0: يلا بينا
1: ندخل على طول.
0: ندخل من فين بقى؟ نبدأ بالعهد القديم.
1: العهد القديم.
0: يلا بينا.
1: بدايتنا الكلمة بالعبري دافار. هي النهاردة طالما كلمة يبقى لازم نخش شوية لينجوستيك حاجات لغوية. أول حاجة في اللغة العبرية كلمة دافار مش معناها مجرد كلمة. بتحمل حاجة أقوى بكتير من مجرد كلمة في اللغة العبرية. فكل المفسرين والتفسير والمعجم اللي بيترجم الألفاظ العبرية بتقول إن كلمة دافار تحمل الأمر أو السلطان، مش مجرد كلمة بتتقال زي كده عندنا في الصعيد لما بيقول الراجل بيتربط من كلمته. فالكلمة عهد، الكلمة سلطان، الكلمة مش مجرد كلمة، لا دي كلمة حقيقية. فده أول حاجة عنها. الكلمة في العهد القديم ما كانتش مجرد كلمة بيقولها الله، لا دي الكلمة في العهد القديم كان هي وسيط الخلق. لما بيقول كده الله قال الله ليكن نور، كان ممكن الله من غير ما يقول قال الله ليكن نور صنع الله نور. لكن لما الرب قال قال كلمة الله خرج من فمه كلام، أعلن أمر، أعلن سلطان، خلى فيه حاجة اسمها الخلق. فكأن الرب من أول الآيات في سفر التكوين بيدينا إنه الكلمة ليها أمر، ليها سلطان، ليها قدرة. وهنشوف بعد كده إزاي ده كان مراية ليسوع المسيح، إزاي يسوع المسيح تحققت فيه كل الكلام اللي كان بيقول عليه. كان له أمر بيأمر كل شيء يطيعه، كان له سلطان، كان له قدرة ومشاركة في الخلق، فهو وسيط الخلق. وهنشوف العهد الجديد لما نيجي نتكلم عنه. في الكتاب المقدس كمان الكلمة مرسلة من الله تشفي، أرسل كلمته فشفاهم وينجيهم. فالرب كأنه بيدي صبغة لكلمة الكلمة اللي هتشير إلى يسوع المسيح بما سيفعله، إنه الله يسوع المسيح يرسل إلى الأرض يشفي، يرسل إلى الأرض ينجي، يرسل إلى الأرض يصنع سلطان، يرسل إلى الأرض يخلق. أنا مشينا كده واحدة واحدة لحد ما نوصل للبيك. فإيه معايا واحدة واحدة كده لحد ما نوصل للبيك اللي في العهد القديم اللي بيحطنا قدام إن فيش غير المسيح اللي ينفع ياخد هذا اللقب. بيكمل وبيقول كده في سفر التثنية أن الكلمة قريبة منك. مفيش حد هيبقى بيقول كده أن كلمة الكلمة قريبة غير أن يسوع هو القريب،
0: لأني الكلمة هي مش ممسوكة، مش حاجة مادية.
1: صحيح.
0: ممسوكة يعني أنا إزاي تكون قريبة مني وهي مش حاجة مادية ملموسة وممسوكة. فيعني
1: بالزبط.
0: فلما تقولي قريبة منك أنت حطيتها في إطار شخص.
1: مظبوط.
0: إطار شخص قريب مني،
1: وهي دي الفكرة كلها، أنه تجسيد الكلمة. وكأنه بس في العهد القديم ما كانش كل حاجة معلنة بوضوح، وبرضه دي هنشوفها في العهد الجديد. الغطاء لما تشال من الرموز اللي في العهد القديم علشان نعرف الأصل اللي في العهد الجديد، وهنشوفه بعد شوية. أنا بسيب حتة كده حماس.
0: أيوة
1: للي جاي
0: عشان نفضل عشان بنسمعك كده للآخر.
1: بس في نقط مهمة جدا، وده البيك بقى بتاع العهد القديم لما بيتكلم عن الكلمة. كلمة الله فيها ثلاث حاجات موصوف فيها في العهد القديم مهمة قوي. واحد، كلمة الله لا تسقط أبدا، أبدا ثابتة لا تزول، لها سلطان، مشاركة في الخلق، لها شفاء وليها نجاة وتعطي نجاة،
0: وقريبة.
1: وأيضا إيه؟ هي لا تسقط. فما فيش حاجة اسمها إن مجرد كلمة تقع، ما عادي جدا كبار رؤساء العالم كلامهم ممكن يتكسر، ملوك مادي وفارس كانوا بيقولوا عنهم الكلام بتاعهم كلام له سلطان، ويقول الشريعة هي مادي وفارس
0: لغاية دلوقتي بنقولها،
1: لغاية دلوقتي
0: هي مش شريعة مادي وفارس التي لا تنسخ،
1: وبرضه كانت بتتكسر وتسقط. لكن لما يجي الرب يقول الكلمة لا تسقط لأنه مصدرها الله، هي كلمة الله، هي كينونة الله، فلا تسقط أبدا. وبرضو بيتكلم في أرميا أنها كلمة الصالحة. ممكن تبقى الكلمة فيها صلاح، لكن الكلمة العادية اللي احنا بنقولها، لكن لفظ الكلمة الصالحة، لما المسيح قال له المعلم الصالح، قال له مفيش حد يتقال عليه صالح غير الله، وكان الوضوح ده رهيب جدا، انه بيقول له انا الله، انا الصالح على نفسه. فلما يتكلم الكتاب على في أرميا انه الكلمة الصالحة عن الله، عن يسوع المسيح، واخيرا الكلمة موعود بها شعب الله. طيب موعود بها شعب الله بايه؟ ايه اللي كان بيتوعد بها شعب الله؟ في سفر أرميا بيقول كده انه الوعد بالنجاة، دي كلمة الله، نجاة صالحة تغير،
0: نفس تنجي. اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي، الوعد دوت بحاجات
1: بالزبط.
0: هي اللي كنا بنوصف بها الكلمة من شوية،
1: اللي عملها مين؟ يسوع المسيح.
0: وده هنأكده كمان شوية،
1: وده الوصف اللي كان موجود. بس آخر حاجة عايز أقولها في العهد القديم عن الكلمة، في تحذير، من ازدرى بالكلمة يخرب نفسه. دي نقطة مهمة جدا. يسوع المسيح قريب منك، يسوع المسيح هو اللي خلقك، يسوع المسيح له سلطان، يسوع المسيح يحمي ينجي يشفي لا يسقط أبدا، هو الصالح معاك دايما وبيدي لك فرصة انك تؤمن بيه. طيب من ازدرى بهذا الكم من الصلاح والكم من المجد يخرب نفسه، وده تحذير قوي جدا في العهد القديم. كل الصورة الجميلة عن المسيح مقدمة لنا بكل قوة، انه يا جماعة شوفوا ذوقوا وانظروا، هو ده المسيح، هو ده الكلمة، هو ده سلطانه، ده قريب منك جدا. طب من ازدرى بالكلمة يخرب نفسه.
0: كلام مهم جدا، وهنطلع الفاصل وهنرجع. احنا خدنا في الجزء الاولاني الكلمة في العهد القديم مواصفاتها كانت ايه، وازاي ذكر عنها في العهد القديم في شواهد كتيرة متفرقة من العهد القديم. والمفاجأة ان كل الأسيس سامح كان بيقوله عن الكلمة بذكرها في العهد القديم هي المواصفات اللي بتكون متطابقة مع المسيح. هنأكد دوت بعد الفاصل، لأن هنتكلم عن الكلمة في العهد الجديد. خليكم معنا.

0: بالتسبيح على راديو سم.
1: ورجعنا معكم من بعد الفاصل ومكملين في قالوا عنه بيبقى كل يوم اثنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة على راديو سما. معكم ليديا فرحان وبنتكلم النهاردة عن المسيح قالوا عنه الكلمة. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن ان هو الكلمة ازاي اتقالت فكرة الكلمة في العهد القديم وازاي كل الصفات بتنطبق على المسيح. كل ما نقول الكلمة ونفسرها ونشوفها في العهد القديم كان بيقصد بيها ايه الوحي المقدس نلاقيها ايه ده ما تنفعش تبقى كلمة عادية, ده ما تنفعش غير انها تكون عن المسيح اللي هيأكد لنا كده. نحن كمان هنتكلم دلوقتي عن الكلمة في الفترة ما بين العهدين. أسيس سامح مبسوطة من تاني انك معايا النهاردة في الحلقة وفي البرنامج في قالوا عنه. هنتكلم عن الكلمة في ما بين العهدين اللي هي الفترة اللي بيقولوا صمت الوحي.
2: صمت مزبوط.
1: وبعد كده كمل لنا كمان عن الكلمة في العهد الجديد.
2: ما بين العهدين كانت اللغة السائدة هي اللغة اليونانية, فكانت أكتر لغة منتشرة في المنطقة كلها تقريبا في شبه العالم كله. كانت هي زي الإنجليزي والإسباني والصيني دلوقتي اللي هم أكبر ثلاث لغات في العالم بيستخدموا. فكانت اللغة اليونانية هي المنتشرة جدا. ولما كنا بنتكلم على العهد القديم الكلمة كلمة دافار بالعهد القديم في العبري ما كانتش واضحة قوي, لكن بقى في اليوناني في كلمتين بيعبروا عن كلمة الكلمة, في لوغوس وريما. لوغوس ذكرت 330 مرة في العهد الجديد باللغة اليونانية وكان مقصود بيها في معظمهم يسوع المسيح, إذا ما كانش كله يسوع المسيح فقط. لكن كلمة ريما هي الكلمة المكتوبة اللي جوه الرسائل, الكلام اللي أنا بقوله لحد تاني. فالكلمة المنطوقة أو ده مختلفة عن اللوجوس. اللوجوس معناها الأعمق, هي الفكر المبدأ المنطق العقل الواعي للكيان. فده كلها بتتكلم على لوجوس, مش بيتكلم على ريما اللي بتشاور على المسيح. فالمسيح هو العقل الواعي الكلمة المنطق ليه. والدليل على كده انه مش بس الكتاب المقدس, عشان بس ما نقولش انه كتاب الكلمة المقدسة فكانوا بايوس كده وكانوا يعني زي
1: متحيزين
2: للمسيح. تلاميذه بقى وعايزين يشتروه,
1: تلاميذه حبايبه بقى.
2: ماشي. طب اللي ما كانوش تلاميذه الفلاسفة الناس اللي كانت بتؤمن بإيمان ملوش دعوة بالمسيحية قالوا ايه؟ مثلا واحد منهم من الفلاسفة الكبار جدا هيراقليتوس مثلا سمى اللوجوس ده اللوجوس الكوني عن الكون. بصي الجملة اللي قالها دي انا هقتبسها بالتفصيل عشان ما يبقاش فيها اختلاط. بيقول كده: قبل ميلاد المسيح بخمسة قرون كتب الفيلسوف الاغريقي هيراقليتوس عن اللوجوس بوصفه المبدأ المنظم الخفي للكون. لم يكن يعني بذلك كلاما أو لغة, بل العقل الكوني الذي تسير به أو تسير به كل الأشياء. ده مين؟ ده واحد من الفلاسفة
1: اللي مش مؤمنين بالمسيح ولا من أتباع المسيح.
2: وقبل ميلاد المسيح بخمسة قرون اتكلم على كلمة لوجوس, الكلمة كلمة لوجوس نفسها اللي استخدمت بعد كده لوصف المسيح بالوحي المقدس, أنه العقل المبدأ المنظم الخفي للكون. وده يرجعنا للعهد القديم أنه قلنا الكلمة وسيط الخلق بتربط الاثنين ببعض. فيسوع المسيح الكلمة اللوجوس دافار هو وسيط الخلق المنظم الكوني لكل الكون. مش بس هيراقليتس, جي بعديه واحد اسمه فيلو. الجسر بين عالمين اللوجوس, يقول كده, هو يهودي اسكندري عاش قبل الميلاد في حدود 20 قبل الميلاد ل50 ميلادية. ربما يكون الشخصية الأكثر إثارة في هذه القصة, تمام, هو فيلسوف أفلاطوني قال كده عن المسيح, لم يكن مسيحيا قال كده: ابن الله البكر.
1: طيب عايزين
2: الكاهن الأكبر والوسيط بين الله والخلق. الوسيط بين عالمين، ده كان الفكر الفلسفي اليهودي اللي ما كانش بيؤمن بالمسيح، لكن كان بيحط صفات ما تلقش غير على المسيح، وفي نفس الوقت تدي ألوهية للمسيح، تثبت ألوهية المسيح. لأنه مع احترامي، لو أنا هجيب وسيط ما بيني وما بين حد، هذا الوسيط لازم أبقى أنا واثق فيه تماما عشان ما يبوظ لي شغلي. لازم يبقى وسيط أنا متأكد تماما أنه هيعمل نفس اللي أنا عايزه، مش هيعمل حاجة من ورايا. فإذا أنا بديله سلطاني علشان ينفذ هذه الوساطة، خاصة ما بين الله والخلق. فالوساطة دي رهيبة، ابن الله، وقالها بوضوح ابن الله. فده فيلسوف تاني خالص. في واحد تاني قال عنه ظل الله، الوسيط الأول بين الخالق والمخلوق. دي أمور فلسفية، ده مش معناها أن المسيحية بتوافق على ده، مش ده الفكر المسيحي، لكن ده الفكر الفلسفي اللي المسيحيين بعد كده أدركوا الحق الكتابي لما شافوا المسيح،
1: قالوا هو ده،
2: هو ده، هو ده اللي كان هيراكليتوس بيتكلم عنه،
1: بيدوروا عليه، ده اللي كان في رمز في ليه في العهد القديم
2: بالظبط.
1: فكأني البازل بيتجمع والصورة بتوضح.
2: مظبوط. الموضوع ما بوصلش عن كده بس، لا، ده خدوه الأبعد من كده الفلاسفة. في واحد تاني قال عنه اللوجوس الأخلاقي، مقياس الأخلاق. قال كده: حين تسأل نفسك كيف تعيش جيدا، الجواب بسيط، عش وفق اللوجوس. زي ما اللوجوس عاش، عيش.
1: طب ما هو لو اللوجوس ده مش شخص، فين بقى مين اللي عايش يا جماعة؟ فين
2: الكلمة اللي همشي وراها؟
1: لو هي كلمة لمجرد كلمة، فينها؟ أمشي وراها على أي أساس؟
2: بالزبط.
1: لازم يبقى شخص عشان أعرف أمشي وراها.
2: اسمع الحتة اللي جاية كمان: العقل الكلي الذي يسري في كل شيء. دي أوصاف لا يمكن تبقى على مجرد كلمة. ده على الكلمة يسوع المسيح.
1: أنا عايز أقول لك مش بس تبقى على مجرد كلمة، ده ما ينفعش تطبق على أي إنسان. يعني الفكرة إن هي ما تنفعش تكون على أي كلمة.
2: صح.
1: بينطقها الإنسان.
2: صح.
1: ده بالأكتر لو قلنا إنها شخص، ما تنفعش تطبق على أي إنسان، لأن
2: مش هيوصل للمقياس ده.
1: المقياس مستحيل. أعلى بكتير من إنها تطبق على أي إنسان مهما كان مثالي.
2: طبعاً طبعاً، المسيح فقط. وهو ده اللي خلى يوحنا بكل بساطة وأريحية سهلة جداً، الناس وقتها كانت فهم الموضوع بكل بساطة لما قال في بداية إنجيله: الكلمة صار جسداً وحل بيننا، في البدء كان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله وحل بيننا، صار جسداً وحل بيننا. بكل بساطة الناس قبلت الموضوع ده. في رسائل دكتوراه لحد الوقت بتتعمل في البرولوج ده، اللي هم 14 أو 16 آية في إنجيل يوحنا واحد، من كتر ما هي مليانة تفاصيل ولاهوت وعقيدة ولغة، الناس البسيطة زمان أول ما استقبلت الكلمة ببساطة جدا، هو ده المسيح. لما بعد كده تقال عنه سمعناه رأيناه لمسته أيدينا ونخبر به، بكل بساطة قعدوا جابوا كل الهيريتج اللي هم عندهم، الإرث اللي عندهم من كل
1: من الأباء ومن العهد القديم
2: والفلاسفة،
1: وجمعوها قبلوا
2: ظهر
1: ببساطة
2: هذا العام. وده يخلينا ناخد الآية اللي موجودة في عبرانيين على محمل الجد والإدراك القوي جدا. الله كلم بعدما كلم الآباء بالأنبياء بطرق وأنواع كثيرة، عمل إيه بعد كده؟ كلمنا نحن الآن في مين؟
1: في ابنه.
2: في ابنه اللوجوس، الكلمة يسوع المسيح.
1: يعني دي بانوراما بتبين لنا إن الموضوع مش مجرد إن إحنا بنقول المسيح هو الكلمة.
2: مظبوط.
1: مش بالبساطة دي، ده إحنا في ما يعني يستدعي مننا نقول أعمق وأبعد، وفي دلائل تخليني أنا كليديا أقف منبهرة خاشعة قدام الرسائل اللي بتوصل لي إن المسيح هو الكلمة.
2: صحيح. المشكلة بالليديا في حاجة، الناس لما بتسمع الكلام زي كده تقولك اه ما ده يبقى كده، طالما انتوا بتتكلموا عن المسيح ان هو الكلمة، وسيط الخلق، اداة الخلق، هو ليه سلطان، مرسل من الله بالسلطان، اذن هو اقل من الله، هو مش الله. لكن تعالوا نفكر كده فيها بمنطق بسيط جدا. لو انا فنان موسيقار، تمام، الفن اللي جوايا ده جزء من روحي، ده انا. فأنا لما أجي مثلا أألف مقطوعة موسيقية علشان الناس تسمعها وتتواصل معايا فيها، لازم أطلعها باللغة اللي الناس تفهمها،
1: طلع من جوايا. كياني طلع من نسيج فكري زائد طبعاً. نسيج لغوي زائد حس داخلي،
2: صح.
1: كلهم اندمجوا مع بعض عشان يطلعوا دي للنور.
2: بالظبط كده. وكل عمل فني، خلينا نقول كده على مثل فني مثلا، كل عمل فني في روح الفنان اللي صنعه. زي ما كنا في الفاصل من شوية كنا بنتكلم أنا وإنتي، المرنم اللي احنا سمعين صوته في الترنيمة عارفينه
1: لأن هو ده
2: مميز.
1: أيوة.
2: من غير ما يبقى اسمه مكتوب،
1: صح،
2: احنا سمعنا صوته، الروح وصلت لنا، ففهمنا وأدركنا مين هو. حتى لو أنا مش شايفه قدامي، هل ده معناه أن الترنيمة دي مش هو؟ ممكن. يا بس الفكرة في إيه؟ أن هذه الترنيمة روح منه. ودي بعض الأديان الأخرى بتثق في هذا الكلام أيضا وبتؤيده، أن روح منه. فده نقطة مهمة جدا،
1: كلمته وروح منه.
2: فده ما بيقلش من ألوهية المسيح، ده بالعكس، ده بيثبتها. ما حدش هيبقى بيعمل الكلام ده غير ان هو الله نفسه. الله.
1: عايز تقولي ان لا فصل بين الإنسان وكلماته؟
2: طبعا.
1: يعني أنا الكلمة اللي بطلعها
2: على قد سلطان الإنسان. ما دي برضو خلينا نقول لو عيل صغير، أنا آسف طبعا مع احترامي للعيال ما أقصدش سنا،
1: بس مثلا لكن مش ناضجين لسه
2: وملوش سلطان،
1: ما عندوش سلطان.
2: لو واحد عنده سلطان، لو مثلا كبير عيلة، رئيس دولة كبيرة، بيتضربت من لسانه زي ما بتقول كده، فكلمته ليها سلطان، على قد كلمته بتقال كده. فالكلمة بمقدار قوتها هي بالظبط قوة المتكلم بالظبط. فما فيش فصل ما بينهم.
1: فلما أقول المسيح هو كلمة الله،
2: مزبوط،
1: أو الكلمة، إذن هو الله.
2: مزبوط. بس هنضيف عليها بقى حاجة تانية. لما أنا باجي أتعامل مع حد لغته غير لغتي، لازم أعمل إيه؟ مش هجبره، لأن أنا الكبير، أنا الأقوى، تمام؟ فيفضل إن أنا أعمل إيه؟ مش هجبره يتعلم لغتي عشان أوصل له، لا، أنا هعمل إيه؟ أنا، لأن أنا أشطر، أقوى، أكثر سلطانا، أكثر قدرة، هتعلم لغته أو هعرف لغته لأن أنا عارفها أوريدي، وتواصل معاه باللغة اللي يفهمها. فالمسيح لما صار جسدا وحل بيننا، ده التواصل الإلهي لينا احنا اللي نقدر نفهمه، مش تقليل من الله، مش تقليل من كيان المسيح،
1: لكن عشان عايز يوصل لنا بالطريقة اللي احنا نفهمها
2: ونقدر نستحملها ونستوعبها.
1: احنا مش هنقدر،
2: احنا مش هنقدر نوصل طبعا.
1: فهو اللي وصل،
2: أخلى نفسه، صار إنسان، حل بيننا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا.
1: حلو جدا. احنا هنطلع لفاصل وهنرجع نكمل تاني معاكم، لسه مكملين المسيح الكلمة وما معنى المسيح الكلمة. خدنا في الكلمة في العهد القديم، خدنا ما بين العهدين وبعض الفلاسفة اللي كانوا مشهورين، وخدنا شوية كمان في العهد الجديد، ولسه مكملين. خليكم معانا.

0: معنا على راديو سما.
1: رجعنا معاكم مكملين قالوا عنه. معايا النهارده ومشرفني القسيس سامح ألفي، وبنتكلم عن قالوا عنه الكلمة. والكلمة بالتعريف ال، لأن لو هو كلمة يبقى كلمة ضمن كلمات كتيرة جدا ممكن أي حد يقولها. وإحنا بنحكي الوقت اللي فات اكتشفنا وإحنا بنحكي وبنفسر الموضوع من وجهة نظر كلمة الله ومن وجهة نظر الفلاسفة، وبنشوف الموضوع اتشاف ازاي بنظرات مختلفة. بنلاقي ايه؟ بنلاقي ان كل المواصفات اللي قالها العهد القديم عن المسيح الكلمة هي اللي يتصف بيها المسيح. كل كلمة اتقالت في العهد القديم بتشاور على الكلمة، لقينا المواصفات دي بتوصف المسيح نفسه. لما جينا بصينا على الفلاسفة كمان لقينا ان الفلاسفة نفسهم هما بيتكلموا عن موضوع الكلمة. في الآخر الإدراك والوعي الروحي خلانا نفهم إن مفيش حد ينطبق عليه المواصفات دي غير المسيح. كمان في العهد الجديد اتأكد من يوحنا ومن رسالة العبرانيين إن هو الكلمة. تعالوا نكمل مع بعض. وفي الوقت الحالي أسيس، يعني الدنيا ممكن تكون بتوضح لنا أكتر، يعني الفكرة في إيه؟ الفكرة إني وإحنا بنمشي في العهد القديم وكأن كان فيه على الحق سحابة بدأت تنسحب سنة سنة. جاء النور، جاء المسيح متجسد، فبدأ نشوف الحق مكتمل. الإنجيل بقى في إيدينا مكتوب، فبدأ كلمة الله تكون مكتملة. صح. أو الإعلان الكامل أصبح إعلان كامل بتجسد المسيح وإعلان كامل بالكلمة المكتوبة المقروءة بين إيدينا.
2: صحيح.
1: فتقدر تقولي هل إحنا دلوقتي نقدر نقول إحنا محظوظين؟ للأمانة إحنا محظوظين، لأن إحنا مش في الجيل اللي كانت الدنيا مبهمة،
2: وصلت إلينا أواخر الأيام زي ما بيتقال علينا،
1: زي ما الكتاب المقدس قال فعلا إن إحنا اللي السر اتقلنا، إحنا اللي وصل لنا أواخر الأيام، إحنا اللي اكتمل الإعلان وبقينا شايفين الإعلان مكتمل بين إيدينا. لكن عايزين نقول للناس اللي بتسمعنا إن اللي إحنا بنقوله احنا مش بنقوله مبني بس على اللي احنا شايفينه، لكن في ناس تانية كمان في العصر الحالي شايفينه معانا.
2: صحيح صحيح، من كل الأديان. لكن خلينا نخش اكتر للناس المفكرين المسيحيين اللي بعضهم كان بيبني بقى الفلسفة المسيحية، لانه اي دين او اي اتباع العقيدة مبني على فلسفة. فلسفة بتبقى مبنية على فكر، مبنية على وحي، مبنية على تجربة. فاللي احنا بنشوفه دلوقتي مثلا وعاظ من أشهر الوعاظين ومن أشهر الفلاسفة المسيحيين اللي كانوا بيفكروا، وعلى فكرة التفكير في الكلمة مش خطية.
1: التفكير، لا قولها لنا تاني الله يخليك، لأن احنا أوقات بنكفر بعضنا، بنكفر بعضنا علشان فكرنا اللي هو ايه، قول استغفر الله العظيم انت بتفكر في ايه، هو انت هتفكر في حاجات تخص ربنا سبحانه وتعالى؟
2: طبعاً
1: فبنكفر بعض علشان بنفكر.
2: طيب خليني أقولها بكل بساطة، دايما لما بقولها للشباب صغير بقولها لهم كده، أقول لهم عايز أقول لكم مثل بسيط. لو انت عندك عود قصب، تمام، عود واحد، وانت مسكته دخلت بتجري وراسك خبطت في العود ده براسك، هيحصل ايه في العود؟ هيقع، هيتكسر، هيتدمر. طيب تخيل بقى انك داخل في عمود خرسانة سمكه 4-5 متر براسك برضو،
1: انا اللي هتكسر.
2: هل يا ترى لو انا في مطرح العمود او عود القصب هخاف منك وهشك وهقول عليك انك انت وحش وهكفرك واقول لك انك انت سيء لو انت جاي تشك فيا وجاي تفكر معايا؟ بالعكس، انا واقف ثابت على الارض الثابته، انا عارف انا مين، شك فيا زي ما انت عايز، هتيجي تخبط فيا هعلمك. الكتاب بيقول كده، هلما انا تحاجج يقول الرب فكر فيا، مش ما تقولش لا، شك، اتكلم، اسال، دور، ابحث. وانا كينونتي الإلهية، طبعا ده الله اللي بيقول كينونته الإلهية، لن تتغير، مش هتتأثر بشكي خالص. بالعكس، ده انا اللي هأدرك الله اكتر لما أفكر.
1: هو للأمانة بما أننا جينا في الموضوع دوت بس ناخد حتة صغيرة ونرجع تاني لموضوعنا يعني على هي مش كده. هو أوقات الناس بتخاف من أنها تفكر أو تناقش أو تبحث علشان هي مش ضررا أن الله نفسه اللي هيتضرر، لكن فكرة أنا هخاف أني أنا ألاقي حاجة أنا مش مقتنع بيها
2: تزعزعني
1: تربكني تخليني مش مستقر جوا عيلتي تخليني مش عارف الصح من الغلط فين فكريا، لكن أنا خليني بسلوفانتي.
2: تمام. أتمنى اللي هقول المثل اللي هقوله ده اللي قالهولي يسمعني يكون سمعني دلوقتي، حد من الخدام اللي خدم وسطينا كشباب زمان قال خلي عقلك زي السبونج السفنجة مش زي الحجرة، لأنه السفنجة والحجرة لو اترموا في بركة مية أيا كان نوع المية دي إيه، تمام، الحجرة لن تتأثر بالمية اللي حواليها وهتفضل حجرة زي ما هي، تمام، لكن السبونج هتمتص كل المية وبعد كده تعصر الوحش السيء اللي مش عايزاه ويبقى فيها ويبقى فيها الشيء المفروض يبقى موجود. هو ده بالظبط اللي أنا بنصح بيه الأجيال اللي جاية كلها وكل الناس، خلي عقلك زي السفنجة تمتص كل الأفكار وتفكر فيها، ترمي الأفكار اللي مش منطقية أو مش مظبوطة ما توافقش إيمانك، وخلي الأفكار اللي تبنيك وتقويك وتفكرك. بس عايز أحط عليها حتة تانية كمان على اللي قالها الخادم ده، خلي بالك انت سفنجة بس ما تترميش في صفيحة زبالة وتقول انا همتص اللي انا عايزه واسيب الباقي، لا، نقي الاماكن اللي هتترمي فيها. يعني مثلا ما تجيش كتاب معين معروف عنه ان هو كتاب مش عايز اقول اسماء مثلا لكتاب او كتب قديمة كان عليها جدل كبير جدا وترفض ألوهية الله من الاساس، وانت تقول لا لا انا لازم اشوفها
1: عشان انا بدور.
2: طب يا سيدي العزيز، انت عايز تبحث وعايز تفكر وعايز تدور عايز تبني نفسك، ابدأ مبدئيا بالحاجات اللي تبني افكارك بالفكرة الاساسية اللي عندك، وبعد كده شوف المتناقضات، لانك لو موقفتش على ارض صلبة هتلاقي نفسك محمول بكل ريح تعليم. ثبت نفسك في الكلمة في يسوع المسيح وقول له ارشدني فهمني، عمره ما هيزعل منك لو سألت، عمره ما هيقولك عيب عليك ازاي تعمل كده، ابدا ابدا. توما لما شك ما وبخوش ما اهانوش، لكن قال طوبى لمن امن ولم يرى، لكن ما قالوش ازاي تعمل كده يا توما. ازاي بطرس لما انكر نظر له بس نظرة فقط ما لموش، ما فيش ولا واحد هيجي يقول لي يسوع انا عايز اعرفك انا مش مقتنع، وهيهينه ويقول له ايه ده اللي انت بتقوله ده خالص ابدا.
1: طيب يلا بينا نرجع بقى ونشوف المسيح الكلمة من وجهة نظر بعض الخدام والكتاب المعاصرين.
2: جدا. وفي نقطة قوية جدا نكمل بيها على الفكرة ديت، انه واحد من الخدام او الوعاظ الشهيرين جدا والكتاب الفلاسفة الهيلين في المسيحية يوحنا ذهبي الفم مثلا،
1: لا يختلف على اتنين
2: خالص في كل الطوائف على فكرة،
1: صحيح،
2: في كل الطوائف ليس له طائفة معينة تقول هو ده الصح والباقيين يقولوا غلط، لا بالعكس نتفق عليه تماما انه هو وأغسطينوس مثلا ليهم مكانة عالية في كل الطوائف المسيحية. لما كان بيتكلم على أزلية المسيح، أزلية الكلمة، انه ملوش بداية ولا لنهاية، أزلي أبدي، وكان بيتكلم على بعض الصفات في المسيح تؤكد على أزليته، فأنت لو دلوقتي بتشك في المسيح هو أزلي أبدي حبيبي، هو برا النطاق المحدود بتاعك، شك فيه زي ما أنت عايز، هو في الآخر هيحتويك. ودي نقطة تانية أغسطينوس قالها وأكتر من الفلاسفة قالوا، إنه المسيح والله الله نفسه أكبر بكثير من عقلنا أنه يستوعب، مش هنقدر. في مرة مثل مشهور جدا مكتوب عن أغسطينوس إنه كان ماشي على البحر وبيتكلم عن الله، بيقول أنا عايز أفهمك يا ربنا، مش همشي غير لما أفهمك، إزاي أنت مش قادر تفهمني نفسك، إزاي مش قادر أفهمك. فلقى طفل صغير على البحر ماسك جردل وبيحفر حفرة على البحر وبيروح يجيب مية من البحر يحطها في الحفرة ويروح يجيب تاني ويحطها. فوقف له قال له حبيبي انت بتعمل ايه؟ قال له انا عايز انقل البحر ده كله في الحفرة بتاعتي. قال له مستحيل. فابتدى يدرك انه مستحيل تجيب هذا الاله بكل تفاصيله وتستوعبه في العقل المحدود. وده اللي قاله يوحنا ذهبي الفم، ان الكلمة يسوع المسيح ازلي ابدي غير محدود. وقال عنه كمان انه حين تتكلم انت تخرج كلاما يحمل افكارك وروحك. وكان بيتكلم يقول المسيح هو ذلك الذي به عبر الله عن كل ما في ذاته الأزلية قالها في الابن ولم يبقى شيء لم يقله. كامل أزلي موجود مع أو في كينونة الله في جوهر الله. مش بس يوحنا ذهبي الفم، أغسطينوس قال نفس الكلام. قال إن في نوعين من الكلام، في الكلام الفكر أنا بقول جوا نفسي بفكر ده جزء مني، وفي الكلمة المنطوقة مني اللي خرجت مني. وراح عمل وصف عن المسيح بأزلية، أزلية المسيح أنه الكلمة المتفكر بها والمنطوق مع بعض، وهو ده كينونة المسيح. موجود في فكر الله منذ الأزل، فهو الله تجسد في وقت معين في ملء الزمان نطق به عشان احنا نفهمه. نفهم الله في وقت معين، الوقت المعين ده لم يقل من أزلية الكلمة. ما قلش من إمكانيات وسلطان الكلمة. بالعكس ده وضح لينا هذه الأزلية
1: وأكدها
2: وفسرها لينا عشان نفهمها. أغسطينوس قال كده صار مسموعا ومرئيا في يسوع المسيح. الفكر يعني الجامع.
1: يعني إيه اللي يقول إني لا ده الكلمة هو الله لكن الكلمة مش هو المسيح؟ تعالى شوف المسيح الكلمة وقيس إن هو زي الكلمة بصفاته على صفات الله الكلمة اللي أنت مؤمن بيه
2: بالزبط.
1: إن هو الكلمة، إن هو الله الكلمة، هتلاقيها متطابقة، لأني هتلاقي كل صفات الله بوصفه الكلمة هي صفات المسيح بوصفه الكلمة.
2: مظبوط. وده اللي قاله سي إس لويس واحد من الكتاب الوعاظ الشهيرين جدا. قال كده، قال إنه حط زي كده أكثر الحجج تداولا في اللاهوت الجدلي، الرجل الذي قال عن نفسه ما قاله يسوع، إما أن يكون الله المتجسد حقا أو مجنونا من الدرجة الدنيا، يعني اللي هو إيه يعني مجنون مش ممكن، أو كاذبا شيطانيا. إما احتمال أنه كان مجرد معلم أخلاقي عظيم فهو الاحتمال الوحيد المستحيل. فإذا بيقول سي إس لويس عن المسيح نفسه أنه هو فعلا الله المتجسد حقا بوضوح شديد. وكأنه سي إس لويس عمل اللي انت قلتيه ده بالظبط، أخذ صفات الله على الكلمة يسوع المسيح، لقى في تطابق تام في كل ما فيها من تفاصيل.
1: يعني كل الأمثلة اللي احنا قلناها دي بتأكد يعني عبر الأجيال المختلفة، عبر الزمن المختلف، عبر التوجهات المختلفة والثقافات المختلفة، لما أجيب كل دوت يبقى أنا ما أقدرش أقول إني لا ده الفكرة إن المسيح هو الكلمة فهو الله ديت فكرة اخترعوها المسيحيين وروجوا ليها، وخاصة بولس هو اللي روج ليها وهو اللي نشرها في أوروبا علشان خاطر يأسس الديانة المسيحية. أقول لأي حد بيقول الكلام ده بنعتذر لك جدا،
2: غلطان جدا،
1: أنت غلطان، لأني الموضوع أكبر من فكرة حقبة زمنية معينة أو بعض الناس المعينين هم اللي أكدوها. الموضوع بقاله زمن وزمن كبير ومع ناس متنوعين ومختلفين ما يعرفوش بعض من صحيح. ثقافات مختلفة، فصعب عليا ان انا اقولك ان الفكرة اللي انت قلتها وبتتهمنا احنا بيها ان ديت فكرة حقيقية.
2: دي صحيح، في ناس كتيرة بتتهمنا كمسيحيين ان احنا بنؤمن بلاهوت بولس.
1: ده حقيقي، وانا دي هيبقى لها حلقه كامله عن اللي هو عن فكره بولس مؤسس المسيحيه، وهو اللي عمل البروباجندا اللي احنا ماشيين وراها لغايه ده.
2: لا خالص، نفس الفكره في العهد القديم والعهد الجديد، كان بالظبط كده ملك عايز يرسل خطابات لمملكه اخرى، فكل شويه بيبعت خطاب مع مرسل، واحد من الوزراء بتوعه، واحد من الناس اللي عنده في البلاط الملكي، فكل واحد فيهم ماسك رسالة الملك وبيبعتها للمملكة الأخرى علشان يوصل لهم قراراته، أفكاره، شخصيته، أيا كان المحتوى الرسالة. الله عمل نفس الكلام في الأنبياء والرسل، سواء كان موسى، داود، بولس، بطرس، كل دول كان بيبعتهم كمرسلين برسائله، لحد ما وصل في مرحلة الملك ده قرر ان الرسائل دي مش واصلة بمية في المية باللي انا عايزه، انا هروح بنفسي، انا هقول بنفسي، ولما الناس تشوفني وتدركني تاخد بقى اللي انا قلته هيبقى واضح اكتر للناس التانية. فده اللي عمله بالظبط يسوع المسيح، صار جسدا حل بيننا، رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. هو ده اللي شفناه قدامنا، الملك اللي جه يتواصل معانا بكل ملكوته وجبروته. جه بولس بعد كده شاف الجبروت دي وسمع عنه وشاف اللي بيحصل، نقله للناس، بس وضحه للناس، فسره للناس باللغة اللي يفهموها أكتر. وده بولس ما عملش لاهوت جديد، ده نقل المسيح للناس. فاحنا نؤمن بيسوع المسيح الكلمة الأزلي الأبدي المتجسد اللي قوته وسلطانه وخلقه وأمره وقربه لينا ومعيته لينا وإيماننا به حقيقي، مش مجرد شخص تاريخي.
1: ده رائع جدا. هنطلع فاصل صغير جدا ترنيمة، بس السؤال اللي هسأله لك اللي هيجي في آخر الحلقة، أنا لما أعرف إن المسيح هو الكلمة وأمشي معاك في كل الحلقة اللي احنا قلناها النهاردة، إذا كان في العهد القديم، بين العهدين، العهد الجديد، الفلاسفة، الخدام المعاصرين وناس كتيرة وأديان مختلفة بتأكد إن هو برضو الكلمة،
2: صح،
1: أو كلمة الله. أنا بقى هنا بعد ما سمعت، أنا المفروض أعمل إيه؟ إيه الخطوات اللي أخدها؟ يغير ده حياتي إزاي؟ بعد الفصل الصغير قوي اللي جاي.
2: تمام.

0: يومك معنا على راديو سما.
1: وفي آخر دقائق في حلقتنا حتة مهمة جدا يا سيد سامح. أنا لما أعرف إن المسيح هو الكلمة بالتعريف قال وبعد المعلومات الكثيرة اللي خدناها طول الحلقة ده يفرق إيه معايا في حياتي؟ يعني يحشي لي معلومات ولا المفروض يغير حياتي ويغيرها إزاي؟
2: أكيد أكيد هيغير حاجات كثيرة جدا. هيغير إني انضم للفريق الصح، انضم للفريق الكسبان، انضم لله اللي بيجي لك ويقول لك تعالى أنا جاي لك، أنا جيت لك مخصوص علشان أشفيك، أنا جيك أظهر لك الطريق الصح. فإذا أنت ما رحتش لهذا الطريق هتفضل في التوهان اللي أنت فيه. لا، تعالى دلوقتي، تعالى إليه، تعالى هو هينجيك، هو هيشفي، هو هيصلح كل اعوجاج، هو هيقبل كل واحد فينا حتى لو شكيت فيه، هو هيقدر يحتوي كل واحد فينا بعيوبنا بمشاكلنا بآثامنا، هيقبلنا لأنه الكلمة الذي ليس فيه عيب الصالح البار. لكن كمان بيقول كده أنه هيرسل الكلمة ده، الكلمة تعطي خط الحياة الذي ليس فيه اعوجاج. ودي النقطة التانية، انك لما تيجي تنضم للفريق الصح وتتغير حياتك تشفى، مش هيقف ميك المرحلة على كده، ده هو بيرشدك للطريق ويمشيك على النموذج اللي تمشي فيه. انه زي كده كان بيقول بولس بيقول تمثلوا بي كما انا بالمسيح. فانت لو انت جيت النهاردة للمسيح يسوع اللي بيدعوك ويقولك تعال الي، انا الكلمة الحقيقية، أنا مصدر الراحة، مصدر الشفاء، مصدر النجاة، ويجي يقول لك أنت بقيت معايا في الفريق، أنا مش هسيبك كده، لا أنا هرسلك وهوريك الطريق التي تسلكها، عيني عليك، أحفظك، أرشدك في الطريق. تعال إلي النهاردة وسلم لي كل حياتك وقول له أنت هو الكلمة الأزلي الأبدي، لك كل السلطان وأعلن سلطانك على حياتي اليوم.
1: ده كلام جميل جدا وطريق واضح، واضح جدا ان المسيح هو الكلمة اللي تشبع، اللي تروي، اللي تشفي، اللي يخلينا بنعيش حياة مظبوطة، حياة صح طول ما احنا معي. شكرا جدا يا أسيس،
2: شكرا
1: جدا على الحلقة الجميلة دي.
2: ربنا يبارك.
1: اشوفكم على خير الاثنين اللي جاي وحلقة جديدة.

كنا بنتابع عادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اثنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سما.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم وندردش في حاجات كتيرة قوي. والنهاردة موضوع الحلقة موضوع لذيذ جميل، يعني كلنا يمكن بنمر بيه وكلنا بنتعامل معاه. هنتكلم عن وهم التواصل، اللي هو فكرة ان احنا بنبقى اونلاين طول الوقت بس اوفلاين في حاجات كتيرة قوي في حياتنا. فيا ترى الاوفلاين بنبقى اوفلاين في ايه؟ يا ترى امتى نقول على البيت ده انه مش بيت وشبه الكافيه؟ دلوقتي بقى في كتير قوي من البيوت شبه الكافيهات، شبه المطاعم، شبه الفنادق، اللي هي فكرة ان انت بتاكل وتمشي، فكرة انه مفيش تواصل، فكرة. فالنهاردة هنتكلم عن التواصل ما بيننا وما بين افراد البيت، التواصل ما بيننا وما بين يعني اكتر دوائر بنحبهم. هنتكلم وندردش كتير قوي ايه اللي مخلينا من رغم ان احنا متاحين على الموبايل طول الوقت واونلاين طول الوقت، لكن تخيلوا كده انه احنا صحيح مكتوب علينا اونلاين بس احنا اوفلاين في حاجات كتير قوي. انت اوفلاين في ايه؟ يعني انت مقفول من ناحية ايه؟ انت متاح لايه ومقفول من ناحية ايه؟ تخيلوا كده لو صحينا وقالوا لنا الموبايلات موقوفة، مفيش موبايلات لمدة يوم مثلا، يا ترى هيبقى ايه رد الفعل؟

0: يا ترى هتنمسك الموبايل؟ احنا متعودين نمسك الموبايل نسكرول على طول، انستجرام بقى، فيسبوك، اي حاجة، تيك توك، اي حاجة من الحاجات بتاعت التواصل الاجتماعي. مفيش بقى كولز، مفيش هتشوف لاست سي مين اللي كان اخر مرة فاتح، مفيش اي حاجة من الحاجات دي. تخيلوا لو اكتشفت انه مفيش موبايلات، مين اول شخص هتفكر ان انت تحاول تروح له؟ او مين اول شخص هتفكر ان انت تبص له وتتكلم معاه وتحكي له مشكلة انه مفيش موبايلات؟ ويا خبر، وهنعمل ايه؟ البيت هيبقى شكله ايه؟ هنرجع نتعامل ازاي؟ طب لما نيجي نرجع نتعامل مع بعض، هنحس ان احنا بنفس الكواليتي ونفس الحاجة كده لما كنا زمان ولا لا؟ هنعرف نتكلم مع بعض ولا هنرجع نتكسف بقى وما نبقاش عارفين نعبر؟ اصلي ناس كتير قوي يا جماعة اتعودت انها تعبر بالكتابة، فمعرفش بقى لو مفيش موبايلات ومفيش كتابة يا ترى هنعبر ازاي؟ يعني احنا تقريبا الاجيال الموجودة دلوقتي في منها كتير قوي اجيال ما كان لهاش فرصة انها تبقى، يعني او نقدر نقول كده انه احنا الاجيال الموجودة دلوقتي في اجيال فعلا هي طلعت سنة سنة مع التكنولوجيا. يعني زمان ايام ما كان التلفزيون فيه قناتين ثلاثة، في ناس من اللي بتسمعني حضرت الايام دي، وبعدين بعد كده بقوا كذا قناة، وبعدين بعد كده ابتدى بس كل الناس كانت بتتفرج على حاجة في نفس الوقت، وبعدين بعد كده ابتدينا ان احنا نسمع ان في وسائل ترفيه، بعدين نسمع انه هيدخلوا موبايل الدقيقة ما عرفش بكام، وبعدين ده ينفع تبعت مسج. فالتطور كده، احكوا لي عن تطور، زي ما بنعمل كده ايه تاريخ الديناصورات، هنعمل تاريخ الموبايلات، تاريخ الموبايلات في حياتنا. فترى ايه تاريخ الموبايلات؟ تعالوا كده نصبح على كل اللي بيسمعونا وبيشوفونا على لايف الفيسبوك. نانا بتقول صباح لذيذ وحلو لفينا الحلوة، صباح الفل عليك يا نانا، دايما كده يا رب جاهزة ودايما وقتك جميل ومليان بالبركة. وجرجس بيقول يا صباح الفل، يا صباح الفل يا جرجس، عامل ايه يا جرجس؟ معنا طبعا لعبة الشهور التي لا تنتهي، فقول شهر ميلادك وتعالى نلعب مع بعض. هي بتبقى اللعبة لطيفة قوي النهاردة بتاعت لعبة الشهور. وكمان احكوا لي كده يا جماعة، لو ما فيش موبايلات هيبقى ايه رد الفعل؟ ايه اللي بيخلي البيوت تتحول لفنادق؟ يا ترى انت اونلاين في ايه واوفلاين في ايه؟ انت متاح لايه ومقفول من ناحية ايه؟ انت اوفلاين مثلا، في ناس تقولك انا اوفلاين في العلاقات، انا دلوقتي بقيت في العلاقات ما بعرفش اعمل علاقات خالص، اتعودت انه كل حاجة بنبعت مسجات بنعمل اي حاجة. لكن في ناس اصبحت بتعاني من فكرة العلاقات اللي بقت وجه لوجه، هي اتعودت ان العلاقات من خلال الموبايلات. خلينا نحكي في ده. وكمان نانا، ميرسي يا نانا على الالوان الحلوة، لبني وابيض زي ما انا لابسة، بعتلي قلب يعني لبني قلب ابيض، قلب لبني قلب ابيض منسق كده، تصدقي لونين عجبوني قوي مع بعض لما انت حطيتيهم قلوب. وكمان رانيا بتقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا رانيا، يومك نشيط ومليان بالحماس والبركة والطاقة. وقولولي كده يا ترى ايه اللي ممكن يخلي البيت يتحول لفندق؟ يا ترى لو قلنا انه مفيش موبايلات، يا ترى ايه اول رد فعل هتعمله؟ هتروح لمين اول شخص تتكلم معاه؟ هتحكي لمين؟ هتبقى عايز تقابل مين؟ مين اللي فرق معاك قوي في حياتك، سواء من البيت او من بره البيت؟ يا ترى الحياة هتبقى مملة من غير موبايل ولا هنعرف نستغلها؟ يا جماعة لما الانترنت بيقطع ولا حاجة، الناس بتبقى ملولة، يعني بتبقى ملانة جدا وحاسة ان الوقت تقيل على قلبها، وامتى بقى النت هيرجع تاني وامتى؟ فتحسوا كده انه لا، في حاجة غلط. ما ينفعش الحياة من غير انترنت، ما ينفعش الحياة من غير موبايل، لا صعب ومستحيل. في ناس ما تتخيلش الفكرة أصلا، يعني لما كنت بسأل السؤال ده للناس، في ناس تقولي لا ما تفكريش أصلا يوم من غير موبايل ولا انترنت، ده مش متاح، احنا ممكن نتجنن أو نموت. تخيلوا لما يبقى ده حد إجابته بالشكل ده، فإيه الوضع يعني؟ فتعالوا نتكلم كده في الحلقة النهاردة ونحكي مع بعض. بقينا يعني يمكن إحنا من الأجيال اللي متصلة دلوقتي قوي ومفتوحة على العالم قوي، لكن في نفس الوقت إحنا من الأجيال اللي نسبة الوحدة فيها عالية قوي، نسبة الاكتئاب عالية فيها قوي، نسبة التوحد كمان عالية قوي. بقينا يمكن نعرف أخبار الناس في كل حتة في العالم، وأوقات كتير قوي أخبار الناس اللي معانا في البيت ما نعرفش عنهم حاجة. وده يعني الحاجات الغريبة، الحاجة وعكسها. انت عارف أخبار صاحبك اللي في أمريكا، انت عارف أخبار صاحبك اللي في كل حتة في العالم، لكن مش عارف أخبار اللي عايشين معاك في البيت. فتحس ان الشبكة حلوة جدا في الموبايل، بس تحس ان العلاقات في البيوت بقت علاقات ضعيفة قوي. فتعالوا نشوف احنا بقينا نقيس الحب ازاي ما بيننا وما بين بعض، بقينا ايه اللي بيزعلنا قوي، وايه الحاجات الطبيعية انها تزعلنا وما بقتش بتفرق معانا. يعني تحس انه في حتى الطبيعة البشرية كده تحسوا انها اختلفت دلوقتي، الموبايلات غيرتها. فتعالوا كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل بس ايه ده في تعليقات، تعالوا ناخد التعليقات وبعدين نطلع فاصل، وبعد الفاصل بقى نرجع نكمل الحلقة. نانا بتقول الامر ليس ممتعا لاننا سننفصل عن الكثير من احبابنا خاصة البعيدين، لذا يزداد مشاكل اكتر. يعني لو الموبايلات اتقطعت ان انا حاسة انها مش هتبقى مبسوطة، حاسة لا هيبقى في مشاكل، هيبقى مفيش احسن حاجة. طب مين يعني انا اول شخص لو الموبايل اتقطع عنك هتفكري فيه؟ مين اول شخص حاسة انه لو قعدتي تتكلمي معاه وتضيعي معاه وقت زي الوقت اللي بنعمله على الموبايل، لا انت حاسة انه الشخص ده موجود عادي، ممكن لو مفيش الموبايل في الشخص ده، هل في حاجة كده ولا ده خلاص بقى خيال في حياتنا؟ رانيا بتقول الروتين خلانا في فندق، العلاقات الناس بقت موبايلات فقط، التواصل الحقيقي قل جدا بدون ما نشوف ردود الافعال. وبتقول الحقيقية مش موجودة، الاكسبريشنز الحقيقية مش موجودة. يعني هي بتقول ان التواصل الحقيقي قل جدا وما بقيناش نشوف ردود الافعال. دي نقطة مهمة قوي، احنا بقينا نعمل المصيبة حتى ونبعتها على واتساب، انستجرام، يعني اي حاجة، نعمل اي مصيبة، تليجرام، اي حاجة من الطريقة اللي بنتواصل بيها مع بعض، وما بقيناش نشوف مردود ده على الناس ايه. هي لفتت نظري نقطة مهمة بجد، ان احنا لما انت توجع الشخص اللي قدامك انت بتوجعه بتشوف رد الفعل لحظي، يعني بيقولك انا زعلت، انا تعبت. لكن لما بقينا في السوشيال ميديا ما بقيناش بنعرف الاكسبريشنز عند الناس اللي حوالينا ايه، ما بقيناش نعرف الناس اللي قدامنا حاسة بايه. فتحسوا فعلا ان بقت كل حاجة فيك، كل حاجة مش باينة قوي. رانيا بتقول العالم الافتراضي بقى اسهل جدا. اسهل صحي ولا اسهل مخلينا احنا مش كويسين؟ يعني انهي نوع من السهولة؟ في حاجة تسهلك الدنيا فتبقى حاسس ان انت مبسوط ومرتاح، وفي حاجة تانية لا انت حاسس انك تعبان، مقدراك اكتر، حتى انها سهلة بس مقدراك بالرغم ان الدنيا سهلة بس انا مش مبسوط، انا حاسس في حاجة ناقصة. فيا ترى العالم الافتراضي اللي بقى سهل ده بقى يعني لطيف حلو ولا مؤذي؟ كمان ميرو بتقول صباح الفل يا فينا، تقريبا لو الموبايل اختفى والانترنت. صباح الفل عليك الاول يا ميرو، يومك مليان بالبركة والنعمة والطاقة والنشاط، يا رب كده دايما ودايما في احسن حال. فبتقول لو الموبايلات اختفت والانترنت هنشعر باعراض انسحاب زي المدمنين. ده حقيقي. تعرفين ان في بعض البلاد دلوقتي بقت بتفتح مدارس ادمان من الموبايل، تخيلين احنا وصلنا لايه. فهي معها حق فعلا في الجملة بتاعت ان احنا هنشعر باعراض انسحاب زي المدمنين وهنتعافى. تفتكري بقى هنتعافى؟ عارفة لما عملت يعني زي تستمونيا كده او زي حاجة كده بشوف رد فعل الناس على الحلقة دي، لقيت ان في، لأ في ناس هي مش عايزة اصلا الفكرة، وشايفة انه ده هيبقى النهاية، وانه مفيش مراحل تعافي اصلا، ونرجع نفكر يلا نطلع رحلة، يلا نزور بعض حتى لو من غير معاد. يا فاكرين لما كنا بنعدي على بعض في البيوت كده، هنشوف ألبومات الصور ونفتكر بعض الذكريات، هنكتب لبعض في النوت ذكريات، هيكون كل واحد كل ده وجها لوجه، فهنشعر وهنلمس المحبة الحقيقية. يعني معنى كده تحسوا انه الموبايلات والانترنت نقدر نقول ان معاها ما بقاش في محبة حقيقية. يعني المحبة الحقيقية تأثرت بالتكنولوجيا. طب ليه؟ ليه المحبة الحقيقية، لو على الكلام اللي بيتقال في الكومنتات، احنا بنقول انه المحبة قلت بسبب التكنولوجيا. ليه المحبة قلت بسبب التكنولوجيا؟ المفروض ان انا عندي حاجة حلوة اللي هي المحبة، وانت عندك حاجة حلوة اللي هي المحبة، المفروض لما تيجي التكنولوجيا ترفع المحبة، انه لما حاجة حلوة تدخل الحاجات الحلوة اللي جنبها تكتر. ليه حصل العكس؟ مش مفروض ان احنا بنقول ان التكنولوجيا دي حاجة حلوة؟ ليه بقى لما الحاجة الحلوة دي يعني دخلت المحبة قلت ومعدلاتها قلت؟ ليه حصل ده؟ ليه ما يبقاش فيه تكنولوجيا وفيه محبة؟ ليه دلوقتي؟ يعني ايه اللي خلانا نوصل للمرحلة دي؟ ليه ما كانش فيه تعادل؟ ليه ما كانش فيه تكنولوجيا ومعها محبة ومعها علاقات سوية ومعها اونلاين مع بعض؟ ليه بقى فيه تكنولوجيا واحنا كل حاجة قلت بعد كده؟ بقينا اوفلاين في البيت الواحد. يعني بقى اكتر حاجة نعرفها في البيت الباسورد بتاعت الواي فاي. بجد اكتر حاجة بنتخانق عليها باسورد الواي فاي اكتر من اي حاجة تانية. انت ممكن ما تبقاش عارف اللي معاك في البيت هو حاسس بايه، بس انت حافظ كويس قوي باسورد الواي فاي. فتحسوا برضو انه في يعني حاجة غريبة. على فكرة كان يوم 15 اليوم العالمي للأسرة، ودي الحتة الحلوة دي اتعملت من ناحية الأمم المتحدة علشان يلفت الانتباه انه في أسرة وليها أهمية، وإن المجتمع هينهار لو الأسرة دي ابتدت تنهار. وركزت قوي في الأمم المتحدة على فكرة إنه يا جماعة لأ، لازم نرجع نهتم بالصحة النفسية وصحة أولادنا، لازم يبقى في تواصل، لازم إنه حتى في معدلات التكنولوجيا السريعة اللي بتحصل دي لسه في بيت، لازم نقعد ونتكلم، لازم يكون لينا الوقت بتاعنا. على فكرة هم ما زالوا إلى الآن كل يوم بيدعوا بفكرة إنه ما ينفعش البيت يعدي من غير ما يكون ليه الوقت بتاعه، نقفل الموبايلات، نبطل صور، ويبقى ليه الوقت بتاعه. ولذلك أنا موضوع الحلقة ده كل فترة والتانية أغيب وارجع برضو من الحلقات اللي أنا بصر إنها تتعمل، لأن إحنا خلاص في شوية حاجات كده بجد من أكتر الجمل اللي بتتقال، أنا البيت بالنسبة لي شبه الفندق. فإيه اللي خلى البيوت شبه الفندق برضو؟ دي من ضمن الحاجات اللي هنتكلم فيها. ميرو بتقول في محبة بس في تطبيل ونفاق أكتر، لأن ناس كتيرة بتمشي حالها بالصور وبالكلام. موضوع تمشية الصور والكلام ده متعب قوي، فكرة أني لازم أخد اللقطة، لازم أخد الشو، أنا هعمل بصرف النظر عن الناس اللي قدامي. تعرفين في ناس بتوصل لمرحلة إنها عشان الصورة تطلع حلوة والمشهد يطلع واو، وأعمل دعاية أدوس على الناس اللي حواليا، أقفوا أعملوا كده، هتتصرفوا كذا، هتبصوا للكاميرا بالشكل كذا، اضحكوا، لازم الضحكة تبان يا جماعة. وأصلا الناس اللي أنا عمالة أكلمهم ده في بينهم خناقات وفي بينهم تحزبات وفي بينهم حاجات كتيرة قوي. فحقيقي أنه زي ما ميرو كده بتقول في محبة بس في تطبيل ونفاق أكتر، لأني ناس كتيرة بتمشي حالها بصور وكلام شكله محبة وانت من وراه متضايق منه، بتخلي الشخص أوقات خلاص مش عايز يعيش حقيقته، لأن الطريقة دي هي اللي بتفتح سكك. صح، شكرا على جملة بتفتح سكك. التكنولوجيا دلوقتي بتفتح سكك، السوشيال ميديا بتفتح سكك، وانا مهتمة قوي بالسكة دي، فيلا بينا نخلينا في السكة بصرف النظر على مين معايا في السكة. لا، اللي معايا في السكة ممكن ادوس عليه عادي، او اللي معايا في السكة اتعطل، طب اركن انت على جنب بقى لو سمحت، انا مكمل في سكتي. فشكرا يا ميرو على النقط الحلوة اللي انتي قلتيها. تعالوا نطلع اول فاصل معانا في الحلقة النهاردة، وهنرجع نكمل ونحكي وندردش في حاجات كتيرة قوي ولطيفة النهاردة.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سما.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: ليه البيوت اتحولت لفنادق؟ ليه بقينا مش عارفين تفاصيل كتير عن بعض؟ ليه بقينا اونلاين على الشبكات لكن اوفلاين مع حاجات كتير قوي؟ يا ترى الزمن ده بقى اوفلاين في ايه؟ احنا بقينا اوفلاين في ايه؟ ممكن نكون بقينا اوفلاين في المشاعر. ازاي بقينا اوفلاين في المشاعر؟ قولولي كده كل واحد فينا حاسس هو اوفلاين في ايه، او الاوفلاين العام دلوقتي بقى في ايه، ويدوني مثال. يعني ما نتكلمش في المطلق كده، لا احنا عايزين مثال. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نانا شهر 4، يلا بينا يا نانا نشوف شهر 4 بيقول لك ايه. شهر 4 بيقول: مين اكتر حد ممكن ياكل اكلك من التلاجة؟ مين اكتر حد؟ يعني انت مثلا حاطة اكلة معينة في التلاجة وبتحبيها. بصوا الاسئلة النهاردة دي بقى كلها اونلاين، يعني اسئلة هنشوف انتوا عارفين عن بعض ايه في البيوت. مين اكتر حد يا نانا ممكن تكوني مثلا حاطة اكلة حلوة قوي وحباها قوي في التلاجة، عامله حسابك هتاكليها بكرة وتلاقيها اتاكلت؟ ده سؤال فنفنة كده، فردي عليا. وين انا شهر 12، يلا ربنا يستر لما اشوف شهر 12 ايه. ده شهر 12 ده ليا. طيب شهر 12 مين اكتر حد في البيت بيقول سيبوا الموبايلات وتعالوا نقعد شويه؟ انا بجد انا اللي كل شويه يعني مضايقاهم بالكلمه دي. فاميلي تايم يا جماعه، هنسيب الموبايلات ونقعد مع بعض شويه. هو حقيقي لو في حد مزهق حد في البيت من الجمله دي فده انا، وكتير بعملها مع صحابي برضو كتير قوي. منبقى قاعدين برضو لما نبقى كده يلا يا جماعة نقعد نلعب نعمل اي حاجة ونسيب الموبايلات، فده انا يعني اقولك. مايكل شهر 6، تعالى مايكل نشوف شهر 6 بيقولك ايه. شهر 6 بيقول: مين اكتر حد بيختفي اول ما يبقى فيه شغل في البيت؟ مين اكتر حد بيختفي اول ما يبقى فيه شغل في البيت؟ يعني لو في حاجه مطلوبه في البيت وكلكم مفروض تتكاتفوا وتتعاونوا. وبصوا يا جماعه النهارده اللعبه اسئله عائليه جدا، وفكره ان احنا نركز مع بعض ونضحك ونفتكر ان في حاجات حلوه وذكريات ما بيننا قوي. فقولي كده يا مايكل، مين في البيت عندكم بيختفي كده ويعمل نفسه مش واخد باله من السمع والحواس كلها اتطفت عنده، يبقى اوفلاين فعلا لو طلب منه حاجه في البيت. مايكل بيقول: اعتقد المشكله مش في الموبايل، افتكر من 20 سنه ايام الكليه كان معانا. عايز تفهمنا ان انت كبير، مش مشكلة يعني. افتكر من 20 سنة ايام الكلية كان معنا موبايلات، بس كنا اجتماعيين جدا وكنا بنعمل انشطة كتير وبنخرج وبنتفسح. بس انا عايز اقولك على حاجة، من 20 سنة ما كانتش الموبايلات بالمنظر ده، ما كانش طرق التواصل الاجتماعي بالمنظر ده، ما كانش فيه الفيسبوك، ما كانش فيه التيك توك، ما كانش فيه الانستجرام، ما كانش فيه كل الطرق اللي موجودة دلوقتي، ما كانش فيه العدد المهول على السوشيال ميديا زي دلوقتي. فلو انا هقارن ما بين 20 سنة، من 20 سنة كان الانترنت غالي جدا، عشان تدخل على الانترنت اصلا بتدفع فلوس كتير، ويعني من رحم ربه اللي كان بيقدر يدخل على الانترنت. دلوقتي الانترنت بقى متاح مع كل الناس واي حد بيقدر يدخل. فلو انا هقول انه من 20 سنة مش المشكلة في الموبايلات، انا شايفة انه في فرق كبير جدا ما بين الشخص من 20 سنة والموبايل وقدرته على انه يستخدم الموبايل، وما بين دلوقتي وقدرتنا على ان احنا نستخدم الموبايل. بيقول: كنا اجتماعيين جدا وبنعمل أنشطة كتير وبنخرج ونتفسح وبنعمل علاقات اجتماعية أكتر من دلوقتي، أعتقد المشكلة في الانفتاح الزيادة وانتشار الانترنت فعلا. وبيقول: والسوشيال ميديا مش في الموبايل نفسه. ما المشكلة ان الموبايل ده هو اللي بيورينا كل ده، يعني انت هتشوف ازاي الا من كل ده. احنا يا جماعة ايدينا، انا حاسة انه بقت احنا يعني حاسة انه لما نيجي نكبر في السن الايدين بقت فيها تانية كده من كتر بقى ان احنا طول الوقت ماسكين الموبايل وتانيين ايدينا. يعني بجد الهيكل العظمي بتاعنا ابتدى ياخد شكل التكنولوجيا اللي موجودة دلوقتي حاجة فظيعة قوي. فأنا معاك جدا يا مايكل في اللي بتقوله ده. إن أنا بتقول بابا إن أنا السؤال بتاعها لطيف قوي، مين اللي ممكن لما تشيلي أكل في التلاجة، لو حد يحب يجاوب على السؤال ده كمان معنانا يجاوب، مين أكتر حد في البيت لما بتشيل الأكل في التلاجة وتبقى حبه قوي، يعني معاك شوكولاتاية مثلا، معاك حاجة كريم كراميل حاجة كده، وتقول أنا هاكله بكرة بقى، أنا هقفله وهاكله بكرة، ويجي بكرة ما تلاقيش الحاجة، مين أكتر حد بيحط بناخيره في أكلك ويأكله وبقه في أكلك ويأكله؟ فنانا بتقول بابا. طبعا بتبقي موقفك صعب قوي، يعني أنا ما بتقدريش تعملي حاجة ولا تعترضي، بالهنا والشفا يا بابا حبيبي، بالهنا والشفا، أموت أنا وأولع أنا عشانك يا بابا، مش مشكلة يعني، بس هات بقى البدل اللي انت كلته ده يعني. دنيا بتقول صباح الخير والمحبة شهر سبعة، يلا بينا يا دنيا نشوف شهر سبعة النهاردة، اللعبة لطيفة قوي كلها أسئلة ألعاب يعني. فبتقول السؤال بتاعك، امتى آخر مرة قعدتوا كلكم سوا بدون موبايلات؟ امتى في البيت؟ او هل عندكم طقوس معينه في البيت ان انتوا تقعدوا مع بعض وتقولوا وان انتوا تقعدوا من غير موبايلات؟ طب قولي ان انا يا دنيا امتى اتجمعتوا في البيت مع بعض، امتى اخر مره قعدتوا فيها واتكلمتوا مع بعض وكنتوا قافلين الموبايلات ومركزين مع بعض؟ قولي كده حصل ده امتى، يا ريت كل واحد يشاركني بالسؤال ده، امتى اخر مره في بيتك قعدتوا مع بعض من غير موبايلات؟ وبهاء بيقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا بهاء، يومك مليان بالبركه والنعمه، حاسه باحساسك يعني، انا من الضحك اللي بتضحكي، بابا يعمل اللي هو عايزه على فكره، ما نقدرش نقول له حاجه، بالهنا والشفا يا بابا، حتى لو انا عيني هتطلع عليها بس بالهنا والشفا يا بابا. تعالوا كده نتكلم وندردش، ومعانا لعبه الشهور، لعبه جميله قوي. انتوا عارفين في اليابان في عادة جميلة قوي في الشعب الياباني، يا بختهم بيها، مش عارفة الشعب ده ازاي بجد بيقدر يعمل العادات الحلوة دي. بيبقى قبل النوم او وقت العشاء، هما طبعا عندهم عشاء، العشاء ده اساسي، فوقت النوم او وقت العشاء قبل النوم يعني، او وقت العشاء لازم بيتجمعوا مع بعض كأسرة، ده طقس. هل احنا نقدر نعمل كده؟ نفسي بجد. كل واحد يسأل يعني يجاوب على الاسئلة دي، ايه اكتر حاجة حصلت لك النهاردة حبيتها وكانت بسطاك، ايه اصعب او اسوأ لحظة مريت بيها النهاردة؟ دولت سؤالين اساسيين في البيت الياباني دايما بعد الـ قبل النوم او وقت العشاء، لازم كل واحد يجاوب على السؤالين دول، ايه الحاجة الجميلة او افضل لحظة مريت بيها النهاردة، وايه اسوأ لحظة انت عديت بيها النهاردة او اصعب موقف عد عليك. يعني سؤالين بساط جدا، بس هما بقوا حافظين ان كل يوم في قاعدة ما بينهم وكل واحد هيجاوب على السؤالين دول. بيتعودوا ان هما يسمعوا بعض، بيتعودوا ان هما يحسوا بمشاعر بعض، بيتعودوا انه يومهم متشارك مع بعض، وانه انا يومي مهم. تخيل كده لو في راجل كبير، اب كبير والطفل، فالطفل بيحكي عن يومه انه أسوأ لحظة لما اللعبة اللي أنا بحبها اتكسرت، والأب بيحكي إنه أسوأ لحظة لما المدير في الشغل أهانه قدام الموظفين، وهما الاتنين قاعدين بيتكلموا بيسمعوا بعض، فالطفل بيسمع بابا بيقول إيه وحاسس بالمشكلة، والأب حاسس قد إيه بمشاعر ابنه إن لعبته اتكسرت. قد إيه اللقطة دي جميلة جدا في الشعب الياباني، يمكن عشان كده هما الأسر عندهم متصل اكتر او فيها ترابط اكتر، لان هما لغايه دلوقتي محافظين على العاده دي، عاده جميله بصراحه. كام فينا حد في البيت بيعمل كده، انه تقعدوا مع بعض ربع ساعه نحكي كده ايه اسوأ لحظه في يومك حصلت النهارده، وايه اكتر لحظه لطيفه جميله في يومك مريت بيها النهارده؟ سؤالين بساط جدا، لو كل يوم جاوبنا عليهم في البيت وسالناهم لبعض في البيت، يمكن الحياة يبقى فيها لطافة أكتر، الحياة فيها مشاعر، نسترجع المشاعر. تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. بهاء شهر 11، يلا بينا يا بهاء نشوف شهر 11 بيقولك إيه. شهر 11 بيقول إيه أكتر لحظة بتحس فيها ان البيت دافي؟ بهاء السؤال ليك بيقول ايه اكتر لحظة بتحس فيها اني البيت دافي؟ ده السؤال بتاع الشهر بتاعك. قولي كده امتى بتحس اني الله في دفى كده، انا النهاردة حسيت باحساس مختلف في البيت. فترى امتى ايه اكتر لحظة بتحس فيها اني بيتك دافي؟ كمان ننا بتقول درجة اشتياقي كثيرا اذا اختفت موبايل ساشعر بالملل. مين معنانا يا جماعة؟ لو الموبايل اختفى هحس بالملل، هحس ان انا مش مبسوطة، هحس ان انا مش قادرة ابسط نفسي. طب هقولك على حاجة، تعالي كده نفكر ايه البدائل اللي ممكن نعملها لو الموبايلات اختفت. بس كل واحد يحكم بحسب حياته، يعني كل واحد عايش حياة، واحنا هم بنتكلم من كذا بلد مختلفة، تمام؟ فانا بتكلمنا من العراق، احكي لي كده وانتي حد عايش في العراق واكتشفتوا انه خلاص الموبايلات وقفت عندكم لمدة يوم تماما تماما، لا اتصال ولا نت ولا اي حاجة خلاص، قولي لي شكل اليوم هتمري بيه ازاي، او قولي لي ايه البدائل اللي هتحطيها عشان ما تصابيش بلحظة الملل. ولو طب هسألك السؤال ده بس بعد ما تجاوبيني على ده. بهاء، الحاجة الكويسة مراحم ربنا واليوم الجديد، لكن أسوأ حاجة صوت الليل وأفكاره. صوت الليل وأفكاره، طيب إيه يعني ليه بتقول صوت الليل وأفكاره؟ أنت شخص لما بيحط راسه على المخدة بيفكر كتير، بيسترجع كل حاجة في دماغه، فعشان كده أنت بتقول أنه. طب أنا هقولك على حاجة، لو أنا شخص حاسس أنه في مراحم ربنا كتير وأنه ربنا كان سندني طول اليوم، هاجي بالليل لما أكون بفكر وقلقان هطمن نفسي أنه يا رب أنت وقفت معايا اليوم كله ومراحمك كتيرة قوي، فأنا حتى لو قلقان من ده أنا بحطه بين إيدك. لو ربطنا الصبح بالليل وربطنا مراحم ربنا بتاعت الصبح باللحظات بتاعت بالليل اللي انا بقلق فيها، مش يمكن الدنيا تبقى اهدى شوية؟ احنا مشكلتنا ان احنا نبقى يعني ايجابيين جدا طول اليوم ونيجي بالليل نصاب بحالة من السلبية واليأس غريبة، وده اللي يمكن بيخلي ناس كتيرة ما تعرفش تنام وتفكر كتير قوي. دنيا بتقول طول اليوم مع بعض وعادي من غير الفون أو بي، هايل هايل يا دنيا. طيب انت ايه رأيك؟ هل دي حاجة سايدة في معظم البيوت، ولا اللي سايد دلوقتي نبقت البيوت شبه الفنادق؟ وإيه رأيك في موضوع أن البيت، إيه السبب اللي يخلي البيت شبه الفندق؟ ليه بقينا بنوصل لكده؟ وسامي بيقول صباح الخير. صباح الفل عليك يا سامي، يومك مليان بالبركة والنعمة. يا ترى إيه أول رد فعل لو قالوا لك أن مفيش موبايلات يا سامي؟ ويقول لي كده ليه البيوت اتحولت لفنادق، اللي هو بتاكل وتشرب وتنام وصباح الخير يا جماعة، مساء الخير يا جماعة، طب أشوف وشكم بخير يا جماعة وخلاص على كده. دلوقتي بقى كل واحد ليه شاشة التلفزيون في أوضته ونته على الموبايل بتاعه، وأنا قافل على نفسي وفي حالي وكافي خير شر يا جماعة، ما بأذكمش، أنا في حالي هو أنا بالي بقى. فالحياة دلوقتي بقت مختلفة فعليا عن زمان. طيب تعالوا كده في إيطاليا برضه، أنا قلت لكم في اليابان، في إيطاليا عندهم عادة كده ظريفة قوي إن هم بيتكلموا على الأكل. أو أنا أقول لكم إن دي عادة ظريفة، يعني طول عمرنا بنقول إن الإتيكيت ما فيش كلام على الأكل، أنا بقى دلوقتي بقول لكم إنه من أجمل الحاجات إن إحنا نتكلم على الأكل، إن إحنا وإحنا بناكل نقعد نرغي مع بعض. في إيطاليا في بعض العائلات اللي لسه محافظة على الموضوع ده في طقس عائلي إنه مهما الناس كانت مشغولة في وجبة من الوجبات، وغالبا بتبقى وجبة اللي هي العشاء، بس هي وجبة العشاء بتبقى بدري شوية، لازم يقعدوا مع بعض، لازم يحكوا عن يومهم، لازم يتحكوا، لازم يتناقشوا، لازم يتكلموا مع بعض. ولما في دراسات كتيرة اتعملت على الحتة دي لقوا إنه في علاقة نفسية قوية جدا يا جماعة بين الأكل الجماعي داخل الأسرة والترابط النفسي للأسرة دي. يعني الدكاترة النفسيين كده بيقولوا إن كل ما قعدنا ناكل مع بعض وإحنا بناكل بنتكلم وكل واحد بيحكي وجهة نظره وعمل إيه في يومه وأحداث اليوم كانت عاملة إزاي، ده بيعمل ترابط نفسي رهيب ما بين الأسرة. وغالبا يمكن دي بقت مشكلة ان احنا عندنا كل واحد بقى بياكل في معاد, ودي بقت مشكلة في اغلب البيوت انه اللي راجع من مدرسته بيتغدى, الاب راجع متأخر قوي من الشغل بياكل لوحده, الام لقطت لها حاجة طول اليوم كده فأوريدي هي كلت وهي واقفة, الطفل الصغير بيلعب فبياكل في اوقات مختلفة, فتحس انه بقى طب احنا بنقعد امتى ناكل؟ لا مش كتير, ما بقاش ينفع حد, ما بقيناش ننفع ناكل مع بعض دلوقتي, كل واحد بياكل مع نفسه. يمكن ده جزء من اسباب ان الترابط الاسري قل, لانه فعلا الاكل ان احنا نقعد مع بعض على وجبه واحده على السفره ونقعد ناكل مع بعض ونرغي مع بعض من اكتر الحاجات اللي بتزود الترابط الاسري, فيمكن عشان كده الترابط الاسري قل شويه. فاكرين لما قلت لكم في اول اللينك خالص انه في بعض البلاد عملوا مدارس لادمان الموبايل؟ في كوريا الجنوبيه بقت دلوقتي فاتحه مراكز رئيسيه ومرخصه اسمها مراكز علاج الادمان الانترنت, وقريبا المراكز دي هتبقى في العالم كله مراكز لعلاج إدمان الإنترنت, لأنه بقى من ابتداء من الأطفال, ودي بيدخلها أطفال كتيرة, أطفال صغيرين جدا عندهم تعلق قوي جدا بالشاشات, ولذلك كل أم عندك بيبي صغير عايزة تقومي تعملي حاجة فبتدي له الموبايل وتلهيه علشان تقومي بتعملي حاجة, أو عايزة يأكل كويس فتديله موبايل علشان ياكل كويس وتشغليه وياكل لانه ما بياكلش غير قدام الشاشة سواء موبايل او تلفزيون, ارجوكي انت كده بتأذي ابنك جامد, انت كده بجد بتدمريه, لانه سبب انتشار مراكز ادمان الانترنت هو اللي احنا بنعمله ده, ان انا عايز اسكت ابني فاروح مدياله شاشة عشان يسكت, مدياله موبايل عشان يسكت, النتيجة انه الطفل من هو صغير اصبح انه ده الحاجة اللي بتخليه مبسوط, ان ده الحاجة اللي بتخليه يعمل الحاجة وهو مش واخد باله يتلهي, ومن هنا بتبدأ حالات الادمان عنده. فارجوكم نلاقي اي طريقة تانية نستحمل زنهم, نستحمل عفرطتهم, ولقيناش كل شوية عشان يهدوا نديهم شاشة الموبايل, ارجوكم بلاش ده. ولما نشوف ده حد مع الناس اللي بنحبهم نقول لهم مراكز الإدمان دي اتملت أطفال بسبب اللي احنا بنعمله واحنا مش حاسين يعني, فالموضوع صعب قوي. وصلنا لمرحلة انه احنا بنلف العالم هو احنا قاعدين, اليابان بقى فيها كافيهات معمولة ان انت تروح تقعد لوحدك من غير ما يكون معك حد, معك الموبايل بس, وانه يعني عاده مثلا انت ممكن تدخل كافيه تلاقي اتنين قاعدين على ترابيزه واحد لوحده مش عارف ايه. وصلنا لمرحله دلوقتي ان في بعض الناس اللي زادت تعلقها قوي بنفس اليابان اللي احنا قلنا ان فيها الاسره القويه, هي فيها نماذج برضو ان في ناس من كتر ادمانها وتعلقها هي حتى عايزه لما تخرج تروح كافيهات مش عايزه يبقى معها حد على الترابيزه, الترابيزه عباره عن كرسي وحيد ما قدموش حد تاني عشان انت تقعد مع نفسك ومع الموبايل بتاعك, ما تقعدش مع حد تاني. فخلينا نقول انه طول عمرنا عارفين ان الترابيزة واتنين كرسي, لكن لما يتحول الكافيهات لترابيزة وكرسي فده كارثة, ده معناه ان انا خلاص وصلت المرحلة ان انا بقيت مكتفي بالموبايل اللي معايا وبالسوشيال ميديا اللي معايا ومش محتاج حاجة تانية. تعالوا نشوف التعليقات وبعدين نرجع نكمل. بهاء, لما كنا موجودين في البيت وبناكل على سفرة واحدة لكن لو في فرد غاب بحس ان في حاجة ناقصة. حلو قوي. يعني بهاء بيقول ان هو لغاية دلوقتي سنة 2026 متعودين ان هم ياكلوا على سفرة واحدة, ولما في فرد فيهم ما يبقاش موجود بيحسوا انه في حاجه ناقصه. حلو ان في الاحساس ده لغايه دلوقتي, حلو انه لسه في المشاعر اللي هو لا لازم نقعد ناكل على سفره واحده. كم حد يا جماعه بياكل على سفره واحده؟ يعني بجد ممكن كل حد لسه العائلات لو في عائله بتسمعني دلوقتي لسه بيقعدوا مع بعض وبياكلوا على سفره واحده, قولوا لي انا بناكل على سفره واحده, اكتبوا لي كده كومنت احنا بناكل على سفره واحده, احنا بناكل على سفرة واحدة. حتى لو هقول لكم على حاجة, الاسبوع 7 ايام خلينا نقول ان احنا بناكل, لو وصلت المرحلة ان انت بتاكل على سفرة واحدة لاربع ايام في الاسبوع يعني قول انا باكل على سفرة واحدة مش مهم التلات ايام. ميرات بتقول بونجور فون فونتي، بونجور يا ميرت عاملة ايه؟ ايه رأيك يا ميرت، ايه رد فعلك لو الموبايلات اختفت، قالوا لك الموبايلات خلاص هتنقرض ومش هيبقى فيه نت ومش هيبقى فيه موبايل، هتبقي من الناس اللي رد فعلها ايه؟ ميرات بتقول اكتوبر، يلا بينا نشوف اكتوبر بيقول ايه. لو النت فصل مين اول حد هينهار في البيت يا ميرات؟ انا تقريبا عارفه الاجابه. السؤال بتاعك غريب جدا، بيقول لك لو النت فصل مين اول حد هينهار في البيت، مين اول حد مش هيستحمل ويقول لا يا جماعه ويدبدب في الارض كده زي العيال الصغيره، انا عايزه الانترنت بقى. بهاء بيقول طب انا لما اعيط الموبايل مش بيسكتني ليه، لما هعيط الموبايل مش بيسكتني ليه؟ الموبايل عمره ما هيسكتك، الموبايل اخده. بالنسبه لي انا لو في حاله نفسيه سيئه، لو دخلت على السوشيال ميديا وانا في حاله نفسيه سيئه، الموضوع هيزداد اصلا. فانا بالنسبه لي الموبايل ما بيهديش المشاعر، انما ممكن مثلا تسمع كلمه روحيه عليه، تسمع ايه، تسمع حاجه فتهديك، لكن هو مين لي عمره ما هيسكتك، عمره ما هيهديك. ماجدة صباح الخير، صباح الفل عليكي يا ماجدة، يومك مليان والبركة. ليه البيوت اتحولت لفنادق يا ماجدة؟ ليه بقينا دلوقتي عايشين في معظم البيوت شبه الفنادق؟ احنا هاي باي. كلت اقصى علاقات بينا كلت ولا سخن لك الاكل يعني؟ بس نعرف حاجة عن ايام بعض، نعرف حاجة، احنا نعرف باسورد الواي فاي لكن ما نعرفش قوي حاجات كتير عن بعض. بهاء انا مدمن سماع فيروز. طب حلو، مالها فيروز؟ الست جميله واغانيها حلوه وعندها ترانيم وعندها حاجات حلوه كتير قوي، مالها فيروز؟ ست كمل كده. لا حلو، ده مش ادمان، ده فن، ده فن يا راجل. نينا بتقول حتى الاسبوع عادي اذا لم اعلم اخبار الباعدين، حتى الاسبوع عادي اذا لم اعلم اخبار البعيدين. يعني ايه؟ يعني الاسبوع عادي لو انت ما اطمنتيش على حد، تقصدي؟ ميرات بتقول ساعات بناكل على سفره واحده، كم مره في الاسبوع يعني يا ميرات؟ بجد كم مره؟ ميرات بتقول هنهار لو ما فيش موبايل. ليه يا ميرات هتنهاري لو ما فيش موبايل؟ بجد؟ طب خلاص، هو ما فيش موبايل بجد، خلاص بقى هنعتبر ان هو مفيش موبايل، وجدي بدايل، خلي عقلك يوجد بدايل انه مفيش موبايل. هتعملي ايه؟ ما عندكيش موبايل وخدوا الموبايل من ايدك، نفسي اشوف هتعملي ايه بجد. وبتقول مين اكتر حد هينهار في البيت لو النت اتقطع، فبتقول انا شخصيا هنهار. وهي ده كلامها فعلا طول الحلقة. ماجدة بتقول لو الموبايل اختفى هتضايق جدا لانه اصبح رفيقي في كل الاوقات. طب ايه البديل لو اختفى؟ هتعملي ايه يعني لو ما فيش انترنت ولا موبايل في يوم؟ احكي لي كده عن شكل اليوم هيبقى عامل ازاي، علشان بتقول كل واحد ليه مواعيد، مش كل البيت بيرجع في نفس الوقت. انت بتقولي احنا ما بناكلش على سفره واحده، وان البيت بقى فيه بقى شبه الفندق علشان كل واحد بيرجع في مواعيد. طب ايه الحل يا جماعه؟ انا معاكم جدا في فكره، وانا حتى من البيوت اللي كل واحد بيرجع في ميعاد شكل وما فيش ميعاد ثابت، وممكن في الاخر نلتقي ليلا فعلا يعني. طب ايه الحل من وجهه نظركم؟ هل نستسلم لفكره انه احنا رجعنا تعبانين وقرفانين؟ فايه الحل يعني؟ ناخد حلول بقى، لانه لو فضلنا طول الوقت على فكرة انه البيت فندق وانا بخلص وبرجع متأخر وما عنديش طقطان لحد، طب ما ده مش منظر حياة. هل دي شكل الاسرة اللي الله خلقها؟ تعالوا ندخل في حتة كده جميلة قوي، هو الله خلق الاسرة شكلها عامل ازاي، وكان ايه الهدف منها، وهل الاسرة اللي الله اوجدها في الاول هي نفس شكل الأسرة دلوقتي، بنفس الطريقة بتاعتها، بنفس الخامة الحلوة والمعدن الحلو اللي فيها؟ نانا شكرا يا نانا على كلامك الحلو. وبهاء بيقول هو حقيقي الموبايل بيعود ناس كتير وأحسن من ناس كتير. كارثة ان الموبايل أحسن من ناس كتير، بس الموبايل ده كهربا بشاحن، الموبايل ده أنا اللي بحطه في الشاحن وبيفصل عادي. يعني على فكرة الموبايل خاين، لأنه أنا ممكن أكون جايبه بفلوس كتيرة قوي وبطاريته بتبوظ بسرعة، وممكن أكون في عزمة أكتر وقت أنا محتاجه فيه، فهو يتخلى عني ويفصل شحن. ما هو عادي يعني، ما هو زي البني أدمين يعني، نفس صفات البني أدمين. الفرق بس إن هو بيخضع لأوامري، البني أدمين مش هيخضعوا لأوامري، هيبقى ليهم رأي وبياخدوا ويدوا معايا في الكلام. بس حتى الموبايل أحيانا بيهنك ويقرر إنه مش هيشتغل في أكتر وقت أنت محتاجه إن هو يشتغل، فيعني عادي يعني. ما هو الموبايل برضو لو جينا قلنا عليه، لا هو مش مش مش افضل من ناس كتير، هو شبه الناس كتير على فكره يعني. ماجده بتقول هو انا معاكي انه بياخد مني وقت كتير وبيسليني. طيب لو ما فيش الموبايل يا جماعه، حد يرد عليا ايه البدايل بالنسبه لحياه كل واحد فينا؟ ما هو ما ينفعش انا ما بقاش متخيل الفكره، لازم اوجد بديل، عشان احنا محتاجين انه في اوقات كتيرة نقعد من غير الموبايل، لانه خلاص الموضوع بقى داخل في حتة غامقة كده، ان انا والموبايل بقى اصبحنا توينز لنا افترق، احنا توأم من بطن امنا. فالموضوع بقى صعب قوي، كل واحد بقى التوأم بتاعه هو الموبايل، الرفيق بتاعه هو الموبايل. ده مش اصح حاجة، مش اصح حاجة نفسيا، ومش اصح حاجة، كل حاجة بتقول ان احنا داخلين في اطار كده مش صح. فنعمل ايه، نعمل ايه عشان ما ندخلش في الحتة دي؟ بهاء انا نجحت ان انا اعمل خلوة روحية هادئة. اوه، اول الطرق للحلول خلوة. قعدت قد ايه من غير الموبايل في الخلوة دي بجد؟ وكان ينفع تقول لنا شكل الخلوة كان عامل ايه من غير الموبايل؟ يعني عملت ايه؟ اخدت فترة ترانيم مثلا، تسبيح، مش يعني احكي لنا كده الشكل بتاع الخلوة عامل ازاي. يمكن الجماعة الخلوة هي قاعدة كده مع نفسي ومع ربنا، بصلي فيها، بسبح فيها، بعمل فيها حاجات كتيرة قوي، بقرأ فيها الكتاب المقدس، بعمل اي حاجة يعني، بقرأ فيها كلمات روحية. فقول لنا شكل الخلوة اللي انت عملتها ازاي. حلوة الفكرة بتاعت الخلوة، ممكن يبقى في وقت من الموبايل اللي انا هاخده من الموبايل اقعد فيه قاعده مع ربنا. الوقت بيجري واحنا ما بنحسش. تعالوا كده نطلع فاصل عشان انا طولت قوي، وبعد الفاصل نرجع نكمل كده ونقول البيوت دلوقتي شكلها عامل ازاي يا جماعه، بيوت في الموبايل شكلها عامل ازاي، شكلنا كده واحنا قاعدين على الموبايل في البيوت بيبقى شكلنا عامل ازاي. وهنتكلم عن أشكال الأوفلاين في حياتنا، بقينا عاملين عندنا أوفلاين في إيه، عندنا أوفلاين في مشاعر، عندنا أوفلاين إيه تاني، عندنا يمكن شكل الأوفلاين في البيت بيبقى عامل إزاي، كل واحد بيبقى قاعد عامل إزاي في البيت.
0: أنت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: الفيسبوك، وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: من السهل أن يخترق الحق العقول، لكنه لن يغير إلا حينما تفتح له القلوب. المشكلة في الحق مش أنه العقل يقتنع به أو ما يقتنعش به، لأنه في حقائق كتيرة حوالينا مقتنعين بها بس مش بتغيرنا. لكن في الواقع أنه الحق هيغير مش لما العقل يقتنع، لكن لما القلب يتفتح. مش لما العقل يفهم، لكن لما القلب يخضع.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. راديو سما، مزيكا وهوا.
2: ماجدة بتقول في التعليقات كل واحد بياكل ويرتاح حسب وقته، وأكيد ده مش حلو، بس للأسف ده حال كل البيوت في العصر الحديث. يمكن عشان كده زادت معدلات الاكتئاب، زادت العلاقات الوحشة كتير، زادت التعب، زادت الحزن، قلت المبادئ قوي. أصل المبادئ احنا هنعرفها منين غير في الأسرة؟ فمعنى ان كل واحد بقى في حاله انه مفيش مبادئ بتتغرز، مفيش تعليم بتتغرز. يمكن ده السبب. لو انا بحس ان احنا لو رجعنا لفينا وشفنا السبب في انه ليه بقى فيه جرائم كتير، ليه بقى فيه حاجة كتير قوي، نرجع للبيت. دايما بنرجع للبيت، نلاقي البيت مفهوش محبة، مفهوش قاعدة مع بعض، مفهوش حاجة كتير قوي، فتحس ان دي النتيجة الطبيعية. فما نلومش بقى على الوضع اللي احنا بقينا فيه فعلا دلوقتي. بهاء بيقول تخلى عني صديق لعهد صان ولا صداقة. تخلى عني صديق لعهد صان ولا صداقة. عادي دلوقتي في الزمن ده بقى الموضوع ده، حتى ده عادي. متعب ومؤلم ان انت تبقى حطت كل مشاعرك في انسان بتحبه ومقدره، وبعدين فجأة تلاقي خان العيش والملح اللي ما بينكم، وخان العشرة، وخان حاجات كتير قوي. بس زمان كان يمكن الحركة دي يعني ممكن تسيب ذهول. الزمن ده بقى فيه كل حاجة يعني وارد انه يحصل، وارد انه يحصل. بس انا عايز اقولك على حاجة، لو يعني وقفنا عند حتة ليه وده حصل، وانا ما استاهلش، وانا صعبان عليا نفسي، وانا انا هفضل طول الوقت حاسس انه انا متضايق وانا مخنوق. هتعلم ايه اللي خلاه يوصل للمرحله دي، العلاقه بينك كانت شكلها عامل ازاي، انا محتاج بعد كده اختار الدوائر الاقرب مني بشكل افضل يعني. فحتى دي ورده قوي. ماجدة بتقول البني أدمين بقوا مش متاحين في كل وقت، وبعدين دي نافذة عن العالم، بنعرف اللي بيحدث في العالم. وهو يعني العالم مفرح قوي يا ماجدة، ما العالم بيجيب اكتئاب. يعني لما تدخلي على الأخبار تسمعي حروب، تسمعي جرائم، تسمعي حاجات كتير قوي، تحس انه ايه ده، في ايه العالم ده. فيعني حتى الوسيلة اللي بقت في ايدينا مش بتطمننا، هي طول الوقت بتقلقنا، طول الوقت تعبانة. يعني حاسة انه حتى ده مش دايما صح ان احنا نعمله. ماجدة بتقول حتى قراءة الكتاب المقدس بقت في الموبايل. بصوا انا دي من اسوأ الحاجات اللي انا بكرهها وانا بحاربها، وفي الخدمات انا بحاربها. شوفوا احنا دلوقتي لما بقينا بنقعد مع طفل ونقول له حبيبي لوقا، عهد قديم ولا جديد؟ هبص ويطلع سكرول. يا جماعة كارثي. أرجوكو كل الخدمات اللي بتعتمد على فكرة انه ابليكيشن الكتاب المقدس يبقى موجود على الموبايل ونقرأ من ده لطيف لو انت مسافر، لطيف لو انت مثلا ما عندكش وزن في السفر بتاعك تشيل الكتاب المقدس مثلا. لكن خلينا نتكلم انه بجد لما تيجي تعلم، لما تيجي تأسس في البيت، وانت قاعد في البيت أرجوك ما تفتحش الابليكيشن بتاعة الموبايل عشان تقرأ الكتاب المقدس. دي كارثة. الكتاب أبو ورق اللي بتقعد تقلب، اللي بيخليك تعرف ان في عهد قديم وعهد جديد، انه الإصحاح ده موجود في أنهي صفر في العهد القديم والعهد الجديد، العدد، فكرة أنك تطلع العدد رقم كام، كل ده لازم بالورق، ما ينفعش بالموبايل. فأنا مرسية مجدة أن أنت رفضتي نظري لحاجة زي كده، نفسي أقولها طول الوقت، أن لو أنت خادم بتخدم في مدارس أحد مع أطفال

تعتمد على الابليكيشن نهائي، خليك في الكتاب المطبوع الورقي علشان يحسوا بحلاوة الورق وحلاوة الإنجيل وحلاوة الكلام، ويعرفوا يطلعوا العدد، يعرفوا يطلعوا الشاهد، يعرفوا ده عهد قديم ولا عهد جديد. لأن الحال دلوقتي بصراحة بقى يعني لما بنتكلم مع الأطفال الصغيرة حاجة تحزن يعني بجد. شهر 11 يلا بينا ماجدة، النهاردة الأسئلة أصلا كوميدية قوي. إيه أكتر لحظة يا ماجدة بتحسي فيها إن البيت دافي؟ إيه أكتر لحظة بتحسي فيها إن البيت دافي، في هدوء، في سلام، في دفى، يعني بمعنى كلمة دفى بقى في كل حاجة. نانا بتقول إذا استخدمت الموبايل لأمور مفيدة فستشعر بالحزن. ليه؟ إذا استخدمت الموبايل لأمور مفيدة فستشعر بالحزن، لأن تلك الأمور المفيدة ستختفي أيضا. أنا بقرأ الكتاب في الموبايل والخدمات ودرس الكتاب. أوقات بيبقى ده الطريقة الوحيدة إن أنا أعرف أستخدمه بيها، لكن لو أنا عندي متاح إن أنا يبقى فيه الكتاب وعلم واكتب. يا جماعة أكتر حاجة في الدراسة الكتابية الحلوة إن يبقى معاك ورقة، معاك ماركر، تعلم العدد ده، تكتب كده، تطلع منه سهم. يا رب انت تعاملت معايا في الموقف ده، يا رب الآية دي جات لي في اليوم الفلاني وانا كنت حاسس بكذا كذا، فلما تيجي بعد كده تقرأ والآية دي تقع في ايدك تشوف مراحم ربنا كانت عاملة. ما يبقاش مجرد انه الابليكيشن هي يعني انا بقرأ وبس. فايدة الكتاب كمان انك بتعلم، بيبقى فيه تأملات، بيبقى فيه لحظات دفى كده مع ربنا، بتعرف تكتب، بتعرف دي حاجة مهمة عندك، بتعلم على الجمل اللي انت محتاجها. يعني ده هيحصل ازاي في الابليكيشن؟ فلو انت متاح ليك القراية الكتابية، لا اقرأ كتاب، اقرأ. لكن لو ظروف اضطرتك على الابليكيشن اتس اوكي، بس حتى في الابليكيشن يعني تفتح النوت بوك على الاقل، تعلم تعمل اي حاجه بالطرق اللي هي اللي موجوده دلوقتي. ما بقاش الموضوع لاني الموبايل بيخليك اتعود. وبعدين من أسوأ الامور اللي بتخليك برضو الابليكيشن وحشه في قرايه الكتاب المقدس، انه لو جالك نوتيفيكيشن والنوتيفيكيشن دي مثلا طلعت قدامك وفيها حاجه فيها فضوليه، بتضطر تسيب القرايه وتروح للنوتيفيكيشن غصب عنك، ما هي حاجه لفتت نظرك او حاجه اكتشفت انك لازم ترد عليها دلوقتي، فبتضطر تعمل كده. فدي سيئه جدا، فدي انا شايفاها من ضمن مساوئ الموبايل في قرايه الكتاب المقدس. ما تبقاش قرايه عميقه. في ناس طبعا بتقدر تخليها عميقه وبتقدر تظبط امورها لان ده المتاح بالنسبه لها، دي خليها زي ما هي ما دام ده مريحها وواصله بيه لدرجه كويسه. يعني بهاء بيقول الخلوة ساعة ربنا يوميا تحتوي على قراءة إصحاح بتأمل مع الرجوع للتفسير، وعندما أنتهي أتكلم مع ربنا. يا بختك، حلوة قوي، حلوة قوي، حلوة قوي، ونتيجتها مؤثرة نفسيا أروع من 3-4 ساعات أنا قضيتهم بسكرول على الموبايل، فده حلو قوي. ماجدة بتقول طبعا لازم نقعد مع ربنا الأول، بس دلوقتي بنحضر سباح سما الأول. يا سيدي أيوة، لقد أخجلتم وكده، هو خليتيني كده لبست البتاع. مش هقدر أتكلم بقى ماجدة دلوقتي. كمان بتقول للأسف مش كل العلاقات بتمشي بسلاسة، لازم هتتصدمي من سخافات بعض الناس. ده كلام ده البهاء كمان اللي كان بيتكلم على الصديق اللي خانه. ده اسمع بقى ماجدة قالت لك الخلاصة، هنتصدم من سخافات الناس عادي جدا، وهنتعامل معاها وهنقدر نقف على رجلينا تاني. بهاء بيقول اتفق معاكي بشدة ان قراءة الكتاب من الكتاب الورقي افضل. طبعا طبعا طبعا، ونفسي اروح في كل مكان في حد تعليم اقوله بلاش موضوع الابليكيشن ده اللي بقينا بنشوفه في كل حتة. ماجدة بتقول لا، ما احنا كبار بس برضو الصغيرين عشان ما بيقولش عنده عذر لان الموبايل متواجد معاه في كل الوقت. مش عارفة ده كان رد على ايه، مش فاكرة. عنده عذر لان الموبايل متواجد معاه كل الوقت. هو عامة الموبايل ده سهل قوي ان انت نكدب عليك كلنا، يعني سهل قوي ان احنا نبعت حاجة، نصور حاجة وهي مش حقيقية. بحس انه من ضمن العيوب بتاعت الموبايل انه هو وسيلة للكذب شوية. نانا بتقول حبيبتي انا لا اقدر استخدم الكتاب الاوراق. انا بقولك ده انا بتكلم على الناس اللي ظروفهم متاحة. ما ده انا قلت الناس اللي ظروفها متاحة وتقدر تعمل ده افضل، لكن الناس اللي ظروفها مش متاحة ومجبرة على ده لا طبعا، تخليها في ده كويس قوي. في ناس حتى ظروفها متاحة بس بتعرف

بتتعامل مع الابليكيشن كويس قوي وبتعرف تاخد منها المنفعه قوي، فبرضه دولت زي ما هم كويس يعني، ما يعني خلاص يخليهم في اللي هم بيعملوه. اهم حاجه ان البني ادم يكون بيعمل الحاجه يعني بضمير بامانه بتركيز بس. ماجدة كمان بتقول اكتر وقت بحس فيه بدفء لما نكون متجمعين مع اللي بنحبهم. الله، لما بقى تخيلي بقى اللي بتحبيهم وانتوا بتاكلوا وبتشربوا وبتجهزوا اكله مع بعض. انا بالنسبه لي بحب قوي نتجمع واحس بدفء قوي واحنا قاعدين نتغدى مع بعض، وبعدين مثلا نقعد نهزر ونضحك ونقعد لما كده قاعدين على شكل دايره ونقعد نناكف في بعض بقى وكل واحد يقول آراءه. دي بالنسبة لي أكتر وقت بحس فيه بالدفى بصراحة. ماجدة بتقول الموبايل مش محتاج نظارة. من ضمن عيوب الورق إن الخط فيه صغير قوي، فالناس اللي بتبقى عايزة تشوف القراية فبتضطر تلبس نظارة فعلا. أما الموبايل بينفع نزوم فالموضوع بيبقى سهل جدا. ماجدة كمان بتقول زمان كنا بنقرأ كتاب الورقي وبنكتب بس في الهوامش وبنخطط بس، دلوقتي خلاص حفظنا. حفظنا ايه؟ عايزة اقول لك يا ماجدة، انا من ضمن الحاجات اللي اكتشفتها مسيرة حياتي ممكن اقرأ مثلا العدد ده انا قريته 9000 مرة. كل مرة بقراه بشكل مختلف وبيوصل لي بمعنى مختلف، وإحساسه في الوقت اللي أنا بقرأ فيه بيبقى مختلف. بحس أنه ما بيتحفظ، بحس أن هي مشاعر بنتعامل معاها كل مرة بتتحط قدامي، كل مرة بحس فيها فعلا بكلام مختلف من ربنا. يعني إيه العلامات بقى اللي بتقول أن البيوت بقت فنادق؟ إيه العلامة اللي بتقول أن أنت بيتك اتحول لفندق؟ فالحق نفسك. الأكل، إن كل واحد يأكل لوحده، من علامات إن بيوتنا بقت فندق. مفيش قاعدة مشتركة ما بيننا وما بين بعض، كل واحد بيجي من برة مساء الخير صباح الخير تصبحوا على خير، وكل واحد على قطه. علامات إن البيت فندق. مفيش حكايات. أنا معرفش اللي عايش معايا في البيت ده بيمر بإيه، تعبان من ايه، مبسوط من ايه، يومه كان عامل ايه. مفيش حكايات، معناها ان البيت بقى شبه الفندق. انا اعرف اكتر حاجة في البيت الباسورد بتاع الواي فاي. محدش يعرف اليوم بتاع التاني ماشي ازاي، انا رايح فين جاي منين ما اعرفش، فلان فين، اخوكي فين ما اعرفش، هو خرج طب فين، عمل ايه. لما تلاقي ان كل واحد بيخرج وما يقولش للتاني خط سيره، احنا ما بنقولش خط السير علشان مراقبة، احنا بنقول خط السير علشان نبقى عندنا علم ببعض، عشان نبقى فاهمين بعض. في ناس تقولك ايه، انا ما حبش اقول انا رايح فين. ليه يا حبيبي ما تحبش تروح رايح ليه ما تحبش تقول انا رايح فين لأهل بيتك؟ ما هو طبيعي ان انت تقول لأهل بيتك انت رايح فين، مش عشان هيراقبوك، علشان يبقوا مطمنين عليك، علشان يبقوا احنا دورنا في البيت ان احنا نعرف التفاصيل عن بعض. ايه الفرق ما بيننا وما بين الغريب؟ ما هو معلش حارس العمارة ما بيبقاش عارف انت رايح فين. ايه الفرق ما بين حارس العمارة وما بين اللي عايش معاك في البيت؟ اللي في البيت طبيعي انه يبقى عارف انت رايح وجاي منين. فبستغرب قوي الناس اللي وهي نازلة ما تقولش هي رايحة فين في البيت. لا، طبيعي، اساس الاسرة ان كل واحد يبقى عارف التاني فين. مش انا ما اعرفش افراد الاسرة اللي معايا في البيت هما فين، في اي حتة خارجين، ايوه فين. فخلينا نسترجع ده، خلينا نبقى عارفين عن بعض التفاصيل. من علامات ان البيت بقى فندق انه لما بتتضايق بتدخل اوضتك وتقفل عليك وتمر بازمتك النفسيه لوحدك، وبعد كده تطلع كانه ما كانش في حاجه. ده من علامات البيت، انه ده من علامات ان البيت بقى فندق. والاصعب كمان ان الناس اللي في البيت ما تحسش بالتغير اللي بيحصل فيك، ده من علامات ان البيت بقى فندق. فانتوا مستنيين من الفندق ايه؟ دفعوا اغراب وناس داخله وناس طالعه، هيبقى نفس الموضوع في البيت. من علامات انه البيت بقى فندق ان كل واحد عايش بالهيدفون والسماعات في ودانه ومحدش سمع حد، محدش بيتكلم حد،
ماشيين كده في البيت بسماعات، رايحين نعمل النسكافيه بسماعات، داخلين المطبخ بنعمل الفطار بسماعات، انا حتى مش مدي فرصة ان انا اسمع صوت حد. من اخطر العلامات اللي بتقول ان البيت بقى فندق ان البيت هادي. حد يقول لي الله ماله الهدوء ده، الهدوء جميل. لا، مصيبة لو البيت هادي، مش بسبب الراحة، مش بسبب الاحترام، مش بسبب حاجات كتيرة قوي، لكن الهدوء لأنه التواصل مات، لأنه بقى كل واحد في حاله، لأنه ما بقاش فارق لي أن أنت تزعل، أو ما بقاش فارق لي أعمل لك الحاجة اللي أنت بتحبها. أن أنت لما تتضايق اتضايق وعلي صوتك براحتك عادي، يعني أنا مش سامعك، فبتقطم الحديث علشان انت مش فارق لك اللي قدامك متضايق ولا لا. فلما البيت يكون هادي نتيجة تجنب، نتيجة اهمال في العلاقات، دي كارثة، دي كارثة. يبقى البيت فعلا فندق، عارف اللي هو لما يبقى الراجل في واقف على الكاونتر بتاع الفندق فبيغلس عليك، فتمام تمام ورحت ماشي، ما اصلا في الاول في الاخر ايه، بتقابله كل فين وفين، هو واقف على الكاونتر. في نفس الكلام في البيت، ماما قالت كذا، تمام تمام ماما، اللي يريحك يا حبيبتي، اللي انت شايفاه وامشي. ايه ده، ايه ده بجد. فدي يعني من الحاجات الخطيرة قوي اللي بتقول ان البيت بقى فندق. خلينا كده نتكلم، نقول انه الكتاب المقدس او الله اوجد الاسرة ازاي، بس خلينا ناخد التعليقات وبعدين نرجع نكمل. نانا بتقول اذا ستختفي الموبايل ستختفي حروف الاسماء MTSG، مش عارفة ايه MTSG، مش فاهمة حاجة MTSG، بس انتي اكيد فاهمة. ماشي. المهم يعني ربنا ما يخفي اي حد بتحبيه من حياتك، وربنا يبسط قلبك دايما. بس انا حاسة ان التي دي فيها مني ولا حاجة ولا ايه. بقى بيقول المشكلة ان كل شخص مشغول، مسحول بمشغولياته، هو ده اللي العالم بيصدره. خلى البيت شركة قايمة على انه في ضغوطات، في حاجات كتيرة قوي، فانا في الشركة فلازم اعمل اللي علي. ماجدة بتقول حفظنا الايات والاسفار والترانيم واصوات المرنمين من غير ما نشوفهم والمتكلمين، صح، كل مرة بنسمعهم بنحس بمعنى مختلف. بهاء بيقول اي بيت لازم يكون فيه هدوء واستقرار، هدوء واستقرار بناء على محبة، بناء على تفاهم، ولا هدوء واستقرار بناء على تجاهل وإهمال؟ أوقات أنا مستقر في شغلي، أنا مستقر في دخلي المادي، وعندي سريري في البيت، وعندي فطي وبشكيري ومبسوط ومرتاح، لكن أنا منهار في حاجات تانية كتير قوي، لكن أنا معرفش حد من أفراد البيت، لكن أنا متجاهل أفراد البيت. فإذن أنهي هدوء واستقرار بنتكلم عنه؟ مش كل هدوء واستقرار معناه أن الموضوع صح. أنا ممكن أكون هادي في شغلي وهادي في بيتي وهادي في كل حاجة، بس أنا محطم في علاقاتي في البيت. فالهدوء والاستقرار اللي هم أساسهم المحبة. تعالوا كده نتكلم على أول أسرة في الكتاب المقدس، آدم وحواء. طبعا البداية كان في شراكة وكان في مسؤولية وكان في حب وكان في حاجات كتير قوي، بعدين ابتدى يبقى في أفكار وحشة، ابتدى يبقى فيه سقوط، ابتدى يبقى فيه ألم، وبالألم هتأكلون وتشربون وهتلدين بالوجع وحاجات كتيرة قوي. بس الحياة كملت والحياة استمرت، وأنا موجودة وحضرتك موجود وكلنا موجودين. كأن الرسالة اللي كان الله عايز يوصلها إن الأسرة مش معناها الكمال، مش معناها إن الناس ما تغلطش، مش معناها إنه ان كل حاجة تبقى صح 100%، لكن معناها ان احنا نكمل الطريق مع بعض، معناها ان احنا نحاول، معناها ان احنا نسند على بعض علشان نكمل. يوسف واخواته اسرة جميلة، 12 طفل واب، يعني اسرة حلوة بصراحة. حصل فيها ايه؟ حصل فيها تفرقة، حصل فيها غيرة، حصل فيها خيانة، حصل فيها بيع، حصل فيها ألم كتير قوي، والأب كان تعبان. لكن بعد سنين إيه اللي حصل؟ الله لم الشمل الأسرة تاني نتيجة الغفران،
نتيجة انه في حد بيحب اسرته ومصر على انه يغفر لها ومصر على انها تكمل، مصر على انها تعيش حياة حلوة. دايما لو في حد في البيت بيصلي من اجل البيت، بيصلي من اجل انه سلامة البيت، بيصلي من اجل انه الله تكون دايما عينه مفتوحة على البيت، انه احنا دايما يبقى الله هو مركز اهتمامنا، حتى لو في حد شارد في البيت هتلاقي انه رفع صلوات من اجل الاسرة دايما يخلي الاسرة ماشية في اتجاه صح او اتجاه ربنا. فحتى لو الأسر مكسورة، حتى لو العلاقات مكسورة في البيت، حتى لو حاجات كتير قوي، الله قادر على الترميم. فقد لما أنا أريد أن أنا أرمم وأكمل الأسرة وأكمل الاتجاه وكل حاجة، فالله قادر على الترميم، مفيش حاجة ملهاش نهاية. فلو في مشاكل كتيرة في البيت ما تقولش هي دي أسرة، هو ده بيت، هي دي عيشة تتعاش، لا خالص، ده اللي عايزه إبليس. لكن الحقيقة، الحقيقة أنه في طول الوقت رجع، طول ما ان احنا بنصلي عشان خاطر بيوتنا. تعالوا كده نشوف التعليقات ونرجع نكمل. بهاء بيقول لا انا دي قريتها، اللي هو مفيش استقرار. لا هو بيقول مفيش استقرار دائم، واي بيت بيحصل فيه مشاكل احيانا، احيانا ده على يعني الاغلبيه العظمى في البيوت المشاكل، بس مش معنى المشاكل في البيت معنى كده ان الاسره تقف، معنى كده ان الاسره تنهار، معنى كده انه هي كده انتهت. عشان كده دايما بنقول يا جماعة اني لما نصلي عشان خاطر بعض في البيت، لما اصلي عشان جوزي، عشان ولادي، عشان اخويا، عشان ابويا، عشان امي، علشان يعني اي حاجة، طول ما انا بقدم اسرتي في الصلوات قدام ربنا، طول ما الاسرة دي محمية، حتى لو فيها ضيقات، حتى لو فيها كتير قوي، طول ما انا بحاول انه اوقات لما اخويا يعمل مشكلة مثلا او اختي تعمل مشكلة في البيت، اقول هي القطيعة هي الحل، انا مش هكلمهم، خلاص هم قرروا ان هم يبعدوا. لو انا اخدت اسهل خطوة البعد، وان انا اكسر العلاقة، وانه خلاص اخويا مفيش، اخوك ده اللي هو انت، اللي هو يعني يحمل صفاتك الوراثية، فمفيش حد اقرب ليك من اخوك وابوك وامك. فلو حصل خلافات، اوعى تستسهل في الخلافات انه نقطع، انه خلاص كل واحد في حاله، انه اخد فلوسي وامشي. اوعى تستسهل الكلام ده، لانه لو استسهلت ده انت هتعيش مبسوط بعد كده؟ صعب. خليك دايما بتحاول تكافح عشان خاطر بيتك، خليك دايما بتحاول تكافح عشان اخواتك. طب لو هو ما قدموش قصاد اللي انت بتقدمه قدام ربنا، على الاقل بتمشي للميل التاني طول الوقت، ان رب انا بحاول، انت قادر على التغيير، انت قادر على ان تساعدني ان انا الاسره دي تبقى احسن وانها افضل، ان اخواتي يحسوا بيا، ان ما يبقاش فيه القطيع. يا رب انا مش مبسوط بالقطيع، حتى لو هم اصروا على القطيع، بس انت مسلم الموضوع لايد ربنا، ان رب انا رافض ده، بس انا مش عارف اتصرف، فانا بحاول اتصرف على قد معرفتي، وكمل انت. فكره ان انت بتصلي قدام ربنا عشان بيتك ومحاولاتك بتقدمها لربنا، دي كبيره قوي عند ربنا، حتى لو ما كانش مردودها انت شايفه دلوقتي، بس هي مردودها عند ربنا كبير قوي. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول بديل من الموبايل اذا اختفى شيء اخر في هذا الزمن القديم، لكن لا اعرف شو تختفي. هي بتقول اي حاجة يختفي في هذا الزمن في القديم، لكن ما لا اعرف شو تختفي، يعني تقريبا هي تقصد ان اي حاجة تختفي، لكن الموبايل هي مش عارفة لو اختفى ايه البديل، مش عارفة، مش فاهمة قوي السؤال الكلام. ماجدة بتقول طبعا احلى حاجة اتعودنا عليها من الصغر المسبح العائلي، وكنا بنتجمع في بيت جدي وتيتا ونقرا الكتاب ونرنم على البيانو. الله، ايه ده، انت من الناس اللي بترنم على البيانو؟ ده حلو قوي، طول عمري كان نفسي في موضوع البيانو ونرنم ده بجد، يعني بس ما عندناش حد بيعرف يعزف. وبعدها لما بعدنا وروحنا بلد تانية استمر بينا كده، وده اكتر حاجة صحية طبعا. اللي تعود في البيت انه في صلاة، اللي تعود في البيت انه في دايما ربنا بنصدره في كل حاجة في حياتنا،
مهما لف في الدنيا هو هيفضل التعود ده في حياته. فعلشان كده لما تضغط على أولادك انه يلا بينا نصلي، يلا بينا نعمل، يلا بينا، ما حدش يقول انه لا احنا ما نضغطش على الأولاد. لا، في مرحلة معينة لازم نضغط عشان يتعودوا، يتعودوا انه لو انت وانت طفل صغير مش عارف تدوق ربنا، احنا هندوقه لك بالمعلقة لغاية ما انت تتعلم تدوقه. لانه لو انا سبت الموضوع كده هم هيستسهلوا، هيروح للحاجات الاسهل، للموبايل والحاجات الكتير. صباح الفل عليك يا طه، يومك مليان بالبركه والنعمه. بهاء بيقول اكتشفت ان مفيش حد هيحبني قد ابويا وامي، وهو ده الحب الغير مشروط. اه طبعا، الاسره ربنا خلقها كده، انه الاب والام بيعملوا مستحيل عشان خاطر عيالهم، شئنا ام ابينا ده الشكل اللي الله اوجده. عارفين انتوا رعوس ونعمة، انا بحبها قوي، يعني فكرة انه نعمة فقدت جوزها، فقدت عيالها، وبعدين قالت وراحت بيت، يعني وراحت بلد مش بلدها، وبعدين قالت لمراتات ولادها بقى خلاص كل واحدة حرة تروح لبيت اهلها تاني. يعني رعوس قالت لها لا انا مش هسيبك، بيتك بيتك، بيتك بيتي، والهك الهي، وشعبك شعبي. المحبة بينا قوية جدا، لما بيبقى فيه محبة بيبقى فيه التضحيات سهلة، لكن لما ما بيبقاش فيه محبة قوية بيبقى صعب قوي علينا نضحي. هضحي ليه؟ والمحبة دايما بتبقى أخد وعطا، يعني أنا بحب وبقدم وانت بتحب وبتقدم. تعالوا كده نروح لحتة تانية كده. بيعجبني قوي قصة الابن الضال، من ضمن الأمثلة اللي في الأسرة. الابن الضال واحد رفض أسرته، قال لك أنا عايز مراسي بدري، فموت أبوه بالحياة، قال له أنت عايش اديني مراسي، مشي وقرر أنه يبعد، راح عاش علاقات وحشة، عاش علاقات سيئة جدا، ومشي وساب البيت. كام من البيوت اللي في الحياة اللي فيها ابن الضال، يعني طفل صغير أو شاب قرر أنه يسيب البيت ويمشي وراح اتجاه غلط أو أخذ قرار غلط. رد فعل الأب والأم ليه؟ أنت إيه؟ لا ابننا ولا نعرفك، الطريق اللي أنت جاي منه مش عايزين نشوف وشك تاني، ارجع له ونقفل في وش ولادنا الأبواب. كام أب وأم قفل في وشه ابنه الباب، مع إنه لو إحنا رجعنا للصورة للأسرة النمطية اللي الله حكى عنها زي الابن الضال، رغم كل اللي عمله الابن الضال، الابن الضال ما عملش أي حاجة مظبوطة، كل حاجة مؤلمة عملها للأب، لكن الأب كان كل يوم بيستناه. الابن الضال لما رجع الأب كان أول واحد فتح الباب وقال له ادخل يا حبيبي أنا سامعك، أنا مستنيك، حضني جاهز لك. ودي من أكتر الحاجات المؤذية اللي إحنا بنعملها دلوقتي، وما بنمشيش حسب الكلام الكتابي ده، إنه بقفل في وش ولادي الباب. أرجوك مهما ابنك مهما بنتك غلطوا عملوا أي حاجة، ما تبقاش أنت البيت اللي بيقفل في وش عياله، ما يبقاش أنت الأب اللي بيقفل في وش عياله. مهما وصل بيهم الدرجة أنت لازم تفضل الملجأ ليهم، أنت لازم تفضل الاحتواء ليهم. العالم كله هيقفل في وشهم، الدنيا كلهم هتيجي ضدهم، لكن مش أنت اللي هتيجي ضد عيالك، لانه مش الله عمل كده. الله ادانا صوره حيه انه ابو الابن الضال لما رجع له فتح له حضنه. يعني الله عايزك دايما تفتح لعيالك حضنهم، ما تقولش دولت عيال عاق، دولت عيال عملوا، دولت ما يستاهلوش النعمه، انا هحرمهم من الميراث، انا ايه ده ايه ده. طب انت عايز ازاي يتفتح في وشك الباب وانت قفلت في وش عيالك الباب؟ برضو دي من ضمن الحاجات المشوهه قوي اللي يعني يمكن يعني مفهوم غلط عن الأسرة، وبقى فاكرها نوع من التربية، وبقى فاكرها نوع من الجدعانة مني ان انا بعمل كده. ان انا بتقول انت اليوم لا تفهميني وانا سأسكت وسأسمعك فقط. اوعي تسكتي خالص، اديني فرصة، ما تقفليش في وشي الباب. انا دلوقتي لو ما فهمتكيش انت اشرحي تاني وانا هفهم المرة الجاية، هفهم. لا هو انا هقولك على حاجة، انا تقريبا مش نايمة تقريبا، انا اصلا يعني عارفه بقرا الكلام كده غلاوش كده، بس لا احكي تاني، انا بحب كلامك قوي وكلامك بيبقى جميل. فعادي انا بصي، انا عشان التعليقات كتيره وبتبقى في كذا حاجه مفتوحه قدامي فممكن اتشتت، بس لا عادي انت اقري وانا
هحاول يعني أفهم على طول. حسب التعود، إيه اللي حسب التعود؟ مش فاكرة، مش فاكرة إيه اللي حسب التعود. يمكن لو رجعنا كل صور الأسر في الكتاب المقدس، الكتاب المقدس ما قدمش علاقات بيرفكت على فكرة، وما قدمش أسر بيرفكت، لكن علمنا إنه في ترابط، وإنه لازم يبقى فيه ترابط، وإنه الترابط مش معناه إن ما فيش مشاكل، أو مش معناه إنه الحب ضعيف. أما أنا وبيتي فنعبد الرب، باختصار كده، أما أنا وبيتي فنعبد الرب، اللي هي فكرة إنه أنا وأهل بيتي قدامك يا رب بنقدم لك كل السجود، بنقدم لك كل الإعلان، بنقدم لك حاجات كتيرة قوي، كل عايزين يا رب إن احنا دايما نبقى تحت طوعك ومشيئتك. هي باختصار أما أنا وبيتي فنعبد الرب. لو كل واحد حطها قدامه إنه في موبايلات، في تكنولوجيا، في حاجات كتيرة قوي، بس أنا وبيتي هنعبد ربنا، هنعبد ربنا وهنستخدم الموبايل عادي، هنعبد ربنا وهنتعامل مع العالم، هنعبد ربنا واحنا في ضغوطاتنا، واحنا في كل اتجاهات حياتنا. اتنين خير من واحد، لان لو ان وقع احد يقيم رفيقه، او يعني فكره الاسره نفسها اتنين خير من واحد، انك انت تبقى مع حد في البيت، ده ده ده ده ربنا مرتبها. يعني ربنا مرتب ان الاسره تبقى كده، الحياه تبقى كده كلها، انه ما حدش يبقى لوحده. فما ينفعش تقول انا لوحدي في البيت، لا، انت فور الله اوجد لك اسره تواجد فيها، حاول تشترك فيها. ما ينفعش تقول انا لوحدي. طب لو حاسس ان انت لوحدك، دور على الحاجات اللي مخليك لوحدك، شوف انت ليه لوحدك، شوف الاحساس ده عندك. طب لو الناس اللي حواليك دي اذياك، قدم محبه وتجنب الاذيه، وسلم الأذية كلها لإيد ربنا، أقول له يا رب أنا مش عارف أعمل معهم إيه، هم بجد بيأذوني، هم بجد بيأثروا على مستقبلي، لأنه في ناس حقيقي بتعمل كده. وإن كان أحد، أنا بدي بقى بحبها جدا، وإن كان أحد لا يعتني بخصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان، هو شر من غير المؤمن. يعني فكرة إن أنا خيري يبقى الغيري مش لأهل بيتي، دي كارثة، كارثة. كم من الناس اللي تروح تخدم أسر الناس كلها وأسرتها محتاجة خدمة وما بتقدم لهاش الخدمة دي؟ طب إيه؟ أنا عملت إيه؟ أنا رحت خدمت غيري، ورحت قدمت المحبة، ورحت قدمت الحاجات الجميلة لكل الأسر، بس أنا أسرتي عطشانة وجعانة وعايزة محبة، عايزة احتواء، عايزة رعاية، عايزة ربع اللي أنا بقدمه برا، فأنا مستني بركة. هي الآية كده، إن كان لأحد لا يعتني بخصته، خصته دي يعني اللي منك، يعني أهل بيتك. فلو أنت شخص مهتم قوي بالخروجات والفسح وصحابك، وتروح وتيجي وتقدم لده وتعمل لده، وأبوك وأمك في البيت محتاجين خدمتك ورعايتك، هي الآية واضحة، إن كان لا أحد يعتني بخصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان. يعني شوف أنت عامل إيه لدرجة إيه، الآية واضحة وصريحة يعني. فالآيات الكتابية واضحة جدا، وياما كم من الآيات اللي كانت بتقول الأسرة، وكانت بتقول الاهتمام، وكانت بتقول الكيان الواحد جوه الأسرة، وإحنا بنبقى مشتتين ما بين شغل، ما بين حاجات كتير قوي، ركنين الأسرة على الرف. فبعد كده نرجع نقول فين البركة، فين حاجات كتير قوي في حياتنا. بهاء بيقول الخوف من الحرمان من الميراث. يعني الموضوع قوي كده يعني. بص، يعني هو الميراث من اكتر الحاجات اللي بتعمل مشاكل في الاسر. انا ده شيطان، ده لوحده، ده شيطان، ده بحتاج حلقه لوحده. بتقول المذبح العائلي حسب التعود، فكرة الصلاة ان احنا نصلي، يبقى لينا صلوة مشتركة. يعني بجد دعوة النهاردة في الحلقة لأي حد سمعني، انه لو انت بقالك فترة ما بتصليش مع اهل بيتك، لو بقالك فترة ما بتاكلش مع اهل بيتك، لو بقالك فترة مهمل اهل بيتك وخدماتك متقدمها لحد تاني غير اهل بيتك، فيمكن دي تذكرة لينا كلنا ان احنا نرجع لاهل بيتنا، ان احنا نرجع للترابط ما بين اهل بيتنا، ان احنا نحاول نعمل حاجة حلوة، علشان دي وصية ربنا الاولى، وصية ربنا الأولى لينا، إنه دي خاصتنا، دي اللي لينا، فلازم اللي لينا ده نهتم بيه، ما نرميهوش.
أشوفكم يوم الخميس الجاي في حلقة جديدة وموضوع جديد. مرسي على حلقة النهاردة. ربنا يدينا كلنا روح محبة, ويا رب كده دايما نكون بنعرف نوجد علاقات حلوة مع أهالينا.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

وقال الله لموسى: انتبه، إني سأجعلك كأنك إله لفرعون، وهارون أخوك كنبي لك، أنت تبلغه كل ما آمرك به، وهارون أخوك يكلم فرعون ليطلق بني إسرائيل من مصر، ولكني أقسي قلب فرعون، ومع أني سأصنع الكثير من الآيات والعجائب في مصر فلن يسمع لكما، فأضرب مصر وأنزل بها أحكاما رهيبة، وأخرج من هناك فرق شعبي بني إسرائيل، ويعرف المصريون أني أنا الله حين أضرب مصر وأخرج منها بني إسرائيل. فأطاع موسى وهارون الله وفعلا كما أمرهما، وكان موسى ابن 80 سنة وهارون ابن 83 سنة حين كلما فرعون. وقال الله لموسى وهارون: عندما يطلب فرعون منكما أن تصنعا له معجزة، فقل لهارون أن يأخذ عصاه ويرميها أمام فرعون فتصير حية. فذهب موسى وهارون إلى فرعون وفعلا كما أمر الله. رمى هارون عصاه أمام فرعون وحاشيته فصارت حية. فاستدعى فرعون الحكماء والسحرة، فعمل سحرة مصر نفس الشيء، رمى كل واحد عصاه فصارت حية، ولكن عصا هارون بلعت عصيهم، ومع ذلك تقسى قلب فرعون ولم يسمع لهما، وذلك كما قال الله. ثم قال الله لموسى: قلب فرعون عنيد، وهو يرفض أن يطلق شعبي، فاذهب إلى فرعون في الصباح وهو خارج إلى الماء، وانتظره على ضفة النهر، وخذ في يدك العصا التي تحولت إلى حية، وقل له: الله رب العبرانيين أرسلني لأطلب منك أن تطلق شعبي ليعبدوني في الصحراء، ولكنك لحد الآن لم تسمع، لذلك يقول الله: بهذا تعرف أني أنا الله، سأضرب ماء النهر بالعصا التي في يدي فيتحول إلى دم، فيموت السمك الذي في النهر، ويتعفن النهر، ولا يقدر المصريون أن يشربوا من مائه. ثم قال الله لموسى: قل لهارون: خذ عصاك ومد يدك على مياه المصريين، على الأنهار والترع والبرك وكل مكان يتجمع فيه الماء فتصير دما، ويكون الدم في كل مكان في مصر، حتى في الأواني التي من خشب والتي من حجارة. وفعل موسى وهارون تماما كما أمر الله. فرفع هارون العصا وضرب الماء الذي في النهر على مشهد من فرعون وحاشيته، فتحول كل ماء النهر إلى دم، ومات السمك الذي في النهر، وتعفن النهر، فلم يقدر المصريون أن يشربوا من مائه، وكان الدم في كل أرض مصر. وفعل كذلك سحرة مصر بسحرهم، وتقسى قلب فرعون ولم يسمع لموسى وهارون،
وذلك كما قال الله. وانصرف فرعون ودخل إلى قصره، ولم يتعظ قلبه من هذا أيضا، وحفر كل المصريين حول النهر ليحصلوا على ماء للشرب، لأنهم لم يقدروا أن يشربوا من ماء النهر. واستمر الوضع على هذا الحال 7 أيام بعدما ضرب الله النهر.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: دبل إسبريسو. القهوة لناس كتيرة جدا في العالم مهمة جدا في بداية اليوم أو حتى طول اليوم، لدرجة إن التعبير المتعارف عليه إن القهوة إدمان، يعني ما تقدرش تستغنى عنها. لو أنت بتحب القهوة أو عندك حاجة تانية وصلة لدرجة الإدمان، هتبقى مقيد ومجبر إنك تمارس إدمانك ده أيا كان، لأنه بيسعدك ويهديك، وبعدها بتقدر تتعامل في بيتك وشغلك وأي مكان. لدرجة إن في بعض الناس لما بيلاقوك متغير كده ومعكنن بيقولك باينه ما خدش قهوته، هجيلك بعدين. لغاية دلوقتي ما فيش مشكلة، لحد ما الإدمانات دي تكتر وسمعتك وسيرتك إنهم مش عارفين يكلموك إمتى أو يشتغلوا معاك إزاي، وده موقف الحقيقة سيء جدا. بص بقى يا سيدي، مش هقولك بطل، قلل، رتب أولوياتك، ركز، ما تخليش حد يزلك. أنا هقولك حاجة أحسن، هقولك استنجد بربنا في أي وقت، ربنا موجود علشانك.
1: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
2: يا صباح الخير، صباح البركة وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من صباح سما. وحشتونا جدا من الحلقة اللي فاتت، والنهاردة كده عايزين نتجمع بسرعة عشان عندنا حلقة ممكن نصنفها كده ايه، من حلقات الطبطبة. عارفين حلقات الطبطبة بتاعتنا؟ النهاردة كده حلقة طبطبة، بس هي مش حلقة طبطبة على قد ما هي حلقة كده ايه، ابص لنفسي كده شوية وحس قد ايه انا مميز كده وجميل. يمكن في حلقات كتيرة اتكلمنا عن ازاي الاقي مميزاتي وازاي اكتشف اكتر حاجة انا مميز فيها، لكن حسيت كده انه انا محتاج، لو انا مش لاقي اي حاجة تميزني ومش عارف انا ممكن اكون شاطر في ايه ومش عارف اسقف لي على حاجة، النهاردة كده عايزة اكون بطلع لكل حد فينا، مش انا اللي هطلع، كل حد فينا يكون بيطلع لنفسه ميزة مش هو المسؤول عنها، او ميزة مش هو السبب في ان هو مميز فيها. حلقتنا النهاردة كده جايين نتأمل فيها شوية في ايه المميزات اللي ممكن يكون ربنا حطها في كل واحد فينا. النهاردة عندنا حلقة لذيذة جدا وممتعة جدا نكون بنحكي فيها مع بعض. عشان كده اول سؤال في الحلقة النهاردة، لو هتكون بتوصف نفسك بلون، شايف نفسك لون ايه؟ وخلونا كده نسخن اللعبة اكتر مع بعض شوية. كل حد فينا كده هيقول لنا هو حاسس نفسه، لو هيوصف نفسه بلون او هيوصف روحه، عارف كده لما نقول الشخص ده روحه شكلها كذا او الشخص ده

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: إن طاعة المؤمن المسيحي لله مكلفة، لكن الله قد وعدنا أنه سيشاركنا في دفع الثمن إن أطعناه. ناس كتير قوي الآن وبتفكر يا ترى لو هي أطاعت الله زي ما هو معلن في الكتاب المقدس هتتكلف إيه وهتخسر إيه. لكن نفسي أقول لك قاعدة فكر فيها كويس، لما الله يؤمر وانت تطيع هو اللي مسؤول عن النتيجة، لما الله يؤمر وانت ما تطعش انت وحدك اللي هتتحمل النتيجة. اوعى تفكر لو طعت الله هيكون ايه التمن، لان الله وعدك ان هو بنفسه هيشارك في دفع التمن لو قطعته.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع اصدقائك. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: مين فينا كده ما جاتش عليه أيام الصبح وهو نازل شغله، نازل جامعته، نازل المدرسة حتى، بص في المراية كده وحس انه لا لا لا لا انا شكلي النهاردة ما يصرش، وحس انه ايه المنظر ده. وأيام تانية حس انه انا واثق في نفسي والحياة جميلة وشكلي حلو وطز في اي حد ليه رأي تاني. مين بيجيله الاحساس دوت؟ ليه بيجيلنا ايام بنشوف نفسنا حلوين ويعني نجوم، مفيش حد شبهي، وايام تانية اللي هو يعني ينفع انزل وانا لابس ماسك مخبيني كلي؟ اعتقد كلنا مر ولو على الاقل في مرة يعني في حياته مر بالحالة دي، انزل الصبح كده احس ان انا مش راضي عن شكلي، في حين ان انت ممكن تكون اليوم اللي كنت نازل فيه وانت مبسوط بشكلك ولبسك ومظهرك، تاني يوم انت لابس نفس اللبس، عامل نفس تسريحة الشعر، نفس المظهر والستايل، بس انا اليوم دوت مش شكلي امبارح كان شكلي حلو، النهارده شكلي وحش. طب ايه اللي اختلف؟ مش اي حاجه اتغيرت، تنزل بنفس الطقم، هو شكلي وحش. في حين ممكن اكون واقف قدام نفس المرايه برضو بس شكلي وحش، انا واقف في نفس زاويه الاضاءه بس حاسس ان انا شكلي وحش. مين عدت عليه الحاله دي؟ النهارده كده في اول فقره معانا هنجاوب على السؤال دوت، ليه بتعدي علينا ايام بنشوف نفسنا حلوين ومميزين وجمال ونجوم، وايام تانية مش عايزين حد يشوفنا. او قالوا انه اول سبب بيخلينا نمر بالحاله دي اوقات نحس اننا حلوين واوقات نحس اننا مش حلوين، المود. عادي كلنا عندنا التقلبات المزاجيه والمود ديت، ملهاش علاقه بولد او بنت. دي يا جماعه يعني مش هنقول مثلا البنات هي اللي بتهتم تقف قدام المرايه وتحط الشعرايه جنب الشعرايه وتظبط مظهرها، لا، اعتقد اي بني ادم محترم مهندم ملهاش علاقه بقى ولد او بنت، كبير او صغير، غني او فقير، ملهاش علاقه، اي حد هو نازل بيحب ان هو كده يبقى نازل مظهره لائق، مظهره مهندم محترم. فبيقولك انه في الايام اللي بتحس فيها ان انت مش راضي عن شكلك او مش راضي

راضي عن مظهرك، فممكن يكون من اول الاسباب اللي خلتك حاسس بالحاله دي هي المود. لو صحينا متضايقين، لو صحينا مقريفين، لو صحينا مخنوقين، مخنا هيترجم الحاله المزاجيه اللي جوه منه دي على شكلنا، فيبتدي يدور على اي عيب، اي حاجه ملخبطه كده في شكلنا حتى لو مش متشافه، ويبتدي يشوفها ويبروزها ويشاور عليها ويسقط عليها احساسه بالضيقه او احساسه بالخنقه، في حين ان انا ممكن اكون انا مقريف لان انا ما اتعشتش امبارح بالليل فصحي مقريف، بس انا لان انا مقريف فببص كده في المرايه الشعر المنعكش ده، انا حاسه ان شكلي مش حلو النهارده. حضرتك انت مقريف بسبب تاني، مش شرط ان انا ما اتعشتش بالليل، بس يعني فاهمين الفكره اللي هو المخ احيانا بيعمل اسقاط لحاجات ما لهاش علاقه بسبب المشكله الاساسيه. والعكس صحيح، انا لو صحي النهارده مودي حلو والدنيا جميله والحقيقه حلوه حتى لو نازل بالبيجامه، انا واثق ان انا اشيك حد على الكوكب، فما لهاش علاقه بقى بانت مظهرك الفعلي ايه. هي قالوا ان هي اولا واخيرا بتعتمد برضو على المود. قالوا ان السبب التاني اللي بيخلينا يوم حاسين اننا ملوك جمال واليوم اللي بعد منه وعايزين نستخبى الهرمونات، وبرضو الهرمونات مش مقتصرة بس على البنات، لكن التقلبات المزاجية دي برضو ليها علاقة احيانا بكيمياء المخ والهرمونات اللي في الجسم. الهرمونات دي حاجات كتيرة بتأثر عليها زي التوتر، القلق، الضغط العصبي، عدم استقرار النوم، كل دي حاجات بتأثر على كيمياء الجسم والهرمونات. فلو الهرمونات مش متزنة بشكل كفاية هتحس ان انت مش راضي عن شكلك، بالاضافة ان الهرمونات ديت وكيمياء الجسم دي اوريدي بتأثر بالفعل على الشكل والمظهر. لو الجسم مستقر وهرموناته مستقرة هتلاقي البشرة مستقرة مشدودة نقية، فده من الحاجات اللي بتساعد كده ليه احس يوم ان انا شكلي حلو ويوم شكلي مش حلو. انت ما عملتش حاجة على قد ما انت بس نمت كويس، عارف كده ما يجوا يسألوا الفنانين كده لهم انت ايه سر بشرتك المشدودة، يقولها نمت كويس شربت مية. يعني احيانا بيبقى دي الحقيقة يا جماعة، احيانا فعلا في ناس بيبقى هو ده اللي بيجيب نتيجة معاه، انه هينام كويس، هيهتم بجسمه، هيهتم بكيمياء الجسم عنده. فقال له ده واحدة من الاسباب اللي بتخلينا يوم حلوين ويوم مش حلوين، او احساسنا بده ان انا مبوظ ايه جوه جسمي. قال ان واحده من الاسباب برضو، ودي من الاسباب المنطقيه جدا، هي ان انا شفت نفسي من زاويه غير اللي انا متعود اشوف نفسي بيها. عارف كده ما تقول لحد صورني من الناحيه دي مش من الناحيه دي عشان انا عندي الزاويه دي احلى، هي نفس الفكره. انا لما ابص لنفسي في المرايه من الزاويه اللي انا متعود اشوف نفسي بيها حلو هشوف نفسي حلو، لو وقفت في مكان تاني بمرايه تاني بزاويه اضاءه تانية دي ممكن تخليني حس ان انا مش راضي عن شكلي قوي. يعني لو الاضاءة مثلا جاية من تحت قوي، مثلا مصدر اضاءة من تحت او من فوقية قوي، فعامل لي مثلا ظلال على وشي او ظلال على مظهري، فابتديت احس ان انا عندي تجاعيد، ده انا في منحنيات بارزة في جسمي مضايقاني. فقال لك انه زاوية الاضاءة والمكان اللي انت واقف فيه او حتى المراية اللي انت بتبص فيها، قالوا دي واحدة من الحاجات اللي ممكن تأثر ليه بنحس نفسنا حلوين احيانا واللي بنحس نفسنا مش حلوين احيانا. ده بالاضافة بقى لللبس نفسه، هل بنعرف ننتقي اللبس اللي يطلعنا كده حلوين راضيين عن شكلنا راضيين عن مظهرنا؟ قالوا ان في اسباب كتيرة. طيب ايه الحل، ايه الحل يعني، والمفروض نعمل ايه عشان ما تجيش عليا ايام احس ان انا شكلي مش حلو ايام احس ان انا شكلي حلو؟ الحل انك ما تعملش اي حاجة ولا اي حاجة، حل سهل وبسيط جدا. الدراسة اللي معانا النهاردة بتقولك ان الحالة دي حالة طبيعية جدا، وده شيء طبيعي جدا بيحصل مع كل الناس، فما تقلقش انت مش حالة فريدة او مش حالة شاذة او ان انت مش وحش بالفعل، فعشان كده انت بيجيلك الاحساس دوت. كل اللي عليك ان انت بس تفهم الموضوع، وان الموضوع ممكن يكون ليه عوامل تانية كتيرة غير انها متعلقة فعلا بمظهرك الخارجي. ولو حسيت ان شكلك النهاردة مش احسن حاجة عادي، يعني ده مجرد يوم في الحياة، يعني تصالح معاه وقول لنفسك عادي ده يوم وهيعدي، ومحدش هيركز معاك بالقدر اللي انت متخيله. احنا احيانا بنبقى متخيلين اننا تحت سبوت اضواء الناس طول الوقت، في حين ان كل واحد مسحول في دايرته، محدش مركز. انت ممكن لو قعدت جنب صاحبك من غير رقبتك ما ياخدش باله اساسا ان انت من غير رقبه، فيعني كل حد فينا مسحول جوه دايرته، محدش بيركز قوي مين قال ايه، مين عمل ايه، مين لبس ايه، مين شكله ايه، محدش خد باله من الحبايه اللي طالعه في نص قرطك غير ان انت بس عارفها.
ما حدش تاني اخد باله منها. فهي دي الفكره من التقرير دوت، ودي كانت اول فقره معانا النهارده. عشان كده عايزين نكون بنبص لنفسنا ونحكم على نفسنا كده النهارده، مش لان انا مميز في ايه، انا شكلي عامل ازاي، انا شاطر في ايه، لا النهارده كده عايزين نبص على الحاجات المميزه فينا اللي مش من صنعه ايدينا، اللي من صنع الله. النهارده متحمسه جدا كمان العب معاكم لعبه الالوان. كل حد فينا كده يوصف نفسه بلون، ايه اللون اللي حاسس ان هو ممكن يكون بيوصفك او بيعبر عنك او بيعبر عن روحك. وكان عندي سؤال تاني كده قلته في اول الحلقه، تفتكروا ليه ربنا ما خلقش الورد كله لون واحد؟ ليه كل ورده كده دايما من اكتر الحاجات المعروفه بتنوعها في الالوان، وانه لو عايز كده تعمل حاجه جميله يبقى تنوع الالوان فيها هي الورد. فليه ربنا عمل تنوع في الورد؟ ليه مش الورد كله لون واحد؟ النهارده عايزين نتامل في الفكره دي ونحكي في قد ايه احنا مميزين. وموضوع حلقتنا النهارده مش في ان انا اكتشف ان انا مميز، لكن موضوع حلقتنا النهارده عن ليه مهم افهم ان انا مميز، او ليه مهم ادرك ان انا مميز، ايه اللي بيميزني، ايه مدى اهميتي، ايه مصدر قيمتي. تفاصيل كتير هنحكي فيها مع بعض النهارده من جوانب جديده يمكن لسه ما حكيناش فيها مع بعض قبل كده. خلوني كده قبل ما اطلع الفاصل اللي جاي ارجع ليه التعليقات، ووصلنا لحد دينا. يا دينا صباح الجمال منورانا. دينا بتوصف نفسها كده باللون الابيض. بصي انت عارفة انه في باليتة الالوان الابيض والاسود ما بيصنفوش كالوان، بيصنفوا كده كاضاءات، مش هقولك كالوان محايدة، لكن لا كاضاءات، الوان هادية كده ومستقرة، خصوصا الابيض اضاءة هادية بتدل على النقاء والبساطة الوضوح النظافة ومن خلينا نقول بقى من الاضاءات كده اللي بتنور اي مكان او بتبرز اي مكان. فهل انت فعلا بتحسي نفسك ان دي من الحاجات اللي ربنا ميزك بيها الدنيا؟ يا دينا مستنياكي كده تحكي معايا اكتر وتشاركيني هل دي رأيتك فعلا عن نفسك وده احساسك. متحمسة جدا نحكي مع بعض اكتر في الفكرة دي، وهستناكي تلعبي معانا في الصندوق. اختاري رقم كده من 1 لـ50 ونشوف كده الصندوق بتاعنا النهاردة هيطلع لك ايه. كمان نانا بتقول هي حطلنا قلبين، قلب موف يرمز الى الغموض والفخامة، وقلب اصفر يرمز الى الفرح والتفاؤل. حسكي قوي فعلا في اللونين دولت يا نانا، يعني حسكي كده موف واصفر، انطلاقة وفرح واشراقة وطاقة، وفي نفس الوقت كده فخامة مع غموض كده مع رقي وشياكة. فايدي حسكي قوي الشخصية دي. فانا بالحقيقة يعني انا لو كنت هوصفك باللون كنت هوصفك بالموف. طيب خليني برضو اشوف لك كده اول رقم معانا من الصندوق النهاردة، 49. طيب نشوف النهاردة 49 بتقول ايه. رقم 49 النهاردة بتقول لو ما اهتمتش بصحتك النفسية مش هتعرف تهتم باللي بتحبهم. املى تنك نفسك الأول. دي رسالتك النهاردة يا نانا. رسالتك كده اهتمي بنفسك بصحتك النفسية. حاساها لايقة قوي كمان مع موضوع حلقتنا اللي فات. يعني احيانا كده انا ببقى محتاج برضو عشان اعرف اعطي اكون انا مليان. فاهتمي بنفسك، اهتمي بصحتك النفسية. رسالتك النهاردة بتركز على الصحة النفسية. مش هتعرفي تهتمي بتحبيهم غير لما تكوني انتي مشبعة ومليانة الاول. دي رقم 49 يا نانا. نانا بسرعة يلا الرقم اللي بعده ونشيني على الالعاب. عندنا العاب حلوة النهاردة في الصندوق والاسئلة، فاستناكي تشاركينا. كمان نانا بتقول الأبيض يرمز إلى النقاء والصفاء والسلام، كما يعبر عن البراءة والصدق والمشاعر الطيبة. طيب احنا كان معانا دينا من شوية وصفت نفسها باللون الأبيض، فشاركينا كده دينا هل بتحسي نفسك الشخص دوت؟ حاسة ان دي أكتر حاجة فعلا بتعبر عنك، وهستناكي تشاركينا في موضوعنا. وكان عندي سؤال لولبي كده النهاردة، ليه ربنا ما خلقش الورد كله لون واحد يا جماعة؟ فكروا معايا كده. مستنياكم كده تشاركونا لكن بعد الفاصل. هنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعديه نكمل كلامنا ونتأمل اكتر كده في ليه ربنا ما خلقناش شبه بعض. النهاردة كده في يوم جديد عندنا فرصة جديدة اننا نشوف نفسنا من زاوية جديدة بعيون جديدة. حلقتنا النهاردة عبارة عن رحلة استكشاف لجمال كل حد فينا، مش حلقة عامة، مش كلام عام. النهاردة كده عايزين كل حد فينا بشكل فردي يستكشف جماله. هنعرف ليه احنا مميزين
وليه مهم ندرك اننا مميزين واننا مش مجرد ارقام ومش مجرد عدد. احنا كل حد فينا ليه قيمة غالية جدا، وان الله اللي بنعبده هو مبدع ومصمم عظيم، رسم لكل واحد فينا تفصيلة مميزة. وهي دي اللي عايزين النهاردة كده نقف قدام المراية ونحاول نشوفها، ايه الميزة اللي بتشوف ايد ربنا فيها، حطها فيك كده، خلقها فيك. بس ما تنسوش كده تجاوبوا على سؤالي، ليه ربنا ما خلقش الورد كله بلون واحد؟ وليه بصمة صباعي فريدة؟ ليه أنا شخص فريد؟ ليه أنا شخص مميز؟ النهاردة كده عايزين نتعرف مع بعض على قد إيه كل حد فينا نسخة فريدة مش مكررة. أنا قيم، أنا نسخة أوريجينال، أنا مش نسخة محدودة، أنا مش ليميتد اوديشن، أنا سبيشال أوردر، أنا مع أوردر خاص كده معمول هي مرة واحدة ما تكررش تاني. ده موضوعنا النهاردة اللي هنكون بنحكي وندردش ونفضفض فيه مع بعض، ليه مهم أعرف إن أنا مميز ومميز في إيه. فصل ونرجع نبتدي يومنا مع بعض، ما تروحوش في أي حتة.

0: مستطاع.
1: كنت وبقيت. أنا ما كنتش حابة شكلي، كنت دايماً بحس إن شكلي وحش والناس مش حباني، لأن وأنا صغيرة كنت بسمع تعليقات سخيفة على شكلي. بقيت دلوقتي أحب شكلي وبقبلني، لأني لما كبرت فهمت إنه محتاجة أقبل شكلي زي ما هو، لأن الله خلقني زي ما أنا جميلة وبيحبني كده.
2: رنم من قلبك على راديو سما.
3: ورجعنا ليكم مرة كمان، وعايزين كده نبتدي مع بعض رحلة غنية، رحلة مهمة قوي نفهم فيها ليه أنا مميز، ومميز في إيه، وليه مهم أدرك إن أنا مميز، ليه أنا محتاج أستوعب بكل فكري بكل كياني إن أنا شخص مميز. كتير مننا أوقات بيحس كده إنه عامل زي الترس في ساقية كبيرة، عمال بيلف يلف يلف يلف ومستنزف ومنهك طول الوقت. أم بتطبخ وبتجري وراء الأولاد وعندها مذاكرة وموسم امتحانات الله يكون في العون، أو موظف طول الوقت عنده تاسكات وتارجت ومكتب وشغل، أو رب أسرة دايما عنده كده التزامات وطلبات وبيجري وراء ده، بنحس إننا في دوامة، احنا في دوامة وسط كون كبير. انا فين؟ انا مميز ايه دلوقتي؟ عندنا امتحانات، مميز ايه دلوقتي؟ ده عندي تارجت محتاجة اعمله، مميز ايه ده؟ انا فوق دماغي هم ما يتلم. او العكس تماما، احس ان انا مميز ايه؟ انا محدش محتاج لي. مميز ايه؟ انا محدش مهتم بي. مميز ايه؟ انا محدش بيحبني. مميز ايه؟ انا عادي، انا مش فارق مع حد. كم مرة حسيت ان انا مجرد واحد في الدنيا، محدش شايفه ومحدش حاسس بيه. هل ممكن يكون عدى عليا وقت حسيت كده ان انا مليش قيمة او مليش مكانة؟ يمكن بسبب حاسس ان انا فقير ماديا، او حاسس انه انا تعليميا مش خريج حاجات كده جامعة من 3 حروف بالانجليزي، او لان انا حاسس ان انا لسه مش لاقي هدف لحياتي فانا مش مميز. انا مش لاقي قيمتي تقولي مميز، او انا لسه مش لاقيه شريك حياه، مش لاقيه شخص اكمل معاه حياتي، او مش لاقي البنت اللي اكمل معاها حياتي. هلا ان انا بقارن نفسي كمان باللي حواليا، فانا حاسس ان انا مش مميز. ده فلان عنده فلان حقق وعمل، انا مش مميز، انا ماليش قيمه. النهارده كده عايزين نجاوب على السؤال ده، احنا ليه مميزين؟ واحنا مميزين بايه؟ اقول لكم على حاجه، خلينا في السؤال الابسط، ليه ربنا ما خلقش الورد كله بلون واحد؟ ليه ربنا خلق كل ورده بلون؟ خلوني كده ارجع للتعليقات قبل ما نجاوب على السؤال دوت. ووصلنا لحد نانا كانت تقول ايوه يا ستي على رقم 49، ايوه اهتمي بنفسك كده يا نانا، دلعي نفسك كده واهتمي بيها نفسيا وصحيا ومعنويا ودلعيا، دلعيها كده ماشي. كمان بتقول امين يا رب، ترنيمه حلو. انا الترنيمه اللي فاتت واحده من الترنيمه اللي انا بحبها قوي، فمبسوطه ان هي عجبتك يا نانا. كمان بتقول طبع يميزني، بعندما أغضب سيهدأ قلبي بسرعة لكن سأسكت. لا مش فاهمة يا نانا، يعني انت حاسة ان الحاجة اللي ربنا ميزك بيها انك لما بتغضبي بتهدي بسرعة؟ لو حاسة ان دي الحاجة بتميزك فعايزة اقولك انه انا شبيك، انا واحدة من الناس اللي لما بزعل مع حد ونتخانق اللي هو يعني خلاص طالما الموقف عدى وهنرجع نكمل كلام عادي، يعني مش لازم بقى نعتذر ونبرر، مش خلاص الموضوع خلص، يعني اكيد مفيش اي حاجه حصلت. يعني دي مش اكتر حاجه صحيه يا جماعه، لازم نتناقش ونتعاتب ونصفي، بس يعني انا بحس انه خلاص المشكله خلصت، ليه مكبرين الموضوع وعتاب وخناقات؟ فيعني هستناكي تحكي معايا اكتر يا نانا وتشرحي لي بتعملي ايه، لكن حالا اشوف لك رقم واحد. ورقم واحد النهاردة سؤال لذيذ جدا، ايه الميزة السخيفة او الغريبة اللي فيكي؟ زي مثلا بتعرفي تطرقعي صوابع رجلك، في حد بيطرق صوابع رجله؟ ايه الميزة دي؟ او بتفتكر تفاصيل ملهاش لازمة وبتحس ان هي بصمتك الخاصة اللي مفيش حد بيعرف يعملها غيرك؟ حلو السؤال دوت، او يعني مش لازم الحاجات اللي محطوطة كأمثلة، انت اختاري اي ميزة حاسة كده ان هي بتميزك، يعني انا حاسة كده ان هي ميزة مفيش حد تاني بيعرف، او مش حاجه منتشره، عارفه كده الحاجات اللي بيقعد يقولك مش عارفه 1% من سكان الكوكب يستطيعون فعل هذا الشيء، عارفه انت الفيديوهات ديت. فقولي لي كده ايه هي الميزه الغريبه او السخيفه اللي بتحسي ان هي بتاعت نانا المميزه بيها، مفيش حد تاني شاطر في الموضوع دوت. دي رقم واحد النهارده. استناكي كده تكملي معايا، استناكم انتوا كمان تشاركونا ونلعب مع بعض في الصندوق من 1 لـ50، تختار رقمك المفضل. بس خليني اقول لكم يا جماعه على اجابه السؤال دوت. عارفين ليه ربنا ما خلقش الورد كله لون واحد؟ عارفين ليه بصمتي مش متكرره في مليارات البشر اللي لسه عايشين معايا على الكوكب؟ ببساطه لانه احنا مش زحمه، كل حد فينا مش مجرد رقم كده في لستة اعداد البشر اللي عايشين على الكوكب. انا مميز، انا فريد، انا مش زحمه، انا تفصيله مقصوده، انت تفصيله مقصوده. الله اللي اتفقنا كده ان هو مصمم ومصور مبدع وجميل، مش مجرد ان هو بيخلق، ده بيصمم بتدقيق وباحترافيه وبتركيز لون عيني ولون شعري ونبره صوتي والطريقه اللي هتكلم بيها والطريقه اللي هضحك بيها وردود افعالي على المواقف المختلفه. دي بصمته فيا، بصمته فيا هي اللي مخلياني مميز، هي اللي مخلياني فريد. عشان كده ربنا ما خلقش الورد كله لون واحد، لانه الله حاطط بصمته الفريده المميزه في كل صنعه ايده. احنا كل حد فينا صنعه ايد الله، مش ربنا ما خلقش ادم وحواء وقال لهم اكسروا الارض كده فخلاص يعني دولت الباقي دولت، ما مش صنعه ايد الله. احنا كل حد فينا صنعه ايد الله. لون عينك، لون شعرك، لون بشرتك، شكل اسنانك اللي حاسه ان هي معوجه، النمش اللي عاجبك او مش عاجبك. فالنهارده كده محتاجين نجرب نلبس نظاره الله اللي بيشوفنا بيها، و وجرب كده وانا ببص في المراية النهاردة كده وانا بصرح شعري وانا بلبس هدومي، ما بصش للعيوب، ما بصش كده لكرشي المدلدل، ما بصش للنضارة المخبية نص وشي، ما بصش لشعري المقصف. ابص، انا محتاج بس ابص لصنعة الله فيا وقول لنفسي كده ان انا نسخة اوريجينال، انا نسخة مخصصة، نسخة فريدة ما تعملش منها تاني. انا مميز، انا اجمل حد في الدنيا، انا اغلى حد في الدنيا. دي واحدة من الحاجات اللي احنا محتاجين نصدق، محتاجين نصدقها عن نفسنا. انا محتاجة اصدق ان انا شخص غالي. عارفين في مسلسل اتعرض من كام سنة كده قريب، يعني مش مسلسل قديم قوي، واحد من المسلسلات العربي القليلة قوي اللي انا تابعتها من البداية للنهاية. كان في مشهد كده لطفل صغير في المسلسل ده، يمكن مشهد يعدي كده في السكة لو اتحذف مش هيعمل اي تأثير، لكن مشهد لولد صغير بسيط بجلابية صغننة كده وطائية في مدرسة بسيطة، المدرس بتاعه بيقول له قوم جاوب على السؤال يا جحش. الجحش ده اللي هو الحمار الصغير. فالولد قال له انا مش جحش، انا سمير، فانا اسمي كده. فبيقول له انت الطول تبقى جحش، على الاقل الجحش ده ليه لازمه، ليه فايده، في حاجه بتميزه، بنحط عليه الحاجه بيعرف سكته لوحده. قال له بس انا احلى حاجه في الدنيا، انا اغلى حاجه في انا اجمل حاجه في الدنيا. المدرس حب يحبطه، قال له انت مين اللي اقنعك بالكلام ده؟ قال له انا كده فعلا، انا كده انا اجمل حاجه في الدنيا. احنا محتاجين عندنا القناعه دي، قناعه الطفل الصغير ده، انا اغلى حاجه في الدنيا، انا اجمل حاجه في الدنيا. مش لانه بابا وماما كانوا وانا صغير بيقولوا لي ان انت اجمل حد في الدنيا وانت اغلى حد في الدنيا، مش لان النهارده انا حوالين مني علاقات وناس بتقول لي ان انت حد مميز، انت حد غالي، انت حد محبوب، لكن لانه أنا صنعة الله، أنا مميز، أنا أجمل حد في الدنيا، أنا أغلى حد في الدنيا، أنا نسخة فريدة، أنا الله اشتغل عليا بتركيز وبإتقان، أنا مش واحد. أنتوا عارفين حتى التوأم يا جماعة، حتى الاثنين الإخوات التوأم الكوبي بيست من بعض، هم مش كوبي بيست من بعض، مهما وصلوا في درجة التطابق هتلاقي في حاجة بتميز واحد فيهم عن التاني، مش لان واحد بقى مميز عن التاني، لان لكن كل واحد فيهم مميز بطريقة، كل واحد فيهم ليه قيمة بطريقة، ليه شكل بطريقة. فاحنا النهاردة كده مش جايين نقول ان احنا مميزين، احنا النهاردة جايين ندرك اننا مميزين. ليه مهم ان انا ادرك ان انا مميز؟ لان ده هينعكس في حياتي على حاجات تانية كتير يمكن لسه هنحكي فيها مع بعض، لكن انا محتاج ادرك ان انا قيم، انا مميز، انا غالي. طب اقول لكم على حاجة قبل ما نكمل كلامنا، خلينا نسأل السؤال دوت، ويمكن اجابته معروفة بس احنا محتاجين نطلعها كده على الوش تاني عشان ندركها. هو انا مصدر قيمتي منين؟ انا مصدر قيمتي منين؟ اعتقد ان احنا مش محتاجين تفكير، نرجع بسرعة ونقول انا مصدر قيمتي من الله، ان انا ابن غالي. طيب خلينا نعكس السؤال، انا قيمتي مش من ايه؟ خلينا نعكس السؤال ونجاوب عليه، انا قيمتي مش من ايه؟ جاوبوا على الفكرة دي كده، وما تنسوش تقولولي لو هتوصف روحك من جوه بلون، هتوصف روحك لونها عامل ازاي. والنهاردة كده لو هتقف قدام المراية وتشاور على ميزة من صنع الله فيك، هتكون ايه هي الميزة دي؟ فكر كده وقولي، ما تنسوش تلعبوا معانا في الصندوق من 1 لـ50. طيب خليني كده ارجع لي التعليقات. ونانا بتتحكي على ايه؟ نانا على ميزة سخيفة. طب قولي لنا الميزة. طيب حاجة سخيفة يعني حاجة مش جادة، يعني اللي هي حاجة كوميدية كده، حاجة ساخرة. فيعني يلا اتحكي وبس قولي لنا بعد كده ايه هي الميزة. جاوبي على السؤال يا نانا، اوعي تزوغي، اوعي تزوغي. كمان بتصبح على الجميلة ماجدة، يا ماجدة صباح الخير والبركة عليكي. ماجدة متحمسة جدا اسمع رأيك في موضوعنا النهاردة، تفتكري ليه مهم ندرك اننا مميزين؟ والنهاردة كده لو هتشاوري على ميزة فيكي جواكي وتقولي ان هي دي الحاجة اللي ميزتني، ومش حاجة انت مسؤولة عنها او انت اللي عملتيها او اشتغلتي عليها واجتهدتي عليها في نفسك، لا هي صنع الله فيكي، مش انت المسؤولة عنها. فكري كده وقوليلي. لكن ماجدة بتقول أنا مخلوق على صورة الله ومثاله لذا أنا سعيدة. طيب قوليلي كده إيه أكتر حاجة فيك يا ماجدة؟ نرجع تاني للسؤال، إيه أكتر حاجة فيك بتحسي إن هي ميزتك بقى؟ أنت صنعة الله المخلوقة بإيده وعلى صورته، لكن إيه أكتر حاجة بتحسي إن هي خليتك أنت كماجدة دلوقتي النهاردة مميزة عن أي حد تاني من الناس اللي حواليك؟ كمان هي بتكمل بتقول أنا عزيز على قلب الرب، ده كده كده أمين دايما، ربنا يكون مفرحك بالإحساس دوت يا ماجدة. لكن مستنياكم كده تشاركوني، هنجاوب على عكس السؤال دلوقتي يا جماعة، احنا عايزين دلوقتي نعكس السؤال ونجاوب عليه. أنا قيمتي مش من إيه؟ لأن أنا كده كده ليا قيمة، أنا كده كده مميز. خلينا كده إيه نحط نقطة على الفكرة دي، انا كده كده مميز نقطه، خلاص دي ما فيهاش نقاش، انا كده كده ليا قيمه دي ما فيهاش نقاش. بس انا قيمتي منين؟ انا قيمتي مش ممتلكات، مش مواهب، مش ابداع، مش افكار، مش وجهات نظر، مش علاقات، مش غنى، مش فقر، مش صحه، مش معلومات، مش شجاعه، مش قوه. انا قيمتي منين؟ احنا محتاجين نعترف اننا احيانا بنتهد نفسيا وبنستنزف نفسيا من الكلام السلبي اللي بنقوله لنفسنا او من الناس اللي حوالين مننا بيقولوه لنا. لما بنسمعه انا بسمع الكلام ده وانا بقوله لنفسي، مجرد ما وداني سمعته، مجرد ما مخي سمعه، بطفي. سواء اتقالي من الناس او اتقالي على مدار تربية مكنتش حاسس فيها ان انا مشبع بالحب او مشبع بالاهتمام، او مريت بمواقف تخليني اطفي او انغلق كده على نفسي وانسحب من الحياه او اخاف اقتحم كده الحياه واعيش وغامر. بس هل القيمه ممكن تضيع بسبب كل الحاجات ديت؟ اني ما اتحبتش، اني مش مؤهل لحاجه معينه، ما غني، فقير، مريض، مظلوم، هل القيمه ممكن تقل او تختفي بسبب الحاجات دي ولا الحاجات داخلية؟ بتهيألي ده موضوع تاني ممكن ابقى نحكي فيه، بس اعتقد ان القيمة مربوطة اكتر بانا من جوه عامل ازاي، انا نقي ولا فاسد، انا قريب من الله ولا بعيد عنه، انا مثابر ولا انا شخص عاجز متكاسل متخاذل. اصل لو القيمة في حاجات بره، غنى، فقر، صحة، مرض، تعليم، جهل، كل الحاجات ديت، لو القيمة من الحاجات اللي من بره، يبقى منطقيا فعلا الحاجات دي غيابها ممكن يضيع القيمة. لكن الحقيقة ان احنا قيمتنا داخلية، فانا محتاج اكون مدرك ان انا مميز، انا صنعة الله المميزة اللي مش متوقفة على رؤية الناس ليا، وقيمتي مش متوقفة على كلام الناس عني، لاني مش دايما هلاقي القيمة عندهم، مش دايما هلاقي اللي يميزني عندهم، ومش هلاقيهم دايما مدركين لإحساسي أنا بالتميز. مش مهم، زي المدرس كده اللي هو انت مين قالك ان انت جميل، مش مهم ان انت تقتنع، انا دي قناعتي عن نفسي. ده صعب، ده صعب، بس مهم اننا نتعلمه. مش مهم رؤية الناس ليه، وده مش غرور، ده دي ثقة بالنفس، دي محاولة مننا اننا نشوف نفسنا بعين الله. فاكرين كده قصة يمكن حكيناها زمان بتاعت الطفل اللي جه سأل مامته وقال لها انا قد ايه غالي او قد ايه قيم، وقالت له طيب خد الساعة بتاعت جدك دي، روح اسأل كده على تمنها في الحتة الفلانية والفلانية والفلانية، ما تبعهاش بس اسأل على تمنها. وراح على ما اذكر يعني راح محل اللي هم بتوع الرهانات والحاجات دي اللي بيرهنوا فيهم حاجات، وقال لهم دي ممكن ارهنها لك مثلا ب5 دولار. راح محل ساعات قال له دي ممكن ادي لك فيها 50 دولار. راح محل انتيكات قال له لا دي ساعة اثرية انا ممكن اديك فيها 500 دولار. فرجع للطفل لمامته قال لها انا مش عارف دلوقتي الساعة دي قيمتها ايه، الساعة دي قيمتها في هي ايه، مش في مين قيمها بايه الساعة ديت. وهي هنا كانت عايزة تتكلموا عن نفسه، انت قيمتك في انت ايه، انت مين، مش في مين شايفك ازاي او مين هيقيمك ازاي. انت ممكن تروح لحد يقولك انت قيمتك جميلة، انت غالي، انت مميز، ممكن تروح لحد تاني يقولك انت مش مميز، انت مش جميل، انت لكن انا قناعتي عن نفسي ايه، انا كينونتي ايه، انا مين. الخلاصة من الفكرة انك ما تاخدش قيمتك من الاشياء، بالعكس الاشياء هي اللي بتاخد قيمتها مننا. ليه؟ لان انا مميز، مش انا مميز بالحاجة، انا مميز لان انا مميز، ولان انا مميز فوجود الحاجة دي معايا خلاها هي كمان مميزة. عارفين كده لما تيجي ايه، مثلا لما كده النهاردة تروح تزور مكان مثلا قديم بسيط انتيكة كده، محتوياته كلها بسيطة جدا، لكن كان عايش في البيت دوت حد فظيع جدا، حد مثلا أسطورة في مجال معين أو في مكان معين أو في خبرة معينة، حد مميز جدا. فأنت لما بتروح مثلا تزور البيت الأثري دوت أو المكان الأنتيكة دوت، أنت مبهور بيه مش لأن البيت كبير ومميز ومقتنيات ولا تقدر، لكن لأنه المكان ده كان بتاع الشخص المميز دوت، كان بتاع الشخصية المؤثرة دي، في حين أن البيت في حد ذاته مقتنياته بسيطة جدا وفقير جدا. لكن الميزه جت منين؟ الميزه جت من الشخص نفسه. هقول لكم على مثال حي اكتر. المسيح وقت التجربه على الجبل في رحله الأربعين يوم قبل بدايه الخدمه، المسيح في الرحله ديت او في الأربعين يوم دول تجرب من ابليس اكتر من مره. في واحده من المرات ابليس جربه، قال له لو انت فعلا ابن الله حول الحجر ده لخبز، لو انت فعلا ابن الله ارمي نفسك من هنا، مش هيسيب ملائكته مش هتسيبك تلمس الارض. كان بيجربه عايز يعرف مدى تميزه او حجم مكانته، لكن المسيح رفض ان يربط قيمته كابن لله بالمعجزة. انا قيم، انا كده كده قيم، انا كده كده ابن الله، مش محتاج اثبت تميزي، مش محتاج او مش محتاج اربط تميزي بالحاجة اللي هتقنعك انت من وجهة نظرك انت. فاحنا محتاجين نعمل دوت عن نفسنا مش عن الناس، انا مع نفسي، انا محتاج اقنع نفسي ان انا كده كده قيم، انا كده كده مميز، من غير مربط قيمتي او من غير مربط تميزي بحاجة او حاجة خارجية او حاجة انا مش مسؤول عنها. عشان كده لو عايزة تاني ارجع افكرك بسؤال حلقتنا النهاردة، لو هتبص على نفسك في المراية، كل حد فينا كده يبص على نفسه في المراية النهاردة، ايه الحاجة اللي حاسس ان هي ميزتك عن اي حد تاني؟ مش لان حاجة انت مسؤول عنها، لكن لانها صنعت الله فيك. حاسس مثلا انه، خلينا نركز على الحاجات البسيطة، انا حاسس مثلا ان انا لون عيني اللي ممكن يكون لون عين معظم البشر على الكوكب، بس انا بحب قوي لون عيني، فانا حاسس ان لون عيني ده مميز، ده صنعت الله مش انا اللي عامله. حاسس ان انا طولي ممكن اكون طويل قوي او قصير قوي اللي هو حاجه مش المثالي او مش الايدل، بس انا بالنسبه لي دي حاجه مميزه قوي وانا حاجه بحبها لانها صنعت الله فيا. فبص لنفسك في المرايه كده النهارده وقول لي ايه الحاجه اللي هتشاور عليها وتقول دي صنعت الله فيا وانا حاسس ان هي حاجه بتميزني، لان انا كده كده مميز، انا كده كده قيم، مش مستني اكون باخد قيمتي من حاجة خارجية. واحدة من الحاجات اللي احنا محتاجين ننتبه ليها وندركها انه انا قيمتي في من اكون مش في ما املك، انا قيمتي في انا مين مش في انا معايا ايه. محتاجين ننتبه اكتر اننا ما ناخدش قيمتنا من الاشياء او من الممتلكات او من انا عندي ايه او انا معايا ايه. الاشياء مش هتكسبني القيمة، مش هتكسبني التميز. قيمتي مش في ماركة لبس، مش في موديل عربية، مش في براند معين، قيمتي في كياني، قيمتي في تصميم ربنا ليا، تصميم ربنا صممهولي. انا لو سكنت في بيت كبير قصر او سكنت في البيت الصغير البسيط اللي محتوياته بسيطة، فانا اللي بدي قيمة للمكان، انا اللي بدي قيمة للمساحة دي، انا بدي قيمة للممتلكات مش الممتلكات هي اللي بتديني قيمة. فبلاش اربط قلبي وقيمتي وكياني بكلمة مدح، بكلمة تقدير، بنظرة تقدير حتى من حد، لان انا قيمتي ثابتة ومختومة بختم الهي مش هتتغير، لان انا غالي، انا اغلى من اللي انا املكه، انا مش اللي انا املكه، انا اغلى من اللي انا املكه، لان انا قيم، انا قيم بحد ذاتي. وانا مش صدفة، بحس ان انا مش صدفة، دي دوامة تاني لوحدها. احنا اوقات كتير بنقول يا محاسن الصدف، بس خلونا كده قبل ما نكمل كلامنا كده نرجع للتعليقات. وصلنا لحد ماجدة بتقول البساطة والطيبة والوضوح. طيب هل بتحسي ان فعلا دي اكتر حاجة بتميزك وهي دي صنعة الله ليكي؟ هي بتقول البساطة والطيبة والوضوح، يمكن من عشرتنا مع بعض كده في التعليقات يا ماجدة انا حاسة ممكن تكون دي فعلا صفاتك، وادراكي ان دي بصمة الله فيا، ان هو اللي خلى قلبي بالبساطة دي بالوضوح دوت. بحس ان دي مش شطارتنا يا جماعة، دي رحلة بنمشيها مع الله. لو دي مش طبيعتي من الطفولة فاتغيرت للصورة ديت، فلان مش لان انا شاطر، مش لان انا برافو عليا، مش لان انا طورت من نفسي وبقيت شخص طيب او شخص بسيط او شخص نقي، لكن دي رحلة احنا بنمشيها مع الله، هو اللي بيعيد تشكيلنا ويعيد تصميمي او يعيد تصليح التصميم البايظ اللي انا بوظته. التصميم ما كانش بايظ بس انا اللي بوظت النسخة الاصلية فانا بقيت الشخص الجميل دوت. طيب قبل ما نكمل كلامنا برضو عايزة اشوف لك رقم 4 ورقم 5 يا رب يكون فيهم العاب يا ماجدة. طيب رقم 4 النهاردة، رقم 4 النهاردة رسالة بتقول ربنا لما خلقك ما خلقكش عشان تكون سد خانة في الدنيا، انت تفصيلة مقصودة ومتصممة بتدقيق، نبرة صوتك، ضحكتك، طريقتك. النهاردة كده رسالة الله ليكي يا ماجدة ان انتي مميزة، انتي مش صدفة. انا مشغولة قوي يا جماعة، موضوع مش صدفة ده عايز احكي معاكم فيه. طيب دي رقم 4، لكن كمان رقم 5 بتقول لما حد يقولك كلمة سلبية او تريقة على شكلك او لبسك بتعمل ايه؟ بترد عليه رد قاسي ولا بتاخد الكلمة وتفضل تفكر فيها طول الليل وتقفل على نفسك؟ جاوبي من غير مثالية، ده السؤال هو اللي بيقولك كده، جاوبي من غير مثالية، هتعملي ايه؟ ولا هتكوني بتعملي رد فعل تالت تمام غير الاثنين دولت؟ لكن لو حد قالك كلمة سلبية يمكن اتريق فيها على شكلك، لبسك، مظهرك، او حاجة انتي مش ما تقدريش تغيريها، ما تقدريش ان انتي تكوني بتتحكمي فيها، هتردي رد قاسي ولا هنسحب كده واقعد افكر فيها طول الليل؟ او عندك اوبشن تالت بقى اختاري انتي ممكن تعمليه. كمان ماجدة بتقول امتي من ابويا السماوي، انا مصدر امتي عارف منين؟ بس النهاردة كده كنت انا عكست السؤال يا ماجدة، انا امتي مش من ايه، انا امتي وفكرة انا امتي مش من ايه يا جماعة، ده مش سؤال مجازي كده، انا امتي مش من ايه، لا انا محتاجة انتبقى اجاوب فعلا، انا امتي مش من تعليم، انا امتي مش من غيرة وفقر، انا امتي مش من علاقات، انا امتي مش من مكانة اجتماعية، انا امتي مش من مدى ظهوري وسط المجموعة، انا امتي مش من لبسي وشكلي، انا امتي مش من عربيتي، انا امتي مش من المنطقة اللي انا ساكن فيها، انا امتي مش من بابا وماما، انا امتي مش من، انا محتاج اجاوب كده على انا قيمتي مش من ايه، انا قيمتي مش من ايه، دي نقطة مهمة جدا. طيب كمان نانا بتقول طيب نانا بتجاوب على رقم واحد ايه الميزة السخيفة او الغريبة اللي فيها وبتحس ان هي بصمتها الخاصة. بتقول لا اتذكر اي شيء الان بصراحة اطرقع صوابع ايدي وبصمتي بسيطة جدا يا فكرت شيء واحد سخيف. اقوم بايقاف تشغيل المفاتيح المصباح واعيد تشغيلها مرات ومرات على التوالي. طب ما ده كده اللمبه تتحرق يا نانا، دي حاجه كده هنبوظ الكهرباء كده نلاقي اللمبه فرقعت في وشنا يعني. تطمنين عليكي طيب الموضوع ده حصل قبل كده ولا لا، فرقعتي لمبه قبل كده ولا لا يا نانا، يعني نطمن على بعض برضو. كمان ماجدة بتقول البرنامج موجود في يوم الاربعاء القادم والخميس والاحد اللي في العيد وبعده. حلو السؤال دوت يا ماجدة. طيب بصي يا ستي، احنا بكرة مكمل معاكم الاسبوع فينا، يوم الحد اللي جاي هيكون معاكم اندرو ان شاء الله، يوم الاثنين هتكون فينا لاسباب مش هنحقد عليها، يوم الثلاث انا هكون موجودة معاكم، وبعد كده الاربع والخميس هنكون اجازة بمناسبة العيد. كل سنة بقى وكلنا طيبين، وبعد كده نرجع بقى نتقابل الاسبوع اللي بعده على خير. فالاسبوع اللي جاي احنا معاكم حد واثنين وثلاث، لكن هنكون اجازة اربع وخميس للأسف يعني جماعة، مش هنشوفكم الاربع والخميس، لكن طبعا تقدروا تكونوا بتتابعوا الباقي البرامج، وهتلاقوا كمان صباح سما موجودة على الويب سايت والابليكيشن. احنا معاكم يا جماعة 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع، اجازات مش اجازات، حتى لو لايف الفيسبوك مش موجود احنا دايما معاكم على الويب سايت والابليكيشن. طيب خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل كده ايه نكمل كلامنا ونرجع نكمل باقي تعليقاتكم. بعد الفاصل كده نحكي اكتر في موضوع انا مش صدفة ده يا جماعة، لان فكرة يا ما حاسس ان الصدف ديت انا بسمعها من ناس كتير قوي، وكأن حياتنا ماشية كده اللي هو يعني صدفة صدفة صدفة مش خطة دقيقة الله رسمها. خليكم معانا فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا، ما تروحوش في اي حته.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: نحن لا نكرز بالرب يسوع للناس كرفاهية من الجيد أن يقتنوها، بل كاحتياج لا حل أمامهم إلا هو. ناس كتيرة لما بتيجي تقدم الرب يسوع للناس بتقدمه كما لو كان حل من ضمن حلول أو طريقة من ضمن طرق، لكن الحقيقة الكرازة المسيحية الحقيقية هي اللي بتقدم الرب يسوع للناس كاحتياج ما ينفعش يستغنوا عنه وما عندهمش حل غيره. اوعى تقدم الرب يسوع كحاجة من ضمن حاجات، لكن قدم الرب يسوع زي ما قال الكتاب كطريق وحيد مفيش غيره.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك. هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
2: لسه بندور مع بعض كده على الميزة أو البصمة الفريدة. خلينا كده نعيد صياغة السؤال، هندور مع بعض على البصمة الفريدة لله لكل واحد فينا النهاردة. كل حد فينا عنده بصمة فريدة من الله، عارفين كده زي ما الفنان كده لما يجي يعمل عمل فني أو لوحة مميزة ويبقى فرحان بيها قوي وعايز دايما كده انه العمل دوت يبقى معروف انه من صنعة ايد الفنان دوت، فتلاقيه حاطط التوقيع بتاعه كده أو بصمة بتميزه. الله فنان عظيم، مصمم ديزاينر عظيم، وحاطط بصمته امضته الخاصة في كل واحد فينا. فالنهاردة كده عايزة أقف قدام المراية واشوف أنا الميزة اللي بتميزني ايه، أنا الحاجة اللي بتميزني عن أي حد تاني ايه هي. يمكن ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض النهاردة. كمان من الحاجات اللي عايز حكي معاكم فيها يمكن ملحقناش قبل الفاصل هنحكي فيها مع بعض دلوقتي، فكرة الصدفة يا جماعة، يا محاسن الصدف. خليني أسألكم السؤال ده، كم مرة حصل لك موقف في حياتك وقلت أو حد قالك فيه يعني يا محاسن الصدف، أو يعني دي صدفة حلوة أن الموضوع ده حصل؟ هل حطيت في الموقف ده قبل كده؟ قبل ما نحكي في الفكرة دي تخليني كده أرجع لي التعليقات. ووصلنا لحد نانا، خلاص ماجدة نانا بتقول أنا مش مميزة من شيء مثلا ما بين الكثير من الناس وحتى عيلتي، لا أتحدث كثيرا ولا أعرف أن أفتح مواضيع مثلهم، وهم لا يعلمون نبرة صوتي بعد إلا من يقرب مني كثيرا. طيب خليني أقولك بقى يا نانا أنه دي حاجة بتميزك، أن أنت شخص هادي، أنت شخص رزين، ولو شايفة أن أنت المحيطين بيك عيلتك الناس اللي حوالين منك ناس شاطرة منك، شفتي منك دي منك ناس شاطرة أن هي تفتح مواضيع وتتكلم وتتناقش، أنت حاسة نفسك أن أنت دي مش حاجة بتميزك قوي وسطيهم. فعايزة أقولك أن برضو دي حاجة مميزة، أن أنت شخص بيسمع أكتر، شخص هادي أكتر، رزين أكتر. عايز أقولك أن أنا شوية شبهك في الحتة دي، يعني سيبك من إحنا بنقعد نرغي مع بعض على الهوا كده، أنا مش من الناس برضو اللي وسط التجمعات أعرف أقعد أرغي كده وأفتح مواضيع، فحس أن دي ميزة، إحنا بنسمع أكتر ما بنتكلم، فحس أن دي إحنا هنلاقي الميزة. يعني أنا سيبك أنت، إحنا هنلاقي الميزة يعني هنلاقيها. كمان نانا بتشاركنا بقى بالألوان، بتقول الأحمر من دي أنا قلب أحمر بيقول يعبر عن الحب والمشاعر الصادقة، والبرتقاني يدل على الحماسة والطاقة. كنا بنسأل سؤال كده في أول الحلقة، لو هتوصف روحك بلون، يلا يا جماعة مش كلنا وصفنا روحنا بألوان، دلوقتي كل واحد يوصف نفسه بلون، يوصف روحه من جوه، لو هيوصف روحه بلون ايه اللون اللي انت حاسه يعبر عنك او يوصف روحك، فكروا معايا كده. كمان مجدة بتقول اولاد الملك، ده كده كده احنا اولاد الملك، بس فكريني دي كانت على انهي جزئية يا مجدة؟ هي غلطتي يا جماعة، احنا ما بنلحقش نقرأ التعليقات بسرعة اول باول، فما ما بنتوه من بعض كده في السكة، بس احنا يعني قدها، سنعيد وصل الافكار لا تقلقي. كمان نانا بتقول رقم 10، يا رب نجيني من رقم 10. ماله رقم 10 جميل، رقم 10 من الوان من ارقامي المفضله يا نانا. طيب خليني اشوف لك رقم 10 ويا رب نجيها من رقم 10. نشوف رقم 10 النهارده، سؤال بصي مش عارفه هي وقع في حظك الاسئله دي النهارده يا نانا، يعني طب يعني اعمل لك ايه؟ اختياراتك، اختياراتك يعني احسني اختياراتك شويه. رقم 10 النهارده بتقول قولي لنا صفتين في شكلك او ملامحك زي الشامه اللي هي زي الحسنه كده او غمزه او طريقه ضحكه، لكن انت بتحبيها جدا وشايفه ان هي ميزتك عن باقي اخواتك في 5 ثواني. جاوبي في 5 ثواني يلا، من غير تفكير، من غير تفكير. يلا قولي لنا صفتين في شكلك في مظهرك انت بتحبيهم وحاسه ان هي ميزتك عن اخواتك او الناس اللي حوالين منك. يلا فكري كده، ما تفكريش، بصي في المرايه، بصي في المرايه بسرعه دلوقتي وقولي لي انا عندي الحاجه ديت وبحس كده ان هي شكلها حلو وان ربنا ميزني بيها. كمان ماجده بتقول ساعات ارد وساعات اسكت وافكر. اعتقد ماجده بتجاوب على السؤال بتاعها، لو حد جرحها بكلمه سلبية بينتقد شكل أو مظهر هتعمل إيه؟ هترد رد قاسي ولا هتسكت وتنسحب بقى ونقعد نبكي كده في صمت؟ فبتقول لا ساعات هرد وساعات هسكت وفكر. يعني هي واضح إن هي هتقيم الموقف، هتقيم العلاقة، وحسن رد ذكي جدا يا ماجدة، إن أنا مش أي علاقة كده هستنزف نفسي فيها إن أنا أتناقش وجادل أو أتخانق أو أخد كلام على أعصابي أو إن أنا أرد، لا أنا هقيم الوضع، هقيم الموقف، يستاهل ما يستاهلش، يستحق ما يستحقش. بحسن الموضوع، لا يعني برافو عليك. كمان نانا بتقول يا وردة الأصفر الجميلة، انت الجميلة يا نانا، مرسي جدا ليكي. كمان ماجدة بتختار رقم 6 ورقم 16. طيب خلينا بقى كده الأول نشوف رقم 6 ورقم 6 النهاردة يا ماجدة. رسالة بتقول لو حسيت النهاردة انك مش متشاف او مجرد ترس في ساقية، افتكر ان الله شايف كل تفصيلة فيك وفرحان بيك، انت غالي عنده. النهاردة كده لو جه عليكي وقت حسيت ان انت مش متشافة يا ماجدة، ربنا بيفكرك ان انت غالية قوي عنده. كمان رقم 16 سؤال، كم مرة اشتريتي حاجة غالية جدا ماركة او براند لمجرد انك تحسي بالبرستيج قدام الناس واكتشفتي في الاخر ان هي مش مريحة ورجعتي للبس العادي او للحاجة العادية؟ يعني مش لازم في اللبس، خلينا نفتح القوس كده، ممكن تبقى لبس، شنط، اكسسوارات، ادوات للبيت، لكن جبتيها كده لانها اتقال عليها ان هي اسم وماركة وبراند والناس كلها بتجيبها وان انا لو جبتها كده ده حاجة كده برستيج بقى ومكانة، وبعد كده ندمتي حسيتي ان هي مش خسارة. قوليلي عملتي الموضوع ده كام مرة بصراحة بدون مثالية، احنا ما بنلبسش اقناع هنا، احنا بنجاوب بكل صراحة ومثالية. كمان نانا بتقول لم يعينك الله عبثا بل رأى فيك مميزا، ربنا يخطط لحياتنا جميعا في الحاضر والمستقبل. طيب انا عايز اخد بقى من كلمات نانا هنا ونرجع للفكرة اللي انا عايز احكي معاكم فيها، وهي ان انا مش صدفة. كنت بسألكم سؤال من شوية، افتكر موقف كده من حياتك تكون قلت فيه ده ايه الصدفة الحلوة دي، او حد قال لك ده من حسن حظك او دي صدفة حلوة. لكن احنا وجينا فكرنا كده هنلاقي ان احنا كتير فعلا بنقول يا محاسن الصدف، بس الحقيقة ان مفيش صدفة، هو في الله خبير، في الله عالم. انا مش صدفة، تفاصيلي مش صدفة، حياتي مش صدفة، اولادي مش صدفة، شغلي مش صدفة، مش صدفة ان انت بتسمعنا دلوقتي، مش صدفة ان احنا بنقول الكلام ده دلوقتي. كل موقف وكل تفصيلة وكل علاقة في حياتنا، عارفين كده ممكن نقول عليها ايه؟ هندسة إلهية. يعني الله كده بيقعد يهندس فيها، يزبطها، هو بيحطني في المكان الصح في التوقيت الصح عشان يطلع مني الحاجة الصح، يطلع مني أحسن ما فيها. فخلونا كده نفتكر مع بعض مواقف في حياتنا كنا فاكرينها حظ، كنا فاكرينها صدفة، اتقال لنا فيها حظك حلو او يا محاسن الصدف، واكتشفنا بعد كده ان ربنا مرتبها لك بعبقرية دقيقة عشان يحميك، عشان يريحك، عشان يفرحك، عشان يسعدك، لكن هي اتزبطت

ريح دماغك، انا مظبطها لك. فاحكوا لنا يا جماعه كده مواقف حقيقيه، مواقف من حياه عايشينها، حسيت فيها كده ان انا كنت بحاول اعمل كذا، او كنت رايح اعمل كذا، او كنت بجيب كذا، وبالصدفه حصل كذا. بس حقيقه هي مش صدفه، دي محبه الله، ده دلع الله. فاكرين كده من كام حلقه كده، من كام اسبوع، مش فاكره امتى اتكلمنا عن الموضوع دوت، بس فاكرين كنت بقول لكم ود الله، الله الودود، الله الودود. طب خليني كده ارجع للتعليقات بعد كده، نرجع نشوف موضوع الله الودود دوت، علشان عايزه اصبح على صديقنا بهاء. يا بهاء برافو عليك، صباح الخير. ايوه نصبح الاول بعد كده نتناقش. صباح الجمال يا بهاء، طمنا عليك وعلى اخبارك. بهاء بيقول لو بصيت لنفسي هلاقي انسان حياته كلها اتدمرت. ليه كده بس يا بهاء؟ لا احنا النهارده كده عايزين هقول لك على حاجه، حتى لو حاسس ان انا حياتي كلها بايظه ملخبطه اتدمرت على حد تعبيرك، خليني كده ايه اخد خطوه لورا. مثلا خلاص باظت، عارف كده ما بنيجي نقول خربانه خربانه، باظت يعني وصلت للقاع، هقع ايه اكتر من كده؟ حاسه ان انا في الحاله دي محتاجه اقف اخد نفس كده واخد خطوه لورا وارفع ايدي من الامور كلها وابص على حياتي اللي بايظه دي. اصل هي كده كده بايظه خلاص، يعني ايا كان هاخد اكشن او مش هاخد، هي كده كده بايظه. بس هبتدي كده ايه اخد كده خطوه لورا وابص عليها وشوف، بما ان هي كده كده بايظه، يعني كده كده اي حاجه هعملها هي كده كده بايظه، مش فارقه كتير. عارف كده بيقول لك ايه، ضربوا الاعور على عينه، هو كده كده مش شايف، هو كده كده مش شايف، يعني ما فرقتش كتير. وابتدي اشوف طيب حياتي اللي بايظه دي ايه منها ممكن احاول ازق فيه. انا حياتي بايظه في علاقات، حياتي بايظه في دراسه، حياتي بايظه في شغل، حياتي بايظه علاقتي مع بابا وماما، حياتي بايظه علاقتي مع اخواتي، حياتي بايظه مع علاقاتي مع اصدقائي. احدد انا حياتي بايظه دي حياتي بايظه في ايه، وابتدي اشوف منهم ايه اللي انا ممكن هحاول ازق فيه، وايه اللي ممكن مش هحاول ازق فيه، انا هحاول اغيره، هحاول اشوف له بدايل. فحاسه انه بدل ما اقف كده واقول انا حياتي بايظه او انا حياتي اتدمرت، انا محتاج ابتدي افكر انا ممكن اعمل ايه. فاكرين قبل العيد كده كنا بنحكي عن الحلقه اللي كنا بنحكي فيها عن مريض بيت حاسدة، مريض بركه بيت حاسدة، لما المسيح جه ساله كده قال له اتريد ان تبرأ؟ حياته متدمرة، ده واحد بقاله 30 سنة ما بيتحركش، أكيد عايز يبرأ. فأتريد أن تبرأ؟ هو ما قالوش آه أنا عايز أبرأ، لكن قاله أنا ماليش حد يساعدني. بس ربنا ما كانش عايزه يقوله أنا ما عنديش حد يساعدني، هو كان عايز يقوله آه أنا عايز أبرأ. فالنهاردة كده يا بهاء قوله أنا آه أنا عايز أتصلح، أنا حياتي متدمرة وأنا آه عايز أتصلح، عايز أتصلح. فهبتدي أخد خطوات. هو انا مش عارف اصلحها لوحدي مبدئيا، انت مهما حاولت يا بهاء مش هضحك عليك مش هتعرف تصلحها لوحدك. بس النهارده كده يا رب انا اللي بايظ عندي 1 2 3 بحطهم قدامك، وهي بقى يا رب ايه الخطه نعمل ايه. هو عايز بس عندك الاراده الاول ان انت اقوم، مش افضل قاعد كده واقول انا حياتي متدمره، لا اقوم كده انفض التراب، لم السرير وقف وقول له يا رب انا عايز امشي معاك وصلحها انت. الكلام مش كلام انشا ومش كلام حد مش حاسس بالمشكله، بس لو جينا فكرنا فيها بشكل عملي يا بهاء، حاسه انه فعلا مهما حاولت لو حياتي بايظه انا مهما حاولت مش عارف اصلحها لوحدي. اصلا انا لو كنت عارف اصلحها لوحدي ما كنتش بوظتها من الاول. فانا بوظتها يا رب، انا بوظتها، انا دمرتها، انا خدت قرارات غلط، قلت ردود غلط، عملت تصرفات غلط، بس انا وحياتي البايظه اهو عندك، قول لي بقى هنعمل فيها ايه. فحاسه ان ده الحل الوحيد لو هي بايظه ومش عارف تتعامل معاها يا بهاء، بس يعني اشجعك كده ان انت تكون بتاخد الخطوه. طيب كمان برجع كده لنانا تقولي صح، فصح يعني متفقين، فدي حاجه حلوه، بس قولي لي كنا متفقين على ايه. كمان ماجده بتقول اخضر، اعتقد ماجده قصدها هتوصف النهارده روحها بلون، فهيكون هو اللون الاخضر. تصدقي يا ماجدة حساكي اللون الأخضر، الطبيعة والنقاء والتوازن، اللون الأخضر من الحاجات اللي بتطل على التوازن والتجدد والطبيعة والثراء كمان، عارفة الموضوع ده مش الثراء الغنى لكن حاجة ثرية يعني قيمة، حاجة غالية. ده بعيدا ان هو من الألوان المريحة للعين يعني وبتدي سلام نفسي، فأنا حساكي قوي في اللون دوت يا ماجدة فعلا. كمان ماجدة بتقول أولاد الملك، بتقولها في الأول، بتقول قيمتنا اننا اولاد

الملك. كمان رحتوا فين يا جماعة؟ بتجروا ليه يا جماعة؟ بنجري ليه؟ التعليقات بتجري. طيب كمان بهاء بيختار معانا رقم 9. طيب خلينا كده نشوف رقم 9 من الصندوق النهاردة بتقول ايه. طيب رقم 9 النهاردة يا بهاء رسالة، وقبل ما اقولك الرسالة بسرعة اختار رقم تاني علشان يطلع لعبة او سؤال وتجاوب على السؤال. لكن رقم 9 النهاردة بتقول مفيش صدفة عند ربنا، انت مش صدفة في حياة ولادك ولا صدفة في شغلك، كل خطوة في حياتك هي هندسة إلهية. انت عندك اولاد يا بهاء؟ انا لسه حاساك صغير ان انت يكون عندك اولاد، فخلينا نغيرها ونقول في حياه اهلك عامه. فانت مش صدفه عند ربنا، انت مش صدفه في علاقاتك، انت مش صدفه في دوائرك، انت مش صدفه ان انت معانا النهارده، انت تصميم فريد خاص مميز، انت كل خطوه في حياتك هي هندسة إلهية. انت بس تدي له القيادة كده، يا رب قول له صلح اللي انا بوظته، اللي انا لخبطته دوت خده صلحه، وهو امين يكون بيصلحه. كمان نانا بتجاوب على السؤال بتاعها في رقم 10، ايه الصفتين في شكلها او ملامحها اللي بتحبهم جدا وحاسه ان هم ميزوها؟ فبتقول طريقة ضحكي وطولي. طيب مستين حلوين هم. طب معلش انا فضوليه يا نانا، انا فضوليه، طولك ان انتي طويله ولا قصيره؟ معلش عشان انا قصيره بحس ان القصر ده برضو ميزه، فطولك ده اللي هو ان انتي طويله ولا قصيره، يعني نتعرف على بعض اكتر. كمان ماجده بتقول عمري ما اتشديت لبراندات، المهم الشكل اكون بحبه يليق عليا. حسيتك برضو يا ماجده، الناس اللي لونها اخضر كده الثابته المتزنه المتوازنه ديت مش هتجري ورا الماركات والبراندات. كمان بتقول بدل ما نقول صدفه نقول ترتيب من الله، لانه عارف احتياجاتي من غير ما اطلبها. ويمكن ده اللي كنت بقوله من شويه، ده مش صدفه، ده ترتيب، ده دلع الله، ده تدليل الله لينا، ودي صفر بحبها قوي. فالله ان فاكرين ما كنت بقول لكم على الكتاب اللي قريت فيه الله الودود، وان الود هو فعل الحب. فكرة ان انا اكون بقول للحد انا بحبك غير ان انا اكون باخد فعل المحبة، انت بتعمل لي ايه علشان تثبت لي المحبة دي. فالله الودود هو فعل الحب من الله لينا، الود غير الحب. انا ممكن اقول اقعد من هنا للسنة الجاية اقول للحد ان انا بحبه، بس قدمت له ايه، عملت له ايه دل على المحبة دي. بس حد تاني انا مش محتاجة اقوله ان انا بحبه، لان انا كل افعالي بتعبر عن الحب. فالله محب، الله ودود، بيباركنا بفعل الحب ده طول الوقت. هو مش اله بعيد في السماء لوحده، ده اله بيودنا في تفاصيل يومنا الصغيرة، في صوت العصفورة الجميل اللي صحاني النهاردة، في ريحة فنجان القهوة المظبوط اللي شربته الصبح، في حد غريب معدي ضحك في وش الصبح كده فتح نفسي في بداية اليوم، في الأوضة الفاضية يوم الاثنين اللي فات اللي ما كانش فيها زمايل مع نانا وهي ناسية السماعة بتاعتها عشان تعرف تسمعنا براحتها. كل دي تفاصيل ود. الله الودود بيظهر محبته في التفاصيل الصغيرة دي. ليه؟ لأن أنا مميز عنده. هو عارف كده، لما عارفين كده لما اتنين لسه بيتعرفوا على بعض كده ومخطوبين جداد ويحاولوا يهتموا بتفاصيل بعض كده، فهو يعرف هي بتحب ايه فيعملوها لها، وهي بتعرف هو بيحب ايه فيعملوها لها، فمن غير ما يسألوا بعض او ما يطلبوا من بعض يعملوا لبعض التفاصيل ديت عشان يفرحوا بعض بيها. ليه؟ لأنه هما دلوقتي مميزين عند بعض، هما بيعملوش ده لكل الناس، هما بس دلوقتي مميزين عند بعض فبيودوا بعض بالتفاصيل دي. الله بيعمل معنا كده، بيودنا بالتفاصيل دي لأنه هو مميز مع كل واحد فينا. احنا كل حد فينا عنده مميز، فهو مش بعيد، هو هنا، هو عايز يقولي ان انا هنا معاك، انت مش لوحدك. وهو ده الله الودود، هو دايم القرب مننا. يا بختنا واحنا قادرين نميز كده سلوك الود او تفاصيل الود دي من الله. ويا سلام بقى كمان، بس حاسه ان ده موضوع تاني، لو نعرف نتعلم من ود الله اننا نكون ودودين مع حبايبنا، نعيش فعل الحب ده مع اهلنا في بيوتنا، يطلع في كلمه حلوه، يطلع في سلوك حلو، ده اللي بيخلي البيوت منوره. فاكرين ما كنا بنحكي عن البيوت المنورة؟ الود، سلوك الود ده من الحاجات اللي بتخلي البيوت تنور. فالنهاردة كده غمض عينك دقيقة كده وافتكر اخر حاجة بسيطة فرحتك وحسيت ان هي معمولة لك مخصوص من الله،
وحسيت كده ان ده ممكن يكون فعل الود من الله. ده اخر سؤال يمكن نلحق نسأله في حلقتنا. احنا خلاص قدامنا اقل من 10 دقايق. فالنهاردة كده عايزة كل حد بيسمعني دلوقتي بسرعة شاركني بتفصيلة حسيت فيها بود الله ليك. تفصيلة كده ربنا زبطها لك عشان يحط على وشك بس ابتسامة بسيطة النهاردة. او اخر موقف فاكره اللي هو كان ايه ربنا دلعك بيه كده. طيب برجع تاني لنانا والالوان. فبتقول اللون البامبا او الزهري دوت زهري مش اللي هو الازرق لا البامبا اللي هو البامبي دوت. فبتقول ده بيحمل معنى الرقة والحنان. كمان الاخضر يرمز الى الطبيعة والحياة والتجدد. كمان بيعبر عن الامل والراحة والطمأنينة. بصوا يا جماعة نانا النهاردة مديانا قايمة بالالوان. لو انت محاسس ان انا تايه ومش عارف اوصف روحي بانهي لون يعني ممكن ترجع كده لتعليقات نانا ونشكرها ان هي بتساعدنا كده في الالوان. فهي اوريدي بتقول لي ليان انا اساعدك للتعبير الالوان. شكرا يا نانا يعني حقيقي بجد كنت لسه حالة انا سبقتك يعني ما لسه شايفة التعليق بتاعك بس انا سبقتك اللي هو نانا بتساعدنا النهاردة يا جماعة في الالوان. لو مش عارف تعبر عن نفسك بلون ارجع لتعليقات نانا كده واختار اللون اللي حاسس ان هو بيعبر عنك او حاسس ان هو بيعبر عن روحك. لكن ماجدة كمان بتقول بحب اللون الاخضر لان فيه هدوء وثمر وسلام داخلي. كمان نانا بتقول الازرق الازرق بقى ايه رحنا فين الازرق بتقول الورد الازرق يرمز الى الهدوء والثقه والامل. انت عارفه انا بحب اللون الازرق. من الازرق يعتبر من مفضلاتي بس درجه معينه كده في الازرق. الازرق الملكي الازرق الغامق دوت من مفضلاتي الحقيقه. طيب خليني اشوف لك رقم 20 بسرعه يا نانا. ورقم 20 النهارده رقم 20 النهاردة سؤال أنا مبسوطة بيك النهاردة هنا أنا وأنتي منشرينها على الأسئلة. النهاردة سؤال بيقول لو قدامك اختيارين تعيش في شقة من في شقة مش مجهزة بس ملكك وفيها هدوء وراحة بال ولا تعيش في فيلا فخمة جدا بس إيجار وناس عيونهم عليك طول الوقت وليه؟ يعني تجاوبي تختاري شقة غير مجهزة يعني ما فيهاش عارفه كده عندنا ما بنقول شقه على المحاره يعني شقه ما يدوبك بس حيطان وارض فشقه مجهزه غير مجهزه بس ملكك وفيها هدوء وراحه بال ولا تعيشي في فيلا فخمه جدا بس ايجار والناس عينيها عليكي طول الوقت. مش عارف حاسه ان هتتكسر الاراء في الحته دي. في ناس تقول لك لا اعيش في الشقه الفاضيه بس ابقى مرتاح البال وحد تاني يقول لك يعني ما يبصوا يعني اما ما يبصوا هياخدوا حته بس اعيش في الـ في الـ في الفيلا طالما معايا ايجارها. فقولي لي كده هتختاري ايه انت يا نانا. نانا بتقول ليليان انت تختاري رقم ايضا. اختار رقم لمين؟ اختار رقم لمين؟ طب بصي اقول لك على حاجه هختار رقم يعني هنسكرول اب اند داون كده ونشوف رقم عشوائي ولو طلع فيه سؤال نجاوب احنا الاثنين على السؤال دوت. وقفنا طيب وقفنا على سؤال وقفنا على سؤال ثاني شكرا واقفين في النص كده. وقفنا على سؤال والسؤال بيقول لما بتكون خلاص فصلت شحن وجايب اخرك وتليفونك يرن من حد صاحبك وعايز يفضفض بتعمل ايه؟ بترد وتسمع وانت مقفل ولا بتعمل مريض وتكنسل؟ طب بصي هجاوب انا وانتي على السؤال ده يا نانا. هقولك السؤال تاني لما تكوني خلاص تعبانة وفصلتي بس حد من اصحابك كلمك ومحتاجي فضفض هتسمعيه وانتي يعني مش هنا ولا هتعتذري او تكنسلي وتنامي هتعملي ايه؟ بصراحة انا لما بيحصل معايا الموقف دوت بحاول على قد ما اقدر اسمع لان في كتير من الاوقات بيبقى اللي بيتكلم بجرد ان هو عايز يفضفض هو مش محتاج مشورة مش محتاج نصيحة مش محتاج اي حاجة لان انا محتاج بس اتكلم افضفض. فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا اكون بسمع. فقولي لي كده هتكوني انتي بتعملي ايه يا نانا. بهاء بيختار اللون الاسود عشان رمز السلام. الله عليك يا بهاء ده على انهي كوكب؟ على انهي بذمتك انت قولي على انهي كوكب الاسود رمز السلام؟ بس بص هقولك على حاجه انا بحس ان الاسود ده ملك الالوان بس ما نقولش رمز السلام يعني مش لدرجه انه رمز السلام مش هنضحك على بعض يعني. طيب انا نطيت في التعليقات وبهاء اخد عيني كده بالاسود ملك الالوان دوت لكن عايزه ارجع لمينا. يا مينا صباح الخير والبركه عليك متاخر يا مينا لكن قولي كده لو هتوصف روحك بلون
هيكون لون ايه وايه الميزة اللي حاسس ان هي بصمة الله فيك. لكن حالا اشوف لك رقم 22 و22 النهاردة. رقم 22 النهاردة رسالة بتقول لك لما تحس انك استهلكت وطاقتك خلصت اقفل الباب على نفسك واقعد مع ربنا، هو اللي هيرجع يملى تانك السلام جواك. النهاردة كده ربنا بيقول لك لما تحس ان انت خلاص فصلت، بدل ما نطلع فصلنا ده على اي حد، لا ارجع كده اقعد معاه، هو هيكون بيملاك مرة تاني. 33 كمان رسالة بتقول خلي كلامك النهاردة خفيف ويجبر الخاطر، الكلمة الحلوة بتشحن اللي قدامك من غير ما تخسرك حاجة. الكلمة الحلوة مش مكلفاني اي حاجة، وهتخليني اكسب اللي قدامي واكسب احترامه واكسب وده واكسب نفسي وراحتي. فيعني دي رسالتك النهاردة في رقم 33 يا مينا. الوقت معكم بيجري بسرعة يا جماعة. كمان نانا بتقول طولي تقريبا متر 72 سنتي. طيب انا وانتي ما نقفش جنب بعض خالص يا نانا، ماشي؟ يعني انا متر ونص بالعافية، فيعني ايه نحاول ما نقفش جنب بعض، يعني حفاظا على احراجي يعني، ماشي؟ اتفقنا. كمان نانا بترد على بهاء القوة والاناقة، ده اللون الاسود. طيب الوقت معاكم بيجري بسرعة جدا يا جماعة، كان نفسي احكي اكتر معاكم لكن يمكن وقتنا بيخلص، بس الجمال جوانا والتميز جوانا مش هيخلص. محتاجين في النهاية كده ندرك قد ايه احنا كل حد فينا قطعة فنية غالية جدا. فنصيحتي ليا وليكم النهاردة هنرمي كركوبة المقارنة على جنب، مش هبص لأي حد غيري، لان انا لوحة فنية مميزة مش مكررة، فريدة، مفيش مني نسخ. و هبص لكل اللي معايا والأهلي وظروفي وتحدياتي وممتلكاتي كأنها هدايا مش مسؤوليات وحمل، واكتشف الجمال اللي فيهم وشجعهم هم كمان ان هم يكونوا مميزين. النهاردة كده عايزين نعيش بعيون وقلوب ممتنة للمسات ود الله في حياتنا، في كوباية الشاي، في الضحكة، في الابتسامة اللي شفتها من طفل وفتحت يومي. أنا فريد، أنا مميز، أنا مش عادي، لأنه الله الفنان المبدع بيحبني جدا وميزني وعملني نسخة أوريجينال زي اسم حلقتنا النهاردة، تفصيلة غالية في إيده، أنا نسخة مميزة. بس للأسف الغالي دوت أحيانا بيتحبس في سجن مصنوع من كلمات الناس اللي بيحبط ويكسر ويوجع. فإحنا النهاردة كده محتاجين ناخد قرار أننا مش هنسمح بدوت، وهنفكر نفسنا دايما انه حب الذات، تقدير الذات، احترام الذات، كلها حاجات بتبدأ من الذات من جوه، فمش هدور عليها برا. وده مش غرور، ده استعارة كده لنظارة الله اني اشوف نفسي بيها. وقتنا خلصت، وحشوني جدا، لحد ما اشوفكم يوم الثلاث اللي جاي على خير. واختم معاكم بتعليق نانا، سلام المسيح معاكم.

0: أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعايز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. تخيل معايا إنك تكون في احتياج معين ومحتاج لحد يساعدك، وقبل ما تفكر تطلب منه تلاقيه هو بنفسه بادر إنه يساعدك. يا ترى بيكون إحساسك إيه؟ غالبا بتفرح جدا، وغالبا بتحس إن الشخص ده إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ هو في كده؟ هو في حد بيبادر من تلقاء نفسه إنه يساعد الناس؟ لأنه غالبا بقى الموجود دلوقتي إنه ممكن تكون بتتحايل على شخص تقول له ساعدني وتعالى، وحسب وقتك
1: وحسب ظروفك
0: ممكن يقول لك أنا مش موجود دلوقتي، أنا مش جاهز دلوقتي. ويمكن يكون حد فينا اتصدم في ناس، ممكن تكون في حياتك علاقات اتصدمت فيها لما طلبت مساعدة من ناس في أي موقف، في إنه حد يوصلك مشوار بعيد، في إنه حد يديك المطار في مرة، غيره من الأمور اللي ممكن تكون اتعرضت إنك تحتاج مساعدة من الآخر. لكن تخيل معايا إنه يكون شخص مبادر من نفسه إن هو يساعدك، المبادرة. خليني أحكي معاك على شخصية جميلة في كلمة ربنا، كان مبادر إنه يعمل عمل الله بدون ما حد يطلب منه. خليني أقرأ معاك شاهد في كلمة ربنا في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 8 والآيات 16 و17. الرسول بولس بيقول كده: ولكن شكرا لله الذي جعل هذا الاجتهاد عينه لأجلكم في قلب تيتوس، لأنه قبل الطلبة، وإذ كان أكثر اجتهادا مضى إليكم من تلقاء نفسه. بولس بيمتدح تيتوس أولا لأنه مجتهد، ودي صفة جميلة في حد ذاتها، لكن كمان بيقول عنه أنه إذ كان أكثر اجتهادا مضى إليكم من تلقاء نفسه. ففي شخص مجتهد، لكن في شخص بحسب كلمة ربنا اسمه أكثر اجتهادا. إيه الفرق بين المجتهد والأكثر اجتهادا؟ المجتهد بيبقى عارف أنه في تاسك مفروض يعمله، في مهمة مطلوبة منه، الشخص ممكن يكون مديره، ممكن يكون شخص مسؤول في الخدمة طلب منه حاجة وعملها وبذل مجهود فيها. لكن الأكثر اجتهادا بيقول عنه بولس أنه مضى إليكم من تلقاء نفسه. تيتوس راح من تلقاء نفسه، لم ينتظر تيتوس أنه بولس يحكي معاه. تيتوس ما استناش أنه الرسول بولس يحكي معاه ويقول له خلي بالك احنا محتاجين نروح نعمل كذا، لكن تيتوس كان عنده عيون ثاقبة، تيتوس كان عنده قوة ملاحظة، كان عنده تمييز روحي، كان عنده أشواق للرب وجاهزية وإتاحة، وأكثر اجتهادا من ناس كتير، من تلقاء نفسه بيعمل حاجات. فهو مكمل في اللي بيعمله بدون ما بولس أصلا يطلب منه. تيتوس كان بيشوف الاحتياج، تيتوس كان بيلاحظ، تيتوس ما كانش بيخدم لأنه في حد طلب منه الخدمة، أو بكلمات أخرى تيتوس ما كانش متكدر وهو بيخدم، لكن تيتوس كان بيخدم من تلقاء نفسه. عشان كده بولس يقول عنه أكثر اجتهادا. هل يا ترى أنا مجتهد في أمور ربنا كلفني بيها؟ هل يا ترى أنا مجتهد في أمور وضعها الرب على عاتقي؟ هل يا ترى أنا بعمل كده من تلقاء نفسي؟ هل يا ترى لما بشوف احتياج في بيتي أنا بجري أسدده ولا لازم حد يقول لي؟ هل يا ترى لو شفت شغلي بيقع هل أنا بجري أساعد، مع أنه قد تكون مش مهمتي، قد يكون مش دوري، بس لأني من جوايا إحساس بالمسؤولية فأنا متحمل المسؤولية، أنا عايز أساعد من تلقاء نفسي. ممكن غيري يطلب منه حاجة ويعملها، ده شخص مجتهد، لكن هل يا ترى أنا بتمتع بهذه الصفة الأكثر اجتهادا؟ هل يا ترى أنا بجري أعمل الشيء من تلقاء نفسي؟ هل يا ترى أنا لو أنا موجود في مجتمع، لو أنا موجود في خدمة، هل يا ترى أنا بلاحظ وبميز وبشوف إيه اللي واقع هنا وإيه اللي ناقص هنا؟ قد يكون تفصيلة صغيرة لو مديت إيدي فيها هتبقى الخدمة أكثر تأثيرا. هل يا ترى أنا بصلي من تلقاء نفسي لأجل عمل الله؟ هل يا ترى أنا جاهز وجاهزيتي بتخليني مش منتظر إنه حد يطلب مني حاجة، لكن أنا متاح للرب وكأني باصص على الرب وبقول له يا رب أنا خليني أكون مستعد، وخليني أكون بحسب كلمات الكتاب المقدس يعني متأهب لكل عمل صالح. الجاهزية والاستعداد من كل القلب. تيتوس بيكلمنا عنهم، تيتوس بيقول لنا خليك مستعد دايما انك تعمل حاجات ما اتطلبتش منك. الحقيقة اعظم مثال يلهب قلوبنا، اعظم مثال يشعل حياتنا عشان نكون بالصفة دي، هي شخص الرب نفسه اللي احبنا من تلقاء ذاته، احبنا لم ينتظر الرب انه يشوف فينا حاجة كويسة، لكن انجاز التعبير من تلقاء نفسه أحبني، بذل نفسه لأجلي. وأنا النهاردة عايز شخصه يكون هو الحافز والدافع ليا علشان أنا كمان يكون قلبي مولع بالطريقة دي. نفسي أصلي معاك في اللحظات دي أنه الرب يعمل كده في قلوبنا. يا رب نشكرك من كل القلب لأنك موجود وسطينا، نشكرك لأنك حاضر، نشكرك لأنك على قلبك لينا أنك تغير شخصياتنا. سامحنا على كل مرة تكسلنا فيها، أنا بصلي لي ولإخواتي إنك تخلينا من النوعية اللي يتقال عليها أكثر اجتهادا، من تلقاء أنفسنا نعمل اللي على قلبك، نتحرك ونخدم ونتمم ما قصدك في حياتنا. شكرا إنك بتسمع الصلاة، ولي كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. في دراسة اتعملت في فرنسا مؤخرا بتقول انه الراجل بيتكلم 7000 كلمة في اليوم وان الست بتتكلم 20000 كلمة في اليوم. وفي دراسة تانية بتقول انه ممكن الشخص يتكلم من 150 ل 180 كلمة في الدقيقة. ارقام تخض صح؟ بس اللي يخض اكتر هو الكلام ده ممكن يبقى محتوى ايه؟ الكلام ده بيعمل ايه في اللي بيقوله وبيعمل ايه في اللي بيسمعه؟ يمكن النهاردة في يوم جديد كده ربنا عايزنا نفكر شوية ونراجع نفسنا. الكلام اللي بنقوله في يومنا مليان بايه؟ في ايه؟ يا ترى كلامنا بيهيج ولا بيهدي؟ بيبارك ولا بيلعن؟ ربنا بيدعونا النهاردة ان احنا نفكر بشكل مختلف في الكلام اللي بنقوله. عارفين في آية في سفر الأمثال بتقول كده، بتقول الموت والحياة في يد اللسان وأحباؤه يأكلون ثمره. الموت والحياة في يد اللسان. يمكن يعقوب قال الكلمات دي في رسالته، إنه اللسان ده زي دفة السفينة، رغم أنها صغيرة قوي بس بتوجه كل السفينة، بتقود كل السكة. وكمان لساننا وكلامنا بيوجه حياتنا رايحين لفين. يمكن لو محتاجين نغير كلامنا، محتاجين نشوف كلامنا ده جاي منين، نابع منين. الكلام اللي بنتكلمه نابع من أفكارنا ومن اتجاهات قلوبنا، لأنه مكتوب إن من فضلت القلب يتكلم الفم، والإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. يا ترى إيه اللي مالي قلوبنا وإيه اللي مالي أفكارنا؟ لأنه هو ده اللي بيطلع من غير ما نقصد ومن غير ما نفكر في وسط كلامنا ولغتنا. لو حقيقي عايزين كلامنا يكون مختلف، لازم فكرنا يكون مختلف، ولازم قلبنا يتملي باللي على قلب ربنا، يتملي بالأمور السماوية. بولس الرسول قال الكلمات دي في رسالة فيليبي، قال أخيرا يا إخوتي، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو مسر، كل ما هو طاهر، كل ما صيته حسن، ففي هذه افتكروا. عارفين لو خدنا السكة دي، إنه فكرنا يتملي بكل حاجة طهرة مقدسة وحق، هتلاقوا تلقائيا كلامنا مختلف وردود أفعالنا مختلفة. تعالوا نتملي بالحق وبكلمة ربنا، عشان دي السكة والطريق اللي بتغير كلامنا ولغتنا. لو قفشت نفسك كده وانت بتتكلم كتير بشكل سلبي عن نفسك، أنا بدعوك النهاردة أن أنت ترجع لكلمته وترجع لحقه، وتتمسك بالكلام اللي ربنا بيعلنه على حياتك. وبدل ما تتكلم بالكلام السلبي ده، اتكلم واعلن الحق، اتكلم بالحياة على حياتك، على مستقبلك، على أيامك، على عيلتك وعلى بيتك. وصدق أنه وانت بتتكلم وبتعلن الكلمات دي، أنت تشوف أمور مختلفة بتحصل في حياتك. إلهنا قدير وخالق، وبكلمة قال يكن نور فكان نور، بكلمة خلق. وصدق انه انت كمان وانت بتتكلم وبتعلن كلمته حقه، انت كأنك بتعلن الكلمات دي تحصل وتتم في حياتك. ولو حسيت في وقت انه كلامك عن الناس من حواليك مليان نقد او ادانة او تذمر او شكوى او بيهدم اكتر منه بيبني، افتكر انه قال الكلمات دي لا تخرج كلمة رضية من افواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. تعالوا النهاردة نصلي بجد من قلوبنا إن كل كلمة هنقولها في يومنا اللي بيبتدي بدري النهاردة، وهنقولها في الأيام اللي جاية، تكون كلمات بتبني من حوالينا، تكون كلمات بتغير، تكون كلمات بتبارك. وصدق إنه فمك ده زي النبع، ما ينفعش يطلع كلام صالح وكلام شرير في نفس الوقت. ما ينفعش يسبح ربنا ويتكلم بشكل سلبي عن أخواتك، لكن قول له رب خلي فمي نبع واحد نقي يتكلم بالبركة ويتكلم بالحياة ويتكلم بالسلام، ونشوف الكلمات اللي بنعلنها دي بتتحقق وبتصبح واقع في حياتنا، في كنايسنا، في بلدنا، في أشغالنا، من حوالينا، باسم يسوع. آمين.

يا رب أشكرك لأنك رب الحياة، أشكرك لأن كلامك رب بيدي حياة، أشكرك لأجل كلامك رب اللي بيخلق من جديد. يا رب احنا جايين نقول لك يا رب النهاردة كتير كلامنا يا رب، يا رب كان مليان كلام سلبي، كان مليان تذمر، كان مليان شكوى، كان مليان ايدينا يا رب، كان بيهدم اكتر منه بيبني. يا رب النهاردة جايين نقول لك عايزينك تغير كلامنا ولغتنا، عايزين كلامنا يا رب يبقى مليان بكلامك ومليان بحقك ومليان بالحياة وبالنور. يا رب جايين بنقول لك يا رب املأ قلوبنا بيك وبكلمتك وبنورك، املأ فكرنا بيك يا رب، فكلامنا يا رب اللي بيخرج يخرج مليان بالنور والحياة. يا رب زي ما جيت لأشعيا يا رب، يا رب بجمرة من على المذبح لمست وقدست شفتي. يا رب احنا بنصلي انك انت كمان تلمس يا رب شفاهنا، فنتكلم يا رب كلامك، نتكلم بحقك، نتكلم بكلام اللي بيبني يا رب، الكلام اللي بنعمة في كل حين مصلحا بملح. يا رب تعالى يا رب ودينا يا رب كلام مليان يا رب باللغة يا رب السماوية، يا رب كلام مليان يا رب بالحياة، يا رب لحياتنا ولبيوتنا، يا رب الكنايسنا والبلدنا. ساعدنا يا رب نوقف نتكلم بشكل سلبي ونتكلم يا رب بالإيمان، نتكلم بالحياة. آمين.

0: يوم سعيد مع حنين عبيد.
1: بكم أحبائي مستمعي ومتابعي برنامج نهاركم سعيد، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب أجمل وأطيب ترحيب بكل المستمعين والمستمعات من مختلف بلدان الشرق الأوسط، كندا، أمريكا، أوروبا، شمال أفريقيا، مستمعينا من الأراضي المقدسة. موضوع الحلقة لهذا اليوم جذور الشعور بالرفض. جذور الشعور بالرفض ما هي وكيف نتعرف عليها ونتغلب عليها؟ جاء في سفر أشعياء الأصحاح 53 نبوة عن الرب يسوع المسيح له المجد في الآية 3: محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع، مختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. آية رائعة تكلمنا وتحدثنا عن آلام الرب يسوع المسيح الرهيبة التي مر بها قبل الصليب وأيضا أثناء الصليب. محتقر مخذول من الناس، رجل أوجاع، مختبر الحزن. يحاول بعض الناس في عالمنا اليوم إثبات قيمتهم عن طريق صعودهم سلم النجاح، معتقدين أنهم إن استطاعوا الحصول على ترقية في العمل أو على منزل أكبر أو سيارة أحدث أو صيحة جديدة أو كانت لهم علاقات بطبقات اجتماعية معينة، سيكون لهم قيمة في المجتمع، سينالون قبول واحترام الجميع. كم هو محزن أن نرى أشخاصا دخلوا دوامة الحياة وامتلأت حياتهم بأنشطة عديمة الجدوى دون أن يدركوا أن حاجتهم الحقيقية هي محبة الرب يسوع المسيح. نعم أحبائي المستمعين، الحاجة الأساسية لكل شخص فينا هي إدراك محبة الرب يسوع المسيح، أن تدركوا ما هو مقدار محبة الرب يسوع المسيح لكم. حتى يسوع نفسه لم يتمتع بقبول ورضا الناس عندما عاش على الأرض، بل كان محتقرا مخذولا من كثيرين، لكنه تحمل هذه جميعها وأكثر منها حتى يحررنا نحن من جذور الشعور بالرفض. تحمل كل هذه المشاعر وكل هذه الأحاسيس حتى يحررنا نحن من جذور الشعور بالرفض. ففي البحث عن الحرية من شعور الرفض، ندرك أن كل ما تحمله يسوع على الأرض من رفض واحتقار وآلام رهيبة التي احتملها على الصليب كانت لأجلنا. كان يسوع إنسانا بلا خطية ولم يعاني من أي مشاكل، كما أنه لم يجتاز كل هذا الرفض لسبب فيه، بل كنا نحن أصحاب المشكلة، ولذلك جاء وحمل عنا مشاكلنا وجروحنا وآلامنا حتى مشاعر الرفض التي نشعر بها. آمنوا وصدقوا أحبائي المستمعين في هذا اليوم أن الرب يسوع المسيح جاء ليحمل كل هذه المشاعر السلبية من الرفض والإهانة والخذلان والحزن، وحتى أن الوجوه تستر عنا كما هو سترت عنه الوجوه، محتقرا فلم نعتد به. نصلي في هذه الحلقة أن الرب يتعامل مع كل شخص، مع كل مستمع كريم، مع كل مستمعة عزيزة يختبرون ويمرون أو مروا لربما في تجربة رفض قاسية سيئة مؤلمة آلمتهم وتركت ندوبا وجروحا في قلوبهم حتى هذا اليوم. نصلي أن الرب يتفاعل ويصل إليكم بروحه القدوس ومحبته الشافية ونعمته الغنية ودمائه الشافية كالبلسان لتغسل وتنقي من كل جذور بالشعور بالرفض، باسم الرب يسوع المسيح. آمين آمين. يسوع أحب كل شخص فينا، أحبنا محبة لا متناهية. أنا يا يسوع لما أفكر حبتني قد إيه؟ تعالوا نخرج لي أول فاصل معنا في هذه الحلقة أنا يا يسوع لما أفكر، ونعود ونكمل وإياكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم. ابقوا معنا.

عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة أنا يا يسوع لما أفكر حبتني قد إيه هفضل طول عمري أشكر وحبك أفرح بي. أرحب بكل الأحباء الذين انضموا إلينا في هذه الأثناء، أنتم تستمعون إلى برنامج نهاركم سعيد. موضوع حلقتنا لهذا اليوم جذور الشعور بالرفض. ذكرنا في المقدمة الآية الرائعة من سفر أشعياء الأصحاح 53، محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، كمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. تكلمنا أن يسوع نفسه لم يتمتع بقبول ورضا الناس عندما عاش على الأرض، بل كان محتقرا ومخذولا من كثيرين، لكنه تحمل هذه جميعها وأكثر منها حتى يحررنا نحن من جذور الشعور بالرفض. الشعور بالرفض ليس فقط أداة يستخدمها إبليس لمهاجمة الأشخاص، ولكن يعاني ملايين من البشر في جميع أنحاء العالم من الشعور المؤلم بالرفض، بل وهناك شريحة عريضة من المجتمع عانت من آلام الشعور بالرفض في مرحلة أو أخرى من حياتها. وهناك أسباب كثيرة للشعور بالرفض، منها سوء المعاملة سواء جسديا أو معنويا أو جنسيا أو عاطفيا، النزاعات داخل العائلة، التبني، التخلي عن الأطفال، الخيانة الزوجية، الطلاق، رفض الزملاء أو الأنداد، الأصدقاء من نفس الجيل إلى آخره. ولكل منها من هذه الأسباب نتائج عديدة، وسوف ندرس في هذه الحلقات بنعمة الرب أسباب ونتائج الشعور بالرفض. وبينما ننظر إلى ما يقوله الكتاب المقدس عن كيفية التغلب على هذه المشاعر من خلال عمل الرب يسوع المسيح الكامل على الصليب، إيماني أن كثيرين من أحباء المستمعين من يستمعون سينالون حرية، حرية رائعة من جذور الشعور بالرفض. كتب أحد الأطباء المسيحيين والمشيرين بول تورنير في كتابه المعاناة الخلاقة بعض الملاحظات الشيقة حول موضوع الحرمان العاطفي. لاحظ أن معظم قادة العالم المعروفين يشتركون في صفة عامة تجمع بينهم، وهي أن معظمهم كانوا أيتاما، وأن بعض من هؤلاء القادة كانوا ضحية سوء المعاملة، وقد عمل بعضهم معاملة سيئة جدا. ويقول تونيير إنها حقيقة مؤكدة أثبتتها دراسات عديدة أجريت على هؤلاء العظماء، أن 75% منهم عانوا حرمانا عاطفيا شديدا أو اختبروا معاناة كبيرة أثناء طفولتهم المبكرة، لأنهم شعروا في داخلهم أنهم بلا قيمة، حاولوا باستماتة أن تكون لحياتهم قيمة. ونتيجة لهذا المجهود الكبير نجح الكثير منهم نجاحا بارزا. ويحكي كتاب الثمن الخفي للعظمة قصة حياة رجال ونساء عظماء استخدمهم الرب بطرق غير عادية في الماضي، ونستطيع أن نتعلم حقائق رائعة من خلال دراستنا للخلفيات التي جاء منها كل منهم. ويوضح الكتاب أن المعاناة التي نختبرها أثناء الطفولة تمهد لحياة مليئة بالصراعات. فعلى سبيل المثال، توفي والد أحدهم عندما كان في 8 من عمره، ثم توفيت والدته وهو بالرابعة عشرة من عمره، وبالرغم من أنهما تركا له ثروة طائلة إلا أنه حرم من حب وحنان الوالدين اللازمان لسعادة الطفل وشعوره بالأمان. شعر هذا الشخص وهو ديفيد بيرنارد مثله مثل أي طفل يتيم مهمل بشعور غير عادي من الذنب، وكأنه المسؤول عن وفاة والديه. ويحكي كاتب الكتاب أن الروح القدس حاول مرارا وتكرارا أن يعلن له كفايته في المسيح، وفي كل مرة يحاول أن يطبق هذا الحق لفترة وجيزة، ولكنه سرعان ما يعود إلى الشعور بالمعاناة، ويحاول جاهدا أن يكون إنسانا كاملا بجهده. الله يعمل معنا نفس الشيء مرارا وتكرارا، وفي كل مرة نرفض بنفس الطريقة التي كان يرفض فيها ديفيد بيرنارد عمل الرب في حياته. فخلال الأوقات التي نشعر بها بالمعاناة، الروح القدس يعلن لنا عن نعمة الرب ورحمته، وأن كمالنا وكفايتنا هما فيه. فعندئذ ندخل إلى راحة الرب ونبقى هناك لفترة من الزمن نتمتع بالانتصار، ولكن بعد قليل يهاجمنا إبليس ثانية، فيعطينا الرب إعلانا آخرا أقوى وأعظم. فبمجرد أن يعرف إبليس نقطة ضعفنا، تأكدوا أنه سيهاجمنا من تلك النقطة مرة أخرى لنرى إن كان هناك أمل في هزيمتنا من خلال هذه النقطة. ماذا حدث مع هذا الشخص ديفيد بيرنارد؟ يقول: بحلول عام 1700 تملك الخوف منه وتوفي كمرسل عندما بلغ 29 من عمره. بالرغم من خدماته الرائعة والمباركة، إلا أنه مريض جدا
ولم يعد قادرا على الوعظ أو الصلاة. استنفذ هذا الشاب كل طاقته في محاولته لخدمة الرب بكمال، وكانت النتيجة أنه أنفق نفسه لدرجة أنه مرض جسديا ومات، لأنه بكل بساطة كان يشعر بعدم الأمان

أنت تهتم بي، أنت تقودني. هو يهتم بنا، هو يقودنا، هو يحبنا، وهذا ما ينبغي أن يهم حياتنا فقط وليس الآراء والأفكار من الآخرين. فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا مستمعينا الأحباء.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة أنت تهتم بي، وفي حديثنا في هذه الحلقة عن جذور الشعور بالرفض. ذكرنا قبل الفاصل هناك أسباب كثيرة للشعور بالرفض، منها سوء المعاملة والنزاعات داخل العائلة، التبني، التخلي عن الأطفال، الخيانة الزوجية، الطلاق، رفض الزملاء وإلى آخره، ولكل منها نتائج عديدة. ذكرنا عن الطبيب المسيحي والمشير بول تورنيير في كتابه عن المعاناة الخلاقة، وذكر بعض الملاحظات الشيقة حول موضوع الحرمان العاطفي. ونكمل في حديثنا في هذا الموضوع، محبة الرب يسوع المسيح التي يهبها لكل شخص هي كل ما نحتاج، كما أن رأيه فينا هو فقط ما ينبغي أن يهمنا. هذه المحبة هي العلاج لكل شعور بالرفض، هذه المحبة التي يجب أن نستقبلها بقلوبنا ونمتلئ

بها. لربما أنت أو أنت أحبائي المستمعين من الأشخاص الذين يريدون أن يكونوا محبوبين من الجميع، ولكن بعد مضي وقت نكتشف أن هذه الأمنية تتطلب الكثير من الجهد. يجب أن نقرر أن لا نلقي بالا ولا نهتم بما يظنه الآخرون عنا أحبائي، لأن إبليس سيستغل هذه النقطة وسيوجه ويوجد أشخاصا يعبرون عن عدم محبتهم لنا طالما أن الأمر يشغل بالنا. ولكن عندما لا يشغلنا هذا، سنجد أن هذه النوعية من البشر سوف تختفي. ذكرنا أن يسوع رفض من الآخرين وكان محتقرا ومخذولا، ولذلك فهو يشعر ويفهم بآلامنا. عندما نتألم من مشاعر الآخرين ورفضهم لنا، نستطيع أن نستمد قوتنا وشفاؤنا منه. يستخدم إبليس الآخرين ورفضهم لنا كأحد وسائله المفضلة التي يستخدمها ضد أولاد الله، فهو لا ينتظر طويلا ليبدأ في زرع بذار الرفض في حياتنا، ولكنه ربما يكون قد بدأ بالفعل منذ سنوات مضت، ويكون قد زرع تلك البذور قبل أن نولد حتى نشعر أننا بلا قيمة وأننا من الأشخاص الغير مرغوب فيهم. لكن أحبائي، إبليس كذاب وأبو الكذاب، وبنعمة الرب في هذه الحلقة سوف يساعدنا الروح القدس في تجديد أذهاننا بحسب كلمة الله. فالرب يقول كل شخص منا أنه غال على قلبه، وأنه اختاره ليكون فيه، ليكون له شعبا، وأنه هزم العدو لأجله. فقط آمنوا بما يقوله الرب عنكم، ولا تلقوا بالا لما يقوله عنكم إبليس أو الآخرين. بالرغم من مشاعر الرفض التي نختبرها في الماضي أو التي نختبرها اليوم من وقت إلى آخر، لكن نستطيع أن نتحرر من تلك المشاعر حتى لا يكون لها تأثير علينا بالرغم من وجودها في حياتنا، إن آمنا فقط بما يقوله الرب عنا. لا يعود لتأثير رفض الآخرين تأثير على حياتنا إذا أدركنا مكانتنا في المسيح يسوع. عندما نعرف مكانتنا فيه، وهذه المكانة التي لا تتحدث بما يعتقده الآخرون عنا، بل بما نعلمه نحن عن نفوسنا، أننا مقبولين في المحبوب يسوع، فإن كان الرب معنا فمن يستطيع أن يقف أمامنا؟ هللويا. الشعور بالرفض هو مثل بذرة تنمو ثم تصبح جذر ثم شجرة. كيف يكون هذا؟ سنعرف بعد الفاصل. سنخرج لفاصل مع ترنيمة من المرنمة اللبنانية باسمة، بركات بركات على رأس الصديق بركات. نعلن البركات ونهزم كل شعور بالخذلان والترك والرفض باسم الرب يسوع المسيح. فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا مستمعينا.

0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذه الترنيمة الرائعة والمباركة، بركات بركات على رأس الصديق بركات. يبدأ الشعور بالرفض في صورة بذرة تزرع في حياتنا عن طريق أشياء مختلفة تحدث لنا، ولا يكتفي إبليس بزرع بذار الرفض، ولكنه يزرعها على عمق كبير من سطح التربة حتى يكون لها جذر دفين تتفرع منه جذور أصغر، ولن يمضي وقت طويل حتى تصبح تلك الجذور الكبيرة والصغيرة معا شجرة كبيرة. قال الرب في سفر أشعياء الأصحاح 61 أنه يريد أن يكون شعبه أشجار بر. تتحدد الثمار التي تظهر في حياتنا حسب التربة التي تأصلت فيها الجذور. فإن كانت التربة التي نمت فيها تلك الجذور عبارة عن مواقف متكررة من الرفض وسوء المعاملة والعار والشعور بالذنب وعدم الثقة بالنفس، وإن كنا نفكر دائما في أن هناك خطأ في حياتنا، فنتأكد أن تلك المشاكل ستبدأ في الظهور في حياتنا، وسنقول لأنفسنا حسنا، إن كنت أنا غير مقبول فلا بد من البحث عن حياة بديلة أستطيع التظاهر بها أمام الناس. وقد نرفض ذواتنا لأن شخصا آخر رفضنا، وعندئذ نمتلئ وتمتلئ حياتنا بالصراعات والاضطرابات الداخلية، وتثمر شجرة حياتنا ثمارا سيئة مثل الاكتئاب، السلبية، عدم الثقة بالنفس، الغضب، والتحكم بالآخرين، حتى أننا نصبح ديانين للآخرين، كارهين لمن حولنا، شاعرين بالشفقة على ذاتنا. إن الجذور التي تحدد نوع الثمار، فالثمار الفاسدة تأتي من جذور فاسدة، والثمار الجيدة من جذور جيدة. فإذا كانت جذور حياتك قد زرعت وتأصلت في تربة تمتلئ بالقبول والحب، فستحمل حياتك ثمارا جيدة مثل ضبط النفس، الوداعة، الأمانة، الصلاح، والصبر، والسلام، والفرح، والمحبة. لربما الخلفية التي جئت منها تتسم بسوء المعاملة، ولربما تعرضت للرفض ليس فقط من مصدر واحد ولكن من مصادر عدة. لكن ما إن تقبل المسيح مخلصا وتبدأ تعيش الحياة المسيحية وتتردد على الكنيسة وتحاول أن تسير مع الرب في طرقه وتسمع عظات عن السلوك كمؤمن جديد حديث في الرب، أنت في أمس الحاجة لهذه الأجواء، فهذه الأجواء هي التي ستغير حياتك وتنقي تربة حياتك من أشواك المرارة وصغر النفس وشعور الرفض. لربما الإصرار والعزيمة من سمات شخصيتك، تعود للمنزل وتحاول أن تطبق هذه الرسائل التي تسمعها في حياتك اليومية وتتغلب على بعض من تلك المشاكل التي تتناولها هذه الحلقات ولو لفترة زمنية محددة. ولكن بالرغم من تغلبك على بعض المشاكل في بعض جوانب حياتك، إلا أن ثمار الشعور بالرفض تظهر من جوانب أخرى. ولربما تصارع وتصارع لسنوات وتحاول أن تكون إنسانا صالحا وسلوكك مقبولا، ولربما مشكلتك الكبرى هي التعامل والتكيف مع الآخرين. أحبائي المستمعين، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عندما تكون هناك جذور للشعور بالرفض في حياتكم، فإن هذا الرفض سيظهر من خلال العلاقات بالآخرين بصورة أو أخرى، لكنه حتما سيظهر. لذلك يجب أن نتعامل مع الجذور. يا رب اكشف لنا عن أي جذور في حياتنا للشعور بالرفض تسبب هذه السلوكيات وهذه الأفكار عن نفوسنا باسم الرب يسوع المسيح. الرب يسوع المسيح لن يترك أي شخص فينا، كما ذكرنا في البداية أنه هو رفض مخذولا متروكا مذلولا، يشعر بكل إنسان بكل شخص فينا. هو الذي اجتاز آلاما كثيرة، يستطيع أن يتفهم كل الآلام. هو الذي يسير معنا في برية هذه الحياة، ولن نختبر سعادة أو فرحا في حياتنا بدون أن نسير معه. عمري ما دقت سعادة في قلبي ولا حسيت في أمان في حياتي إلا بقربك أنت يا ربي، بنسى ألامي واحتياجاتي. نعم، بقرب الرب ننسى الألام وننسى الشعور بالرفض وننسى الإنكار وننسى الخذلان. تعالوا نخرج لفاصل مع مدحت رشدي، عمري ما دقت سعادة بقلبي، وصلي واعلن كلمات هذه الترنيمة على حياتك. فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة والمرنم المبارك مدحت رشدي، ترنيمة عمري ما دقت سعادة في قلبي. نعم ماشي في البرية معايا، ماشي وساند إيد عليك، واسمع وعدك افرح بيا، ولازم يثبت فرحي فيك. تحدثنا في هذه الحلقة عن جذور الشعور بالرفض، ولربما يكون سبب الشعور بالرفض ليس سببا واحدا لكن عدة أسباب وعدة مصادر. لكن عندما نقبل الرب يسوع المسيح مخلصا في حياتنا ونبدأ في مسيرة الحياة بالإيمان وبالروح القدس معه، وعندما نتردد على اجتماعات الكنيسة ونسير مع الرب في طرقه ونستمع العظات عن كيفية السلوك في الطبيعة الجديدة، هذا سوف يعمل في حياتنا، يعمل في تربة حياتنا لتنقيتها من كل أشواك ومن كل حجارة ومن كل أمور تتعلق بجذور الشعور بالرفض. يعلمنا الكتاب المقدس أنه علينا أولا أن نستأصل الجذور القديمة ثم نزرع من جديد، وليس فقط أن نزرع ولكن أن تنمو جذورنا في التربة الجديدة وتتأصل في محبة الرب في يسوع المسيح. في كل مرة نسمع فيها كلمة الرب ونصغي لما يقوله لكي نطيعه ننال الشفاء، وعندما نواصل سماع الكلمة ننال جزءا أكبر، وهكذا. صلاتي لكل من يستمع في النهاية أن نكون دارسين جيدا لكلمة الرب، وأن ندعه يعطينا ملء الحياة التي جاء يسوع المسيح ليهبنا إياها. فهذه الحياة تشمل البر، وحتى وإن أخطأنا وتبنا ورجعنا يبقى بر الله مغطيا لنا. هي تشمل البر والسلام الذي يفوق كل عقل، وحتى إن لم تبشر الظروف بالسلام، وهي تشمل الفرح الذي لا ينطق به، حتى وإن كان هناك لم يكن أي أمر يفرح القلب. فهذا هو الميراث الذي لنا في المسيح يسوع، فهل تتمتعون به أحبائي المستمعين؟ الرب دعانا لكي نعيش حياة منتصرة، فقد تكون في طريقك إلى السماء، لكن هل تتمتع بالرحلة حتى تصل إلى هناك؟ الرب دعانا أن نتمتع بالرحلة حتى وإن كنا نجتاز في البرية، كما استمعنا في الترنيمة قبل قليل، ماشي في البرية معايا، ماشي وساند إيد عليك، واسمع وعدك افرح بيا. فهل نتمتع بالرحلة مستندين على الحبيب، مستندين على وعوده، مستندين على كل ما أعطاه لنا، قوة روحه القدوس، قوة قيامته، فرحه وسلامه؟ إن كانت الإجابة بالنفي فهناك خلل في الحياة. صلاتي أن الرب يعالج كل جذور مرارة وكل جذور رفض وإساءة وإهانة. صلاتي أن يكشف الرب خلال وقتك الخاص معه في الصلاة والكلمة والشركة ما هي جذور الرفض، لربما إساءات في المدرسة، لربما إساءات مع العائلة، لربما في العمل مع شريك الحياة. الرب ينتزع كل هذه الجذور المتأصلة. تذكروا ما قلناه، أنه رفض وأهين وضرب من أجلنا، هو يعرف تلك الأحاسيس جيدا. يا رب نسلمك كل الأحباء المستمعين من انضموا إلينا في هذه الحلقة، وكل الذين تعذر عليهم الاستماع لأي سبب من الأسباب، لربما سبب صحي نفسي أي أمور أخرى يمر بها مستمعين الأحباء. نصلي من أجل بركة، نصلي من أجل حماية، نصلي أن تثبت هذه الكلمات في أعماق قلوبنا، تتأصل جذور الكلمة وننمو فيها. يا رب تشفي من كل انكسار، تشفي من كل شعور من الرفض والخذلان. نشكرك لأنك مررت بكل هذا من أجلنا، نشكرك لأنك حملت ألامنا وأحزاننا على الصليب. نصلي يا رب من أجل بقية نهار مبارك مثمر، مليء بالفرح، مليء بالقوة، مليء بالطاقة. يا رب أنت إله حياة، استبدل كل موت وكل رفض إلى قبول ومحبة، باسمك العظيم نصلي آمين. مع هذه الكلمات أحبائي أختتم هذه الحلقة، وأشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. أترككم مع ترنيمة مع فريق التسبيح، لكل الحمد يا إلهي، يا إلهي أنت رعية، إيدك بالرحمة محوطاني وبدمك روحي مفدية. نعم ثق أن يد الرب تحيطك ودم الرب يفديك ويخلصك من كل جذور للرفض، باسم الرب يسوع المسيح. بقية نهار مبارك ومثمر وسعيد. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد من إذاعة صوت الأمل. إلى لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد. إلى اللقاء.

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادرين نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: نعمل سري سري كده يعني؟
3: يمكن نمشي مع اهل النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي، تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذات، والجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص الحقر لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا، فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة، الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جناح الهيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان،
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله، انت بس شنو
1: سجلت
3: لي. قام المسيح رد لي وقال: اسحب عني يا شيطان، لانه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة
0: جات الملائكة تخدم فيه. قصة جميلة جدا يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: قبزا.
3: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحيي بالعيش بس يحيى بكلام الله,
3: بكلمة الله,
1: كلام بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضه بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك للأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق, لو انت عشان يرسلوا ملائكته, الله يرسل ملائكته عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب, المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. يعني انت ما تحاول انك تعمل حاجة عشان انه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقاه في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله.
3: أكيد.
0: جميل. يعني إحنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية, النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه هو قال صام وجاع وزي إبليس جاب يجري فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا ياريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: فعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع جاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع في إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو إحنا أخذنا كإنسان في الردود بتاعته كله إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأن اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت تمثل الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأنه يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو الساقو.
2: يعني هو الساقو يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكار
3: مكار شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاوب بحياة بسيطة يعني ما جاوب بحياة كبيرة.
0: أيوة
3: يعني بدأ بين بالجوع بتاعه حاجة بسيطة
2: بالكبس
3: أقلب الخبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي يعني زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
2: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوة قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب.
0: مكتوب
1: يا مزاد قال لي جاب بنفس الفكرة
3: بتاعه.
1: قال لي لا ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب ليس يعني مكار وفيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب مالو مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها من نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المجسد أو هو ابن الله اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها اتهزم صح. بعدك قال لي يا خاسم أنا بديك كل شيء
0: كل شيء
1: بس أرك علي قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن

0: ذكي جدا يعني في خطته، بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمناه.
1: ويستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما، لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء لو ما حقا
2: لا يعني جيب النص والنص الثاني بيكون ما والله.
0: وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم اللي حتاكلوا منها أكلوا من كل شجرة الجنة ما عدا شجرة، وجمع سكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في في النقاط بتاعتنا. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا، لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
2: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا، يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال لي كده، يعني وأنا لا إله أنا بؤمن به كده، بؤمن بكلام الله، بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان. يعني
0: الإضافة الجميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله. حيمسكك
2: أكيد.
0: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية، هو ذكي جدا بيعرف
2: أي صح.
0: فعشان أنت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة عشان تقول له الكلمة اللي حيقول، فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحتة اللي أنت بيأكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك أنك تتكلم بثقة لأنك تعرف الكلمة بتاعتك أن أنت بتنتهر به.
2: أكيد.
3: وأنا دار أقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لأن الشيطان الإبليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بطوال بخش عليه وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب
0: بالضبط.
1: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان حأدخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
0: في
1: الله
0: في الشركة مع
1: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري وريني يمكن لو داري احنا حنعدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن انتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري وريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي انت حق ابليس ما يغلبك، انت حق ابليس ما هنا، او انت حق ما تمر بتجارب ايا كان حاجه زي دي، لكن لا هو داري يوري حتى لو انت هو الله المتجسد ابليس جه حاول يحاول يحارب ويحاول انه يدخله في التجربه وكده، لكن هو انتصر لانه اعتمد على المكتوب على كلمه الله.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بانه في تجربه، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول إنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا إنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد إنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس
2: زي ما احنا قلنا قبل؟

0: إنه إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة. يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض. فأنت لو ما عندك عمق في في في كلمة طاعة الله، أنت بتحس إنه لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة. لا إبليس بيجيك برضو كده.
1: والحاجة اللي أنا بحس بها من المقطع إنه وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعي. يعني المسيح كان في غمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
2: بالأكل.
1: بالأكل. يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي، أسلوبة أو أسرقة أو أنهبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي اللي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
2: ده أساس الحياة يا إيمان. الغذاء، الأكل. لأنه ده مش من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام. يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسك من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
3: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج. فهنا إذا الشخص يعني سابق بكلمة الله، فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاع شنو، بتاع إبليس. إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك، الناس يتماسكوا بكلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
1: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس، أكرر يمكن أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس كي جرب المسيح تخيله في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسوا هنده كده أعمل كده. يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جابي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله، نحكي عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده. الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله، أنهم مكتوب أنهم مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطط إبليس، إنه كان معتمد على كلمة الله.
2: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
0: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيجي، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
2: جميل.
3: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وش الآخر للرب. إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه.
2: عظيم.
1: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي، ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ. دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء، دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتيجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
2: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفسي الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب. من غيرها يمكن احنا معرضين او بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا او تجاربنا في الحياه.
1: سوري هيثم، قبل ما تخطب النقطه دي دار اقول حاجه. مرات ان احنا عندنا الجزء الرمادي ما خطية ودي خطية ودي يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها. أنت جعان، لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبقى خبز، يعني أنا على الأقل ذاته
2: تكون فادة
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط دي، ما في حاجة
2: بنحلل لنفسنا بعد
1: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي. يعني ما...
2: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة؟
0: لا الليلة دائما بس
3: الليلة قال لي
1: أنا مجهز لكم الليلة ترنيمة كربة
2: كويس. نسمعها يا إيمان
1: يلا.

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم زي ما قال
1: الترنيم هذا جميل زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان لا لا ما بنغير يا اخي
0: كويس منو حيصلي لنا
2: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين
1: ايوه
0: بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها لأن الموضوع الليلة كان شيق جدا بيعلمنا على الحياة كثير والتحديات بتاعنا فخلينا نصلي مع أخونا الصابر
2: صلي يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنية يا رب خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب
3: راديو سما ثبت عينك لفوق

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص. فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
2: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
1: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم. فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض، فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجابت:
5: لا يا سيدي.
2: فقال لها يسوع:
4: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
2: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
4: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
2: فقال له الفريسيون:
6: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
2: فأجابهم يسوع:
4: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب. أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي، والآب الذي أرسلني يشهد لي.
2: فقالوا له:
7: أين أبوك؟
2: فأجابهم:
4: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
2: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد، لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
4: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: فقال اليهود:
3: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: وقال لهم:
4: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم، وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم: ستموتون في خطاياكم. نعم، ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
2: فقالوا له:
6: من أنت؟
2: فقال يسوع:
4: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
2: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
4: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي، ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
2: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
4: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
2: قالوا له:
8: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد،
3: فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
2: فقالوا له:
1: أبونا هو إبراهيم.
2: فأجابهم يسوع:
4: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
2: قالوا له:
3: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
2: فقال لهم يسوع:
4: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق. فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
2: فقال اليهود:
1: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
2: فقال له اليهود:
5: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا. أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
2: قال له اليهود:
6: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
2: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك أنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة، وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا هو السيد المسيح، الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي، والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي، ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح، وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: صباح السادسة عشر.
2: قلت لكم هذا الكلام لئلا يضعف إيمانكم، سيطردونكم من المجامع، بل تجيء ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يؤدي فريضة لله، وهم يعملون ذلك لأنهم لا يعرفون أبي ولا يعرفوني. أقول لكم هذا حتى إذا جاءت الساعة تتذكرون أني قلته لكم. ما قلت لكم من البداءة لأني كنت معكم. أما الآن فأنا ذاهب إلى الذي أرسلني، ولا أحد منكم يسألني إلى أين أنت ذاهب. والآن قلت لكم فملأ الحزن قلوبكم. صدقوني، من الخير لكم أن أذهب، فإن كنت لا أذهب لا يجيئكم المعزي، أما إذا ذهبت فأرسله إليكم. ومتى جاء وبخ العالم على الخطيئة والبر والدينونة، أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على البر فلأني ذاهب إلى الآب ولن تروني، وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم أدين وحكم عليه. عندي كلام كثير أقوله لكم بعد، ولكنكم لا تقدرون الآن أن تحتملوه. فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله، لأنه لا يتكلم بشيء من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث. سيمجدني لأنه يأخذ كلامي ويقوله لكم، وكل ما للآب هو لي، لذلك قلت لكم يأخذ كلامي ويقوله لكم. بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني.
3: فقال التلاميذ بعضهم لبعض:
4: ما هذا الذي يقوله لنا؟ بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني، وأنا ذاهب إلى الآب؟
3: وتساءلوا:
5: ما معنى هذا القليل؟ نحن لا نفهم ما يقول.
3: وعرف يسوع أنهم يريدون أن يسألوه، فقال لهم:
2: تتساءلون عن معنى قولي بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني. الحق الحق أقول لكم، ستبكون وتندبون، وأما العالم فسيفرح. ستحزنون ولكن حزنكم يصير فرحا. فالمرأة تحزن وهي تلد، لأن ساعتها جاءت، فإذا ولدت تنسى أوجاعها لفرحها بولادة إنسان في العالم. وكذلك أنتم تحزنون الآن، ولكني سأعود فأراكم فتفرح قلوبكم فرحا لا ينتزعه منكم أحد. في ذلك اليوم لا تطلبون مني شيئا. الحق الحق أقول لكم، كل ما تطلبونه من الآب باسمي تنالونه، وما طلبتم شيئا باسمي حتى الآن، اطلبوا تنالوا فيكتمل فرحكم. قلت لكم هذا كله بالأمثال، وتجيء ساعة لا أحدثكم فيها بالأمثال، بل أحدثكم عن الآب بكلام صريح. وفي ذلك اليوم أنتم تطلبون من الآب باسمي، ولا أقول لكم أنا أطلب منه لأجلكم. فالآب نفسه يحبكم، لأنكم أحببتموني وآمنتم بأني خرجت من عند الله. نعم، خرجت من عند الآب وجئت إلى العالم وأذهب إلى الآب.
3: فقال له تلاميذه:
4: أنت الآن تتكلم كلاما صريحا لا بالأمثال، ونرى الآن أنك تعرف كل شيء، وأنك لا تحتاج إلى أن يسألك أحد عن شيء، فلذلك نؤمن بأنك جئت من عند الله.
3: أجابهم يسوع:
2: الآن تؤمنون. تجيء ساعة، بل جاءت الآن، تتفرقون فيها، فيذهب كل واحد في سبيله وتتركوني وحدي، ولكن لا أكون وحدي، لأن الآب معي. قلت لكم هذا كله ليكون لكم سلام بي. ستعانون الشدة في هذا العالم، فتشجعوا، أنا غلبت العالم.

يا رب شكرا لك يا رب من أجل سنة طويلة عدت 365 يوم بحالهم، كل يوم فيهم مليان أحداث ومغامرات وأسئلة وحيرة، لكن كمان مليان بإيدك الحرسة والحمية ومعيتك الكافية حتى لو مش كل الأسئلة تجاوبت. يا رب متأكدة أنك هتخطي معايا للسنة الجديدة، مش بس علشان جربت معيتك السنة دي، لكن علشان كل السنين اللي فاتت تشهد لأمانتك. شكرا يا رب، شكرا لأن علاقتي بيك ثابته ورسخة وأكيدة، وده لأنها معتمدة عليك أنت مش عليا. أنا بتغير لكن أنت مش ممكن تتغير، لأنك زي ما الكتاب بيقول ما عندكش تغيير ولا ظل دوران. آمين.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا مساء الخيرات، اهلا وسهلا بيكم احبائي. مبسوط خالص اني اكون معاكم النهارده، يوم جديد وحلقه جديده مميزه بنعمه الرب من برنامجنا يا سامع الصلاه. جميل الرب الهنا، جميل الرب، ما اجمل الرب. رب حنان ورحيم، طويل الروح وكثير الرحمه. بيقول عنه كتاب مقدس انه سامع الصلاه. كاتب المزامير بيقول هذه الكلمات: يا سامع الصلاه اليك ياتي كل بشر. ولأنه سامع الصلاة فإحنا برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، ولأنه سامع الصلاة فإحنا بنصلي. علشان كده أشجعك أنه انضم لينا وأنت بتصلي للرب اللي مكتوب عنه سامع الصلاة. يمكن كتير حباي ما لجأنا لبعض، ولجأنا للآخرين، لجأنا للأصدقاء، لجأنا للمعارف، لجأنا للناس اللي بنحبهم عشان يساعدونا، لكن أوقات كتيرة بنكتشف ونختبر أنه الناس مش عارفة تساعدنا، الناس مش متاحة في كل الوقت أنها تساعدنا. بس الحقيقة كتاب مقدس بيعلمنا عن الرب أنه لا ينعس حافظك، هو موجود معايا نهار وليل. أنا بالنسبة لي نهار وليل، بالنسبة لك أو بالنسبة لك نهار وليل، لكن بالنسبة له كله نهار، كله مكشوف. بالنسبة لي في ماضي وحاضر ومستقبل، لأن أنا إنسان ومحدود، لكن عند الرب كله حاضر، لأنه خارج الزمن أو لأنه خالق الزمن. عشان كده عايز شجعك النهاردة تعال للرب وانت بكل إخلاص طالبه، طالب حضوره، طالب أنه يستعلن في حياتك وفي مشكلتك وفي أزمتك. ولو انت النهاردة شاعر بأنك متحارب أو مضغوط، هشجعك النهاردة انك تيجي للرب بكل امانة، تيجي للرب بكل اخلاص، تقول له ايوة يا رب انا مضغوط من الحتة دي، انا تعبان في الحتة دي، انا يمكن الحمل تقل عليا في الحتة دي، يمكن الضغط عليا في الحتة دي. هشجعك لو عندك طلبة صلاة ابعتولنا طلبات صلواتكم احبائي على صفحة الراديو، بليز اكتبولنا لو عندك طلبة صلاة. شكرا جدا للناس اللي كتبت لي وبعتت لي طلبات صلاة كمان على الخاص. لو عندك طلبة صلاة عايز تقولها على الخاص او بدون ذكر اسم، تقدر تكتب على الصفحة على الواتساب بتاع البرنامج على راديو سامة، وتقول لو مش عايز تقول اسم قول رجاء عدم ذكر اسمي، او تبعت لي على الخاص وتقول برضو بدون ذكر اسم، وانا هكون بصلي انا والاحباء اللي معانا على الهواء كمان فريق الخدمة، نكون بنصلي لأجلك ونثق أن الرب بيسمع ويستجيب. عايز أبارك الرب معاكم كمان وأشكر الرب جدا لأجل كل مرة بيسمع فيها الرب الصلاة. إحنا بنصلي وإحنا واثقين أنه سامع الصلاة. عشان كده لو عندك استجابة صلاة ابعتولنا استجابات الصلاة، ابعتولنا نشكر الرب مع بعض. خلينا نبارك الرب، نشكر شخصه، نعظم اسمه على كل استجابات بيقدمها لينا الرب له. عنوان حلقتنا النهاردة: ايه اللي بيضغط عليك؟ ايه اللي بيضغط عليك؟ صعب قوي احساس الضغط. الضغط ضغط الدم مثلا هو من الامراض الخبيثة قوي، لانه ممكن ما تحسش قوي ان الدنيا فيها ضغط دم عالي او منخفض، يعني شوية كده قبل الاعراض ما تبدأ تبان ممكن يعني يضحك عليك شوية. الضغط خطير، ضغط الدم خطير، سواء ضغط دم منخفض او ضغط دم مرتفع. وأيضا الأمور الروحية، أمور الله، حياتك الروحية لو شاعر فيها بضغط أنت في خطر، لأنه ممكن تكون يوم ورا التاني بتستسلم لنوعية مشاكل، لنوعية حياة مليانة بالصراعات وبتتأقلم معاها وبتحس أنه عادي والدنيا طبيعي، بس شوية شوية الحمل بيزيد، شوية شوية الضغط بيزيد، شوية شوية بتحس أنه أنا إيه اللي أنا وصلت له ده، أنا مضغوط قوي قوي قوي. عندي خبر كويس ليك، الرب عاوز يحررك من الضغط. ربنا عنده حرية من الضغط. هنتكلم النهاردة وإحنا بنتشارك في إيه اللي بيضغطك عن واحد من الشعوب اللي الرب طردهم من أمام شعبه في القديم. وهذا الشعب كان بيضغط جدا على شعب الله، والشعب ده كان بمثابة عائق في امتلاك الأراضي، ومنه في فكر روحي وفي فكر كتابي ازاي انه عدو الخير بيضغط وبيحارب لأجل عدم امتلاكك أمور ربنا. عدو الخير بيحارب علشان ما تمتلكش أمور الله. عشان كده عايز اشجعك النهاردة انك تكون
بتتحد معنا في الحلقة وانت مصدق انه أمور الله عظيمة واللي الرب عاوز يعمله معاك ده أمر عظيم، أمر قدير، وعاوز الرب ينهي كل أمور بتضغطك. كمان النهاردة عايز أشجعك وانت بتسمعني، النهاردة هنصلي من أجل بلد، هنصلي من أجل بلد غالي على قلوبنا، هنصلي من أجل جنوب أفريقيا، ساوث أفريكا، هنصلي من أجل جنوب أفريقيا. لو أنت من جنوب أفريقيا يعني اتحد معانا، هنصلي لأجل بلدك. لو أنت عايش هناك أو لو تعرف حد عايش هناك، بليز منشن له الحلقة، قول له هنصلي النهاردة لأجل جنوب أفريقيا، فإحنا هنجيب آخر أفريقيا وهنصلي لأجل هذه الدولة. كمان هنصلي من أجل المعلمين، هنصلي من أجل المدرسين، هنصلي من أجل قطاع التعليم عامة، هنصلي من أجل المنظومة التعليمية في مصر، في الشرق الأوسط، وفي العالم أجمع. هنصلي من أجل المدرس، هنصلي من أجل أنه ما يبقاش في أحمال على المدرسين، لكن هنصلي أن الرب يقيم مدرسين ومعلمين أتقياء ومناء يكونوا أهل الثقة انهم يستلموا ولادنا ويعلموا ولادنا، ويكون الرب بيستخدمهم في ان هم يخرجوا اجيال واجيال من الولاد والبنات اللي يكونوا بركه لمجتمعاتهم. تعالوا نبتدي وقتنا بالصلاه ونطلب وجه الرب للحلقه. يا رب شكرا ليك لانك موجود، انا بصلي باسم يسوع، اختبئ انا واخواتي في صليب المسيح. نعلن ثقتنا النهاردة يا رب انك موجود، نعلن ثقتنا انه على قلبك لينا الكتير. يا رب صلي بركة خاصة للحلقة باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نعلن سلطانك، يا رب صلي واعلن انه كلمة الله لا تقيد باسم الرب يسوع، لا تعطيل على الحلقة، لكن اصلي بركة خاصة للوقت باسم يسوع وليك كل المجد، امين. تعالوا نبتدي وقتنا بالعبادة والتسبيح، يلا نسبح الرب ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني بعد الفاصل، واحنا مكملين كلامنا عن ايه اللي بيضغطك، ايه الامور اللي ممكن تكون بتضغط حياتك. الضغوط كتيرة، والضغوط يمكن أسبابها متعددة، لكن خلينا نشوف فكر الكتاب المقدس إيه ناحية هذا الأمر. هي لما بنبص لشعب الله في الع...

إبليس اتنقلنا زي ما بيقول الكتاب المقدس الذي نقلنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبتي. نقلنا الرب من الظلمة للنور، من العبودية للحرية. وإحنا ماشيين بنشوف أنه في مواجهات أوقات كتيرة بتبقى موجودة في حياتنا وبنتعرض ليها شئنا أم أبينا. هي لما بنبص لبداية الخروج شعب الله من العبودية، خليني أقرأ معاك آية في سفر الخروج أصحاح 3، ده الأصحاح اللي فيه الرب بدأ يتكلم لموسى عن دعوته، أنه عايز أختارك يا موسى عشان تقود الشعب، عشان تخرج الشعب من أرض العبودية. بيقول الكتاب في عدد 8 أو في عدد 7 كمان، فقال الرب: إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجعهم، فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. خلي بالك بقى، إلى مكان الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين. رب قال لموسى: أنا عايز أخرج هذا الشعب من أرض العبودية، وعاوز أعبر بيهم لأرض جديدة، بس الأرض دي عشان يوصلوا لها لازم يعني في مواجهات روحية، في هيعدوا على العديد من الشعوب زي ما شفنا أسميهم غريبة، والحقيقة مش مجالنا نحكي تاريخيا عن كل هذه الشعوب: كنعانيين وحثيين وأموريين وفرزيين وحويين وكمان يابوسيين. 1 2 3 4 5 6 ست شعوب قوية جامدين معطلين لشعب الله. لكن الحقيقة عايز أقف عند واحد من الشعوب دول. الشعب اللي عايز أقف عنده هو اليابوسيين. اليابوسيين دول هما الشعب، كلمة يابوس اليابوسيين جاية من شعب يابوس، واللغة العبرية قريبة جدا من العربية، فيابوس جاية من يدوس يدوس. فكلمة اليابوسيين معناها الاسم ده معناه مدوسة أو الذي يدوس بالأقدام. معنى الكلمة كده الذي يدوس بالأقدام، اللي بيدوس بالرجل، معنى الاسم كده. فالشعب ده اسمه بيعبر عن هويته، انه شعب قاسي جدا، انه شعب بيدوس بالأقدام، شعب بيضغط على شعب الله، شعب قاسي جدا جدا. وده الأوقات كتيرة انتبه قوي للحتة دي، لانه كتاب مقدس بيعلمنا أنه كل ما كتب لأجل تعلمنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الظهور. فإذا كان اليابوسيين هم شعب تاريخي، شعب في التاريخ، لكن التكنيك الروحي للحرب الروحية اللي كانت في وقتهم، أو الاسم اللي بيعبر عنه اليابوسيين، هو تخطيط وتكنيك روحي شرير بيستخدمه إبليس علشان يواجه به حياتك. الضغط الذي يضغط بالأقدام. فاليابوسيين ليس مجرد، مش مجرد شعب تاريخي، لكنهم رياسة روحية ربنا عاوز يحررك منها، عاوز يخليك تختبر انتصارات على شعب بيدوس على على على ضغوط من إبليس، بتدوس عليك، بتضغط عليك. انت متخيل يعني حد بيضغط على حد يدوس بالاقدام؟ حد ضاغط عليك، يعني تخيل انت واقع في الارض وحد حاطط رجله على رقبتك مثلا، حد ضاغط عليك، قمه الاهانه، قمه الالم، قمه الوجع. وياما ابليس عامل كده مع نفوس، ياما ابليس عامل كده مع ناس، مع شباب وبنات، مع رجاله وستات، مع اطفال. ياما ابليس ضاغط على نفوس. ولو انت النهارده شاعر انك مضغوط، عندي خبر طيب ليك. رب عاوز ينقلك النهارده نقله جديده، رب عاوز يرفع من عليك كل ضغوط. قول امين باسم يسوع، قول امين، لانه النهارده على قلب الرب انه ينقل حياتك، على قلب الرب انه يديك مفتاح للانتصار على كل امور ضغط عليك، على كل حاجة دايسة عليك، على كل حاجة تقيلة عليك، ضغطة، حملة

تقيل، قد يكون عبء مادي، انت تحت المعاناة المادية، فانت عندك اقساط، ابنك في كلية، ابنك في مدرسة، بنتك عندك ضغط مادي كبير جدا، فكأنه الضغط ده او الحمل ده ضاغط عليك جدا. رب عاوز يحررك، رب عاوز يفكك، رب عاوز يطلقك. هل تثق وهل تؤمن النهاردة انه الرب عاوز يبطل مفعول ابليس وتأثير ابليس على حياتك؟ اليابوسيين أو الرياسة الروحية اللي معناها تضغط بالأقدام، الحمل ده عاوز الرب يشيله من عليك، عايز الرب يشيله من عليك، عايز الرب يديك معونة ويديك انتصار، لأنه مش إرادة الرب أنك تكون مضغوط، مش إرادة الرب أنك تكون تحت هذا النير، مش إرادة الرب أنك تكون تحت حمل تقيل. هاليلويا. عشان كده النهاردة أنا مصدق إنه الرب جاي علشان يتكلم لناس فينا، يتكلم لناس يمكن الحمل تقل عليهم قوي قوي. بشكر مرة تاني الناس اللي معانا على الهوا واللي بيكتبوا لنا طلبات صلاة. أمين أمين. في طلبات صلاة بتيجي، فأنا بشكر رب لأجل النفوس، لأجل الأحباء الغاليين على قلوبنا اللي معانا على الهوا دلوقتي. عايز أشكر رب قوي قوي لأجل كل حد بيشارك في الخدمة دي، كل حد حاطط كتفه في العمل. أنا زي ما كتير من المرات بقول كده، أنه وأنا في البرنامج أنا حاسس أن أنا قاعد مع عيلتي، مع أخواتي، مع المصليين. يعني برنامج سامع الصلاة ده very family program، يعني حاجة كده لطيفة جدا. أنا حاسس أنا قاعد مع حضراتكم، يعني كأننا قاعدين في أوضة بنشرب كوباية حاجة سخنة مع بعض، مش برنامج بيقدم. فأنا ببارك الرب قوي قوي لأجل اتحادنا والوحدة اللي ربنا عاملها. عشان كده أشجعك أنك تشارك الحلقة دي بقدر الإمكان، وصل الحلقة دي للنفوس، اعمل منشن لحد لو شعر أنه هذا الشخص مضغوط. لأنه هنشوف أنه الرياسة الروحية دي إبليس بيعلن من خلالها أنه عاوز يفسد عمل الله في حياة ناس. فلو أنت شايف أنه في حد تحت ضغط، لو زميلتك في الجامعة تحت حمل تقيل، لو زميلك، لو أخ ليك، لو زوجك، لو زوجتك، لو حد قريبك، لو حد صديقك وحاسس انه مضغوط قوي قوي، ابعت له الحالة دي، اعمل له منشن ليها، قول له عايزين نصلي مع بعض النهاردة. اليابوسيين، ازاي الرب يدينا انتصار على الأحمال التقيلة اللي ممكن العدو يرميها علينا؟ هنتكلم في هذا الأمر. بس عايز أفكركم أنه النهاردة هنصلي لأجل دولة جنوب أفريقيا، هنصلي لأجل هذا الشعب، هنصلي من أجل جنوب أفريقيا. فبليز كل الناس اللي من جنوب أفريقيا يعني خليكم معانا، لو تعرف حد في ساوث أفريكا وصل له الحلقة بشكل أو آخر، قوله عايزين نصلي ونتحد معاك من أجل بلدك. كمان هنصلي من أجل المعلمين والمنظومة التعليمية والمعلم، أنه رب يقيم معلمين أمناء في الأرض، يكونوا أكفاء إن هم يعلموا ولادنا، ورب يستخدمهم في حياة ولادنا. إيه هي المفاتيح الروحية اللي ممكن، أو التكنيك الروحي اللي ربنا عايز يواجه بيه اليابوسيين من خلالك أو في داخلك؟ هو ده موضوع الحلقة. خليكم معنا بعد الفاصل، هنجاوب مع بعض على هذا السؤال.

0: يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني، وإحنا مكملين كلامنا عن اليابوسيين. اليابوسيين كشعب بيتكلموا عن الضغوط، وزي ما قلنا قبل الفاصل إنه معنى اليابوسيين الذي يدوس بالأقدام. خليني أقرأ معاك شاهد في سفر صموئيل الثاني أصحاح 5 وعدد 6. افتح معايا كتابك المقدس، صموئيل الثاني أصحاح 5 وعدد 6. بيقول الكتاب: وذهب الملك على داود يعني ورجاله إلى أورشليم إلى اليابوسيين سكان الأرض. كلمة أورشليم، مدينة أورشليم كانت مسكونة من هذا الشعب اللي اسمه اليابوسيين سكان الأرض. فكلموا داود قائلين، فبعتوا يقولوا للملك داود: لا تدخل إلى هنا ما لم تنزع العميان والعرج، أي لا يدخل داود إلى هنا. وأخذ داود حصن صهيون، هي مدينة داود، وقال داود في ذلك اليوم: إن الذي يضرب اليابوسيين ويبلغ إلى القناة والعرج والعمي المبغضين من نفس داود، لذلك يقولون لا يدخل البيت أعمى أو أعرج. وأقام داود في الحصن وسماه مدينة داود، وبنى داود مستديرا من القلعة فداخلا، وكان داود يتزايد متعظما والرب إله الجنود معه. إيه اللي حصل؟ داود خليني قبل ما أقولك اللي حصل، خليني أقرأ معاك شاهد تاني يكمل لنا القصة. عايز أروح معاك لشاهد تاني بيحط بعد للقصة في أخبار الأيام الأول 11 عدد 4. أخبار الأيام الأول 11 عدد 4 بيقول كتاب: وذهب داود وكل إسرائيل إلى أورشليم أي يابوس، وهناك اليابوسيون سكان الأرض. وقال سكان يابوس لداود: لا تدخل إلى هنا. فأخذ داود حصن صهيون، هي مدينة داود، وقال داود: إن الذي يضرب اليابوسيين أولا يكون رأسا وقائدا. فصعد أولا يؤاب ابن سروية فصار رأسا، وأقام داود في الحصن، لذلك دعوه مدينة داود. وبنى المدينة حواليها من القلعة إلى ما حولها، ويؤاب جدد سائر المدينة، وكان داود يتزايد متعظما ورب الجنود معه. الحاصل انه باختصار داود راح للمدينة، مدينة أورشليم اللي كانت في ذلك الوقت يسكنها اليابوسيين، وراح هناك وحاول انه يسيطر عليها. فاليابوسيين دول قالوا له: ما تقدرش تدخل المدينة قبل ما تطلع العمي والعرج الاول. ويمكن التعبير يعني مش معروف او مش واضح قوي كده. فكلموا داود قائلين: لا تدخل الى هنا ما لم تنزع العميان والعرج. بس يكمل الكتاب في نفس الايه يقول: اي لا يدخل داود الى هنا. يعني قالوا له بتهكم انه اوكي انت عايز تدخل المدينه بتاعتنا، عاوز تسود علينا، عاوز تغلبنا، لازم تغلب الاول العمي والعرج. برضه مش مفهومه يعني ايه العمي والعرج. يعني قالوا له كده يعني بص احنا يعني مش هنطلع كل القوه بتاعتنا، احنا مش هنجيب الناس الجامدين قوي ولا القوات بتاعتنا، الناس اللي هم يعني يقدروا يواجهوك، لا لا لا، احنا هنطلع لك بس العميان والعرج المعاقين اللي عندهم اعاقات سواء في الرؤيه او في الحركه، دول كفايه قوي كفايه قوي، انت بس اغلبهم، ولو غلبتهم خش امتلك الارض. ده تهكم، ده تهكم، ده سخرية. خلي بالك زي ما كنت بقول انه اذا كان اليابوسيين شعب تاريخي فهم تأثير روحي وهوية روحية ومواجهة روحية ما زال ابليس بيستخدمها معانا لغاية دلوقتي، التهكم والسخرية والتقليل منك. ابليس عاوز دايما يحطك انه بس روح بس خلص نفسك الاول من مشكلتك، وبالذات لو انت بتفكر انك تعمل حاجة للرب، فانت بتفكر انه انا عايز اعمل للرب، عايز اخدم الرب، عايز اعيش للرب بكل امانة، عايز اكون مؤثر في بيتي في شغلي في دراستي، يجي ابليس يقول لك ايه؟ بس روح خلص بس مشكلة الاول، بس توب عن الخطية الاول، بس كفاية بس روح اتصالح مع الناس اللي مخصماك الاول. وكأنه ابليس عاوز يحط عليا ويتقل ايده عليا ويقول لي انه انت مش هتعرف تعمل حاجة، انت تحت العبودية، انت ضعيف جدا جدا جدا، انت تحت الحمل ده، بس روح خلص نفسك الاول. لكن يجي الرب النهاردة يقول لي أنا أستطيع أن أغيرك. يجي الرب ويرفعك ويقول لك أنا موجود، حتى لو إبليس حط عليك، حتى لو إبليس قلل من شأنك. يقول كتاب الرب يعلن كده، صرت عزيزا في عيني وأنا قد أحببتك. إيه ده؟ ده الرب، دي مشاعر الرب، ده قلب الرب ليك، دي قلب الرب ليك، ده أشواق الرب ليك، أشواق الرب ليك، إنه يخليك تنتصر، إنه يقول لك إنه أنت غالي عليا، إنه يقول لك إنه أنت مقدر في عيني، حتى لو إبليس بيقول لك أنت قليل، أنت صغير، أنت إبليس عاوز يضغط عليك كده، ما تقدرش تعمل حاجة. اليابوسيين قالوا لداود الكلمات دي، إنه روح بس الأول خرج، يعني لو جدع انتصر على العميان والعرج. ده سخرية، يا ناس عايشة تحت سلطان إبليس، هو عمال يتقل إيده عليهم بإحساس الدونية، وتعيش وانت صغير النفس، وانت منحني، وانت حاسس انك محني، مش قادر ترفع راسك. كل ما تيجي تاخد نفسك كده وتقول اه انا هعمل حاجة للرب، انا هنتبه لحياتي الروحية، تلاقي دب خبطة كبيرة، ابليس يضغط عليك، ام روح تعيش للرب. ايه انت قادر تعمل حاجة، انت قادرة تعملي حاجة، بس فوق الاول، بس خلص نفسك بس الاول، يعني بس توب عن الخطية الاول، بس صلح بيتك بس الاول، بس خلي بس الناس اللي انت متخاصم معاهم دول، يعني اعمل بس، شوف شغلك بس، يعني سدد احتياجاتك، كفي نفسك يعني، وبعدين نبقى نشوف هنعمل ايه في امور ربنا. احبائي، واحدة من اشرس اساليب العدو معانا هو الاستهزاء، وده عكس تماما اللي الرب بيعلنه في كلمة الله. زي ما قلت من شوية، كلمة الله بتقول كده، الرب بيعلن ليا وليك، صرت عزيزا في عيني، مبارك اسم الرب، صرت عزيزا في عيني وأنا قد أحببتك. عايز صلي النهاردة مع ناس دلوقتي حاضرة معانا اللايف وبتسمعني دلوقتي، بتسمعيني دلوقتي، وبيترمي عليكي إحساس إنك ولا حاجة، بيترمي عليك إحساس إنه زي ما ترمى على دول كده، خرج بس العميان والعرج، وإحنا بس كفي الأول نفسك، بس اعمل حاجة، بس دايما جواك إحساس بالفشل والدنيا والضغط، كأنه العدو ضاغط ضاغط ضاغط ضاغط. عايز صلي النهاردة إنه تترف ترفع ايد العدو من على حياتك. كم حد يقول معايا امين؟ تترفع ايد العدو من على نفسيتك، فلا تكن منحنيا، ما تكونش منحني، ما تكونش تحت الضغط، ما تكونش تحت الحمل، لكن باسم يسوع ارفع راسك الرب النهاردة. يا رب انا جاي قدامك النهاردة، بعلن سلطانك عليا وعلى اخواتي دلوقتي، وبصلي باسم يسوع لاجل ناس معانا دلوقتي على اللايف، بصلي باسم الرب يسوع، الناس بيسمعونا دلوقتي تحت انيار من العبودية، تحت حمل تقيل، بصلي لازواج يا رب وزوجات تحت نير عبودية قاسية من العدو، تحت صغر نفس، تحت تعيير من الشرير يا رب، تحت الشكايات، انا بصلي باسم يسوع المسيح، دم الرب يبطل كل شكاية النهاردة علينا، دم الرب يبطل كل شكاية وكل حرب وكل مواجهة علينا، انا بصلي باسم الرب يسوع المسيح، مهما كانت الشيلة تقيلة، مهما كانت الحرب شرسة، باسم الرب يسوع تتقطع ايد العدو يا رب على نفوس دلوقتي، انا بصلي باسم يسوع يا رب لاجل ناس معانا على الهوى دلوقتي، توصل ليهم قوة الله ومعونة الروح تملى حياتهم، بصلي من أجل ملء جديد بالروح يبطل يكسر كل شكاية العدو من عليهم يا رب، مهما كان الحمل، مهما كان النير، أؤمن باسم الرب يسوع المسيح الآن لو أنت بتسمعني دلوقتي، اعلن إيمانك معايا وصدق في اللي ربنا بيقوله، وقول باسم يسوع تتكسر يد العدو، وتتكسر كل شكايته عليا وعلى نفسيتي وعلى ذهني، كل خداع، كل تضليل اترمى عليا، كل خداع بإني ولا حاجة، بإني قليل، بإني لا أسوى شيء، بإني تحت الحمل التقيل ده مش هقدر أرفع راسي، بإني هكمل منحني كل الوقت، قول باسم يسوع الرب مجدي ورافع رأسي، الرب مجدي ورافع رأسي، الرب مجدي ورافع رأسي، أشكرك أشكرك بشكرك. شكرك يا رب لأجل كل أم النهاردة ترمى عليها حمل تقيل اسمه بس خليكي في ولادك بس رب عيالك الأول، وخليكي في الامتحانات وسنة رابعة، خليكي في اللي انت فيه وبعد كده فكري في حياتك وفكري في خدمتك. يا رب أنا بصلي النهاردة تترفع هذه الشكاية من على كل أخت من إخواتي يا رب. أؤمن النهاردة أنه دم يسوع يبطل كل شكاية النهاردة عليهم. يا رب بصلي من أجل رجال يا رب أبطال أمنا يا رب، بصلي من أجل إخوة يا رب رجالة دلوقتي يا رب في خصام مع ناس من عائلتهم، أنا بصلي باسم الرب يسوع المسيح كل شكاية بسبب أبواب للخصام مفتوحة يا رب في اسم يسوع النهاردة. يا رب تعالى بالمصالحة، تعالى بأجواء جديدة من الغفران والمصالحة فيخرس المشتكي على إخواتي قدامك. هللويا، أؤمن بيك أؤمن بيك أؤمن بيك يا رب. لا شكايات علينا، لا شكايات علينا باسم الرب يسوع، لا شكايات علينا، لا شكايات علينا يا رب. يا رب كل زوجة يا رب دخلت في عند، كل زوج دخل في عند وانفصلوا دخلوا في أوراق رسمية وانفصال رسمي، أنا بصلي باسم الرب يسوع يا رب استرداد للبيوت، استرداد للبيوت، استرداد يا رب، استرداد للمحبة بين الأزواج والزوجات يا رب في اسم يسوع، استرداد يا رب لكل محبة مفقودة بين الأزواج والزوجات باسم الرب يسوع المسيح. نعلن سلطانك، نعلن سلطانك باسم يسوع المسيح، باسم الرب يسوع المسيح. أمين أمين أمين أمين. أنا أشعر قوي أن الرب جاي علشان يتكلم لناس النهاردة، والرب بيوصل لناس النهاردة في الحلقة، مش بس يعني على مستوى الذهن، لكن في أمور أعمق على مستوى روحك بتوصل النهاردة لقلبك ولكيانك الداخلي. اللي حصل مع داود أنه داود قال كده أنه يعني أنا عايز أروح لهناك. ولما تعرف عن أورشليم، أورشليم يقول عنها كتاب حتى أورشليم الجبال حولها، فاكرين المزمور ده والرب حول شعبه، فأورشليم هي مدينة حصينة جدا محاطة بالجبال فصعب اختراقها جدا. بس داود عاوز يوصل، عاوز عاوز عاوز يغلب الأعداء، ف يبدو انه المواجهات صعبة جدا، يبدو انه الازمات صعبة جدا، يبدو انه مشكلة كبيرة والاسوار او الجبال حولين المدينة بتمنع داود رجل الله من انه يمتلك الارض. زي ما في جبال واقفة قصادك النهاردة، زي ما في مشاكل كبيرة قوي عاملة زي الجبال محوطة دعوتك وخنق حياتك، مش عارف توصل لمقاصد الرب، مش عارف هتكملي وتوصلي لقصد الرب لحياتك والخطة الرب والمشيئته لحياتك، مش قادر تكمل دعوتك بسبب انه في مشاكل وفي تحديات عاملة زي الجبال محاوطة حياتك، كل ما تيجي تاخد نفسك تلاقي المشكلة دب، مشكلة تاني، مشكلة تالتة، مشكلة رابعة. ليست النهاية يا عزيزي، ليست النهاية، لكن على قلب الرب انه يوصل ليك. يقول الكتاب المقدس ان الرب يعطينا اقدام الايائل، الاله الذي يمشيني على مرتفعاتي، يقول الكتاب عن الرب كده، يمشيني على مرتفعاتي، يمشيني فوق الاحمال فوق المشكله. فداود داود المدينه متحوطه مش عارف يعمل حاجه، بس يقول الكتاب عنه انه دخل داود للمدينه عن طريق حته صغيره قوي بس فيها مفتاح روحي قوي قوي. داود دخل المدينة من خلال قناة للمية تحت الأرض، كانت المية بتدخل للمدينة من خلال هذه القناة. داود قال كده اللي يدخل القناة دي، اللي يدخل مجرة المية دي ويوصل للمدينة هيبقى قائد. خلي بالك قوي، إذا كان العدو بيحارب بتعيير وبأنه قليل وداود قليل وداود مش قادر ولازم يخرج العمي والعرج، فداود قال كده اللي هيوصل للمدينة هيبقى هو قائد. قال كده أن الذي يضرب اليابوسيين ويبلغ إلى القناة والعرج والعمي والمبغضين من نفس داود هيبقى قائد. خليني أقرأها لك من أخبار الأمل أول 11 زي ما قرناها من شوية، إن الذي يضرب اليابوسيين أولا يكون رأسا وقائدا. إيه ده؟ ده اللي يدخل القناة دي اللي هينزل قوي اللي تضع قوي عكس الجبال، الجبال ضخمة فمش عارفين يطلعوها، بس اللي ينزل لأناية المية دي عاوز تقول ايه يا رب؟ عاوز يقول الرب انه واحد من المفاتيح الروحية للغلبة هي الانكسار والاتضاع امام الرب. وطيها شوية، يعني داود قرر قال لهم كده في سر انه اذا كانت المدينة متحوطة بالجبال مش عارفين نوصلها، فاحنا ينفع نوصلها من خلال اناية مية صغيرة. الموضوع محتاج تواضع شديد، محتاج انسحاق، محتاج انك تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل. اللي هيقدر ينزل هيكون رأسا وقائدا، كأن الرب عاوز يقول اللي هيتضع انا هكرمه. كتاب مقدس بيتكلم عن الرب يقول كده يقاوم الله المستكبرين أما المتواضعين فيعطيهم نعمة. الرب بيقاوم كل كبرية والمتكبر يقاوم الرب، يقاوم الله المستكبرين أما المتواضعين فيعطيهم إيه؟ نعمة، نعمة، يديهم نعمة، الرب يديهم نعمة. خلي بالك انه الكبرياء هو الاحساس باني ببساطة انا اعرف اكتر، انا اعرف كويس، انا اعرف امشي حياتي حلو بمعزل عن الله انجاز التعبير، فانا كويس جدا، انا زي الفل، انا تمام التمام، انا عداني العيب، انا مكمل. بس واحدة من المفاتيح الروحية اللي ربنا بيحطها قدامك النهاردة للتغلب على الامور اللي ضغطاك على اليابوسين هي انك تنسحق امام الرب، انك تنحني امام الرب، انك لا تواجه حروب بانتفاخ ولا بكبرياء قلب، لانه انا وانت وانت انا اسف يعني ولا حاجة، شو التراب. بس حينما ننحني احنا كاننا بندي المجال للرب، نوسع للرب، نقول تفضل تفضل يا رب، تقدمنا يا رب، انت الممجد يا رب، انت المبارك يا رب، احنا ولا حاجة لكن انت الكل في الكل، انت السيد، انت العلي، انت الله القدير، احنا نقدرك، نجلك، نحترمك، نهابك، احنا بننحني امامك يا رب، انا بتضع امامك، انا يمكن يبدو ان انا غلبان ومش عارف اعمل حاجة، بس انا بقرر بارادتي اني اوطي راسي واقول لك انت ملكي، انت كبيري. يلي واصل لمشكلة صعبة، يلي واصل لحل مش طيله في المشكلة، يلي بتقول مين ينقذني من الازمة، عندي خبر كويس ليك، تواضع امام الرب، اعلن سلطان الرب عليك، وعندها فقط سوف تختبر رفعة الرب. اللي يقدر يعمل كده يكون رأسا وقائدا، اللي يتضع قدام الرب رب يكرمه جدا يا أحبائي، يكرمه جدا جدا. إذا أنت قررت أنك تتضع زي داود لما عمل وقال كده اللي ينزل جوه أناية المية دي ويتضع وينزل يدخل المدينة هيكون رأسا وقائدا. ويقول الكتاب فصعد أولا يؤاب ابن سراوية فصار رأسا. يؤاب قرر أنه يطيع داود، يؤاب قرر انه يطيع الملك داود، وانا وانت عايزين نقرر النهاردة انه انا عايز اطيع الرب مش داود، انا عايز اطيع ابن داود، انا عايز اطيع الهي، عايز اطيع الرب، عايز اطيع المسيح اللي وانا بطيعه انا بنكسر وبتضع، ويبدو ان انا كأني بنسحق، بس الحقيقة انا بوسع المجال للرب، انا بكرم الرب. السلوك بالتضاع هو مفتاح من مفاتيح البركة. يا رب انا بصلي انك تدينا قلب متضع، بصلي النهاردة انك تدينا حياة مليانة بالاتضاع يا رب. اصلي باسم الرب يسوع المسيح اليوم زي ما داود عمل كده انه ينزل ينزل، اللي ينزل تحت، اللي يتواضع قوي قوي قوي، اللي يتواضع جدا في الحتة دي يكون رأسا وقائدا. يا رب بنتوب قدامك عن كل سلوك بالكبرياء، عن كل اتكال على قوتنا، على شطارتنا، على خبرتنا، على علمنا، على معرفتنا، على يعني كل حاجة عندنا شاطرين فيها، وكل احساس بالذات ونتيجة ان احنا جامدين. لا يا رب بنتضع امامك، بنتضع امامك، بنعلن سيادتك ونعلن سلطانك ونعلن خضوعنا ليك. للرب الهنا نسجد يا احبائي، واياه وحده نعبد. أنا بسجد قدام الرب. يا رب أنا بصلي النهاردة إنك تيجي بمعونة لكل متضع أمامك، تيجي بمعونة لكل متضع أمامك. أنا بصلي باسم الرب يسوع المسيح يا رب، مكافآت السماء دلوقتي لكل حد متضع أمامك. أنا بصدق النهاردة يا رب في اسم يسوع المسيح معونة إلهية، معونة إلهية يا رب، نعمة نعمة نعمة نعمة خاصة باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى النهاردة دلوقتي، أنا بصلي باسم يسوع يا رب لكل حد بيقرر أنه يتضع، يا رب أنا أعلن سلطانك النهاردة أنك تيجي بمعونة من السماء في اسم الرب يسوع المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة ولي كل المجد. هاللويا. تعال نطلع مع بعض الفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني واحنا مكملين كلامنا عن الضغوط، عن الأحمال اللي بيعملها إبليس وبيرميها إبليس علينا. تكلمنا عن الأعداء الروحيين اللي كانوا أمام شعب الله وهم رايحين يمتلكوا الأرض، وتكلمنا عن اليابوسيين كواحد من الشعوب الرب عاوز يخلي شعبه يتغلب عليهم عشان يعدوا يعبروا يمتلكوا الأرض. شفنا أنه الأرض كانت أورشليم كانت ممتلكة أو مسكونة من هذا الشعب من اليابوسيين، وإزاي أنه الرب بدأ يتكلم لداود، وداود قرر يواجه اليابوسيين. وواحد من الأسلحة التكنيكات الروحية اللي اليابوسيين استخدموها انهم تريقوا على داود، قالوا له بس انت خرج بس العميان، يعني خرج العمي وخرج العرج الاول ده، يعني لو عرفت تغلب دول ابقى تعالى اغلبنا، يعني وكأنهم عايزين يقولوا له انه يعني ولا حاجة، يعني انت انت انت اقل من كده بكتير جدا، انت انت يعني ولا تقدر تعمل حاجة. واحدة من المفاتيح الروحية اللي ربنا عاوز يفتحها علينا او الاعلانات الروحية وانت بتواجه الشعوب دي، انه اعلم جيدا انك مواجه بصغر النفس وانك متحمل بصغر النفس. اللي بيعمله ابليس انه دايما يقلل منك، دايما يضغط عليك، لانه اسمعني كويس، العدو يعلم جيدا انه في كل مرة انت بتعلن ثقتك في الرب، بتشوف الرب، بتمتلئ بالرجاء، بتعرف هويتك في المسيح، اسمعني، مش بتتكبر، أقصدش كده، انت بتدرك انت مين في المسيح، حضرتك بتدركي انت مين في المسيح. في كل مرة بعرف هويتي وبعرف ان اللي فداني دفع تمن صلبه موته، انقذني، عبر بيا من الضلمة للنور، من البر، من الخطية للبر، الحقيقة انا بمتن للرب، ادرك انه مات، مت معاه، قام، قمت معاه، اقمني معه، اجلسني معه فين؟ في السماويات. فانا اصبح ليا مكان في السماويات، انا اصبحت من الشعب السماوي ليسوع، انا بقى مقامي بقى سماوي، هويتي بقى سماوي، وانا عايش في السماويات. العدو يعلم جيدا انه في كل مرة انا فيها بادرك كده انا بفوق وبنتبه، في كل مرة أدرك أني إني إني روحيا مقامي سماوي، أنا بعرف أني إني ليا سلطان على إبليس. عشان كده إبليس مش عايزك تعرفي هويتك، عشان كده العدو مش عايزك تعرف أنت مين. توسل إليك، أصلي النهاردة من كل قلبي تتفتح عينك، تتفتح عينك على الهوية الروحية، مقامك الروحي، أنت مين في المسيح. الهوية الروحية للمسيح الدهاني، لا يريد العدو اني ادرك انا مين في المسيح، لاني وانا بادرك انا مين في المسيح يبدو ظاهرني بعرف مقامي السماوي، ويبدو كأنه العدو يقول لي ده انت هتتكبر، بس الحقيقة وقت ما يستعلن المسيح ليا وتستعلن هويتي الروحية اني انا جالس معاه في السماوات، بمتلئ بالاتضاع، صدقني بتمتلئ بالاتضاع، وقلبك بيتضع لانك مدرك انه كل اللي انت فيه ده مصدره الرب، كل المكانة الروحية اللي الرب ادها لك مصدرها الرب. فانت مش بتبقى حاسس انه ايه ده انا جامد قوي، لا، ده انت بترفع عينك للرب بتقول له اشكرك لانك جعلتني في المكانة دي، اشكرك لانك حطتني في الحتة دي. هاليلويا هاليلويا. عشان كده من هذا المنطلق، من الواقع ده، احنا محتاجين النهاردة نبدأ ندرك احنا مين. أنا وإنت وإنتي، تاني هقول، أنا بطولي بمفردي بعيدا عن الرب ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة، مجرد إنسان عادي شوية تراب، زي ما الكتاب المقدس قال عن واحد من رجال الله، حكى عنه مع إنه واحد من أبطال العهد القديم، لكن رب كتب عنه في العهد الجديد في رسالة يعقوب، يقول كده: وكان إيليا إنسان تحت الألام مثلنا. بس هذا الإنسان اللي تحت الألام مثلنا أدرك هويته في المسيح، قدر يعمل اللي على قلب الرب، قدر يصلي صلاة انه السماء ما تمطرش لمدة 3 سنين ونص، والرب سمع الصلاة. ايه ده؟ ده واحد مدرك هو مين. يا رب اشكرك لأجل كل إدراك روحي بتحطه جوانا النهاردة. لا تقبل أنه اليابوسيين كشعب يضغطوا عليك، أنه الهوية الروحية، أن النوع ده من الحروب اللي فيها ضغط عليك، فيها ضغط بالسخرية، بالتقليل، بإضعاف من شأنك. وقول يا رب باسم يسوع أنا أؤمن النهاردة أنك ترفع رأسي. قول معايا كلمات المزمور: والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي، الآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي، مهما كان الحمل، مهما كانت الشيلة، قول باسم يسوع يرتفع رأسي على أعدائي حولي. هاللويا، يرتفع رأسك يا رب. أنا بصلي النهاردة ترفع رأس ناس منحنية ومكسورة. هاللويا، رفع رفع رفع يا رب، استرداد يا رب لهويتنا في المسيح يا رب. النهاردة كل حد مغلوب ومطاطي وإبليس جاب رأسه في التراب يا رب، ارفع رؤوسنا النهاردة باسم يسوع. وصلي معايا وصدق انه كمان لما تترفع راسك وانت في المسيح تعرف كويس انه ازاي تتضع، زي ما داود عمل كده، قال انه اللي يقدر ينزل للقناة ويتضع قدام الرب، ويتضع وينزل ويبطي، هو ده اللي يكون رأسا وقائدا. حينما تتضع امام الرب يكرمك الرب ويعلي من شأنك، زي ما كتاب يقول: يقاوم الله المستكبرين، أما المتواضعين فيعطيهم نعم. وانت مدرك النهاردة كده، بصلي باسم يسوع ترفع من علينا كل ضغط. مين يقول أمين؟ قدسين أرجوكم خلينا نعلي كلمة أمين دي، يعني قول أمين بقوة كده، قول أمين وإعلن سلطان الرب. وإنت في مكانك كده، ولو أنت بتسمعني قول في قلبك أمين، إعلنها. لو أنت في وسط ناس وتقدر تقولها بصوت عالي قولها، لو عايز تكتبها على في كومنت اكتب أمين، اكتب أمين الرب يرفع رأسي، اكتب كده أمين الرب يرفع رأسي، أمين لا أستسلم للضغوط، اكتب اعلن صلي أصرخ قول أمين باسم يسوع. الآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي. قد إيه الرب جميل، قد إيه الرب جميل، وعاوز يرفع رأسك، عاوز يرفع رأسك. وانت مدرك لهذه الهوية في المسيح هنصلي الوقت الجاي، عايزين نسألين. عايز أفكركم ان احنا هنصلي النهاردة من أجل عشان الناس اللي لسه داخلين معانا الهوى، عايزين نصلي النهاردة، هنصلي من أجل شعب غالي النهاردة، هنصلي من أجل جنوب أفريقيا. فلو أنت من جنوب أفريقيا من فضلك اتحد معنا في الصلاة، ولو أنت من بلد تانية لكن تعرف حد عايش في جنوب أفريقيا منشن له الحلقة من فضلك، لأنه على قلب الرب أنه يوصل لينا ولكل حد النهاردة في البلد دي. هنصلي من أجل الأمة دي، وهنصلي كمان من أجل المعلمين، نصلي من أجل التعليم ومن أجل المعلم، وأن الرب يقيم معلمين أمنا. تعال نطلع لفاصل صغير بليز، يلا استعدوا، هنصلي بعد الفاصل، هنصلي بعد الفاصل، هنصلي لأجل جنوب أفريقيا، هنصلي لأجل المعلمين، وهنصلي كمان لأجل كل طلبات الصلاة. بفضلكم لو عندك طلب الصلاة أبعت لنا حالا دلوقتي على صفحة الراديو أو على صفحتي الشخصية وهنصلي لأجلك. لو عندك كمان استجابة صلاة أبعتوا لنا وهنكون بنصلي معاكم بعد الفاصل. يلا فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر.
1: قضي يومك معنا على راديو سامع.
2: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا عن الـ الـ الـ الغلبة اللي الرب بيديها لنا من خلال النصرة على الضغوط. مش بس كده، لكن احنا كمان هنصلي، وزي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل، هنصلي من أجل عمل الله في بلد غالي علينا، هنصلي من أجل جنوب أفريقيا. أبطال الصلاة، يلا بينا نصلي. الحقيقة جنوب أفريقيا هي تحت خالص خالص خالص في آخر القارة الأفريقية. عايزين نصلي من أجل هذه البلد، عايزين نصلي أن الرب يجي بنعمة خاصة. احنا بنصلي من أجل بلد من البلاد في كل حلقة، عايزين نصلي من أجل البلد دي. أنا ما أعرفش كم حد فينا النهاردة معانا على الهوى من جنوب أفريقيا أو عايش فيها، أو أنت تعرف حد فيها. بليز عايزين نتحد مع بعض، أيا كان لو أنت تعرف حد فيها أو أنت من جنوب أفريقيا، عايزين نصلي من أجل البلد، عايزين نصلي من أجل الرئيس بتاعها، عايزين نصلي من أجل الحكومة، عايزين نصلي من أجل سلام هذه الأرض، عايزين نصلي من أجل الصحة في هذه الأرض، عايزين نصلي من أجل حدود هذه الأرض، عايزين نصلي من أجل قطاعات الدولة المختلفة في هذه الأرض، عايزين نصلي من أجل استعلان مجد الرب على هذه الأرض، عايزين نصلي من أجل الشيوخ والكبار السن من الرجال والسيدات، عايزين نصلي من أجل الرجال والستات، عايزين نصلي من أجل الشباب والشابات، عايزين نصلي من أجل الأطفال، عايزين نصلي من أجل الصحة، قطاع الصحة، عايزين نصلي من أجل قطاع التعليم، عايزين نتحد مع بعض في صلاة من أجل هذه الأرض الغالية. أمين. يلا بينا، أنا بصلي النهاردة رب يدينا صلوات. يلا الأحباء اللي معانا على لايف، يلا صلوا معايا من فضلكم، يلا نصلي، يلا نصلي. اطلع برا نفسك في الوقت ده وتعالوا نصلي من أجل أرض على قلب الرب. يمكن تكون صلاتك دي هي استجابة صلاة للرب لحاجة عاوز يعملها الرب في الأرض. فما تستصغرش دورك، تقول أنا مالي، أنا بس عايز ربنا بس يعني يخرجني كده، ولا يغيرني، ولا يعني أي حاجة يعني. لكن خلينا النهاردة نصلي من أجل البلد دي، وإحنا يعني مصدقين أن الرب يعمل عمل عجيب. اوعى تستصغر دورك، لكن ارفع إيمانك وصلي باللي ربنا يدهولك. أمين أمين أمين. يا رب أنا وإخواتي النهاردة جايين قدامك وبنصدق في أنك حاضر وسطينا وسامع الصلاة، وأنه لا يحدك مسافات. يا رب يا رب النهاردة بنتحد أنا وكل إخواتي قدامك، يا رب بنصلي من أجل جنوب أفريقيا يا رب في اسم يسوع النهاردة. يا رب بنصلي أنك تعلن ذاتك في جنوب أفريقيا يا رب، نصلي من أجل هذه الأرض، بنصلي من أجل رئيسها، أنت وسطنا، نصلي من أجل الحكام وجميع الذين هم في منصب، بنصلي من أجل رئيس جنوب أفريقيا، بنصلي من أجل الحكومة، الوزراء يا رب، المسؤولين في جنوب أفريقيا يا رب. تعال النهاردة، تعال النهاردة على هذا الرئيس يا رب، تعال باستنارة، تعالى، لأنه مكتوب قلب الملك في يد الرب كجدول مياه حيثما شئت تميل أيها الرب. بنصلي يا رب من أجل مشورات صالحة لهذا الرئيس يا رب، بنصلي النهاردة يا رب أنك تديله معونة يستقبل اللي على قلبك من مشورة يا رب، لا يشار عليه مشورة بهيمية، لكن نصلي من أجل المشرين اللي حواليه يدوله مشورة صالحة، نصلي من أجل القيادة يا رب للدولة دي، نصلي من أجل كل القطاعات اللي فيها، نصلي من أجل الكبار السن، من أجل الرجالة والسيدات والشباب وشابات والأطفال يا رب. تعالى باسم يسوع المسيح، تعالى بمجدك، يستعلن قوة دمك، تستعلن قوة دم يسوع المسيح على هذه الأرض. مجدا لاسمك يا رب، مجدا لاسمك، احنا بنصدق، مجدا لاسمك يا رب، نؤمن نؤمن نؤمن انك موجود، نؤمن انك موجود يا رب. نصلي من اجل قطاع الصحة يا رب في هذه الأرض يا رب، نعمة جديدة يا رب، حماية يا رب، شفاءك يطلق في هذه الأرض، شفاءك يطلق في هذه الأمة باسم الرب يسوع المسيح يا رب. بنصلي النهاردة من أجل قطاع التعليم يا رب في جنوب أفريقيا. بنصلي أنك تذكر التعليم، اذكر التعليم بالبركة يا رب، تعالى بالبركة في القطاع ده باسم يسوع، تعالى للأمن يا رب، احفظ أمن هذه الدولة الغالية يا رب. بنصلي من أجل الطعام والتغذية، بنصلي من أجل المية يا رب، بنصلي من أجل وفرة لهذا الشعب. خيرك يغطي هذه الأمة باسم يسوع المسيح. أشكرك يا رب لأنك سامع الصلاة، ولي كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين هللويا. آمين آمين آمين آمين. عندنا طلبة صلاة تانية، عايزين نصلي كمان من أجل المعلمين، عايزين نصلي من أجل المدرسين. التعليم هو من وجهة نظري يعني واحدة من أهم المفاتيح لنهضة الشعوب. فلما تشوف تبص على أي بلد في العالم، عايز تقيم البلد دي تفرج على التعليم فيها عامل إزاي. فعايزين نصلي النهاردة إنه إذا كان التعليم مهم قوي كده، فعايزين نصلي لمصر ولكل الدول إنه يا رب تعالى من فضلك بنعمة خاصة على التعليم. تعالى النهاردة أقم معلمين أمناء يا رب. مش عايزين معلمين مضغوطين أو عندهم احتياجات مادية فيلجأوا لأي طرق تانية أو على قد إمكانياتهم أو على قد مرتباتهم يشتغلوا. لا يا رب، عايزين مدرسين أمناء، عايزين معلمين أفاضل في وسطينا في مصر وفي الدول العربية وفي كل الأرض. عايزين نصلي النهاردة أن الرب يقيم معلمين يكونوا أكفاء أن هم يعلموا ولادنا. وانت بتسمعني أيا كان بتسمعني منين، صلي من أجل بلدك. لو عندك أولاد صلي، صلي من أجل أولادك، من أجل المعلمين اللي في حياة أولادك. لو لو لو في وسطينا تيتا أو جده بيسمعوني، صلي من أجل أحفادك أن الرب يقيم معلمين للأحفاد دول، معلمين للأجيال الجديدة دي. عايزين نصلي النهاردة. نتحد، صلاتك مهمة جدا. تاني بقول صلاتك وصلاتك مهمة جدا. صلي النهاردة بإيمان وانت رافع قلبك لرب، قول له يا رب تعالى بنعمة خاصة للتعليم. أمين يا رب، شكرا من كل القلب يا رب لأنك موجود. احنا بنصلي النهاردة واحنا جايين قدامك بنضع كل المعلمين يا رب، بنصلي من أجل هذا القطاع الخطير يا رب والهام، قطاع التعليم مش بس في بلادنا الغالية مصر، لكن بنصلي النهاردة من أجل المنطقة العربية يا رب. تعالى بمعلمين أمناء أكفاء يا رب، ان هم يكونوا بينقلوا خبراتهم يا رب ويعلموا ولادنا وبناتنا. تعالى مش بس المنطقة العربية، تعالى للمعلمين في كل العالم في كل البلدان. بنصلي من أجل التعليم، تعالى النهاردة على المعلم، تعالى بنعمة خاصة على كل حد مدرس يا رب، اديله نعمة اديله نعمة. بصلي انه يكونوا معلمين شاطرين قوي يا رب، شاطرين قوي، فاهمين شغلهم قوي، بيحضروا كويس جدا وبيعرفوا ينقلوا المعلومة كويس جدا، أمنا جدا يا رب. أقم معلمين أمناء أيها الرب، أقم معلمين أمناء لمجدك لمجدك لمجدك. احنا بنصدق انك تصنع عجبا في هذا الامر يا رب. انا بصلي طفرة في التعليم يا رب، طفرة في التعليم يا رب من فضلك. انقل انقل قلبك للمعلمين. انا بصلي انك تقيم معلمين يسلكوا بالبر يا رب، معلمين يراعوا ضميرهم يا رب. انقل اشواقك، انقل قلبك يا رب للناس دي يا رب. املانا بصلوات، بصلوات حقيقية لكل معلم ولكل معلمة. بنصلي اليوم بالبركة يا رب، بنصلي بركة لكل مدرس وكل مدرسة، كل معلم وكل معلمة باسم الرب يسوع. نشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين هاللويا هاللويا. عندنا طلبات صلاة من أجل ناس بعتين طلبات صلاة لينا النهاردة، عايزين نصلي من أجلهم. شكرا لأجل الناس اللي معانا اللي عمالة تبعت طلبات صلاة. تعال نطلع الفاصل صغير، ابعتوا لنا طلبات صلاة وهنصلي معاكم دلوقتي بعد الفاصل، بنرجع تاني نكمل كلامنا.

0: عايش
1: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
2: راديو سما، عيش اختلافك.
3: يا مرحب، رجعنا مع بعض مرة تاني واحنا بنستعد علشان نصلي. هاللويا هاللويا، مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب إلهنا، هاللويا. جات لنا طلبات صلاة كتير، فعايزين نصلي النهاردة. يلا بينا نشجع ونصلي واحنا واثقين ان الرب بيسمع الصلاة. امين امين امين. جات لنا طلبة صلاة من اختنا الغالية، الاخت ام ماكسيموس. اهلا اهلا القديسة، ازاي صحتك؟ يا رب تكوني بكل الخير، تقول ربنا يستخدمك لمجد اسمه ويباركك. بطلب من اجل ابني يبطل سجاير، ربنا يديله بنت كويسة، وبطلب ان ربنا يقوم مرتينا بألف سلامة، وانا ربنا يثبتني فيه واكرمه. امين امين امين. يا رب بنيك

علشان يعرف يختار صح. باسم يسوع نعمة خاصة احميه يا رب من اي اختيارات غلط. يا رب بنصلي كمان من اجل اختنا مارتينا، نصلي بنعمة خاصة وشفاء كامل يا رب، انك تقوم مارتينا بكل الخير في اسم يسوع المسيح. يا رب كمان بنصلي لاجل بنتك الام ماكسيموس، نصلي نعمة خاصة جدا جدا ليها يا رب، تثبت فيك تكرمك زي ما اشواق قلبها هي عايزة تكرمك يا رب في اسم المسيح. اشكرك اشكرك اشكرك لانك سامع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين امين. هاليلويا هاليلويا. عندنا طلبات صلاة، جات لنا طلبة صلاة كمان، جات لنا طلبة صلاة من اخونا هاني، بيقول لي صليلي بس صليلي. لما احنا متعودين في البرنامج لما حد يبعت يقول صليلي، احنا بنصلي لانه احنا مش عارفين الاخ ده او الاخت دي بتكتاس في ايه. لكن خلينا النهاردة نصلي ونتحد مع بعض واحنا بنصلي من اجل اخونا هاني. انا مش عارف هاني معنا الهوى ولا لا، لكن تعالوا نصلي النهاردة من اجل اخونا هاني. يا رب بنيجي النهاردة انا وكل اخواتي دلوقتي بنصلي في اسم المسيح من اجل ابنك يا رب، نصلي من أجلنا مخاصة الهاني يا رب، نصلي أنك تيجي بمعونة من السماء لعبدك يا رب. تعال النهاردة اسنده، تعال النهاردة أيده بقوة غير عادية باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تتكسر كل مقاومة من عدو الخير عليه، تعال على كل دوائر حياته بغمر من حضورك يا رب. نعمة خاصة اجذب قلبه. أنا بصلي النهاردة أنك تسنده وتؤيده بقوة الروح القدس. يا رب بصلي كمان انك تشعل جواه اشواق للتبعيه من اول وجديد بكل قوه وكل حماس. حلو قوي اللي فات يا رب، لكن صلاتي لاخويا هاني ان الوقت ده يكرمك ويعيش ويتبعك، يحمل الصليب بكل امانه ويكمل حياته معاك، لان الوقت منذ الان مقصر. اذكر عبدك واذكر اسرته بالبركه في اسم يسوع، وليك كل المجد. امين امين امين. جات لنا طلبه صلاه، عايزين نتحد مع بعض في صلاة من أجل أختنا إيفا. مساء الخير يا أختي إيفا، زي حضرتك يا رب تكوني بكل الخير. عايزين نصلي من أجل أختي إيفا، نصلي من أجل نعمة خاصة جدا ليها، من أجل معونة خاصة ليها، عايزين نصلي من أجل سندة الروح القدس ليها أيا كانت ظروفها دلوقتي. تعال نتحد مع بعض في صلاة من أجل أختنا إيفا. يا رب بنيجي النهاردة بنتحد مع بعض من أجل بنتك الغالية اللي بتحبك وبتكرمك وعايزة تخدمك. يا رب نصلي من أجل أختي إيفا. يا رب صلاتي النهاردة لبنتك انك تيجي بمعونة من السماء ليها يا رب. يا رب انا مش عارف بنتك بتكتاس في ايه، لكن بصلي النهاردة نعمة من السماء يا رب، حضورك يحوطها دلوقتي، قوتك تسندها يا رب، تكون ليها سور نار من حواليها، حماية يا رب، حماية من كل مقاومة من كل حرب عليها النهاردة. تتشدد بنتك، تتشجع بنتك، لمسة خاصة لجسدها، لا إعياء ولا تعب لكن شدة وقوة يا رب، رفعة في إيمانها، شدة وصلابة يا رب في روحها وتبعيتها لشخصك. معونة من السماء لأختنا إيفا في اسم المسيح، ولي كل الكرامة وكل المجد. أمين أمين أمين. مبارك اسم الرب إلهنا. جات لنا طلبة صلاة من أجل، عايزين نتحد في الصلاة من أجل أختنا الغالية تيري. يا قديسة إزايك عاملة إيه؟ عايزين نصلي من أجل أختنا تيري أن الرب يمد إيده بمعونة خاصة ليها وشفاء كامل. لو كان في أي تعب في العضلات، أي إجهاد في حياتك، نصلي من أجل شفاء المسيح يجي بالكامل. عايزين نصلي من أجل معونة كمان لحضرتك للوقت اللي جاي، معونة لأنه أختنا تيري بتتبع الرب بكل قلبها وبتخدم الرب كمان. عايزين نصلي مع بعض دلوقتي من أجل لمسة خاصة مليانة بالشفاء لهذه الأخت المباركة. فتعالوا مع بعض نتحد، لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم يلا بينا نصلي من أجل أختنا الغالية تيري. يا رب أشكرك، أشكرك لأجل بنتك. أنا بصلي النهاردة لأجل أختنا تيري باسم الرب يسوع المسيح، قوة دم الحمل عليها رب. يا رب أشكرك لأجل إنقاذها، أشكرك لأنك تفدي من الحفرة حياتها، لا تدع رجلها تزل يا رب. أشكرك لأجل إنقاذك ليها من كل مقاومات العدو. يا رب أصلي شفاء كامل يجي عليها دلوقتي يا رب، حضورك يشفيها، حضورك الشافي يا رب يملأ كيانها باسم الرب يسوع المسيح. يا رب أشكرك، أشكرك لأنه أنت تيجي دلوقتي كمان بمعونة ليها لتتميم دعوتها، لا تعطيل على دعوتها يا رب. استخدام ناري لأختي، استخدام ناري، قوة الروح القدس يا رب تستخدمها بقوة غير عادية للوقت الجاي باسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة، ولي كل الكرامة.

وكل المجد امين امين امين. عايزين نصلي من اجل شاب اسمه اندراوس. احنا الاسبوع الماضي صلينا من اجله في البرنامج. عايزين نصلي. اندراوس شاب جميل عمل حادثة وهو الحقيقة يعني يحتاج لزيارة الرب في المستشفى, وناس كتيرة قوي قوي بتصلي لأجله. احنا كمان صلينا علشانه الأسبوع اللي فات, وعلى مدار الأسبوع ناس كتيرة قوي قوي متحدة من أجل هذا الشاب. عايزين نصلي دلوقتي من أجل أندراوس. ربي يوصله, تفتكروا يعثر على رب شيء اطلاقا اطلاقا اطلاقا. عشان كده عايزين نصلي بايمان ان الرب يزور دلوقتي ويكون صحيح لمجده, يقيم الرب باسم يسوع المسيح. يلا بينا. لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم, تعال نتحد مع بعض من اجل ابننا اندراوس ان الرب يقيمه بلمسه خاصه. يا رب انا وكل اخواتي دلوقتي بنيجي قدامك واحنا مصدقين في انه تأتي بلمسة خاصة لابنك أندراوس يا رب باسم يسوع. الشاب ده بين إيدك يا رب, احسن إليه بزيارة خاصة باسم الرب يسوع المسيح. حضورك الناري يا رب, حضورك الناري يبرئه ويشفيه بالكامل بالكامل يا رب بالكامل في اسم يسوع. يا رب نعلن ثقتنا فيك, نعلن إيماننا فيك يا رب. لا شكاية عليه, لا شكاية بالمرض يا رب. نصلي تترفع إيد العدو من عليه. نصلي النهاردة إنك تقيمه ويكمل حياته ويكمل دعوته إقامة من الموت يا رب. أنت تصنع المستحيلات. نعلن إيماننا ونعلن ثقتنا فيك يا رب باسم يسوع. مهما كان الحال أنت تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. نتحد النهاردة مع كل حد معانا في الصلاة من أجل أندراوس, وإحنا مصدقين فيك أنك موجود تسمع وتستجيب, وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هاليلويا. عايزين نتحد مع بعض في صلاة من أجل الطلبة والطلبات. عايزين نصلي من أجل ثانوي ومن أجل جامعة, من أجل أولادنا اللي بيمتحنوا دلوقتي. هي في ناس كتيرة مضغوطة. أنا عارف أنه أولادنا يعني بأوقات كتيرة بتبقى الأوقات دي صعبة عليهم, لكن عايزين نصلي أن الرب يديهم أمانة. عايزين نصلي الرب يديهم معونة. عايزين الرب يديهم شدة كده, وما يكونش الوقت ده وقت استنزاف ليهم, لكن بنصلي انه الرب يكون بيسند ولاده دلوقتي بمعونة خاصة. امين. يلا بنصلي. لو انت تعرف حد, لو انت معايا على الهواء دلوقتي وبتمتحن, عايزين نصلي لاجلك. ولو تعرف حد بيمتحن يلا عايزين نصلي كمان من اجله. يا رب بنيجي النهاردة قدامك, نحط ولادنا وبناتنا يا رب. يا رب بنصلي من اجل نعمة خاصة جدا في وقت الامتحانات. يا رب احنا مصدقين فيك انك موجود يا رب. تعالى تعالى تعالى, ادي ولادك امانه يا رب, ادي ولادك امانه يا رب, اديهم امانه يا رب في المذاكره وبذل الجهد يا رب. بنصلي من اجل نعمه خاصه في التحصيل يا رب. يا رب من فضلك اكرم ولادك, ميز ولادك بان هم يكونوا بيحصلوا كويس يا رب, ويذاكروا حلو ويعملوا الدور بتاعهم, واحنا واثقين انك تعمل الباقي يا رب. ادي نعمه لاولادك يا رب. يا رب نصلي باسم يسوع معونه من السماء لكل حد فيهم يا رب. يا رب لا شكايه عليهم, لا احباط يا رب. بنصلي لاجل كل حد يا رب بيتعب, صلي لاجل كل حد بيتخض, كل حد بينزعج, كل حد نير عليه بالذات وثانوي عام يا رب. بنصلي النهارده من اجل لمعونة من السماء. اعمل معروف, اعمل معروف, زيارة زيارة لكل طالبة ولكل طالب الحمل تقيل عليه. تعالى بنعمة, تعالى بنعمة يا رب, تعالى بنعمة باسم يسوع, تعالى بمعونة من السماء يا رب لأولادك وبناتك. أرجوك أرجوك اعلن ذاتك يا ابن الله الحي, اعلن ذاتك. شكرا انك سامع الصلاة وليك كل المجد. خليني أروح أقرأ تعليقات حضراتكم الغالية جدا على قلبي. أختنا مريان, أهلا بيك يا مريان. عاملة إيه يا رب؟ تكوني بخير. تقول ربنا يبارك حياتك يا أبونا الغالي. صلي من أجلنا يا رب. أشكرك لأجل مريان يا رب, أشكرك لأجل بنتك ولأجل نعمة خاصة توصل ليها دلوقتي. مهما كان الحال, مهما كانت الظروف, أنت توصل لمريان باسم الرب يسوع المسيح. أخونا ألبير بن إيدك يا رب, أبنوب ابنهم بن إيدك. نعمة نعمة نعمة ومعونة من السماء لأولادك في ظروفهم بكل تفاصيل حياتهم يا ابن الله في اسم يسوع وليك كل المجد. آمين آمين آمين. الأخت ميري عبدو, أهلا بيك يا أخت ميري. شكرا لرسالتك المشجعة, ربي يباركك. شكرا القديسة, شكرا شكرا. أخونا محب بطرس, أهلا بيك يا أخي محب. بيقول أمين أمين يا قديس أمين, ربي يباركك.
أخونا أختنا جنات فهمي شريكة الخدمة وصديقة البرنامج الدائمة، زي حضرتك عاملة إيه أخت جنات؟ بتقول أمين الرب يقيم معلمين أمناء. وأيضا أختنا جنات بتقول كده، ربنا يباركك يا سيدي جون، وتشجع رسالة مشجعة. شكرا يا أخت جنات على رسالتك المشجعة. هاللويا هاللويا، صرت عزيزا في عيناي مكرما وأنا قد أحببتك. شكرا يا أخت جنات، ربنا يباركك. أمين أمين أمين. مريان بعت بتقول صلوا من أجل طفل عنده 11 سنة عنده سكر، يا رب لمسة خاصة لهذا الطفل باسم الرب يسوع، شفاء وإبراء تام لهذا الولد باسم يسوع المسيح. آمين آمين يا مريان، آمين آمين. أكاونت باسم أم كمال كيمو، أهلا وسهلا، تقول آمين في اسم يسوع. آمين آمين قديس. كريستينا جاد، يا كريستينا ازيك، الأخبار؟ تقول آمين في اسم يسوع. أختنا الغالية، أختي الغالية المباركة ميمي، يا ميرفت زيك، ميمي يونان، يا ميرفت أخبارك إيه؟ تقول شكرا جدا أسيس، ربنا يباركك ويباركك يا قديسة. وتكمل ميرفت تقول الكلام واصل للقلوب لأنه حقيقي، ربي يباركك يا ميرفت. أمين أمين. كريستينا بتقول ما تنساش تكمل صلاة من أجل أندراوس، بالفعل كنا بنعمل كده يعني دلوقتي حالا يا كريستين. ماريان بتقول يا رب يسوع نحط من ايديك البلد كل من فيها، يا رب ايدك القدير عليهم حماية ورعاية، انت تقدر تحفظهم يا رب يسوع، كن معاهم. امين امين امين. صديق البرنامج الغالي الاخواجدي، اهلا بيك اخواجدي، بيقول كده اشارك معاكم بصلاتي للرب الصالح الامين من اجل جنوب افريقيا، دولة مميزة من قبل الرب تكون دايما في مشيئة الرب، اعلن في اسم يسوع ان افريقيا كلها المسيح. امين يا قديس، امين يا حبيبي، ربي يباركك ويبارك صلاتك يا اخواجدي، مبارك اسم الرب، هاللويا. اخونا مينا شنودة، اهلا بيك خمينة، بيقول صلي من اجلي، انا برا مصر ومحتاج لمسة من الرب في انه رتب ظروف شغل، يا رب ابنك مينا بين ايدك، بنصلي من اجل معونة خاصة لي في اسم يسوع المسيح. امين. اخونا دكتور عاطف عبد السيد، اهلا بيك يا دكتور، زي حضرتك، عنده طلبة صلاة انه الرب يكون معاه في مقابلة بكرة باسم يسوع، نعمل ابنك حضورك يتقدمه، هبتك عليه، تمم مشيئتك الصالحة معاه في اسم الرب يسوع المسيح. امين امين امين. هاللويا هاللويا هاللويا، مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. ما تمناش كون نسيت طلبات صلاة. هاللويا، مبارك الرب إلهنا، هاللويا هاللويا، شكرا من كل القلب، هاللويا هاللويا. وصلنا مع بعض الحقيقة لنهاية حلقتنا، أشكركم جدا على متابعتكم، أشكر كل الناس اللي كانت معانا النهاردة، كل الناس اللي صلت معانا واتحدت معانا، شكرا جدا ليكم ولوقفتكم قدام رب في الثغر. تقابل بكل الخير الاثنين الجاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، الرب معاكم.

0: كنا بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9.
1: طول اليوم هفضل أغنيلك على راديو سامي.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا، الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا، حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيداً بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل، فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولاً وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له، ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا، يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم. الرابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا

0: محبتي الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
0: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول إني مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت،

افتكرها وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة. وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة فكنت بحس أنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رافضة أنه أكون أقل، رافضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وأنه أكون طول الوقت حاسة أنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ست بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم وأتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جدا لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جدا من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخذ الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم
واتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف أنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة أنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد أنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة أنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس أنه أنا مش فارق معايا أنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر أنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي واشوف انه ازاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت احس انه انا مش محتاجة ادخل سباق، مش محتاجة ادخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين اجمل ومين افضل ومين ارشق ومين اغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة انه مين الافضل في الشغل ومين الافضل في الحياة، لكن محتاجة اكون في سباق مع نفسي انه انا كل يوم ابقى افضل. محتاجة اخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الاحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها، ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: ألو، أهلين سعاد، الله يسلمك. أنا ماشي حالي، هيني عايشة من قلة الموت. لا لا لا تخافي علي، ما في إشي، بس نفسيتي شوي تعبانة. لا لا تغلبي حالك ولا تيجي، صدقيني أنا كويسة، إن شاء الله بشوفك عن قريب. باي حبيبتي.
1: سامية، سامية وينك أنتي؟ يا سامية رد علي، وين رحتي؟
0: أيوة يا أمين، هيني هون، كنت بالبلكونة نشرت الغسيل، وحكت معي صاحبتي سعاد تليفون، عشان هيك ما سمعتك بتنادي.
1: شو بتحكي؟ طلعتي على البلكونة؟ يعني انت اكيد رح تجننيني، انا مش منعتك توقفي بالبلكونة نهائيا، ويعني ما رديتي، شو اعمل فيك هسه؟
0: يا ابن الحلال، انا طلعت نشرت الغسيل ورديت على تليفون سعاد، ما في خمس دقايق كل الموضوع.
1: ما بدي توقفي برا ابدا، سامعه شو بحكي؟ واكيد جارنا ابو سامي واقف قبالك وبيسبلك بعيونه، بعرف رجل مش محترم.
0: مش صحيح هالكلام، ما كان حدا واقف قبالي، وجارنا ابو سامي بيكون بشغله بهيك وقت.
1: يا حبيبي، وبتعرفي مواعيد شغله كمان، هسه تأكدت انك بتعملي اشي غلط من وراي، نفسي امسكك انت واقفي معه حتى اتأكد مزبوط.
0: يا امين، وبعدين معاك انت بدك تموتني؟ شو هالحكي الفاضي، انا ما بعمل اشي غلط، انا بحترمك بغيابك مثل حضورك بالضبط، وصايني حالي لاني محترمة ومربية من بيت اهلي.
1: يا سلام، انا شو بيضمن لي انك صايني حالك ومحترمة؟ يا ما في ستات محترمات وشريفات قدام الناس، الله يعلم شو بيعمل من ورا زواجهن.
0: يا أمين أنت ظالمني، والله ما برضى بهالحالة. أنا بصراحة زهقت وتعبت منك ومن سواليفك هاي، كل يوم بتتهمني تهمة شكل.
1: أنا بتهمك؟ ولك ما ظل غير أمسكك مسك اليد يا محترمة.
0: موتتني بشكك، كل ما شفت واحد واقف قدام البيت بتقول هذا واقف عشاني، ويا ويلي إذا دخلت محل خضرة أو سوبر ماركت بكون على علاقة مع صاحبه. أنا تعبت من شكك وغيرتك العمية هاي.
1: هذا مش شك وغيرة، هذا حرص ومحافظة عليكي. أنت مش شايفة طمع الرجال بستات هالأيام؟ وما بدي تكوني فريسة لواحد فيهم.
0: أنا ما بدي حدا يحافظ علي، أنا بقدر أحافظ على حالي.
1: أنت مفكر حالك أحسن من كل الستات؟ أنتوا كلكوا بتغلطوا، عشان هيك لازم الرجال يظل مفتح عيونه على زوجته.
0: تعرف يا أبين، لولا أولادي ما بقعد دقيقة عندك، بس شو أعمل، كاسرين ظهري.
1: هيك يعني مش قاعدة عشاني؟ طيب أنا ما بدي إياكي كمان، أنت وحدي خاينة، وما تحلمي تشوفي أولادك مرة ثانية بعد اليوم، أصلا ما بشرفهم تكوني أمهم. قومي اطلعي برا.
0: هذا بيتي وما بطلع منه.
1: هلا بتطلعي وإجرك فوق راسك.

0: أيوة جاية. مين على الباب؟
1: يا ساتر يا رب. سامية مالك يما؟ ليش بتبكي ومعك شنطة أوعيكي كمان؟ فوتي يما فوتي.
2: أنا تركت البيت وقررت ما أرجع له أبدا مدام أمين فيه.
1: خير يما؟ شو عمل هالمرة جوزك المحترم؟ وبعدين معاه ما بده يعقل.
2: خلص يما مش قادرة أعيش معاه، هذا مش إنسان طبيعي، وآخرتها طردني من البيت وبده يحرمني ولادي.
1: ما هو يما لازم تتحملي شوي، شو بدهم يحكوا علينا الناس؟ لازم تضلي مستورة ببيت جوزك مع أولادك. مين إلك يما غير جوزك وأولادك؟ والناس ما بترحم، ما أنت عارفة.
2: يما شو بدي بالناس؟ أنا غيرته ذبحتني وكلامه جارح، وآخرتها اتهمني بجارنا أبو سامي، هو إنسان محترم ومؤمن. فضحني يما بين الجيران، وبعدين شو ذنب ولادي يشوفوا هالمشاكل قدامهم؟ حرام يما حرام.
1: يما يا حبيبتي ستات كثيرات عندهم أزواج شكاكين مثل زوجك، وتحملوا وصبروا عشان أولادهم وما حدا عرف عنهم. خالتك أم طارق مرت بظروف مثلك، ويا ما أكلت ضرب وما حدا عرف عنها. يلا يرحمها، شو بدنا نحكي؟ ماتت وارتاحت.
2: يما أنا عارفة إنه آخرتي أموت بالجلطة مثل خالتي أم طارق، لأنها ماتت من كثر الزعل والمعاناة، صابتها جلطة من إشي قليل. يا ناس أنا بتعذب وما حدا حاسس فيي.
1: بعيد الشر عنك يا حبيبتي، يما هاي أزمة وبتمر.
2: وين أبوي؟ مش شايفيته؟ لازم أحكي له عن كل إشي، خلص ما بصير أخبي عنه أكثر من هيك.
1: طيب يما أبوك نايم، هلا بصحيه. أبو توفيق، اصحى أبو توفيق، هاي بنتك جوا بدها إياك ضروري.
3: إيه إن شاء الله يا أبو توفيق. يلا يلا هيني جاي.
4: أهلين يا أبو يا سامية، كيفك؟ خير مالك؟ شكلك كاينة تبكي. أولادك وجوزك كويسين؟ طمنيني
2: يابا. أنا زعلانة مع جوزي، وهو طردني من البيت وبده يحرمني ولادي.
4: شو بتحكي؟ طردك من البيت هالمجنون؟ خبريني شو صاير له وليش عمل هيك؟
2: لازم أحكي لك كل شي يابا. أمين من لما تجوزته وهو معذبني وبشك فيي وبتهمني بشرفي وإني مش محترمة ولا مربية.
4: شو هالحكي؟ أنا مش مصدق شو بسمع منك، هالزلمة من جن، صدقيني لربي لك إياه وأشوف كيف بحكي عنك هالكلام، يا ويلك مني يا أمين.
1: اهدى يا أبو توفيق وطول بالك، مش هيك بتنحل الأمور. افهم من بنتك أكثر عن المشكلة.
4: صدقيني إنك انجنيتي أكثر منه وبدك أشوف هيك بنتك وظل ساكت؟
1: يا ابن الحلال، كثير ستات عندهم نفس مشكلة بنتك وعايشات مستورات ما حدا بيعرف عنهم. طول بالك، خلينا نلاقي لها حل ونرجعها لبيتها بلاش فضايح قدام الناس.
4: حكي الناس ما بهمني، أنا اللي بهمني هالبنت الحزينة وجوزها المحترم. احكي لي يابا، من إمتى هو بعاملك هيك؟ فهميني قصتك من الأول.
2: يابا مشكلتي بدت من لما تجوزت أمين، كنت أحس إنه بغار علي من كل رجال، من بواب العمارة ومن سواقين التاكسي، وما بده حتى أخوي يجي عندي وهو مش موجود.
1: طيب يما حاولت تسايري، بركي بتغير بالمعاملة الكويسة.
4: شوف هالحكي، تسايروا إيش يوم توفيق؟
2: أنا مش قادرة أتحمله يابا، هذا إنسان مريض وصعب الحياة معاه، أنا ما بدي إياه خلص، أنا بكرهه.
1: بركي أنت بتبالغي لأنه نفسيتك تعبانة شوي، خلينا نفكر منيح.
4: بنفكر، بس بدك بنتك تجيك مطبعة أزرق وأحمر عشان تصدقي إنها ما بتبالغ؟
1: يا أبو توفيق خلينا نهدى شوي هلا، خلينا أعمل لكم كاسة عصير ونقعد نحكي برواقة زي العالم والناس.
4: صدقتي يا أم توفيق، هالموضوع ما بده صراخ وعصبية، بده الواحد يهداله شوي. اقعدي يابا، فوتي يا أم توفيق اعملي لنا هالعصير.
2: أنا خايفة يابا، أولادي مين بده يرعاهم؟ وبيتي اللي تعبت فيه رح ينهار بلحظة.
4: شو هالحكي يابا اللي بتحكيه؟ كلنا واقفين معك، وهاي المشكلة مشكلة الدار كلها، بس هذا جوزك غيرته مش طبيعية، أكيد هالرجل مريض نفسي، لازم نلاقي له علاج ونوديه عند دكتور.
2: معقول يابا؟ معقول ألاقي حل لمشكلتي؟ أنا يئست خلص وبطل عندي أمل.
4: طمني يابا ووكلي الله، أكيد في حل، ما في شيء بيصعب على رب العالمين.
5: عزيزتي المستمعة، تعرف الغيرة بأنها غريزة فطرية في داخل كل منا، ولكنها تتفاوت بالدرجات من شخص لآخر. بعضها يقوي العلاقات والبعض الآخر يدمرها من جذورها، ويعتبر البعض الغيرة أنانية وحب امتلاك، وآخرون يعتبرونها دليلاً على الحب. يؤكد العلماء أن في تركيبة النفس البشرية أمراً يسمى بالحالات النفسية، وتعد الغيرة أحد تلك الحالات النفسية كالحب والكره، وتتولد الغيرة على الشخص نتيجة الحب، مما يؤدي أحياناً إلى شعور مؤلم عند الشخص الذي يرغب في امتلاك الحبيب واحتكار مشاعره. تكمن الخطورة في الغيرة عندما تتحول إلى شك، فتتحول لأداة تفتك بالعلاقة، وخصوصاً بين الزوجين، وكثيراً ما نجد أن أحد الأطراف يستغل هذه الغيرة لكي يستفز الطرف الآخر كامتحان لمقدار وشدة الحب. صديقتي. توجد في الكتاب المقدس قصص ومواقف لأشخاص ملأت الغيرة قلبهم وأدت في النهاية إلى نتائج مريرة. فمثلا نرى في قصة سارة زوجة إبراهيم التي ملأت الغيرة قلبها عندما اتخذ زوجها هاجر زوجة ثانية له وأنجبت له ابنا، فلم تستطع أن تحتمل وجود ضرة تشاركها رجلها وميراثها، أدى ذلك إلى رحيل هاجر وابنها من أرض جرار. تعلمنا كلمة الله عن العلاقة الصحيحة بين الزوجين، ويذكرنا سفر الأمثال بالثقة المتبادلة بين الزوجين، حيث تقول الآية في الأصحاح 31 والعدد 11: بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة. وأيضاً به يثق قلب زوجته، حيث ترتاح المشاعر والأفكار وتغلق الأبواب في وجه إبليس الذي يحاول أن يفسد كل زواج ناجح. إن ثقة كلا الطرفين بالآخر وتصديقه وعدم تقييده بسلاسل الغيرة هي الباب لنجاح الزواج والحصول على الاكتفاء. عزيزتي المستمعة، نقدم لك دعوة لفهم معنى الحرية التي وهبها الله لنا. إنها حرية أولاد الله، الحرية المسؤولة البعيدة عن الأنانية والتسيب، إنها حرية الضمير المستريح الواثق. فلنسلك في هذه الحرية مع الله ومع بعضنا لكي نمجد الله الذي دعانا من عبودية الشيطان إلى حرية السلوك بالنور. صلي عزيزتي لأجل زوجك ولأجل نفسك لكي يطرد الله روح الغيرة المرة الهدامة من حياتك، ولكي يدخل الفرح والسلام إلى قلبك وإلى زواجك. ثقي بنفسك أولاً، واعطي ثقة لمن حولك لكي يكون بيتك عامراً بالمحبة. أخيراً صديقتي، نصلي لك ولزوجك بأن يحفظ الرب قلبيكما من شر الغيرة، آملين أن نلتقي ثانية في الأسبوع المقبل، وإلى اللقاء.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمة.

أهلا بيك في يدعوك للحياة. الأكل هو شيء مهم جدا ومحدش يقدر يعيش من غير الأكل. يعني في مرات بعض الناس يصوموا أو يمتنعوا عن الطعام لوقت، لكن لازم مرة أخرى يعودوا إلى الطعام، لأن الطعام هو الوقود اللي أجسادنا بتشتغل بيه. لكن مرات بنسمع في نشرات الأخبار مثلا أو في مواقع التواصل الاجتماعي عن مرات بعض المجاعات تضرب بعض الدول مثلا الفقيرة. الحقيقة بيبقى الموقف صعب جدا، ولا سيما لو شفنا صور أطفال أو ناس متألمين من شدة الجوع وهم يعني أجسادهم بقت ضئيلة كده وتعبانة ومتأثرة جدا من عدم وجود الطعام. عدم وجود الطعام هو أمر قاسي جدا. تخيل معايا أنه ممكن يكون واحد قاعد بقاله كتير مش بياكل، الحقيقة هو بيموت بالبطيء. عايز أحكي معاك النهاردة إزاي أنه زي ما الطعام هو غذاء لأجسادنا، إزاي أنه الوحيد اللي يقدر يشبع قلوبنا هو الرب يسوع المسيح. ياما ناس فينا بتحاول تشبع من أمور غلط. تخيل معايا أنه واحد عاوز يأكل أكل لأجل جسده، فيأكل طوبة مثلا، يأكل زلطة، يأكل حجر. صعب جدا، لا يمكن، فكرة مش مقبولة، فكرة خيالية. أو احنا مرات بنفس الطريقة، ياما ناس فينا بتحاول تاكل بس بتاكل من العالم، بتاكل بطريقة العالم، بتاكل بأسلوب العالم، بياكل من النجاسة والشر والعلاقات الشريرة. ياما ناس بتاكل من إنها تمشي في الخطية وتمشي في الشر. خليني أقرأ معاك قصة من كلمة الرب جات في إنجيل متى أصحاح 14 بداية من عدد 13. بيقول الكتاب: فلما سمع يسوع انصرف من هناك في سفينة إلى موضع خلاء منفردا، فسمع الجموع وتبعوه مشاة من المدن. فلما خرج يسوع أبصر جمعا كثيرا، فتحنن عليهم وشفى مرضاهم. ولما صار المساء تقدم إليه تلاميذه قائلين: الموضع خلاء والوقت قد مضى، صرف الجموع لكي يمضوا إلى القرى ويبتاعوا لهم طعاما. فقال لهم يسوع: لا حاجة لهم أن يمضوا، أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا له: ليس عندنا ها هنا إلا خمسة أرغفة وسمكتان، فقال: ائتوني بها إلى هنا. فأمر الجموع أن يتكئوا على العشب، ثم أخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسر وأعطى الأرغفة للتلاميذ والتلاميذ للجموع، فأكل الجميع وشبعوا. فأكل الجميع وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسر 12 قفة مملوءة، والأكلون كانوا نحو 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد. مشهد مهيب، أعداد كبيرة، 5000 راجل ما عدا النساء والأولاد، أعداد آلاف مؤلفة من الجموع اللي تابعوا الرب يسوع المسيح، وقعد يعلمهم يعلمهم يعلمهم. ولكن أتى الوقت إن هم يأكلوا، الناس جعانة. فالحقيقة التلاميذ جم للمسيح قالوا له كده: اصرف الجموع يا رب عشان يروحوا بيوتهم يأكلوا يشتروا طعام، يعني الناس تعبت فلازم نشوف لك حل، لازم تمشيهم. قال لهم الرب يسوع المسيح: لا حاجة لهم أن يمضوا، أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا له: ليس عندنا ها هنا إلا 5 أرغفة وسمكتان، ما عندناش أكل يكفي، عندنا وجبة طفل صغير. ولو قريت هذه القصة من باقي البشائر الأربعة هتفهم أنه طفل صغير كان معاه وجبة بسيطة من 5 خبزات شعير وسمكتين، والخبز بتاع الشعير ده كان خبز الفقراء. 5 خبزات صغيرين وسمكتين كده، ده أكل طفل صغير. هل يمكن أنه الطفل ده أكله يكفي آلاف الناس؟ الإجابة بكل تأكيد لأ، ولكن ده من حساباتي أنا وحساباتك أنت. لكن حينما جاءوا بهذه الأرغفة الصغيرة وهتان السمكتان إلى المسيح، صنع الرب معجزة عظيمة، صنع الرب إشباع للجموع، والكل أكل، الكل أكل. بارك الرب هذا الطعام القليل، الكل أكل والكل شبع. مش بس كده، ده تبقى من الجموع اللي شبعوا وأكلوا حوالي 12 قفة، شبعوا وكله كل وكله شبع وانبسط. هل يستطيع المسيح
أن يشبع الجوع بقى، مش بتكلم على الجوع الجسدي، لكن هل يستطيع المسيح أن يشبع في حياتي كل جوع داخلي؟ سؤال جميل يحتاج إلى إجابة. خلينا نطلع لفاصل صغير ونرجع نجاوب على هذا السؤال.

ورجعنا تاني بعد الفاصل وما زلنا مكملين كلامنا وبنحاول نجاوب على سؤال: هل يستطيع المسيح انه يشبع كل جوع جوانا؟ الحقيقة ياما الانسان بيجوع، وزي ما كنت بقول الجوع مش بس جوع الجسد، لكن الجوع مرات تانية يكون الجوع للاحترام مثلا، حد جعان للاحترام، حد جعان للحب مثلا. ياما ناس من كتر جوعها للحب قررت انها تشبع نفسيها بنفسيها وتستقبل الشبع ده من الناس اللي حواليها، فيحبوا ويتحبوا على أمل إنهم يشبعوا، لكن بكل تأكيد ما كانوش بيشبعوا. والدليل إنهم كانوا يخرجوا من علاقة لعلاقة، ومن صداقة لصداقة، ومن محبة لمحبة، وهم برضو ما زالوا جعانين. ياما إحبائي بنحاول نشبع ذواتنا بطرق لا تشبعنا، ياما العالم بيحاول يشبعنا بطرق لا تشبعنا. كل ما اجي اكل واشبع بحاول اعمل كده بكل قلبي، ولكن بكتشف اني بدمر نفسي. ياما ناس بتحاول تشبع من خلال انها يبقى عندها اموال كتيرة، ولكن المال لا يشبع. ياما ناس بتحاول تشبع بانها يبقى عندها عزوة من الاولاد، ولد واثنين وثلاثة واربعة، ولكن بكل تأكيد الولاد بركة، ولكن الاولاد والبنات لا يشبعوا الشعور الداخلي، لأنه الجوع الحقيقي اللي جوايا وجواك هو جوع لرضا الرب، ولا يستطيع أحد فينا أنه يرضي الرب ويقرب منه ويحس أنه شبعان إلا من خلال المسيح. يا ما ناس حاولت تقرب من ربنا وتحس أنه ربنا راضي عنها من خلال أمور كتير: يعمل حاجات، يعمل أعمال خير، يتكلم كويس، يحاول يحسن من مثلا طريقة تعامله مع الناس، يحاول يبقى كويس، يحاول يبقى مش بيعمل خطأ، يعني حاجات كتيرة بالمنظر ده، حاجات كتيرة بالطريقة دي. بس عايز أقولك كل ده مش مقبول قدام ربنا، لأنه الفساد اللي أنا فيه فساد كلي، فأنا مش هعرف أطلع حاجة كويسة. لكن الحل الوحيد اللي يشبع قلبي هو أني أقبل المسيح اللي اتكلم عن نفسه وقال أنه أنا الوحيد اللي ينفع أشبعكم، أنا الوحيد اللي ينفع أكون مصدر الشبع في حياتك. قال المسيح هذه الكلمات في إنجيل يوحنا أصحاح 6: أنا هو خبز الحياة، أنا هو خبز الحياة، اللي من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. أنا خبز الحياة، أنا الشبع. عايز تشبع حياتك؟ اتعلق بالمسيح. عايز تشبع قلبك؟ عايزة تشبعي حياتك؟ يسوع هو خبز الحياة اللي يشبع قلبي. لن يستطيع العالم أن يشبعني، مش هيقدر العالم يشبع قلبي، لكن اللي يشبع قلبي هو المسيح لكل المجد. ياللي بتدور النهاردة على شبع، أنا عايز أوجه لك دعوة شخصية: تعال النهاردة وانت مصدق في الرب إلهك، تعال النهاردة وانت مصدقة أنه اللي يستطيع أن يشبعك هو فقط المسيح، اللي يستطيع أن يشبعك هو فقط المسيح اللي قال عن نفسه أنا هو خبز الحياة. تعال النهاردة لأنه في شبع لحياتك. يستطيع الرب أن يشبع حياتي؟ كم حد النهاردة يقول له أيوة يا رب، أيوة يا رب، أنا جوعت يا رب، أنا جوعت، العالم جوعني، والعالم مش بس جوعني، لكن قدم لي مصادر للطعام لا تشبع، لا تشبع. حاولت أشبع من العالم لكن ما شبعتش، حاولت أشبع بإني أقعد أوقات طويلة أتفرج على مسلسلات وأفلام وأقعد على السوشيال ميديا وحاول، مش قادر أشبع. حاولت إني أشبع نفسي بالعلم والمعرفة، مش قادر. حاولت إني أعمل كل الطرق إني أشبع ذاتي لكني لم أستطيع أن أشبع نفسي. لكن النهاردة أنا جاي قدامك وبقول لك أنت اللي تملى حياتي، أنت اللي تشبع قلبي، أنت اللي تضمن أبديتي. أنا باجي النهاردة بقدم توبة على كل مرة بعدت فيها عنك، على كل مرة حاولت أشبع من غيرك، وبقول لك سامحني وقبلني ليك النهاردة. أيوة يا رب، جايين قدامك بكل إخلاص وبنقول لك أنت خبز الحياة، عايزين نشبع منك. اشبعنا يا رب، اشبعنا يا رب، اشبع قلوبنا النهاردة، اكتب أسامينا في سفر الحياة، أنت الشبع الحقيقي يا رب. أنا بصلي لأجل كل حد جعان يا رب، كل زوج جعان وكل زوجة جعانة، كل بيت جعان يا رب، كل شاب وشابة جعان. الحقيقة اللي يشبع جوعنا هو أنت يا رب. تعال النهاردة اشبعنا يا رب،
فنرفض كل طعام يا رب مزيف، كل طعام سيء بيقدمه إبليس لينا وبيقدمه العالم لينا. في اسم الرب يسوع المسيح نشبع النهاردة بيك، نمتلئ وتمتلئ حياتنا بالشبع الحقيقي منك أنت وحدك يا رب. في اسم المسيح يسوع بصلي ولي كل المجد، آمين.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقطه من اول السطر. معاكم هايدي حنا. بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6 علشان نحكي مع بعض قصه في الكتاب المقدس عن علاقه بين طرفين. بنتعلم منها بعد ما بنحللها ونفهمها بنرجع نتعلم ازاي نبقى بنتعامل مع الاخرين بصوره صح. والموضوع ده بقى لنا وقت بناخده مع بعض. النهارده تقريبا خامس حلقه من الموسم الجديد علاقات في الكتاب المقدس. برحب بكل اللي معايا على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. كمان برحب باللي بيسمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. بداية من النهاردة الكام حلقة كده جايين هبقى بتكلم عن المرأة بصفة عامة والأم بصفة خاصة, وده لأن احنا في شهر مارس, الشهر اللي مليان مناسبات خاصة بالمرأة. يعني 8 مارس ده يوم المرأة العالمي, و18 مارس ده يوم المرأة المصرية, و21 مارس ده عيد الأم. عشان كده فكرت انه ازاي نبقى بنشوف المرأة او الأم بصفة خاصة في الكتاب المقدس بتتعامل ازاي في العلاقات والمرأة بصفة عامة. زي ما قلت لكم النهاردة هنبتدي بداية حلوة, وهنبتدي مع أم الكتاب المقدس مدحها وقال عنها إنه إيمانها كان بلا رياء. عرفت تربي طفل أصبح رجل وتلميذ المفضل لبولس الرسول, وشاركه في سفريات كتيرة جدا. الأم دي للي ما يعرفهاش هي مرت بظروف صعبة, ما كانتش سهلة عليها إنها تبقى بتقوم بالدور ده, لأنه كان حواليها حاجات كتير تخليها تحبط وتبكي على لبن المسكوب, وما تبقاش النتيجة أنها تربي طفل فعلا يبقى بيغير النفوس. أنا بعتبر أنه الأم دي هي غيرت نفوس من غير ما تقف على منبر, لأنها خلت ابنها طفلها هو اللي يكون بيعمل كده بسبب أنها تحدد حاجات كتيرة جدا جدا. النهاردة هنعمل الرحلة دي بين أجمل شخصيتين وأجمل علاقة بين أفنيك الأم وتيموثاوس الابن.

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وإحنا حلقتنا النهاردة بنتكلم عن أم صنعت قائد، وهي أفنيكي وتيميثاوس. وبنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6. برحب بكل اللي شايفني على صفحة الفيسبوك، أهلا بيكي توبة، مساء النور، أهلا بيكي يا توبة. إحنا بنتقابل كل يوم أربع من 5 ل 6 وبنحكي عن علاقة معينة في الكتاب المقدس، بنحكيها بنحللها بنفهمها بنتعلم منها. بس النهاردة الحقيقة عايزة أحكي لكم وأشارككم إزاي جات لي فكرة إنه أنا فعلا عايزة أكون بشوف الكتاب المقدس بيتكلم عن العلاقة دي إزاي. الوقت اللي فات كله كان في زي ترند كده عن القرد بانش، والقرد بانش ده للي ما يسمعش عنه يعني، ده أول ما اتولد رفضته أمه ورفضت أنه يكون بيرضع منها ورمته بعيد عنها، وكانت النتيجة أنه جه حارس أخده وابتدى يبقى بيربيه هو بيهتم بيه، وبعدين ابتدى يديله دمية على شكل قرد عشان يبقى بيحتمي فيه، وشوية شوية بعد وقت ابتدوا يكونوا بيرجعوه تاني للمكان اللي بيتجمع فيه القرود في الحديقة الحيوان، وشاف معاناة كبيرة جدا جدا من القرود اللي حواليه، وكان فعلا يعني كان مناظر تبقى صعبة، انه كان بيضرب يطلع يجري على الدمية. وهنا الحقيقة افتكرت الآية اللي بتقول كده، هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسينا وأنا لا أنساك. بنشوف قرد ضعيف اترفض، هو مش عارف اترفض ليه، يعني اترفض لحاجة مش ذنبه، يعني في اللي قال ان كانت اول مرة تجيب اطفال فمش عارفة، في اللي قال الجو كان صعب فمش عارفة، بغض النظر بس الطفل ده اترفض وهو مش عارف اترفض ليه من أمه، لحاجة هو ما عملهاش، لحاجة غصب عنه، لكن اترفض وبعدته عنه وابتدى يلجأ لحاجات ممكن تبقى بتحميه. يعني هو راح لغريب الجنس اللي هو الحارس، الحارس مش من نفس جنسه علشان خاطر يحميه، بس الحارس مش معاه على طول، والحارس أكيد ما كانش بيعوضه كل محبة الأم اللي الطفل محتاجها. وبعد كده مسك في الوهم اللي هو الدمية، بس ده وهم لأن الدمية دي ما كانتش قادرة أبدا تحميه من ضرب الكبار ليه لما راح المكان اللي فيه بقية القرود، فهو كان وهم فعلا بالنسبة له، وابتدى يتبهدل لحد ما في النهاية جاله قرد كبير السن وابتدى يحتويه ويطبطب عليه ويحضنه، ويبقى بيقوم بالطقوس اللي بيقول ان انا قريب منك، ابتدى شوية بشوية القرد بانش يكون بيتآلف ويندمج. بس ده مش معناه انه كان حاسس بالأمان، لأنه فعلا كانت أي حركة تحصل كان يطلع يجري تاني يمسك في الدمية. يمكن القصة دي فرقت معانا مش لأنها قصة خاصة بقرد اللي بيحصل له أو ماسك في دمية، لا، القصة دي لفتت نظرنا لأنها بتحكي عن قضية صعبة بتلمسنا، وهي حنان الأم بيروح فين، وهي أنه هل ممكن الأم ترمي، هل ممكن الأم ما تهتمش. ده اللي كان بيلمسنا لأنه بيضرب في جذور الأمان عندنا، وهي فكرة أن الأم ممكن تبقى بتعمل كده، وده اللي لمسنا جدا جدا، و ده اللي خلانا نتعاطف مش معه هو، لكن مع القضية، مع الموقف، مع ان احنا مش قادرين نشوف طفل بيحصل له كده، لان احنا اتهزينا من القضية، من الفكرة نفسها. وهنا يمكن عايزة قبل ما ابتدي الحلقة والحلقة القصة اللي حكيتها لكم دي، اللي هي كانت سبب ان فعلا افكر انه الوقت جاي خلينا نحكي عن قصص عن الام بصفة خاصة والمرأة بصفة عامة في الكتاب المقدس، وبنشوف قد ايه بيبقى ردود افعالها بتأثر تأثير قوي على الاطفال وبعد كده لما بيكبروا. فلكل أب وأم بيسمعوني، مش أم بس، لكل أب وأم، لأنه إحنا كبني أدمين الأمان عند الأب وعند الأم، لكل أب وأم خلي بالكم، خلي بالكم ما ترفضوش أولادكم لشيء هم ما لهمش ذنب فيه، لمجرد أن إحنا شادين مع بعض، متخلقين مع بعض، مش طايقين بعض أيا كان، بس الفكرة أنه ما ينفعش نكون بنرفض ولادنا بسبب هم ما لهمش ذنب فيه. والحقيقة لكل طفل كبير اتعرض للألم ده، عايز أقولك أنه أنت قدامك فرصة خطيرة جدا، اطلع اجري والتصق بحضن إلهك، وشوية شوية هتبتدي تسيب دميتك اللي أنت كنت ماسك فيها، وهمك اللي أنت كنت مفكر أنه ممكن يديك الأمان، بس لما تختبر أمان حضن إلهك ساعتها وشوية شوية هتقدر تبقى بترميه وتلزق في إلهك.

0: قصتنا النهاردة بقى مختلفة تماما عن القصة اللي حكيت عنها قبل الفاصل. قصة قبل الفاصل ده قصة أم رفضت الابن، لكن الحقيقة القصة النهاردة قصة أم احتوت ابنها رغم الظروف الصعبة اللي كانت بتمر بيها، احتوته لدرجة أنه وصلته لخادم كبير عظيم بيتكل عليه كتير، بولس الرسول، في خدمته وفي رحلاته. زي ما قلت النهاردة هنتكلم عن أفنيكي وتيمثاوس، تلك الأم اللي قدرت تغير نفوس من غير ما تقف هي على منبر، لكن خلت ابنها يكون بيعمل كده. والآية المحورية النهاردة اللي هنبقى بناخدها، لأن دي اللي بتظهر لنا قد إيه أفنيكي كانت شخصية جميلة، هي في تيمثاوس الثانية 1:2-5. كان ساعتها بولس بيسلم على تيمثاوس فبيقول له كده: إلى تيمثاوس الابن الحبيب، نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والمسيح يسوع ربنا. إني أشكر الله الذي أعبده من أجدادي بضمير طاهر، كما أذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلا ونهارا، مشتاقا أن أراك، ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرحا. الباقي بقى اللي هو شعار حلقتنا النهاردة بيقول كده: إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك أفنيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضا.
1: دبل إسبريسو، أهلا بيكم في حلقة جديدة من دبل إسبريسو. النهاردة هنتكلم عن الوحدة. لا دي مش حاجة محزنة، ما تخافش. ساعات بتكون لوحدك أو حتى حواليك ناس كتير وممكن يكونوا ساكنين معاك كمان، لكن برضو حس إن أنت لوحدك. يعني إيه بقى لوحدك؟ يعني مش عارف تتواصل معاهم أو تتشارك، أو خايف تقول لهم حاجات مش هيفهموا قوي اللي أنت بتقوله، أو مش هيدوك الرأي الكويس لأنك أنت اللي حاسس بالموضوع وعارف محتوياته وأبعاده. وده معناه إيه بقى؟ معناه إن أنت مع نفسك أنت أكتر واحد بيريحك. يعني أنت بتستريح مع نفسك في القعاد مع نفسك وتقليب الأفكار والأحداث والوصول للنتائج أنت اللي وصلت لها عشان ترضيك مع نفسك. المقدمة الدرامية دي مش عشان تقلب عليك المواجع أو تضايقك، لكن أنا براجع معاك سؤال مهم قوي: مين اللي تحبه يكون معاك في قعدتك مع نفسك غير القهوة وكراسة وقلم وتليفون وشوية حاجات كده؟ فكر فيها. بص يا سيدي، عشان أقربها لك، أكيد في حد في حياتك بتسمح له يتدخل ولو في جزء من حياتك وأسرارك طبعا. يعني أنا بقى عندي ليك حاجة جميلة جدا: في اللي يسمعك ويحبك ويطمنك وتقوله اللي انت عايزه في أي وقت من غير خوف. شارك وحدتك مع ربنا.

0: زي ما عرفنا النهارده هنبقى بنتكلم عن أفنيكي وتيميثاوس وعلاقه ام صنعت قائدا. وهنا انا بسالكم، يا ترى ازاي الام تصنع قائدا؟ يعني كنا بنتكلم قبل الحلقه وكان في حوار انه ازاي تعمل كده، ازاي ام تقدر تخلي ابنها قائد خادم كبير متميز. وهنا طوبى بتقول الام هي القدوه، ده حقيقي هي القدوه، ده اللي هنبقى بنعرفه النهارده. بس خليني كمان، يمكن احنا بنتكلم على افنيكي بس انا بدعو كل اب كمان يكون بيسمع، لان الموضوع لازم يبقى مع الاثنين. هو قصتنا صحيحا قصه ام وده مهم جدا، بس اكيد وجود الاب كمان بيبقى مهم جدا. طيب خلونا زي ما احنا متعودين انه قبل ما نحلل القصة ونفهمها ونتعلم منها، الاول بنعرف الشخصيات بتوعنا مين. اول شخصية هنتكلم عنها هي أفنيكي الام. أفنيكي معناه هو اسم يوناني ومعناه الارادة المنتصرة، وعلى فكرة هنكتشف ده في القصة، يعني هي اسم على مسمى. وأفنيكي مامتها هي لؤيس، ولؤيس معناها صالحة او مرغوبة، وهي كمان كان ايمانها زي ايمان أفنيكي بلا ريا، الاثنين زي بعض. وعلى الأغلب بنسبة كبيرة هي ساعدت أفنيكي في تربية طفلها تيميثاوس، لأنه بيقول الإيمان اللي بلا ريا اللي في لؤيس وأفنيكي هو فيك. فعلى الأغلب زي ما بيقولوا كده أجيال بتسلم أجيال، يعني الأم مع البنت أو الجدة مع الأم مع الحفيد. فهي كمان كان ليها دور أعتقد مش قليل في تربية تيميثاوس. الفكرة بقى أن لؤيس وأفنيكي غالبا بنسبة كبيرة أمنوا بالمسيح من الزيارة الأولى التبشيرية أو الرحلة التبشيرية الأولى تيميثاوس لبولس، وده بنلاقيه في أعمال الرسل 14:6. في الشاهد ده بولس كان زار أول مرة لسترة، وهناك قابل أفنيكي، مش قايلين كده لكن قايلين كده في المرة التانية، الرحلة التبشيرية التانية، بس هم قايلين إنه زار البلد اللي هي لسترة اللي هو في أعمال الرسل 14. وبعد كده في أعمال الرسل 16 بيقول إنه ثم وصل إلى دربة ولسترا، وإذ تلميذ كان هناك اسمه تيميثاوس ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن أبا يوناني. بما إن امرأة يهودية مؤمنة ده معناها إنها أمنت فعلا بالمسيح، وبولس ما زارش لسترا إلا قبلها اللي هي اللي بتكلم عنها في الرحلة التبشيرية الأولى. وبالتالي أفنيكي على الأغلب بنسبة كبيرة هي ولؤيس أمنوا في الزيارة الأولى لبولس، وبرضو بنسبة كبيرة كان ساعتها تيميثاوس لسه طفل لأن هي ابتدت تعلمه منذ الطفولية، فتعلمت وأمنت وبعد كده ابتدت تغرس في ابنها، لأنه ابنها ما كانش يعي إنه يسمع للرحلات التبشيرية دي. في الزيارة الثانية بقى لبولس، الشخص ده الطفل ده أصبح شاب، أصبح شخص ينفع للخدمة. فدي بداية علاقة أفنيكي وتيميثاوس بولس. الأول أمنوا بيه، أمنوا بالرسالة اللي قالها في الوقت ده. تاني حاجة ابتدى يشوف بقى نتيجة وحصاد أفنيكي في الرحلة التبشيرية التانية.
1: برنامج نقطة من أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
0: طيب نكمل بقى أفنيكي. أفنيكي على الأغلب كانت زوجة رجل يوناني، وهو بيقول كده أو مش أغلب، هي كانت مزوجة رجل يوناني، بيقول إنه ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن أبا يوناني، وده معناه إن هي كانت متجوزة شخص مش مؤمن، شخص وثني. ودي الثلاث حاجات واضحة في الكتاب المقدس. أول حاجة إنه لو كان مؤمن كان بديهي جدا الكتاب المقدس يقول إنه مامته مؤمنة وبابا مؤمن حتى لو يوناني، بس هو قال يوناني وسكت نقطة، وقال أفنيكي إن هي مؤمنة. كلمة لكن دي تعني ان هو لا مختلف. ثالث سبب، اسفة، تاني سبب اللي هو بيتقال في تيميثاوس الثانية من واحد اللي هو اصحاح واحد عدد 5 لما بيحكي عن الايمان اللي بلا رياء، قال ان الايمان اللي بلا رياء ده فين؟ موجود في الام، موجود في الجدة، وسكت ما كملش. فطبعا لو كان الاب مؤمن كان قال انه كمان موجود في الاب، وبالتالي هنا شخص واضح انه كان شخص وثني. ثالث حاجة واضح فيها انه بابا كان وثني، في اعمال الرسل 16:3 لما بولس الرسول حب ياخد تيميثاوس للخدمة معاه بيقول كده، فاراد بولس ان يخرج هذا معه، هذا اللي هو تيميثاوس، فاخذه وختنه من اجل اليهود الذين في تلك الاماكن، لان الجميع كانوا يعرفون ان اباه يعرفون أباء إنه يوناني. وبما إن الجميع كانوا عارفين إن بابا يوناني معنى كده إن بابا وثني، معنى كده إن بابا مش مختون. وفي الوقت ده لما كانت الناس بتآمن كان لازم يعدي الأول على اليهودية، يعني هو شخص وثني فلازم يبقى في ختان كيهودي وبعد كده يبتدي يبقى يدخل الحياة المسيحية. ده كان النظام في الوقت ده. وبما إنه هو قال كان يوناني ده معناه إنه بابا ما مرش بالمراحل دي إنه هو وثني، فهو خاف إنه الخدمة تبقى معيوبة بسبب إنه الكل يشك. طب هو ليه كده؟ ليه هو جايب واحد يوناني بيخدم معاه؟ فكان عايز يقول لا، هو تيموثاوس مختلف عن بابا عشان كده أخده وختنه. ده التلات أسباب اللي بتقول إنه كان بابا وثني مش مؤمن، وده معناه انه أفنيكي ربت تيموثاوس في الإيمان لوحدها. وبرضو في إمكانية أو في احتمالية كبيرة جدا جدا انه أفنيكي كانت مش على توافق مع زوجها وما كانتش مستقرة معه، لأنه الكتاب المقدس ما ذكرش غير إن هو يوناني وسكت، يعني هو إنه بابا يوناني بس، ما ذكرش أكتر من كده، ما ذكرش أي تفاصيل في العلاقة الأسرية حتى لو هو مش مؤمن. كمان لو كانت أرملة، يعني لو كان الشخص ده راح كان قال الكتاب المقدس في الأغلب لما بتكون الزوجة أرملة بيقول إنها أرملة، بس هو صمت الكتاب المقدس عنه وذكره بالصورة السلبية، ده معناه إنه ما كانش ليه دور حيوي في تربية تيموثاوس حتى لو كان عايش معاه. بس هنا من الواضح إن أفنيكي رب تيموثاوس لوحدها، ومش بس لوحدها، ده كمان كان في طرف ممكن يبقى دوره سلبي لأنه كان وثني.

0: وأهلا بيكم. النهاردة بنتكلم عن أفنيكي الأم التي صنعت قائدا، وكان سؤالنا إزاي هي قدرت تعمل كده. الوقت اللي فات حكيت مواصفات أفنيكي كانت إيه، وآخر صفة بقى دلوقتي اللي هقولها صفة مهمة جدا، إنها كانت شخصية قوية لا تبكي على اللبن المسكوب، لكن كانت شخصية متحدية في ظل ظروفها إنه هي بتربي تيمثاوس لوحدها حتى لو الزوج موجود، لكن اللي كانت بتعمله والتربية الإيمانية كانت لوحدها. وعلى فكرة هو ممكن يبقى مش بس دوره سلبي، يعني مش بس ان هو مش بيسندها، مش بس ان هو مش معيها، مش بس ان هو مش في ظهرها، ده ممكن لانه وثني كانت تعليمه تناقض تعليمها. يعني ممكن تبقى اللي بتحاول تعمله هي باليمين بيوظه بالشمال، وعشان كده هي كانت شخصية قوية جدا. هي اصرت تخلي ابنها ماشي في حياة الإيمان رغم وجود زوج، يا اما غايب خالص مش متواجد، يا إما دوره سلبي تماما حتى لو موجود معاها، يا إما دوره صعب أو مؤذي. يعني إيه مؤذي؟ يعني بيدي تعليم الخاصة بالوثنية. وهنا بنشوف قد إيه أفنيكي الأم اللي قدرت تصنع قائد هي أم لا تبكي على اللبن المسكوب. أم كانت قوية، أم كانت هي العمود الروحي للبيت ده. وعشان كده قلت أنه معنى الاسم الإرادة المنتصرة هو اسم على مسمى، لأنها فعلا كان عندها إرادة قوية جدا، قدرت رغم كل الظروف الصعبة أنها تخلي طفلها هو تيميثاوس تلميذ بولس، هو الشخص اللي بعد كده بيبشر بالمسيح في بلاد مختلفة، وهو اللي بعد كده مسؤول عن كنيسة اللي كانت موجودة في الوقت ده في ليسترا.
1: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
0: طيب تعالوا بقى نشوف تيميثاوس اللي هو القائد، تعالوا نشوف كده صفاته وميزاته ايه. اولا تيميثاوس معناه عابد لله، وبنسبة كبيرة ده لان هو فعلا كده، يعني زي ما قلت المعنى ساعات الاسماء بتعكس الحياة، هو فعلا كان عابد لله. تيميثاوس برغم من ظروفه الصعبة اللي طلع بدون حماية وسند الاب خاصة في التربية الايمانية، لكنه فعلا كان خادم متميز. تيميثاوس كان عنده موهبة متميزة جدا، وده واضح في بولس الرسول لما بيقوله في تيميثاوس الاولى 4:14 لا تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة مع وضع أيدي المشيخ. يعني خلي بالك أنت عندك موهبة حلوة قوي، وكان ساعتها بيشجعه أنه يبتدي يبقى بيستخدمها، فالله كان مديه موهبة حلوة جدا. على فكرة بولس كمان كان مسمي تيميثاوس الابن الحبيب الأمين، يعني كان حقيقي بيمدح فيه جدا جدا، وده موجود في تيميثاوس الثانية 1:2. بولس كان بيستخدم تيميثاوس كحلقة وصل، يعني كان بيديله رسائل ويبقى في الكنيسة الخاصة ببلده، وكان بياخد، وده واضح قوي في رسالة تيميثاوس الأولى والثانية، كان بيديله بعض النصايح، عشان كده أنا قلت إن هو كان ماسك الكنيسة، فكان يديله بعض الأمور والنصايح وزي يعيشوا وزي يكون بيحل المشكلة وزي يكونوا بيكملوا حياتهم مع المسيح. كل ده كان بيستودعها بين إيدين تيميثاوس، وكان بيستأمنه إنه ياخد الرسالة دي ويبقى بيقولها لكنيسته، فعشان كده كان هو حلقة الوصل بين تيميثاوس وبين بولس وبين كنيسته. مش بس كده، تيميثاوس كان رفيق وشريك للخدمة، وكان من التلاميذ اللي فعلا بولس بيستأمنه لأنه كان واثق فيه. يعني تيميثاوس من التلاميذ اللي كان بولس بيستأمنهم أن يروح بداله يحكي بداله، يعني لأنه كان بيثق فيه جدا، فكان بيروح الكنيسة أحيانا بداله البلاد أو كنايس في بلاد بعيدة عن بولس بدل بولس، يعني بدل ما بولس يروح يقول له أنا هبعت تيميثاوس، أو أنه بيوصل رسالة الكنيسة بعيدة عنه، مش بلده، يعني مش بلد تيميثاوس، لأ كنيسة تانية، كان بيديله أمانة ورسالة يروح بعتها، مش رسالة بس مكتوبة، لكن يكون بيكلم الناس، وكان ساعات يبعته يحل مشاكل في كنايس تانية غير كنيسته. فده هلاقيه مثلا في كورنثوس الأولى 4:17 بقول كده: لذلك أرسلت إليكم تيموثاوس الذي هو ابني الحبيب والأمين في الرب، الذي يذكركم بطرقي في المسيح كما أعلم في كل مكان في كل كنيسة. كورنثوس دي كانت من أصعب الكنائس، كانت مشكلها كتيرة جدا جدا. الوقت ده بولس ما كانش قادر يروح، فودى مين؟ ودى تيموثاوس بداله عشان يحل المشاكل الكتيرة اللي كانت هناك. كمان في فيليبي 2:19-22 بيقول كده: على إني أرجو في الرب يسوع أن أرسل إليكم سريعا تيموثاوس لكي تطيب نفسي إذا عرفت أحوالكم، لأن ليس لي أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم بإخلاص، إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح، وأما اختباره فأنتم تعرفون إنه كولد مع أب خدم معي لأجل الإنجيل. شايفين الكلام الجميل اللي بيقوله بولس عن تيموثاوس؟ يعني بيقول ليس لي أحد آخر نظير نفسي، يعني لما ببعت لكم يا كنيسة فيليبي، لما ببعت لكم تيموثاوس كأني أنا نفسي جيت. وبيقول إن أنتم شفتوا هو قد إيه كان شخص تقي، وكان بيشهد له كمان بالتقوى، هو بيخدم معايا زي ابني بالظبط. فقد إيه كان رفيق خدمة، وقد إيه بولس فعلا كان بيثق فيه وكان بيعتبره رجل المهام الصعبة اللي بيحل محله في أوقات كتير.
2: دبل إسبريسو. ليه بتهتم وليه بتخاف؟ ليه بتهتم وليه بتخاف؟ هقولك، بهتم بحاجات كتير، بهتم بنفسي وبعيلتي وبأصحابي لو عاوزيني في حاجة، وفي شغلي ودراستي وممتلكاتي وبيتي وحاجات تانية كتير. بهتم لأني لو ما اهتمتش حاجات كتيرة هتبوظ، وصداقات هتختفي، وعلاقاتي الإنسانية هتتأثر، وشغلي وفلوسي هتقل وتخلص. أما بخاف بقى، فأنا بخاف بخاف من الضلمة، وبخاف من الموت والخيانة والاستغلال، بخاف إن أكبر في السن وصداقاتي تتفرق، وبخاف من المرتفعات والفران. طب بص يا سيدي، اشرب قهوتك كده وركز معايا. لينا رب كريم يهتم بكل تفاصيل حياتنا، التفاصيل الصغيرة وحتى الكبيرة. لينا رب يحمينا من الأمراض ويحافظ على عقولنا وعلى قلوبنا وأحاسيسنا. لينا رب نكلمه ونحكيله ونشتكيله في أي وقت. ليه بتهتم وليه بتخاف وانت معاك رب كبير؟

0: رجعت لكم تاني بعد الفاصل، والنهاردة بنتكلم عن قصة أم صنعت قائدا، ودي علاقة أفنيكي بتيموثاوس. برحب بكل اللي معايا على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، كمان برحب اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. خلوني قبل ما أكمل أقرأ تعليق توبة بتقول: ربنا بيعطي كل واحد موهبة، وعلى كل واحد يعرف الموهبة المعطى له وينميها. شكرا جدا يا توبة، ده حقيقي جدا جدا. يعني لو كان تيموثاوس عنده الموهبة بس مش بينميها ومش بيستخدمها، أكيد كان هيبقى عندنا مشكلة. بس فعلا ودي حقيقة، كل واحد الله مديله موهبة، ومحدش يقول إن الله مش مديني موهبة. وعلى فكرة كان كتير بولس بيشجع تيموثاوس بالأمر ده، إن يكون بيستخدم موهبته. شكرا جدا ليك يا توبة. خلونا نكون بنكمل بقى قصتنا عن أفنيكي وعن تيموثاوس. حكينا عن أفنيكي كتير، وشفنا هي ليه قدرت تخلق خادم وقائد، لأنه هي شخصية كانت قوية، كانت شخصية بتربي ابنها، وكان إيمانها بلا رياء. يعني كان إيمانها ما كانش في الظاهر بس، وهي كانت شخصية قد إيه تحدد كل الظروف الصعبة. دي الأم اللي تقدر تصنع قائد، مش بتبكي على اللبن المسكوب حتى في عدم وجود شريك حياة، أو حتى في وجود شريك حياة منهك في التعامل. من ناحية تانية شفنا القائد بقى أخباره إيه. القائد ده كان عنده موهبة وكان فعلا بيستخدمها، كان قد إيه هو شريك خدمة لبولس. بس مش بس كده، تيموثاوس زي ما كان شريك خدمة لبولس كان كمان شريك الاضطهاد. من ساعة ما بدأ معاه الخدمة في أعمال الرسل 16، العدد اللي قريته أنه قال أن أنا عايز أخده معايا، وهو من ساعتها رفيق الخدمة. وبما أنه رفيق خدمة يبقى أكيد كمان رفيق الاضطهاد، لأنه كان بيخدم معايا. ويمكن بنشوف ده قوي في أعمال الرسل 17 من 13 ل 15، بيقول كده: فلما علم اليهود الذين من تسالونيكي أنه في بيرية، اللي هو بولس يعني في بيرية، أيضا نادى بولس بكلمة الله. يعني في بيرية بولس نادى كمان بكلمة الله، جاءوا يهيجون الجموع هناك أيضا. فحينئذ أرسل الإخوة بولس للوقت ليذهب كما إلى البحر، وأما سيلة وتيموثاوس فبقيا هناك. يعني بولس ساب المكان اللي اليهود ابتدوا يهيجوا الناس، لكن مين فضل؟ سيلة وتيموثاوس معه. والذين صاحبوا بولس جاءوا به إلى أثينا، ولما أخذوا وصية إلى سيلة وتيموثاوس أن يأتي إليه بأسرع ما يمكن مضوا. يعني هم فضلوا موجودين في تيموثاوس في تسالونيكي في الوقت اللي كان فيه دوشة، وبعد كده بولس قال أنا محتاجكم تعالوا. عشان كده كان تيموثاوس حقيقي رفيق، مش بس الخدمة، رفيق كمان، وجرب الاضطهادات، وكان خادم ملتزم حتى الاضطهاد، وكان فعلا بيسمع لبولس، وده اللي هنعرفه في الوقت الجاي.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، طريقك للتعافي من ألمك.
0: ورجعت لكم، بس قبل ما اكمل خلينكم بنرحب باللي معايا على صفحه الفيسبوك. مصطفى: مساء النور، اهلا بيك، كل سنه وانت طيب، رمضان كريم، برحب قوي بيك وسطينا. مصطفى شاركنا الراي، احنا النهارده بنتكلم عن قصه موجوده في الكتاب المقدس عن افنيكي وعن تيموثاوس، وبنقول انه افنيكي كأم قدرت تصنع قائد. من وجهه نظرك ازاي الام ممكن تصنع شخص، رجل أو امرأة، يكونوا فعلا قادة كبار وليهم نجاحات في المكان اللي هم عايشين فيه وفي المجتمع؟ طيب نكمل. يبقى احنا شفنا قد ايه تيموثاوس كان رفيق خدمة، وكان رفيق كمان الاضطهاد. مش بس كده، تيموثاوس كان مشجع وداعم نفسي في الوقت اللي كان بولس بيبقى تعبان وحزين ومتضايق وبيمر بضغوطات كتير. كان هو اللي بيسند، هو اللي بيرفع، هو اللي بيقوي. ونشوف ده في حاجتين في تيموثاوس الثانية أصحاح 3 وعدد 10 و11، بقول كده: وأما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي. ده بولس بيقول لتيموثاوس كده، إنك تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وإيه؟ وأناتي ومحبتي وصبري واضطهاداتي. يعني هو كان معاه ومسنده خطوة بخطوة. وآلامي مثل ما أصابني في أنطاكيا وأيقونية والإسترا. هو كان معاه، كان بيشجع، كان بيدعم. هو مش بس كان ساعات بيبقى في وسط الاضطهادات مع بولس، لا، هو كان في وقت بيطبطب وبيشجع وبيسنده. مش بس كده، في تسالونيك الثانية برضو أصحاح 4 وعدد 9-11، هو بولس محتاج لتيموثاوس، بيقول له كده: بادر أن تجي إلي سريعا. لوقا وحده معي، أنا محتاجك، تعالى لي. تيموثاوس كان شريك خدمة، تيموثاوس كان ماشي معاه في الاضطهادات من غير ما يتذمر، تيموثاوس كمان كان داعم لي وقت ألامه.

ورجعنا تاني وبنحكي قصة أفنيكي وتيميثاوس. بس الأول خلينا أكون بقرأ تعليق مصطفى. إحنا بنتكلم بنقول يا ترى الأم اللي تصنع قائد ممكن تبقى صفاتها إيه، سماتها إيه، سمات التربية بتبقى شكلها إيه. وهنا مصطفى بيقولنا زي صمويل النبي أمه برضو كان ليها دور عظيم في تربيته، ده حقيقي جدا. مامة صمويل من الأمهات برضو اللي كانت حقيقي جواها إيمان قوي جدا وتعرضت لحاجات كتير كانت صعبة، وممكن تبقى حلقة من الحلقات يا مصطفى إن إحنا نتكلم عن صمويل وعن مامته وزي كان ليها دور في حياة صمويل. تعالوا بقى نكمل كده قصتنا. احنا حكينا وشفنا سمات الام اللي تصنع قائد ايه هي، وشفنا سمات القائد كانت ايه اللي هي صنعته. بس خلينا بقى نشوف سمات العلاقة، يعني

0: الإيمان اللي ما يخليكش تتعامل مع ناس بطريقة وناس تانية بطريقة مختلفة، الإيمان اللي يخليك أنه مهما كان الوسط اللي أنت فيه أنت ماشي بحسب إيمانك وأخلاقياتك كابن لله. ده الإيمان اللي بلا رياء، بمعنى أنك أنت مش بتروح مكان معين عشان تبان أن أنت أحسن حد فتبقى بتبقى في تقوى في كلامك وفي أسلوبك، لكن في البيت مختلف، في البيت بتظهر بصورة اللي هي الحقيقية بلا رياء، يعني حقيقتهم من جوه زي بره. وبكده هي عرفت تنقل الإيمان لابنها، لأنه تيموثاوس مش بس كانت بتعلمه بالكلام، كان بيشوف قد إيه مامته كانت بتتعامل مع الله وإيمانها بيه قوي، إيمانها حقيقي، إيمانها مش ظاهري، إيمانها مش في وقت ووقت، لا إيمانها زي ما بتتعامل برا زي ما بيشوفها جوه في البيت بتتعامل معاه إزاي. وممكن جدا كمان يكون بيشوفها بتتعامل إزاي مع والده رغم إن يوناني ووثني، لكن أفنيكي طلعت تيموثاوس بطل لأنه سمة قائد، لأنه سمة التربية بتاعتها إنها غرست الإيمان اللي بجد الحقيقي العميق مش بالكلام لكن بالسلوك وبالقدوة.
1: برنامج نقطة من أول السطر، لأ للعلاقات المؤذية.
0: السمة التانية في التربية إنها كانت تربية بدون سيطرة. الخوف لما بتبقى الأم بتربي الأولاد لوحدها بدون الزوج سواء موجود أو مش موجود، إنها بتبقى متعلقة بيهم قوي، والتعلق بالأولاد قوي بيبقى فيه نوع من أنواع السيطرة. ويمكن كنت اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده، من فضلكم ارجعوا هتلاقوها في الساوند كلاود الخاص براديو سما، هتلاقوا ان اتكلمت عن الامر ده قد ايه التعلق بالاولاد بيسبب سيطره، والسيطره يعني ماسكاهم بيبقى تعلق مرضي التملك، ودي بنسميها العلاقه التعويضيه. انا بعوض ان انا ما عنديش زوج، ما عنديش شريك الحياه، المشاعر مش عارفه ابقى مع شريك الحياه، هو مش سند، هو مش بيسمعني، فبعوضها مع اولاد. لكن أفنيكي ما كانتش كده، أفنيكي كانت تربيتها بلا سيطرة، والدليل على كده أنها كانت سايباه يروح يخدم يجي يتحرك بدون أي قلق. اسمها ما انطرحش تاني ان هي عاملة مشكلة، الطرح الوقت اللي طرحوا فيه الاسم انه ايمانها كان بلا رياء. غير كده تيموثاوس كان قادر أسفة جدا، تيموثاوس كان قادر يتحرك بدون ما يرجع لوالدته، كان قادر يتحرك بدون ما تبقى ماسكة وضغط عليه، كان قادر يروح مع بولس، كان قادر يتحرك مع بولس، كان قادر يبقى فيه اضطهادات وما فيش مشكلة، كان قادر انه بولس يقوله تعالى لي بسرعة فيروح له، استنى هنا فيستنى، روح كورنثوس فيروح، روح فيليبي فيروح. فده معناه تربية بدون سيطرة. من هنا بتقدر الأم تصنع قائد ناجح وشخص ناجح، إنها مش متملكة، مش مسيطرة عليه، مش مقيدة، هي حطت جواه الإيمان اللي بلا رياء وبعد كده أطلقته للخدمة. دي طريقة أفنيكي، رغم إنها في ظروفها كان ممكن تبقى مش قادرة تعمل كده فتبقى ماسكة فيه، بس ده ما حصلش. خلي بالنا من مشاعر التعلق بأولادنا لما تكون عندنا مشكلة في التواصل مع شريك الحياة، لأن ده بيأذيهم. عايزين يبقوا، لو عايزينهم يبقوا قادة وناجحين في حياتهم، احنا بنحط جواهم المبادئ الإيمانية وبعد كده بنطلقهم في المجتمع بدون ما نبقى ماسكين فيهم.
2: دبل اسبريسو. لما اقول لك تعالى نشرب قهوه مش معناها ابدا ان انا اللي هعزمك، لكن معناها تعالى نقضي وقت مع بعض نحكي ونفضفض وكده. ام ايه بقى وقت دفع الحساب راح صاحبي خرج يتكلم تليفون، قاصد يعني، وقصد ان انا اللي ادفع الفاتوره، والفاتوره كانت غاليه وانا كنت طالب دبل اسبريسو. المحصله ان الناس ملهمش امان، يعني ما اقدرش اثق في حد ثقه كامله تامه، ويؤسفني أقول أن بعض أهالينا منهم. خلاص يا سيدي خلاص، امسح دموعك، لأن لسه في اللي بيحبك ويقدرك ويشجعك ويسمعك بالساعات والأيام والسنين، ويحفظ كل أسرارك.

0: وتثق فيه ثقة عمياء. دور ولا أقولك كلم ربنا.
1: خلوني قبل ما أكمل أقرأ التعليق المميز قوي ده الخاص بمصطفى، بيقول كده: إيمان حقيقي لأنك بتكون على صورة الله. الله عليك بجد، يعني تعليق روعة، شكرا جدا للتعليق ده حقيقي. يعني أنا لما أكون على صورة الله هيطلع الإيمان حقيقي بدون رياء، ببقى حريصة إن أكون على صورة الله بجد. شكرا جدا جدا لتعليقك المميز ده. تعالوا بقى نكمل سمات التربية اللي تخلق من الطفل بعد كده رجل أو امرأة قائدة ناجحة في مجتمعها. احنا قلنا انه بتغرس فيه الإمام بالقدوة، مفيش سيطرة ولا تحكم. تالت حاجة اهتمت انها تعمل ده منذ الطفولية، يعني وهو لسه صغير قوي. بولس بيقول كده: انك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة ان تحكمك للخلاص. الطفولية يعني هو أول ما لسه طالع بيعرف يتعلم، ابتدت على طول افنيك تعلمه، وعلى الأغلب هي أملت من هنا وابتدت تحط جواه كل اللي خدته واللي يعني شبعانة بيه، فابتدت تديه لابنها. فمنذ الطفولية ادت الكلام والمبادئ لتيموثاوس، ما أجلتش، قالت دي حاجة تقيل عليه، لا لما يكبر، لا ما عملتش كده. وعلى فكرة أنا يعني أفتكر وأنا في مدرسة الأحد ادونا صورة كده كانت جميلة جدا، كان فيها أفنيكي فتح الكتاب المقدس ومتها قاعدة جنبها وتيموثاوس قاعد تحت رجلها بيسمع. قد إيه كانت صورة معبرة جدا، لأنه بعدها بشوية لما بقى شاب الكتاب المقدس بقى في إيديه، بس مش بقى يعلم اتنين تلاتة، ده ابتدى يعلم العالم كله. اوعي اوعي تستهيني بدورك انك انت بتعلمي ولادك مبادئ الكتاب المقدس. اوعي تقولي انا ماليش دور، انا ماليش خدمة واضحة، انا قاعدة بس في البيت بعلم الولاد. ده اجمل حاجة بتعمليها، لان ممكن جدا القاعدة اللي انت قاعداها دي واطفالك اللي قدامك وبتقري الكتاب المقدس وبتعلميهم منذ الطفولية، يعني اول ما يبتدوا يفهموا، انت بتعملي حاجة كبيرة ما تعرفيهاش بعد كده. يمكن انت فاكرة انك مالكيش دور عظيم، بس عند الله انت ليكي دور عظيم، لانك اهتميتي تغرسي مخافة الله في اولادك وهم لسه بيتعلموا. زي ما بتعلميهم الكلام بتعلميهم ازاي يكونوا بيعيشوا حياة حقيقية لالله، بتقري لهم من كلمة ربنا والقصص من خلال سلوكياتك. كل ده بيخلق من أولادك يكونوا فعلا خدام كبار. مش لازم انت اللي تقفي على منبر عشان تخلصي نفوس، لكن ممكن يبقى بسببك وثمرك في نفوس كتير بتخلص بسبب انك عرفتي تغرسي ده في أولادك. وعلى فكرة الأولاد بيطلعوا فعلا لما الناس بتشوفهم بتقول قد إيه دول أولاد الله، وده اللي حصل مع تيموثاوس لما هي ابتدت تغرس الكلام ده منذ الطفولية. لما بولس راح تاني مرة للإسترا هو بيقول كده الكتاب أنه كان مشهود له من الإخوة الذين في الإسترا، يعني الناس كلها بتقول عليه شخص كويس، ولما كان مشهود ليه من اللي حواليه بولس اتشجع ياخده. وأهم حاجة أنه يبقى أولادنا مشهود ليهم من الناس اللي حواليهم، لأن اللي بيتعاملوا معاهم مش الناس الغرب اللي شايفينهم من بعيد، لكن الناس اللي بتحتك بيهم لما يقولوا فعلا أن الشخص ده قد إيه ابن الله، دي حقيقة الشهادة الصح، شهادة موثوق فيها، ودي الشهادة اللي أخدها بولس وكمل وقال أنا عايز أخده معايا في الخدمة. وعلى فكرة شهادتهم ما كانتش غلط، لأن تيموثاوس كان شخص ملتزم جدا واستمر مع بولس الرسول في كل خدماته وكل رحلاته. الاستمرارية مع بولس ما كانتش سهلة، بولس كان خادم صعب وكان إرضاؤه صعب، وهنشوف ده في موقف مرقس في أعمال الرسل 15-38 لما اتضايق من مرقس بسبب عدم التزامه بشيء معين، لكن هو ما عملش كده أبدا مع تيموثاوس، فده دليل تيموثاوس كان شخص ملتزم في خدمته معه.
2: برنامج نقطة من أول السطر، أنت أقوى، أنت تقدر.
1: سناء أهلا بيك يا حبيبتي، إزيك عاملة إيه؟ إحنا جايين بقى آخر حاجة عايزين نقولها خلاصة الكلام علاقة أفنيكي بتيموثاوس اللي صنعت قائدا، نتعلم منها إيه العلاقة دي. أولا لا تبكي على اللبن المسكوب، يمكن تبقى ظروف صعبة، الضغوطات صعبة، شريك الحياة مش معايا، مش مساندني، سيبني لوحدي، مؤذي ليا، لكن لا نبكي على اللبن المسكوب، نقوم ونكمل ونتحدى الظروف الصعبة. تاني حاجة، كون قدوة في حياتك قبل كلامك لأولادك، كن قدوة في حياتك قبل كلامك لأولادك، خليهم يشوفوا قد ايه انت عايش كويس. وقبل ما تطلب من شريك الحياة ومن أولادك يعيشوا لربنا، انت اعمل كده بسلوكياتك، ساعتها هيتعلموا منك وتنغرس فيهم الإيمان الحقيقي. ممكن شريك الحياة ما يتعلمش، مش مشكلة، المهم انك هتنقل ده لأولادك. مش شرط تبقى بتعمل كده تقول هو شريك الحياة هيتعلم مني، مش شرط، محدش عارف، لأنه زوج أفنيكي ما عملش كده. لكن أنت أو أنت لما بتعملوا كده بتعملوا عشان الله، أنتوا عايزين تعيشوا حياتكم لربنا، وفي نفس الوقت أنتوا بتغرسوا في أولادكم المبادئ الإيمانية التي بدون رياء من خلال سلوكياتكم. يبقى لا تبكوا على لبن المسكوب، كن قدوة لأولادك بالسلوكيات مش بالكلام. كمان خلي بالكم من مشاعر التعلق، خاصة لما بيكون في بين وبين شريك الحياة، بينك وبين شريك الحياة عدم توافق، فما ترميش مشاعرك على الأولاد عشان بقاش في سيطرة وتبقى في مشكلة، فهتطلع أولاد ضعفاء الشخصية مش قادة. من ضمن كمان الحاجات اللي نتعلمها من أفنيكي ومن تيموثاوس، إنه مفيش داعي نقول كلام سلبي عن شريك الحياة حتى العلاقة بيننا مش كويسة. إيمانها اللي كان بلا رياء من ضمن سلوكياته إن ما بقاش كلامي بيقول كلام سلبي على شريك الحياة، علشان الطفل ما يطلعش فيه كراهية للشخص التاني أو لوالده أو لوالدته، ده حاجة مش صح وده مش إيمان أو يعبر عن إيماننا الذي بلا رياء. آخر حاجة، خلي عندك قوة إرادة وما تستسلمش مهما كانت ظروفك صعبة، مهما كان في ضغوطات الظروف الصعبة جوه بيتك مع شريك الحياة، خلي عندك قوة إرادة، خلي عينيك دايما على الله، اطلب منه أن يكمل معاك الطريق، بدل ما تبقى ماشي لوحدك هيبقى الله ماشي معاك. حتى لو حسيت ان الايام بتمر بسرعه، صدقني الله بعد كده بيديك الحصاد، زي بيقول الكتاب كده انه اي شيء انت بتزرعه بتحصده، كل شيء بتزرعه هتحصده. زرعت التعب وجهد وحقيقي إيمان بلا رياء، هتحصد أولاد قادة هيكونوا مشهود عنهم من كل اللي حواليهم. بكده أكون خلصت النهاردة قصتنا عن أفنيكي وتيموثاوس، أم صنعت قائدا. نتقابل المرة الجاية ونحكي مع بعض قصة نحللها نفهمها نتعلم منها.

0: أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعايز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. تخيل معايا إنك تكون في احتياج معين ومحتاج لحد يساعدك، وقبل ما تفكر تطلب منه تلاقيه هو بنفسه بادر إنه يساعدك. يا ترى بيكون إحساسك إيه؟ غالبا بتفرح جدا، وغالبا بتحس إن الشخص ده إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ هو فيه كده؟ هو في حد بيبادر من تلقاء نفسه إنه يساعد الناس؟ لأنه غالباً بقى الموجود دلوقتي إنه ممكن تكون بتتحايل على شخص تقول له ساعدني وتعالى وحسب وقتك
1: وحسب ظروفك.
0: ممكن يقول لك أنا مش موجود دلوقتي، أنا مش جاهز دلوقتي. ويمكن يكون حد فينا اتصدم في ناس، ممكن تكون في حياتك علاقات اتصدمت فيها لما طلبت مساعدة من ناس في أي موقف، في إنه حد يوصلك مشوار بعيد، في إنه حد يديك المطار في مرة، غيره من الأمور اللي ممكن تكون اتعرضت إنك تحتاج مساعدة من الآخر. لكن تخيل معايا إنه يكون شخص مبادر من نفسه إن هو يساعدك، المبادرة. خليني أحكي معاك على شخصية جميلة في كلمة ربنا كان مبادر إنه يعمل عمل الله بدون ما حد يطلب منه. خليني أقرأ معاك شاهد في كلمة ربنا في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 8 والآيات 16 و17. الرسول بولس بيقول كده: ولكن شكرا لله الذي جعل هذا الاجتهاد عينه لأجلكم في قلب تيتوس، لأنه قبل الطلبة، وإذ كان أكثر اجتهادا مضى إليكم من تلقاء نفسه. بولس بيمتدح تيتوس أولا لأنه مجتهد، ودي صفة جميلة في حد ذاتها، لكن كمان بيقول عنه أنه إذ كان أكثر اجتهاداً مضى إليكم من تلقاء نفسه. ففي شخص مجتهد، لكن في شخص بحسب كلمة ربنا اسمه أكثر اجتهاداً. إيه الفرق بين المجتهد والأكثر اجتهاداً؟ المجتهد بيبقى عارف أنه في تاسك مفروض يعمله، في مهمة مطلوبة منه، الشخص ممكن يكون مديره، ممكن يكون شخص مسؤول في الخدمة طلب منه حاجة وعملها وبذل مجهود فيها. لكن الأكثر اجتهاداً بيقول عنه بولس إنه مضى إليكم من تلقاء نفسه. تيتوس راح من تلقاء نفسه، لم ينتظر تيتوس إنه بولس يحكي معاه. تيتوس ما استناش إنه الرسول بولس يحكي معاه ويقول له خلي بالك إحنا محتاجين نروح نعمل كذا، لكن تيتوس كان عنده عيون ثاقبة، تيتوس كان عنده قوة ملاحظة، كان عنده تمييز روحي، كان عنده أشواق للرب وجاهزية وإتاحة وأكثر اجتهاداً من ناس كتير. من تلقاء نفسه بيعمل حاجات، فهو مكمل في اللي بيعمله بدون ما بولس أصلاً يطلب منه. تيتوس كان بيشوف الاحتياج، تيتوس كان بيلاحظ، تيتوس ما كانش بيخدم لأنه في حد طلب منه الخدمة، أو بكلمات أخرى تيتوس ما كانش متكدر وهو بيخدم، لكن تيتوس كان بيخدم من تلقاء نفسه. عشان كده بولس يقول عنه أكثر اجتهادا. هل يا ترى أنا مجتهد في أمور ربنا كلفني بيها؟ هل يا ترى أنا مجتهد في أمور وضعها الرب على عاتقي؟ هل يا ترى أنا بعمل كده من تلقاء نفسي؟ هل يا ترى لما بشوف احتياج في بيتي أنا بجري أسدده ولا لازم حد يقول لي؟ هل يا ترى لو شفت شغلي بيقع هل أنا بجري أساعد مع أنه قد تكون مش مهمتي، قد يكون مش دوري، بس لأني من جوايا إحساس بالمسؤولية فأنا متحمل المسؤولية، أنا عايز أساعد من تلقاء نفسي. ممكن غيري يطلب منه حاجة ويعملها، ده شخص مجتهد، لكن هل يا ترى أنا بتمتع بهذه الصفة الأكثر اجتهاداً؟ هل يا ترى أنا بجري أعمل الشيء من تلقاء نفسي؟ هل يا ترى أنا لو أنا موجود في مجتمع، لو أنا موجود في خدمة، هل يا ترى أنا بلاحظ وبميز وبشوف إيه اللي واقع هنا وإيه اللي ناقص هنا؟ قد يكون تفصيلة صغيرة لو مديت إيدي فيها هتبقى الخدمة أكثر تأثيراً. هل يا ترى أنا بصلي من تلقاء نفسي لأجل عمل الله؟ هل يا ترى أنا جاهز وجاهزيتي بتخليني مش منتظر إنه حد يطلب مني حاجة، لكن أنا متاح للرب وكأني باصص على الرب وبقول له يا رب أنا خليني أكون مستعد، وخليني أكون بحسب كلمات الكتاب المقدس يعني متأهب لكل عمل صالح. الجاهزية والاستعداد من كل القلب. تيتوس بيكلمنا عنهم، تيتوس بيقول لنا خليك مستعد دايما انك تعمل حاجات ما اتطلبتش منك. الحقيقة اعظم مثال يلهب قلوبنا، اعظم مثال يشعل حياتنا عشان نكون بالصفة دي، هي شخص الرب نفسه اللي احبنا من تلقاء ذاته، احبنا لم ينتظر الرب انه يشوف فينا حاجة كويسة، لكن انجاز التعبير من تلقاء نفسه احبني بذل نفسه لأجلي. وانا النهاردة عايز شخصه يكون هو الحافز والدافع ليا علشان انا كمان يكون قلبي مولع بالطريقة دي. نفسي اصلي معاك في اللحظات دي انه الرب يعمل كده في قلوبنا. يا رب نشكرك من كل القلب لانك موجود وسطينا، نشكرك لأنك حاضر، نشكرك لأنك على قلبك لينا أنك تغير شخصياتنا. سامحنا على كل مرة تكسلنا فيها. أنا بصلي لي ولإخواتي أنك تخلينا من النوعية اللي يتقال عليها أكثر اجتهادا، من تلقاء أنفسنا نعمل اللي على قلبك، نتحرك ونخدم ونتمم ما قصدك في حياتنا. شكرا لأنك بتسمع الصلاة، ولي كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. في دراسة اتعملت في فرنسا مؤخراً بتقول إنه الراجل بيتكلم 7000 كلمة في اليوم وإن الست بتتكلم 20000 كلمة في اليوم. وفي دراسة تانية بتقول إنه ممكن الشخص يتكلم من 150 ل 180 كلمة في الدقيقة. أرقام تخض صح؟ بس اللي يخض أكتر هو الكلام ده ممكن يبقى محتوى إيه؟ الكلام ده بيعمل ايه في اللي بيقوله وبيعمل ايه في اللي بيسمعه؟ يمكن النهاردة في يوم جديد كده ربنا عايزنا نفكر شوية ونراجع نفسنا. الكلام اللي بنقوله في يومنا مليان بايه؟ في ايه؟ يا ترى كلامنا بيهيج ولا بيهدي؟ بيبارك ولا بيلعن؟ ربنا بيدعونا النهاردة ان احنا نفكر بشكل مختلف في الكلام اللي بنقوله. عارفين في آية في سفر الأمثال بتقول كده، بتقول الموت والحياة في يد اللسان وأحباؤه يأكلون ثمره. الموت والحياة في يد اللسان. يمكن يعقوب قال الكلمات دي في رسالته، أنه اللسان ده زي دفة السفينة، رغم أنها صغيرة قوي بس بتوجه كل السفينة، بتقود كل السكة. وكمان لساننا وكلامنا بيوجه حياتنا رايحين لفين. يمكن لو محتاجين نغير كلامنا، محتاجين نشوف كلامنا ده جاي منين، نابع منين. الكلام اللي بنتكلمه نابع من أفكارنا ومن اتجاهات قلوبنا، لأنه مكتوب إن من فضلة القلب يتكلم الفم، والإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. يا ترى إيه اللي مالي قلوبنا وإيه اللي مالي أفكارنا؟ لأنه هو ده اللي بيطلع من غير ما نقصد ومن غير ما نفكر في وسط كلامنا ولغتنا. لو حقيقي عايزين كلامنا يكون مختلف، لازم فكرنا يكون مختلف، ولازم قلبنا يتملي باللي على قلب ربنا، يتملي بالأمور السماوية. بولس الرسول قال الكلمات دي في رسالة فيليبي، قال أخيرا يا إخوتي كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو مسر، كل ما هو طاهر، كل ما صيته حسن، ففي هذه افتكروا. عارفين لو خدنا السكة دي إنه فكرنا يتملي بكل حاجة طهرة مقدسة وحق، هتلاقوا تلقائيا كلامنا مختلف وردود أفعالنا مختلفة. تعالوا نتملي بالحق وبكلمة ربنا، عشان دي السكة والطريق اللي بتغير كلامنا ولغتنا. لو قفشت نفسك كده وانت بتتكلم كتير بشكل سلبي عن نفسك، أنا بدعوك النهاردة أن أنت ترجع لكلمته وترجع لحقه وتتمسك بالكلام اللي ربنا بيعلنه على حياتك. وبدل ما تتكلم بالكلام السلبي ده، اتكلم واعلن الحق، اتكلم بالحياة على حياتك، على مستقبلك، على أيامك، على عيلتك وعلى بيتك. وصدق أنه وانت بتتكلم وبتعلن الكلمات دي أنت تشوف أمور مختلفة بتحصل في حياتك. إلهنا قدير وخالق، وبكلمة قال يكن نور فكان نور، بكلمة خلق. وصدق إنه أنت كمان وإنت بتتكلم وبتعلن كلمته وحقه، أنت كأنك بتعلن الكلمات دي تحصل وتتم في حياتك. ولو حسيت في وقت إنه كلامك عن الناس من حواليك مليان نقد أو إدانة أو تذمر أو شكوى أو بيهدم أكتر منه بيبني، افتكر إنه قال الكلمات دي لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. تعالوا النهاردة نصلي بجد من قلوبنا إن كل كلمة هنقولها في يومنا اللي بيبتدي بدري النهاردة وهنقولها في الأيام اللي جاية تكون كلمات بتبني من حوالينا، تكون كلمات بتغير، تكون كلمات بتبارك. وصدق إنه فمك ده زي النبع، ما ينفعش يطلع كلام صالح وكلام شرير في نفس الوقت. ما ينفعش يسبح ربنا ويتكلم بشكل سلبي عن أخواتك، لكن قول له رب خلي فمي نبع واحد نقي يتكلم بالبركة ويتكلم بالحياة ويتكلم بالسلام، ونشوف الكلمات اللي بنعلنها دي بتتحقق وبتصبح واقع في حياتنا، في كنايسنا، في بلدنا، في أشغالنا، من حوالينا، باسم يسوع. أمين.

يا رب أشكرك لأنك رب الحياة، أشكرك لأن كلامك يا رب بيدي حياة، أشكرك لأجل كلامك يا رب اللي بيخلق من جديد. يا رب احنا جايين نقول لك يا رب النهاردة كتير كلامنا يا رب كان مليان كلام سلبي، كان مليان تذمر، كان مليان شكوى، كان مليان ايدينا يا رب، كان بيهدم اكتر منه بيبني. يا رب النهاردة جايين نقول لك عايزينك تغير كلامنا ولغتنا، عايزين كلامنا يا رب يبقى مليان بكلامك ومليان بحقك ومليان بالحياة وبالنور. يا رب جايين بنقول لك يا رب املأ قلوبنا بيك وبكلمتك وبنورك، املأ فكرنا بيك يا رب، فكلامنا يا رب اللي بيخرج مليان بالنور والحياة. يا رب زي ما جيت لأشعيا يا رب بجمرة من على المذبح لمست وقدست شفتي. يا رب احنا بنصلي انك انت كمان تلمس يا رب شفاهنا، فنتكلم يا رب كلامك، نتكلم بحقك، نتكلم بكلام اللي بيبني يا رب، الكلام اللي بنعمة في كل حين مصلحا بملح. يا رب تعالى يا رب ودينا يا رب كلام مليان يا رب باللغة يا رب السماوية، يا رب كلام مليان يا رب بالحياة يا رب لحياتنا ولبيوتنا يا رب الكنايسنا والبلدنا. ساعدنا يا رب نوقف نتكلم بشكل سلبي ونتكلم يا رب بالإيمان، نتكلم بالحياه،

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي أخواتي المستمعين، اليوم موضوعنا اللي هو المسيح ابن الله. شن معنى أن المسيح ابن الله؟ طبعا كيف ما نحن عارفين، أكثر الناس لما يسمع العبارة هذه المسيح ابن الله يفتكر أن الله متجوز وعنده مراة وعنده ابن والكلام هذا غير صحيح، غير صحيح، لأن الله روح، وطبعا الروح لا تتجوز ولا تنجب أبناء. لكن لما نقول المسيح هو ابن الله، شن نعني بالكلام هذا؟ الله روح، والله اللي هو الروح ظهر ظهور في شخص ابن عيسى عليه السلام اللي هو الكلمة، لأن السيد المسيح هو كلمة الله وروح منا، لأن الله تجسد. وهنا حكاية التجسد، لما نقوله الله تجسد في ناس واجدة ما تفهمش معنى التجسد، أو تقول الله لا يمكن يتجسد، طبعا لا، كلامهم غير صحيح. الله يتجسد، كيف ما تجسد ملاك الله سيدنا موسى عارفينها في الشجرة، وظهر على روح، على أساس النور، هذا كان من روح الله، بعث ملاك اللي هو واقف قدام الله من المقربين، وظهر لموسى وكلم موسى. موسى ما شاف الله، شاف نور ملاك الله. ففي آخر المطاف الله بين نفسه للناس في التجسد في سيدنا عيسى المسيح. ليش أو لماذا نقوله؟ هنا السؤال، ليش الله يتجسد؟ لأنه عشان تم النبوات اللي في العهد القديم، كلها الأنبياء اللي حكوا في العهد القديم وتكلموا على موضوع التجسد تحقق بالتفصيل سيدنا عيسى عليه السلام. في نفس الإطار وفي نفس الموضوع، لما نقوله ليش، من نسل إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هو أب شعب الله المختار، اللي هو الجد الأكبر للعرب واليهود. اليهود لما اختارهم الله عشان يعبدوه من دون سائر الناس كلها اللي كانت تكفر بالله وما تؤمنش بوجوده، من نسل هذا، من سيدنا إبراهيم يجي ابن الله الوحيد اللي هو كلمته اللي قالها عن طريق سيدنا جبريل اللي هو ملاك للسيدة مريم عليه السلام، لما جاها وبشرها بميلاد أن حتحبل بسيدنا المسيح حتولده. قال لها يا عذرة مريم، أنت حتحبل بالروح القدس وجيبي ولد وتسميه يسوع اللي هو عيسى بالعربي، ويكون عظيم ولهشان وعالي، ويعطي الله مجد والعرش بتاع سيدنا داود اللي هو واحد من أجداده للأبد للأخير. يعني ليش السؤال هنا، ليش الله يعطي إنسان أو يتجسد في إنسان يكون ابنه ويختاره؟ عشان يتم الخلاص أو الفداء. إحنا حكينا أو نتكلموا على العلاقة المقطوعة اللي بين الله والإنسان، لما سيدنا آدم ارتكب الخطية في الجنة والله طرده من الجنة. العلاقة هذه الله عنده خطة إلهية كاملة وصريحة وواضحة عشان يعيد العلاقة، لأن الله هو العظيم، الإنسان هو الأدنى مستوى منه، فالله يبني العلاقة منه، هو محبة في الإنسان اللي خلقه. والعلاقة هذه طبعا ما تبتناش في كيف ما نقوله في يوم وليلة والله في حاجة واحدة، لا، بتجي عن طريق ترتيبات، ويعني والموضوع يعني ياخذ مراحل. كيف ما نقوله، بدات باختيار الشعب عشان الشعب هذا يعبد الله، والشعب هذا لما يعبد الله منهم يطلع سيدنا المسيح اللي هو يكون ابن الله عشان يرجع العلاقه مع الله اللي انقطعت بسبب الشيطان. وسيدنا المسيح عليه السلام تجسد، اللي هو بنقول انه تجسد الله في الجسد، جاء الله على هيئة انسان.
هنا هو التجسد. الإنسان هذا ما يكونش طبعا، لازم يكون من الله نفسه، من نفس ذات الله، لأن لو من إنسان بشري حيكون غالط وحيكون خطاي وحيدير ذنوب وحيكون يعني غير أو مش جاهز إنه يدير القصد متاع الله اللي من الأول مذكور، أو من الأول كان مخطط لله للخلاص أو لفداء الناس. قلت يا خواتي ناخذكم في استراحة قصيرة وبعدين نكملوا موضوعنا.

نعود معاكم أخوتي المستمعين، وإن شاء الله التسبيحة عجبتكم. ونرجع لموضوعنا اللي هو كيف المسيح ابن الله. قلنا أن من البداية لما حصلت الخطيئة وعرفنا كيف أن سيدنا آدم انقطعت علاقته مع الله المباشرة، وترتب عليها بعدين حتى الإنسان نفسه بعد الأولاد وأحفاد وأحفاد أحفاد والناس تكاثروا، انقطعت علاقتها مع الله لأنهم خاطئين أو مذنبين. فالله دار خطة الخلاص أو الفداء عشان يرجع العلاقة المباشرة مع الناس يعبدوه مباشرة، وما يكونش للشيطان الرجيم عليهم سيطرة بالمرة. فالله تجسد في شخص سيدنا عيسى اللي هو كلمة الله. وطبعا هذا في يعني في موضوع ثاني اللي هو نسمون احنا الثالوث الأقدس، هذا بيفسر ووضح بالتفصيل كيف ان الله وروحه والكلمة. لكن في المسيح ابن الله لما جي نحكي على الموضوع هذا، فعلا المسيح هو ابن الله. ليش؟ لأن المسيح أولا لما تولد إنسان ذكي، كما أقول إنسان نظيف، ما عندهش أخطاء، ما عندهش ذنوب، ما تولدش من أب بشري، لأنه ولد بالروح القدس، أمه حبلت به بالروح القدس. هو يكون من نسل إبراهيم، فعلا هو كان من نسل إبراهيم، يعني يهودي، أمه يهودية. وحتى أن يعني الملاك لما جبريل، سيدنا جبريل لما جاء الأمة سألتها قالت لها كيف أنا نحبل ونجيب عيل وأنا ما تجوزتش، قال لها هذه قدرة الله تحل عليك، الله يرسل الروح القدس خليك تحبلي وتجيبي عيل، وهذا هو يكون اسمه يسوع، أو نحن نسميه بالعربي عيسى، ويكون عظيم وابن الله يدعى، ويعطى له العرش أو ملك سيدنا داود للأبد. ما عادش في ملك في إسرائيل أو في على عرش داود بعد سيدنا المسيح. وفعلا حتى تاريخيا بعد سيدنا المسيح تفرق اليهود، تفرقوا والحروب اللي صارت و و و وللآن حتى يعني نشوف لا يوجد ملك لليهود، لأن آخر ملك اللي هو يبقى للأبد اللي هو سيدنا المسيح. هذه كلها من خطة الله سبحانه وتعالى عشان يرجع العلاقة اللي انقطعت مع الإنسان، واللي بدت بسيدنا آدم في الجنة وارتكابه للخطيئة الكبرى. الموضوع أنا عارف إن الموضوع طويل ويمكن صعب بالفهم على ناس، لكن إذا عندكم أنتم أي استفسارات ثانية وعندكم أي أسئلة أو معلومات أخرى تحبوا تعرفوها أو تفهموا أكثر، نحن مش أنا ولكن أنا شخصيا وكل زملائي وكل الناس اللي تحب الله وتحب مجد الله وتعبد الله جاهزين في كل لحظة للرد على أسئلتكم وللرد على استفساراتكم، وبصراحة بكل أمانة، لأن نحن نتعامل مع كلمة الله ولازم نعطي كلمة الله بكل إخلاص وأمانة. أخوتي وخواتي، الاستقبال منكم أي استفسارات على العنوان حنذيعوه لكم في آخر الحلقة هذه. السلام عليكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: الثامن.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعاً، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئاً فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا. إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء. فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر: أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب. واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين. مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه، والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا. جئت لأفرق بين الابن وأبيه، والبنت وأمها، والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: قراءة كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان. وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته. أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله. الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوم طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني، لأنه كان قبلي وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك، ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما:
5: ماذا تريدان؟
2: قالا:
6: ربي،
2: أي يا معلم،
6: أين تقيم؟
2: قال:
5: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
6: وجدنا المسيا،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
5: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفة،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
5: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
5: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
6: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
5: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
6: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
5: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
5: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء، في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية، يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن أسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية، الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: يا رب، شغلتني عنك أشياء تافهة، تعلقت نفسي بأشياء الأرض، أضعت سنوات العمر أجمع التراب وأحصد القلق، قضيت عمري أشرب من ماء مالح وأكل من طعام مر، فالعالم كله لم يشبعني ولم ينصفني ولم يرحمني. آتي إليك يا الله واثقا أنك الوحيد الذي تعطي مناعة تامة من الخطية وجرثومتها. جدد قلبي وفكري، أرني طريقك، وتحدث إلى روحي الجائعة حديثا شخصيا. اكشف لي طريق الحياة الأبدية. يا الله، أشكرك من كل قلبي لأنك قريب مني، فأنت تحبني وقلبك من نحوي دائما. أنا أؤمن بأنك قريب، لهذا افتح قلبي لكي تدخله وتسوده. أعطني القوة يا رب لكي أعيش دوما في رضاك. آمين.
0: يا سلام، آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة. ولما احنا بنصلي أرواحنا بتشتد لله، بتقرب منه، فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بلا أنت يا إلهي، ما بلا أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهز لنا بعد الترنيمة مباشرة، عن نكون مع موعدنا اليومي، موعد الأكل حق أرواحنا. كما الجسد محتاج أكل، الروح محتاجة أكل كمان، الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس، الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء الذي عن نستفيد منها، ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. نسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسون تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

اسمع يا شعبي، أنتم الآن ستعبرون الأردن لتدخلوا وترثوا أمماً أعظم وأقوى منكم، ومدناً عظيمة تكاد أسوارها أن تصل إلى السماء، وشعبها قوي وطويل القامة، هم بنو عناق، أنتم تعرفونهم، وسمعتم من قال: من يقدر أن يتحدى بني عناق؟ فاعلموا اليوم أن المولى إلهكم هو الذي يعبر قدامكم مثل نار آكلة، فيفنيهم ويذلهم أمامكم، فتطردونهم وتبيدونهم سريعا كما وعدكم الله. وعندما يطردهم المولى إلهكم من أمامكم، لا تقولوا في قلبكم: أدخلنا الله لنملك هذه الأرض بسبب صلاحنا، لا، بل بسبب شر تلك الأمم يطردهم الله من أمامكم، فليس بسبب صلاحكم ولا نزاهتكم تدخلون لتملكوا أرضهم، بل بسبب شر تلك الأمم يطردهم المولى إلهكم من أمامكم، وفاء بكلامه الذي أقسم به لآبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إذن تأكدوا أنه ليس بسبب صلاحكم يعطيكم المولى إلهكم هذه الأرض الطيبة لتملكوها، فأنتم شعب عنيد. تذكروا ولا تنسوا كيف أنكم أغضتم المولى إلهكم في الصحراء من اليوم الذي خرجتم فيه من مصر حتى وصلتم إلى هنا وأنتم تتمردون على الله. وفي حوريب أغضتم المولى فغضب جدا حتى كاد أن يبيدكم، وذلك لما صعدت إلى الجبل لكي آخذ لوحين من الحجر، أي لوحي العهد الذي عمله الله معكم، وأقمت في الجبل 40 نهارا و40 ليلة، لم آكل خبزا ولم أشرب ماء، وأعطاني الله لوحي الحجر مكتوب عليهما بإصبعه كل الوصايا التي كلمكم الله بها في الجبل من وسط النار في يوم الاجتماع. وفي نهاية 40 نهارا و40 ليلة أعطاني الله لوحي الحجر، لوحي العهد، وقال لي: قم انزل من هنا بسرعة، لأن شعبك الذي أخرجته من مصر فسدوا وضلوا سريعا عن الطريق التي أوصيتهم بها، وصنعوا لهم تمثالا مسبوكا. وقال الله لي: رأيت هذا الشعب، وإذا هو شعب عنيد، اتركني فأبيدهم وأمسح اسمهم من تحت السماء وأجعلك أنت شعبا أعظم وأكثر منهم. فرجعت ونزلت من الجبل وهو مشتعل بالنار ولوحا العهد في يدي، ونظرت فإذا بكم أخطأتم في حق المولى إلهكم، وصنعتم لكم صنما مسبوكا على شكل عجل، وضللتم سريعا عن الطريق التي أوصاكم الله بها. فأخذت اللوحين ورميتهما من يدي وكسرتهما أمام عيونكم، ثم انطرحت أمام المولى كالمرة الأولى 40 نهارا و40 ليلة،
لم آكل خبزا ولم أشرب ماء بسبب كل ذنوبكم التي ارتكبتموها بأن فعلتم الشر في نظر الله وجعلتموه يغضب، لأني خفت من غضب الله وسخطه عليكم، لأنه اغتاظ حتى أوشك أن يبيدكم. فسمع الله لي هذه المرة أيضا، وغضب الله على هارون حتى أوشك أن يبيده، فصليت أيضا من أجل هارون في ذلك الوقت، وأخذت ذلك الشيء الذي أذنبتم به، أي العجل الذي عملتموه، وأحرقته في النار وحطمته وطحنته حتى صار ناعما كالغبار، ورميت غباره في النهر المنحدر من الجبل. وأغضبتم الله أيضا في تبعيره ومسه وقبروته التأوى، ثم أرسلكم المولى من قادش برنيع وقال: اصعدوا واملكوا الأرض التي أعطيتها لكم، لكنكم عصيتم أمر المولى إلهكم ولم تثقوا فيه ولم تطيعوه. فمنذ أن عرفتكم وأنتم تتمردون على الله. فلما قال الله إنه سيهلككم، انطرحت أمامه هذه المرة الثانية 40 نهارا و40 ليلة، وصليت لله وقلت: اللهم يا ربي، لا تهلك شعبك ونصيبك الذي فديته بقوتك العظيمة وأخرجته من مصر بيد شديدة. فكر في عبيدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولا تلتفت إلى عناد هذا الشعب وشره وذنبه، لئلا يقول أهل البلد التي أخرجتنا منها: المولى لم يقدر أن يدخلهم إلى الأرض التي وعدهم بها، إنه كرههم وأخرجهم لكي يميتهم في الصحراء، ولكنهم شعبك ونصيبك الذي أخرجته بقوتك العظيمة وذراعك القديرة.

يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا بنسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.

0: جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا ببركة الرب نبدأ.
2: سلام المسيح. اهلا يما واهلا يا ليام في درس جديد.
3: حيا وسهلا بك يا بسام.
2: ممكن نبدأ بشكر الرب؟ أشكر الرب على شيء اليوم.
3: أشكره على النعمة والعافية والحمد على كل شيء. أشكره.
2: وأنت يا لين؟
1: إنه مع الكورونا هذا عاد إحنا يعني بنقدر نخرج مش زي زمان.
2: نشكر الرب على الحرية وعلى وعليكم وعلى كل النعم اللي حولنا. طيب بعد الشكر ممكن تقولوا طلبة من الرب.
3: نطلب الرب ييسر لكل محتاج ولكل تعبان. صرت اليوم واحدة من الجيران تعبة ذوي في شغلها، ربنا ييسر لها وييسر لكل تعب.
2: وانت يا ليان؟
1: نطلب من الرب انه يعني يكون معنا اليوم.
3: آمين.
2: خلني بصلي قبل ما نقرأ الآيات، بصلي الصلاة الربانية. نبدأ. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير.
3: آمين.
2: آمين. ممكن يا ما تبدأي تقري لنا في إنجيل يوحنا 11؟
3: هنقرأ اليوم المدارسة من الإصحاح 11 في إنجيل يوحنا من 1-44. ولكن مرض إنسان اسمه لعازر، وهو من بيت عنيا قرية مريم ومارتا أختها. ومريم هذا هي التي دهنت الرب العطر ومسحت قدميه بشعرها، وكان العازر المريض أخاها. فأرسلت الأختان إلى يسوع تقولان: يا سيد، إن الذي تحبه مريض. فلما سمع بذلك قال: لن ينتهي هذا المرض بالموت، بل سيؤدي إلى تمجيد الله، إذ به سيتمجد ابن الله. ومع أن يسوع كان يحب مارثا وأختها ولعازر، فقد مكث حيث كان مدة يومين بعد علمه حيث كان مده يومين بعد علمه بمرض لعازر. وبعد ذلك قال لتلاميذه: لنرجع إلى اليهودية. فقال التلاميذ: يا معلم، أترجع إلى اليهودية ومنذ وقت قريب أراد اليهود أن يرجموك؟ فأجاب يسوع: أليست ساعات النهار 12؟ فالذي يمشي في النهار لا يتعثر، لأنه يرى نور هذا العالم. أما الذي يمشي في الليل فإنه يتعثر، لأن النور ليس فيه. ثم قال يسوع: لعازر حبيبنا قد رقد، ولكن سأذهب لأنهضه. فقال التلاميذ: يا سيد، إن كان قد رقد فإنه سينهض معافى. وكان يسوع يعني موت لعازر، أما التلاميذ فظنوه يعني رقاد النوم. عندئذ قال لهم صراحة: لعازر قد مات، ولأجلكم أنا أفرح بأني لم أكن هناك حتى تؤمنوا، فلنذهب إليه. فقال توما المعروف بالتوأم للتلاميذ الآخرين: لنذهب نحن أيضا فنقتل معه، أي مع يسوع. وعندما وصل يسوع إلى بيت عنيا كان لعازر قد دفن منذ 4 أيام. وكانت بيت عنيا لا تبعد عن أورشليم إلا حوالي 2 ميل. وكان كثيرون من اليهود قد توافدوا إلى مرثا ومريم يعزونهما عن أخيهما. فلما عرفت مارتا أن يسوع قادم خرجت للقائه، وبقيت مريم جالسة في البيت. وقالت مارتا ليسوع: يا سيد، لو كنت هنا لما مات أخي، فأنا واثقة تمام بأن الله يعطيك كل ما تطلب منه. فأجاب يسوع: سيقوم أخوك. قالت مارتا: أعرف أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. فرد يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا، ومن كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ أجابته: نعم يا سيد، أنا قد آمنت إنك أنت المسيح ابن الله الذي جاء إلى العالم. قالت هذا وذهبت تدعو أختها مريم. فقالت لها سرا: المعلم هنا وهو يطلبك. فلما سمعت مريم هبت واقفة وأسرعت إلى يسوع، ولم يكن قد وصل بعد إلى القرية، بل كان لا يزال في المكان الذي لاقته فيه مرثا. فلما رأى اليهود الذين كانوا معها في البيت يعزونها تهب واقفة وتسرع بالخروج، لحقوا بها لأنهم ظنوا أنها ذاهبة لتبكي عند القبر. وما أن وصلت مريم إلى حيث كانت إلى حيث كان يسوع ورأته، حتى ارتمت على قدميه تقول: يا سيد، لو كنت هنا لما مات أخي. فلما رآها يسوع تبكي ويبكي معها اليهود الذين رافقوها، فاض قلبه بالأسى الشديد وسأل: أين دفنتموه؟ فأجابوه: تعال يا سيد وانظر. عندئذ بكى يسوع. ممكن تكمل يا غسان؟
2: فقال اليهود بعضهم لبعض: انظروا كم كان يحبه. وتسأل بعضهم: ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يرد الموت عن العازر؟ ففاض قلبه يسوع بالأسى الشديد مرة ثانية، ثم اقترب إلى القبر، وكان كهفا على بابه حجر كبير، وقال: ارفعوا الحجر. فقالت مارثا: يا سيد، هذا يومه الرابع وقد أنتن. فقال: ألم أقول لك إن آمنت تري مجد الله؟ فرفعوا الحجر، ورفع يسوع عينيه إلى السماء وقال: أيها الأب، أشكرك لأنك سمعت لي، وقد علمت أنك دوما تسمع لي، ولكني قلت هذا لأجل الجمع الواقف حولي ليؤمنوا أنك أنت أرسلتني. ثم نادى بصوت عالي: لعازر أخرج. فخرج الميت والأكفان تشد يديه ورجليه والمنديل يلف رأسه. فقال يسوع لمن حوله: حلوه ودعوه يذهب.
3: آمين.
2: مختصر هذه الآيات بيتكلم عن العازر الذي هو أخو مريم ومارثا في قصة قبل، أنه مثل ما ذكرت بالآيات أنه صبت العطر كله على يسوع وكذا. كان في مرض مميت، يعني كان بيموت، فخواته راحن ليسوع بإيمان طبعا وسألوا أنه يجي يشفي، يعني سألوا يسوع أنه يجي يشفي أخوهم. بس يسوع قال هذا ما بينتهي موت بل بينتهي مجد الرب وكذا وكذا. وراح ورجع، فلما رجع كان العازر قد مات قد له 4 أيام، وخواته كانوا يعني الناس بيعزوهن وكل شيء. فلما جاء كان في لسه عندهن إيمان حتى بعد كل هذا. وجدت الأخت الأولى قالت له: لو كنت أنا ما كانش بيموت، والحوار كل اللي قرينا. والأخت الثانية بعدين جت لعند القبر لما هو ناداها، واليهود كلهم كانوا هناك وقالوا يعني ليش يعني دمه شفى الأعمى وعمل المعجزات هذه، ما قدرش يشفي مرضه، يعني ما كانش يتوقع حياة الموتى بس قالوا يشفي مرضه. ولكن يسوع فاجأهم بقول أحيا فتحوا القبر وكذا، وأحيا ورجع العازر من بين الأموات يعني. وهكذا تنتهي الآيات. المهم، إيش تعلمت عن الرب من هذه الآيات؟
3: الرب في هذه الآية لو تتأملوا في الآية 5، مع أن يسوع كان يحب مرثا وأختها والعازر فقد مكث حيث كان مدة يومين. الرب يحبنا، الرب يحبك، الرب يحب الناس كلهم، يحب خلقه كلهم، لكنه بعض أحيان يبطئ بالإجابة. الرب أوقات الرب أوقات يبطئ أو ما يستجيب لكش، فهذا لازم إحنا نعرفه عن الرب، وهذا طبعا بيكون زي ما أنت قلت لسبب ما.
2: المهم أنت يا لين،
1: إنه على مثلا لما مات يعني ما حد يعني توقع إنه شيء إنه مات، يعني خلاص كلهم زعلانين، ما حد يعني توقع، ما حد قال أنا بفرح، يعني شيء ثاني شيء بعد هذا بيقع. بس لا، مع أنهم ما فرحوش ولا كذا عدو شيء وقع.
3: بس ما فهمتش النقطة حق شيء.
1: النقطة حق إنه
3: يعني عن الرب، عن الرب إيش عرفتي؟
1: أيوة.
3: عن الرب
1: إنه لازم دائما نثق فيه، بأنه يعني هم كانوا زعلانين
3: يعني ولو ما توقعتيش قد ربما ما تتوقعيش الفرح من الرب، لكن الرب يفرح قلبش.
2: انا شفت باخر الايات لما كيف لما احياه وقال انا عارف انك تسمعني بس عشان هم يعني كيف حتى لما بهذه القوة ولما حيا الميت وكذا حتى في بهذا الموقف في تواضع. فشفت شيء جدا جميل. المهم هذه الآيات تعلمنا عن الناس عنا نحن يعني.
3: أنا هذه الآيات لو تلاحظوا في القصة هذا كيف أن مارتا ومريم مع أن الرب ما استجاب لهنش، ومع ذلك مارتا لما علمت بقدوم يسوع خرجت مع أن أخوها عادوا ميت والناس عندهم بيعزوهم، لكنها خرجت تستقبله. يعني أنا بين أقول لو أنا في بقعة مارتا ما عاد أخرج، عاد أقول له يجي هو لا عندي، أنا رسلت له يجي وما جاش. يعني أنا مثل ما إحنا لما نقع في مشكلة أو في شيء صعب وندعو الله وما نجدش الإجابة بسرعة صعب، فبنحنق زي الذي بيصير عندنا حنق على الرب،
2: خيبة لكن أمل.
3: وقطع الأمل. لكن مارتا أنا بنتعجب يعني على قدرتها وعلى إيمانها، وحتى مريم لو ما سارت قالت لها الرب يريدك، وهي يعني على طول فلتت المعزين، فلتت كل شيء وجرت صلى الرب. فإحنا لازم نكون هكذا في الوقت وقت المحن وقت الصعوبة، ولو سألت الرب ما جاوبك.
2: وانت يا ريان؟
1: إنه يعني إحنا كمان يعني هو من قبل يعني إحنا لازم نثق بالله، وكمان يعني الإنسان كمان يعني لازم نثق بالرب. نسمعهن يعني كان عندهن يعني كمان أمل.
3: إيه لازم يكون عندنا ثقة وأمل ورجاء بالله. آمين.
2: أنا عن نفسي لاحظت لما كان بكلم التلاميذ قال لهم بروح أقوم من الرقادة. رقادة يعني النوم، حتى هم فهم إنه نوم. حتى في آية ثانية قرينها من قبل إنه لما بنت هذه البنت كانت ميتة قال هي بس نائمة، كلهم ضحكوا عليه. يعني نشوف من خلال هذه الآيات إنه هذا الموت يعني في حياتنا هذه في الدنيا كيف الرب يشوفه، يعني يناديه يقول عليه نوم. نحن يعني بما أن نحن كلنا دائما يعني من أكبر الأحزان أو بعض الناس من أكبر المخاوف هذا الموت يعني، بس نشوف بالكتاب المقدس إنه الموت لا شيء يعني عند الرب، إنه مجرد يسميه رقاد من كثر أو نوم. المهم هذه الآيات كيف بتغير في حياتنا؟
3: لو تجدوا بسروا نهاية الآيات، لو ما السيد المسيح طلب من في آية 39 قال لهم ارفعوا الحجر. يعني دائما لو ما أقرأ هذه الآيات استغرب، أقول يعني كيف هو عيقيم الموتى وما قدرش، يعني هل الذي أقام الميت ما قدرش يرفع الحجر؟ طب ليش طلب منهم يرفعوا الحجر؟ إلا لأنه هم يقدروا يرفعوا الحجر. فأنت الإنسان كون فعل الشيء الذي هو في يدك، الذي أنت مسخر لفعله، الذي ربنا أعطاك القوة تفعله، والباقي الصعب تركه على الله. فكون المسيح قال لهم رفعوا الحجر مش لأنه عجز عن رفع الحجر، لا، أنت قوم بواجبك، قوم بالمهمة اللي عليك، وهو عيب يفعل لك العجائب
2: ما اللي تقدر عليه.
3: في شراكة، في شراكة في مع عمل الإنسان عمل الرب.
2: صحيح. وانت يا ريان
3: كيف على غير هذه الآيات في حياتك؟
1: إنه يعني أطبق ليش قلت حتى إذا أنا يعني أنا زعلة ومقهورة، إذا لازم كمان أكون دائما أفكر بالرب.
3: آمين يا ريان، ربنا لا يدي ليش قهر ولا زعل، قولي آمين.
2: أنا عن نفسي أشوف إنه أبدا ما فقدش الأمل، ما يقتطعش أملي بالله، إنه مثل ما نشوف بعد 4 أيام من موت الرجال مجد حصل، مجد لله مثل ما قال المسيح. المهم مع من بتشاركوا هذه الآيات؟
3: أشاركها مع صديقتي، مع صاحبتي، واحدة صاحبتي.
2: وانت يا ريان؟
1: مع ابن خالتي.
3: آمين.
2: وأنا إن شاء الله بشاركها مع أخي يوم من الأيام.
3: آمين.
2: المهم يومكم سعيد وبركة الله.
4: أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل، رقم تلفوننا هو صفر صفر ثلاثة خمسة سبعة تسعة تسعة ثمانية ستة خمسة تسعة ستة خمسة. الرقم مرة ثانية صفر صفر ثلاثة خمسة سبعة تسعة تسعة ثمانية ستة خمسة تسعة ستة خمسة، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
5: أهلا وسهلا إخوتنا وأخواتنا الأعزاء في كل مكان، بنرحب بيكم في سؤال يهمك. والنهاردة عندنا سؤال جايلنا في إيميل هنقراه لحضراتكم وبعدها نجاوب على هذا السؤال. السؤال بيقول: هل تنبأ الكتاب المقدس بنبي يأتي بعد المسيح؟ الواضح ان صاحب السؤال عايز يقول ان هناك الله بعت انبياء كثيرين في ازمنه مختلفه، وكل نبي من الانبياء دول الانبياء الرئيسيين يعني انبياء كبار كانوا بيكتبهم وحي الله في كتاب ربنا. فواضح ان السؤال بيقول يعني هل بعد المسيح، طبعا بفتره يعني، جه حد تاني كمان في تنبؤ عن نبي تاني هيجي، ولا كتاب مقدس ما تنبأش بكده؟ بداية عشان خطر أقول الفكرة اللي هي يعني معروضة، وطبعا فهم قصد صاحب السؤال، لا الكتاب المقدس لم يتنبأ عن هذا، لكن هشرح لكم إيه الفكرة أساسا. الله في الكتاب، الله في خطته عنده هدف رئيسي واحد، وهو أنه هو يعمل علاقة شخصية مع البشر، أو بمعنى آخر يعرف الناس بنفسه. في ناس بتعتقد أن الديانات هدفها أنها تنظم حياة الناس، وربنا يبعت لنا وصايا علشان خاطر نعملها، وأوامر ونواهي، أوامر ونواهي وتنظيمات، دي اللي ربنا عايزه. الحقيقة مش ده هدف الله خالص خالص كما فهمناه من جميع الأنبياء لغاية المسيح ما جاء. الهدف بتاع الله ان الله عايز الانسان يعرفه ويعمل معاه علاقه شخصيه. وانت ما تتخيلش لو الله على علاقه شخصيه بينا ومعانا الكتاب المقدس، احنا مش ناقصنا بقى حاجه تاني، لان الله حي معانا بنفسه. فاللي حاصل بقى ان الانبياء اعلنوا في العهد القديم عن مين هو الله، مين هو الله، مين هو الله، لغايه ما جاء المسيح. بقى المسيح بقى هو ابن الله، او هو الله نفسه بيعلن عن نفسه. يعني بدا تزداد ظهور مين هو الله، مين هو الله مع الانبياء، لغايه ما وصلت للمسيح وكانت القمه في الاعلان عن مين هو الله. السؤال: بعد ما وصلنا للقمه في كتابه الوحي، بقت مش كلمات مكتوبة بس، ده بقى الله بنفسه حضر، هل تعتقدوا ان احنا محتاجين تاني لنبي عشان يكلمنا عن الله بمستوى اقل جدا من اللي عمله المسيح؟ لان حتى الانبياء اللي قبل المسيح كان مستوى اقل جدا جدا. بصوا الكتاب المقدس بيقولها صريحة في سفر العبرانيين الاصحاح الاولاني، يقول الله بعدما كلم الاباء بالانبياء كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. يبقى ده آخر حاجة بقى، الذي هو صورة الله وبهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. فيش بقى أكتر من كده. إذن المسيح هو قمة الإعلان عن الله، بأن الله أظهر نفسه شخصيا من خلال تجسده. إذن مش محتاجين إيه لإعلان بعد كده، انما ان احنا نحتاج لوحي من جديد عشان خاطر يكلمنا عن مين هو الله او ايه هي التعاليم. احنا عندنا تعاليم تكفي جدا، يا اما في تفاصيلها البسيطه او في سموها الراقي جدا المشهود له في الانجيل. لا حاجه لانبياء، لا حاجه لاعلان، لان المسيح اصبح موجود معنا الان وكلمته في ايدينا. ربنا يكون معاكم ويعرف ويفرحكم بانه اعلن بالكامل لكم، وانه هو ايضا أظهر نفسه شخصيا ليكم. مسيح معاك، بيحبك، أعلن لك نفسه، اتمتع بالعشرة معاه. ربنا يكون معاكم ونشوفكم في سؤال تاني. ألف سنة.
4: في معانا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة، عن الأسرة في اليمن، عن مشاكل اجتماعية من عيشها، تمثيلية يمنية. منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه. بس قبلها نبقى مع ترنيمة رائعة ونكمل مع التمثيلية.

0: إيش رأيك يا طارق؟ نطلع اليوم نسهر بالبحر، نروح نلعب كرة طائرة.
1: إيش طائرة؟ أنت هبال، بكرة معانا اختبار، الدكتور بيجيب أسئلة صعبة، لازم نذاكر.
0: مالك منه، عادي نروح نلعب طائرة بيتسهل الاختبار. إيش رأيك يا طه؟
2: أنا ما عندي مانع، نشوف باقي الشلة ونروح.
0: تمام يا طه، تعجبنا يا عم، أنا برتب كل شيء، أنتم بس خلونا نطلع، أنا ضبحان جدا. وش تيشم هوا؟ هي بتجي معانا يا طارق؟
1: لا طبعا، أنا بجلس أذاكر في البيت، أنتم مجانين، أنا عاد أنا عاقل، وش تيجي بمعدل أحصل فيه على وظيفة محترمة. أما أنتم كل واحد خلق بلقفة ملعقة من ذهب، أنت بابا بيمسكك الشركة حقكم لما أنت تتخرج. أما أنا بي مسكين الله بالغصب الراتب حق التقاعد حقه يكفينا إحنا لآخر الشهر.
0: هي بنشوفك يا طحطح آخر السنة إيش بتجيب، خلي الدراسة تنفعك. بس أقول لك شاور عقلك، ولو بتجي معانا كلمنك زعلك على طريقي.
1: قلت لك اقتنع مني وطير لك من فوق راسي، جالس لي ساعة إبليس.

0: ألو، ها فينك يا ضايع؟ ولا رديت لي خبر. عاد الخرقاء عليا، استعمل حسابي
1: يا أخي الشلة كلهم مشغولين، ناس عاملين فيها شطار وناس ما يردوش على اتصالي، علشان كده شكله ما فيش أحد بيطلع معنا. خلي الحين أجله الأسبوع الواقي.
0: طبعا. أنا ما بأجلهاش ولا شي، مش محتاجين لهم بأي شي. سيارتي موجود وفلوسي بجيبي وأنا جاهز، وقدك عارف أنا من أكون وإيش مستوى قدراتي. جهز نفسك، بعد ساعة وأنا بأمر عليك.
1: تمام، بقوم ألبس وأجهز نفسي ونطلع، قد ناس صوت محتاج أغير جو وأشم رائحة البحر.

0: تعرف يا طه إنه اللعب بكرة الطائرة قدوه مستحيل الاثنين، بس ممكن نجلس نفحط بالسيارة على الرمل في البحر. وطبعا هذه الفكرة بتعجبك جدا، تسلية أحلى من الكرة.
1: إيش؟ نفحط بلا جنال؟ أنا بصراحة أخاف من هذه الشغلات، ممكن يصير معنا شيء لا قدر الله. خلي إحنا نجلس نتكلم ونحن نشوف أمواج البحر وقت غروب الشمس، مرة المنظر يكون جميل.
0: ضحكتنا يا طه، أنت مالك دخ، ما دامك معي لا تخاف من أي شيء، أنا قدها وقدودها يا طه. أنا أسوق سيارة من لما أنا عمري 14 سنة، يعني قد لي 8 سنوات وأنا أسوق، خبرة يا طه. وبعدين سيارتي مش أي سيارة يا عم.
1: الآن خلينا نوصل وبعدين يقع خير.

0: شايف يا محمود ما أروع المنظر هذا؟
1: بلا روعة بلا كلام فارغ. هي هي هي اطلع السيارة خلينا نفحط. شايف هناك الشباب؟ هذول عيال حارتي الذي كنت ساكن معهم أيام المعلة، جالسين يفحطوا. تعال تعال تعال نروح جنبهم نتعادل على 20,000 للذي يعمل 5 لفات حلزونية متواصلة، والذي يفوز يأخذ الفلوس. مساء الخير، كيفكم شباب؟ قد أنا فاقد لكم، قد لي كثير ما أشوفكمش، قد لي منكم شهور. صدق عاش من شافكم يا شباب.
2: أهلين بابو الشباب، عاش من شافك، أشتقنا لك والجنان حقك.
1: بما أنك مشتاق لحق الجنان يا علي، تعال نتعادل منو مننا بايقدر يعمل لفات حلزونية.
2: تمام موافق، بس يا ترى المبلغ يستاهل ولا لا؟
1: أكيد يستاهل، 20,000 الرهان، ولو تشتي أكثر أنت عارف إننا قدها وقدود.
2: عيب عليك، أنت طبعا قدها وأنا كمان قدها، هيا نطلع كل واحد لسيارته ونبدأ العدال.
1: أوكي اطلع يا طه واربط حزام الأمان، قد أنا عارف إنك جبان.
0: أنا مش جبان بس أنا حريص. أنت كمان اربط حزام الأمان وبطل فشخرة.
1: لا تخاف يا طه، قلت لك أنا مش جبان وقد أنا متعود على التفحيط، أنت بس قوي قلبك وعيش المغامرة.

0: أبا، إيش اللي حصل يا أبا؟ وليش يدي مربوطة؟ وفين أنا أصلاً؟
1: أنت كنت في المستشفى، عملت حادث أمس لما كنت مع صاحبك محمود، وتقلبت بكم السيارة أنت وهو. الحمد لله على سلامتك يا ابني، بس أهل محمود كان الله في عونهم، نفسيتهم متعبة.
0: ليش؟ إيش اللي صار مع محمود؟
1: محمود مات يا طه.
0: إيش؟ محمود مات؟
1: أيوة يا طه، تكسر كل شيء في جسمه،

0: إلا لما حد يسأله، وما يطلع من غرفته خالص، وكل ما ينام يقوم يصيح من كثرة الكوابيس الذي يشوفه. يقول لي: يما، كل ما تغمض عيني أشوف دم وقبر وكفن، وكل شوية يشرب دواء حق الألم. يقول لي معدته توقعه، حتى أكل ما يأكلش. قل لي كيف نعمل، لازم نلاقي حل.
1: يما، أني أشوف أفضل حال إنك أنت وبي تأخذوه لمرشد نفساني. أني أعرف إن الدكتور حقي بالجامعة مع عيادة يعالج الناس الذي بنفس وضعية خطاها.
0: إيش؟ مرشد نفساني؟ ليش؟ ابني مجنون علشان أخذه عند الطبيب النفسي؟ الناس إيش بيقولوا علينا؟ يقولوا ابنهم مجنون؟
1: يما، في الدول المتقدمة يزور عيادة الطبيب النفسي بين فترة وأخرى، لأن كل شخص عنده هموم وأزمات ممكن ما يقدر يتجاوزه إلا بشخص أخصائي مثل خطاها، وهذا مش عيب ولا حرام.
2: فعلاً كلام بنتك شي ما صح، لازم نأخذ طه للدكتور. أنا صعب أشوف ابني يضيع من يدي علشان أهم كلام الناس. شيماء، خذ اليوم موعد لأخوك طه عشان نأخذ للدكتور قبل ما تتطور حالته أكثر.
0: يا دكتور، أنا ابني تعبان مرة، عنده صدمة نفسية، عمل حادث وشاف صاحبه يموت ومش قادر يرقد ولا يأكل ولا
3: أنا حابب أسمع المشكلة من طه مش من أحد ثاني، ومشتش أحد يقاطع طه لما يتكلم. خلونا كلنا نسمع لطه، هو سكت كثير على ما أعتقد، الآن وقت إنه هو يتكلم والكل يسمع.
4: أنا مشكلتي يا دكتور إني شفت أعز صديق لي يموت جنبي، كان وجههم مليان بالدم ويستنجد بي إننا أساعده، وأنا ما قدرت. لحد الآن مش قادر أنسى ألم صديقي، وما زلت كل ما أغمض عيوني أشوفه وأشوف مصيره من كفن وقبر وأشوف دم يا دكتور، وهذا المنظر مؤرق حياتي. كل ما أشتي أكل أشعر بغثيان رهيب، وأشتي أطرش أرجع اللي ببطني دون سبب، وألم في معدتي يا دكتور، وحياتي كلها تلخبطت بيوم، وأوقات أشعر برعشة تمشي في جسمي، أحاول إني أوقفه بس ما قدرش، وبدأت أحس إني مش طبيعي، كأنني مجنون. كرهت أصدقائي والجامعة، أصبحت محبوس في غرفتي بين الذكريات الحزينة.
3: أولا يا طه نشكر الله على سلامتك، ثانيا أشتيك تعرف شيء واحد، إنك إنسان طبيعي جدا، والذي يحصل معك نتيجة طبيعية للحالة التي انطرحت فيها. يعني أنت إيش؟ أنت مش مجنون مثل ما أنت تظن، أو بعض الناس الجهلة اللي يفكروا أنه أي واحد متعب نفسيا قد مجنون. وبالنسبة لقلة الأكل والنوم والكوابيس، كل بتروح لما نطلعك من حالتك الذي أنت في به. وبالنسبة لوجع معدتك، هذا إحساس طبيعي لأن عضلات معدتك تصاب بتشنجات من القلق الذي أنت فيه، وبالتالي تشعر بوجع بمعدتك، وهذا الوجع كمان بيروح فقط لما تحاول تخرج من أزمتك. وبالنسبة للرعشة الذي تصيبك، خليها تطلع لأنها بتطلع الشحنات السالبة من جسمك. فقط يا أم طه، أنت لما تجي له رعشة امسكيبه من كتفه الذي باتجاه قلبه، تساعديه من سحب الشحنات بلمسة يديك وأصابعك.
4: تتوقع يا دكتور إننا برجع مثل زمان؟
3: طبعا طبعا يا طه، أنا متأكد مش إلا هدرة. أنت فقط الآن الذي أطلب منك إنك تشترك في نادي رياضي، وهذا بيساعدك إنك كمان تطلع القلق الذي فيك، ودائما اسمع موسيقى هادئة بتساعدك في استرخاء جسمك، ولما تجيك هواجس بموقع الحادثة وشكل صديقك انقل خيالك، انقل خيالك إلى شيء جميل أنت تحبه، مثلا كمنظر من المناظر الذي أنت تشعر بالراحة فيه.
4: أنا أحب منظر البحر يا دكتور كثير، وأحب كمان وقت غروب الشمس بين أمواج البحر وهي في حالة المد والجزر.
3: ممتاز يا طه، أنت إنسان شفاف ما دامك بتحب هكذا منظر. شوف يا طه، تعامل مع لحظات الكآبة والضيق والقلق على أنها ضيف يأتي لنا لساعة لساعتين، بس بعد ذلك لازم هذا الضيف يغادر علشان ما يبقى ضيف ممل ويسيطر على حياتنا ومشاعرنا، وبهذا أنت بتقدر تتجاوز المحنة بسهولة. اليوم أنا أشتيك يا طه تروح تغير ملابسك وتلبس

0: أحلى ما عندك وتروح تسجل في النادي، وبعدين تطلع تشوف أصدقائك، وأنا بعطيك دواء يساعدك على النوم بهدوء، وبشوفك بعد أسبوع، وأنا متأكد إنك بتكون بخير، ودائما كون متفائل وعيش على أساس إنك إنسان طبيعي. والآن لو سمحت تفضل غادر القاعة، سير لقاعة الاستقبال، أشي أتكلم مع أهلك شوية على انفراد لو سمحت.
1: تمام إن شاء الله يا دكتور.
0: الآن أنا أشتيكم تسمعوني تمام، حالة شفاء طه بيدكم أنتم كمان، مش فقط الأمر راجع علي أنا وحدي، عليكم أنتم، أشتيكم تتعاملوا معه بحنية أكثر. هو الآن محتاج أنه يشعر بحب الجميع له، ولازم توفروا له جو هادئ بعيد عن الصياح والقلق والمشاكل، وأيضا تتعاملوا معه على أنه شخص طبيعي. لا تشعروا أن السلوك الذي عايش فيه به هو غريب، خلوه يحس أنه في حاجة طبيعية. علشان إيش؟ علشان ما يشعرش أنه إنسان شاذ عنكم. حاولوا كمان تدخلوا الفرحة على قلبه، شوفوا إيش من أكلة هو يحبها، اعملوها له، خلوه يأكلها. أيضا اعملوا له رحلة، خلوه يغير جو الغرفة اللي عايش فيها، حاولوا تبعدوا من الأحزان، وأنا متأكد أنه حالته بتتحسن قريب.

0: مساء الخير يا دكتور، أنا طه.
1: أهلين أهلين يا طه.
0: اتصلت أشكرك يا دكتور، وشتي أقول لك إنه نفسيتي رجعت رايعة، وحياتي رجعت طبيعية، ورجعت كمان للجامعة، وما زلت مستمر في النادي، والكوابيس كلها راحت، وقدنا أكل وأشرب وأشوف الحياة بتفاؤل، بعكس زمان كنت أشوفها بطابع متشائم. علشان كده أنا اتصلت أشكرك، أنت فعلا يا دكتور نفعتنا بنصايحك وخرجتنا من أزمتي، وأنا أشكرك على هذا المجهود.
1: الشكر لله يا طه، أنا دكتور وهذه مهمتي في الحياة، إني أساعد الناس الذي بحاجتي، وكمان أهلك فعلا ما قصروا، كانوا معي خطوة بخطوة واستمعوا لإرشاداتي وعملوا فيها بالملي، والنتيجة واضحة أمامي. أنا بشكر الله على سلامتك ونفسيتك، أعرف إني دائما تحت خدمتك في أي شيء تحتاجه، قد نحن أصبحنا أصدقاء، وسلامي الحار للوالد والوالدة، وبازوركم بأقرب فرصة.
0: حياك الله يا دكتور، في أي وقت تشرف. مع السلامة يا دكتور.
1: مع السلامة.

0: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا مش عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا لما تقرأه وتصلوا به كيف أن الله عطرح بركة، وعتناموا نوم رائع ومبارك، وعيكون كلها بركة. نستمع للمزمور، ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. تصبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
1: كتاب المزامير، المزمور 123.

أرفع عيني إليك، يا من عرشك في السماء، كما تتطلع عيون العبيد إلى أيدي سادتهم وعين الجارية إلى يد سيدتها، تتطلع عيوننا إلى ربنا وإلهنا حتى يتحنن علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، لأننا شبعنا هوانا، شبعنا من هزء المتكبرين وإهانة المتعجرفين.

0: واحد من أكتر الشخصيات الجدلية على مر التاريخ، كل الناس اتخنقت عليه، هو تبعنا ولا تبعهم ولا تبع مين؟ طب هو معلم ولا نبي ولا هو حاجة تانية خالص؟ كل الأسئلة دي هنفكر فيها مع بعض في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. مساء الخير يا كيرو.
1: مساء الفل يا كريم، ازيك؟
0: أنا كويس، أنت الأخبار؟
1: أنا زي الفل يا حبيبي.
0: يا رب دايما. انت سمعت المقدمه بتاعتنا صح؟
1: مقدمه ناريه زي ما بيقولوا.
0: احنا بنتكلم عن شخصيه المسيح.
1: نعم.
0: وعايز ابدا معاك كده، بما انك عارف المسيح وتعرف عنه، التاريخ بيقول ايه عنه؟
1: الحقيقه زي ما انت قلت بالظبط، هو اكتر شخصيه مثيره للجدل في التاريخ كله. يعني زي ما بيقولوا كده، ما فيش اتنين تلاته اتفقوا عليه، دايما هتلاقي الناس مختلفه على وجوده. بس عايز اقول حاجه، واحنا بنبحث في تاريخيه المسيح لازم نكون بنصنف المصادر اللي احنا بنقرا منها. ففي مصادر بنسميها مصادر متعاطفه، في مصادر بنسميها مصادر غير متعاطفه.
0: يعني ايه متعاطفه وغير متعاطفه؟
1: المصادر المتعاطفه هي المصادر اللي كتبها الناس اللي كانوا مؤمنين انه شخصيه المسيح او شخص السيد المسيح هو الله الظاهر في الجسد، زي ما نقول كمان شويه. لكن المصادر الغير متعاطفه هي اللي بتؤمن بيه انه شخص تاريخي كان موجود وعاش وسطينا، لكن لا تؤمن بهويته كاله.
0: يعني هو دول اللي بيقولوا ان هو معلم او شخص صالح او حتى شخص مجنون او ايا كان هو مين
1: بالظبط. الحقيقه ان المصادر غير متعاطفه كثيره جدا، واتكلمت على المسيح بتفاصيل يمكن مش بالثراء والغنى اللي موجود في الاناجيل مثلا او في الرسائل، لكن رغم كده اكدت ان هو كان شخص حقيقي عاش في القرن الاول ميلادي في مدينه اورشليم، وكان ليه اتباع ومحبين وتلاميذ. مش بس كده، وكان بيقوم بمعجزات وكان بيصنع آيات وعجائب قصاد الناس كلها.
0: التاريخ كان بيقول كده
1: طبعا بنسبة 100%. طبعا هم اختلفوا هو كان بيصنع المعجزات دي ازاي. في ناس قالت ان هو ساحر، او ناس قالت ان هو بيصنعها يعني بنمخاوي او في جن او عفاريت او حاجة زي كده، وفي ناس تاني قالت لا، هو كان شخص صالح فهو كان بيعمل المعجزات دي بقدرة إلهية، بس ما قدروش يفسروا كان بيعمل كده ازاي، او القدرة الإلهية دي تخلي هويته او هو كشخص ممكن يكون نبي او معلم زي ما انت قلت او لا.
0: فكان احنا متفقين انه السيد المسيح ده شخص حقيقي تاريخي موجود
1: بنسبة 100%، محدش بينكر ده تماما.
0: طب ايه اللي يخليني مقبلوش كمعلم؟ لو هو قال كلام كويس، ايه اللي يخليني مقبلوش كمعلم وخلاص؟ ليه محتاج افكر في حاجة اكبر من كده؟
1: هنا بقى لازم نروح لمصادر المتعاطفة.
0: صح.
1: المصادر اللي كتبوها شهود عيان كانوا معينين حياة المسيح وشايفين خدمته وشايفين تحركاته ولقاءاته ومعجزاته وكل شيء. الناس دي قالت ثلاث حاجات عن المسيح مهمة جدا. اتكلمت عن أقواله، واتكلمت عن أفعاله، واتكلمت كمان عن شهادات الناس اللي كانت حواليه. وانا لازم نقف وقفة مهمة. أول حاجة، أقوال المسيح كانت أقوال متميزة جدا. في ناس كتير أو تسأل أين قال المسيح أنا هو الله فاعبدوني
0: مثلا،
1: فده سؤال مثلا من الأسئلة الشائكة جدا واللي منتشرة وأسئلة جدلية. الحقيقة السؤال دوت يعني بعتبر فيه مغالطة منطقية شهيرة جدا، وهي أنه لو المسيح قال عن نفسه أنا هو الله يا جماعة تعالوا عبدوني، أنا كده هشك فيه مش هأمن بيه. تخيل وأنا طلعت النهاردة في الشارع كريم وقلت يا جماعة أنا هو الله عبدوني واسجدوا ليا، الناس تقول عليا إيه؟
0: مجنون.
1: مجنون. ولكن المسيح كان بيشير في أقواله وتعليمه لبعض الأمور اللي تقول إنه هو الله الظاهر في الجسد. هقول مثلا على سبيل المثال، في مرة المسيح وقف قصاد اليهود اللي بيؤمنوا بوجود الله، كانوا بيسمونه هو الله الآب، وقال لهم أنا والآب واحد. المسيح بيشاور بشكل واضح وصريح بمساواته في الطبيعة والذات الإلهية إنه هو والله الآب واحد. في مرة تانية فيلبس ده واحد من الحواريين أو أتباع المسيح، قال له أرنا الآب وكفانا، فهو قال له من رآني فقد رأى الآب. فمسيح قال إن أنا هو نفس الصورة الإلهية للآب السماوي.
0: بس كمان أعتقد يا كيرو إنه الناس هناك وقتها لما كان بيقول حاجات شبه كده، هما كمان كانوا بيحسوا أنت مجنون
1: بالزبط.
0: أو أنت محتاج نقيم عليك الحد، لأن أنت زي ما أنت قلت دلوقتي يا جماعة أنا الله عبدوني، هو بالنسبة لهم قال نفس الجملة بس بلغتهم.
1: بالظبط. وعش كده حاولوا أكتر من مرة يقتلوه بسبب تصريحاته دي. حتى مره قال لهم انتوا عايزين تقتلوني ليه؟ انا ما عملتش حاجه غلط قدامكم. قالوا احنا مش بنقتلك عشان حاجه غلط انت عملتها، لكن لانك انت جعلت نفسك معادنا لله. فاليهود في القرن الاول الميلادي كانوا فاهمين انه هذا التصريح اللي المسيح قاله بيثبت فيه انه هو معادل لله. مش بس كده، مره المسيح كان قاعد مع تلاميذه وقال لهم انا هو الطريق والحق والحياه، ليس احد ياتي الى الاب الا بي. بصراحة المسيح ادى 3 تشبيهات عن نفسه، هو الطريق، ما قالش طريق من ضمن الطرق، لكن هو الطريق الوحيد وهو الحق. يعني من هو الحق غير الله نفسه؟ صح. مش بس كده، وهو الحياة، وهو معطي الحياة. فأقوال المسيح عن نفسه بتثبت انه هو الله. مش بس كده، تعالوا ننتقل للنقطة الثانية وهي أفعاله.
0: أفعاله
1: كانت صراحة غريبة جدا. يعني مثلا مش فقط كان بيعمل معجزات بقوة الله وخلاص، فلاقيه مثلا بيفتح عينين العمي، بيشفي المرضى، بيخرج شياطين، بيقيم الموتى، لكن المسيح كان في أوقات كثيرة جدا بيعلن غفران الخطايا. يعني مثلا يقف مع واحد مثلا كان مشلول، وبعد ما أو قبل ما يشفيه من مرضه يقول له مغفورة ليك خطاياك. فالناس بتبتدي إنها تقلق من حاجة زي كده. ازاي هو بيقول حاجه زي كده؟ ازاي بيعطي لنفسه السلطان انه يغفر خطايا البشر؟ الغريب انه في نفس الموقف ده بنلاقي السيد المسيح بيقرا افكار البشر وبيقرا دواخلهم، وكانه بيثبت لهم الوهيته من خلال افعاله.
0: صح.
1: فانا مش بس بغفر الخطايا، لكن انا كمان
0: بشفي،
1: وانا كمان قادر انا اقرا افكار البشر. المسيح عمل معجزات خلق كتيره جدا، منها مثلا في انجيل يوحنا اصحاح 9 لما قابل شخص مولود اعمى من بطن امه، خلق ليه عينين من جديد وخلاه شخص مبصر. فافعال يسوع ومعجزاته كان دايما بيعملها بقوته هو الشخصيه. ما انساش ابدا منظر المسيح كان مبهر ازاي بالنسبه لي، لما كان واقف على قبر لعازر الشخص اللي مات وقعد 4 ايام في القبر، لدرجه انه الناس قالوا له يا سيد قد انتن،
0: يعني
1: جثته تحللت بالكامل. فيقف يسوع بمنتهى السلطان يقولوا لعازر هلما خارجا، ويقوم لعازر من الموت. فاحنا مش قدام شخص طبيعي، احنا مش قدام شخص عادي، احنا قدام شخص بيعلن الوهيته باقواله وافعاله. لكن الحاجه الثالثه والاخيره اللي ظهرت في مصادر متعاطفه هي شهاده الناس اللي كانوا حوالين المسيح. فمثلا المسيح قعد في قعده مع انسانه سامريه من بلد اسمها السامره، هو بيتكلم معها عادي جدا، وبرضو زي ما كنت بقول لك قرا افكارها وجاب سير تاريخها كله واتكلم عن حياتها الشخصيه. فالست دي بعد ما خلصت قعدتها مع المسيح راحت لاهل بلدها وقالت لهم هلموا انظروا انسانه قال لي كل ما فعلت، لعل هذا هو المسيح اللي هو المسيا المنتظر الموعود به. شخص مولود اعمى كنا بنتكلم عنه في يوحنا 9 بعد ما المسيح شفى ومش بس فتح له عينين لكن خلق له عينين جديده، بيقابل المسيح مره تانية يا كريم وبيسأله، فالمسيح بيسأل الشخص ده بيقوله أتؤمن بابن الله؟ وكلمة ابن الله مش معناه أن الله تزوج وأنجب، لكن معناه أنه هو مساوي للآب في الجوهر، أو هو نفس الطبيعة الإلهية والذات الإلهية اللي عند المسيح اللي هي كانت عند الله. فالشخص قال له من هو يا سيد حتى أؤمن به؟ فالمسيح قال له الذي يكلمك هو. فاللي حصل أنه الشخص سجد للمسيح. تمام. فلما شخص سجد المسيح، المسيح ما قالوش لا استغفر الله العظيم يا حبيبي ما تسجد ليش، ورفض السجود. لا، المسيح قبل سجود هذا الشخص، والسجود ده كان على مرأة ومسمع من التلاميذ كلهم. وبنعرف منين كده؟ انه بعد ما المسيح قبل السجود من الشخص ده ابتدى يتحدث الى التلاميذ. بنشوف المسيح في معجزات مثلا اخراج الشياطين، الشياطين كان بتخرج من ناس كثير وتصرخ وتقول أنت هو المسيح ابن الله الحي، أنت هو قدوس. فكانوا بيقولوا ألقاب ما ينفعش تلقى بها غير الله، لأنه من هو قدوس غير الله؟ فكان بيطلقوا هذه الألقاب على شخص المسيح لكل مجد. فالمصادر المتعاطفة بتقول لنا المسيح قال عن نفسه أنه هو إله، المسيح كان بيسلك كإله. مش بس كده، شهادة الناس اللي كانت عايشة حواليه كلهم بتقول أنه هو الله الظاهر في الجسد.
0: خلينا كيرو أفك عند الحتة دي، لأنه القصة اللي انت حكيتها أنه المسيح هو الله الظاهر في الجسد هي حاجة بنقف عندها شوية. لأنه أول سؤال منطقي هيجي في بالي، لو الله ظهر في المسيح أو اتجسد في المسيح يبقى مين كان في السماء؟
1: ده من الأسئلة المشهورة جدا والشائعة قوي، واللي بتنوم برضو عن محدودية فكر الإنسان يا كريم شوية. مش بتكلم عنك انت بس عشان تزعلش مني،
0: يعني مقبوله منك طبعا.
1: عموما يعني انه احنا انا قبليك احنا كلنا كبشر ذهننا وفكرنا محدود. ليه؟ لانه دايما بنقيس الحاجه باللي احنا شايفينه وبالحجم وبالمساحه وبالحيز اللي بيملاه من الفراغ وهكذا. لكن احنا بنتكلم عن الله، احنا بنتكلم عن كائن روحي، كائن مش مجرد كائن لانه بيسمع مثلا او لانه بيتكلم او لانه بيشعر بينا فبنحس ان الله شبهنا. لا، الله مش شبهنا، حاشا الله أن يكون شبهنا بأي شكل من الأشكال. هو قال عن نفسه كده أن الله روح. فلأنه هو روح فهو حاضر في كل مكان وموجود في كل مكان. فمش معنى أن المسيح في وقت معين اللي بيسميه كتاب المقدس ملء الزمان تجسد وظهر في صورة إنسان، معنى كده أنه تخلى عن ألوهيته أو تخلى عن سلطانه أو تخلى عن وجوده في كل عالم. يظل الله غير محدود، لا يحد جسد ولا يحد مكان ولا يحد زمان، يظل الله مسيطر، يظل الله موجود. بنشبهها الأطفال الصغيرين بتشبيه الشمس. تخيل كده الشمس موجودة في وسط السماء بتشرق بأشعتها وبدفئها وبحرارتها في العالم كله ومنتشرة في كل مكان. فلو أنا قاعد في مصر، لو أنا قاعد في أمريكا، لو أنا قاعد في الهند، أنا حاسس بدفء الشمس وشايف نور الشمس وشايف قرص الشمس موجود في السماء. لكن هل معنى كده أن قرص الشمس ده وتتحرك من مكانه؟ هل معنى كده أنه تخلى عن السماء؟ هل معنى كده أنه هو عشان وصل لي هنا مثلا في البلد أو القرية أو المكان أنا عايش فيه، هل معنى كده أنه مش موجود؟ لا. فالله لأنه غير محدود كان ظاهر بصورة المسيح وهو متجسد هنا على الأرض، لكن في نفس الوقت هو مازال موجود مالئ الكون كله، لا يحد مكان ولا زمان ولا جسد بأي شكل من أشكال.
0: بس لو وقفنا عند حتة أنه المسيح، احنا كده هو الله ظهر في الجسد.
1: نعم.
0: والله ما سابش السماء
1: خالص،
0: ولا زال موجود،
1: ولا السماء ولا الارض ولا اي مكان
0: ولا اي حاجه، لان هو غير محدود زي ما حضرتك قلت. بس كده بقى المسيح ده فجاه ظهر؟ يعني هو فجاه بقى في حاجه اسمها مسيح؟
1: لا، مش فجاه ولا حاجه. لما نبص على الكتاب المقدس نلاقي انه من بدايه تاريخ الكتاب المقدس، من ساعه سقوط ادم وحواء، نلاقي انه الله بيوعد البشريه كلها انه في شخص هيجي هيخلصهم من الخطية. وده اعظم عمل من وجهة نظر بيعمل المسيح، وهنتكلم عنه كتير النهاردة مع بعض. فبيقول لهم انه هيجي شخص في وقت من الاوقات هيتجسد ويعيش وسطيكم ويحل اكبر مشكلة، تمام، البشر كلهم كانوا واعين فيها. بنلاقي الكلام ده موجود في سفر التكوين وصح 3 وعدد 15، انه اول وعد الله بيوعده وبيقوله للمرأة اللي هي حواء في الوقت دوت، انه في شخص هيجي من نسلك هيسحق رأس الحية وهياخد سلطان ان هو ينهي على الشر والخطية الموجودين في العالم. وعلى مدار التاريخ البشري كله نلاقي الله بيزود في الوعود دي كل شوية. فيقول ان انتوا هيجي لكم ابن وهيجي لكم ولد وهتولد في بيت لحم في اليهودية في أورشليم، وهتكون الرياسة على كتفيه، ويدعو اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. وليه كمان تحديدات انه المسيح ده هيتصلب وانه هو هيضرب وانه هو هيتخان وانه هو هيموت وانه هو هيدفن
0: وانه هو هيتولد من عذراء برضو
1: قبلها. وهيتولد من عذراء بالظبط. برافو عليك. فنشوف على مدار تاريخ شعب اسرائيل كله الله بيزود الوعود دي عن طريق الانبياء، انه في شخص جاي، انه في حد مخلص هيجي خلاصكم من الخطيه. فكان في شغف وترقب من الناس انه هذا الشخص يجي باي شكل من الاشكال، وانه يجي بقى كمالك عظيم بقى، ويجي بقى يحررنا، ويجي يدينا قوة ونعمة ومعونة وفلوس ومنصب سياسي. ده كان التصور عند الناس. وحتى الآن
0: حقهم من كل الوعود اللي اتقالت
1: طبعا. وحتى الآن في ناس بتفكر في المسيح بالشكل دوت، انهم منتظرين حد بقى ربنا يبعت بقى سوبر هيرو، تمام، ويدي بقى الناس بقى فلوس ويديهم منصب ويحررهم بقى من العبودية والكلام ده كله. لكن بنفاجأ في بداية العهد الجديد، اوكي، انه في بشارة بتيجي زي كده شابة صغيرة موجودة في أورشليم اسمها مريم، وكانت عذراء ومخطوبة لرجل اسمه يوسف، وبيظهر ملاك من السماء ويقول لها بشارة غريبة جدا، الروح القدس اللي هو روح الله يحل عليك، قوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وعايز أكد هنا تاني انه مش معنى انه اسمه ابن الله انه لا تزوج وانجب، دي فكرة سخيفة وسطحية جدا ومش حقيقية، والمسيحيين لا يؤمنوا بيبقى شكل من أشكاله، ولا الكتاب المقدس بيقولها. لكن يقصد أنه هذا المولود هيكون مساوي لله في طبيعته الإلهية الجوهرية بنسبة 100%. ده المسيح قاله عن نفسه. وفعلا بيتحقق وعد الله، وبيتولد المسيح من العذراء مريم بشكل معجزي إلهي بدون زرع بشر، بدون تدخل الإنسان بأي شكل من أشكال. ويبتدي المسيح يتولد وسطينا كطفل ويكبر، ويقول عنه الكتاب انه كان بينمو ويتقدم في القامة والنعمة والحكمة عند الله والناس. فبنشوف قصادنا شخص انسان طبيعي بنسبة 100%، لكن في نفس الوقت هو اله طبيعي بنسبة 100%. ودي المعجزة الالهية اللي ظهرت في المسيح، ان انت امام شخص تقعد معاه تلاقي عنده وجه زيك بالظبط وعنده ايد ورجل وجسم عادي جدا بياكل وبيشرب وبيتكلم وما فيش اي مشكلة وبينام على فكرة وبيتعب وبيريح وكل حاجة بس بلا خطيه لانه قدوس بلا شر بلا اي شائبة ممكن انت كإنسان تعملها سواء بالفكرة او بالفعل او بالقول. ولكن في نفس الوقت هذا الشخص الظاهر في الجسد هو الله بكل كمالاته بكل ملء اللاهوت، وده اللي بولس الرسول قاله عنه انه سر ان يحل فيه كل ملء اللاهوت ولكن جسديا. فالمسيح ظهرت فيه كل الكمالات الإلهية ولكن في شكل جسدي، ودي المعجزة المسيحية يا كريم اللي حنقول عليها، ان احنا بنؤمن وبنعبد المسيح لانه إله كامل، وبنؤمن انه ظهر في شكل انسان كامل بنسبة 100%.
0: طب بما انك رجعت للكتاب بيقوله في جزء في الكتاب انا بحس ان انا محتاج افهمه اكتر.
1: تفضل.
0: في الانجيل بحسب يوحنا الرسول بيقول كده في إصحاح واحد ومن عدد واحد انه في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، وبعد كده بيكمل ويقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا. يعني اعتقد انه الجزء ده بيتكلم عن المسيح، بس انا حاسس انه محتاج يوضح اكتر بالنسبة لي.
1: حلو. في انجيل متى ومرقس ولوقا ودي الاناجيل برضو اللي عايز أأكد الكتابة شهود عيان كانوا عايشين مع المسيح، وحتى مرقس رغم انه ما كانش عايش مع المسيح لكن بيقال انه هو خد الرواية من بطرس اللي هو احد تلاميذه حواري المسيح ليه المجد. تمام. كلهم ابتدوا معنا بداية حلوة جدا ببلاد المسيح جسديا، لكن يوحنا حب يجيب موضوع بدري عن كده شوية. حب يقول انه هذا الشخص المولود زي ما احنا كنا بنتكلم من شوية هو الله الظاهر في الجسد. فبيقول انه كامل بدء من البداية منذ الازل كان الكلمة، اطلق على المسيح كلمة الكلمة او اللوغوس، وباليوناني معناها انه هو دوت نطق الله العاقل او عقل الله الناطق، لانه الله كائن وكائن حي فاكيد بيتكلم واكيد عنده فكر.
0: صح.
1: فيوحنا قال انه المسيح دوت هو فكر الله هو عقل الله هو المعبر عن الله. فكلمة اللوغوس معناها هو اللي بيقول لنا مين هو الله، هو اللي بيمثل شخص الله بالكامل قدامنا. فيقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله، او في ترجمة تانية مع الله يعني متحد مع الله، لكن بيختم وبيقول وكان الكلمة هو الله نفسه. فهنا يوحنا بيقول انه من قبل تجسد المسيح وفي مساواة طبيعية إلهية ما بين الكلمة اللي هو المسيح قبل التجسد اللي احنا بنسميه في المسيحية اقنوم الابن، هو مساوي للاب في الجوهر، اي انه له نفس الصفات الالهية مع الله الاب بنسبة 100%. لكن بيقول الخبر الجميل والبشارة السارة وتحقيق الوعود بتاع العهد القديم كلها، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، وكان بيقوله رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب مملوءا نعمة وحقا. فيوحنا لانه كان مش بس تلميذ المسيح، كان من اقرب التلاميذ المسيح، يعني هو دايما كان بيتكلم عن نفسه انه التلميذ الذي كان يسوع يحبه وكان قريب وكان معاصر لتفاصيل دقيقه جدا في حياه المسيح. فبيقول يا جماعه هذا الشخص العظيم جدا الرفيع جدا اللي مكانه عاليه جدا اللي هو اله ارتضى ان ياخذ جسد انسان ويحل بيننا، وهو عايش احنا شايفين مجد الالوهة ظاهر فيه بنسبه 100%.
0: انت كمان يا كيرو اللي انت قلته يفك لي شويه حته انه هما في اله واحد ولا الهين ولا اكتر، لانه انا ما اقدرش افصل كريم عن كلمه كريم. نفس الكلام انه انا ما اقدرش افصل الله عن كلمته، رغم ان يبانوا حاجتين قدامي لانه في شخص وفي كلمه، ومع ذلك الاثنين لا ينفصلوا والاثنين حاجه واحده والاثنين يعبروا عن نفس الكائن 100%.
1: ده حقيقي.
0: طيب ده اللي احنا اللي انت حكيته عن المسيح اقواله وافعاله وهو مين، ده بقى يفرق لي انا في ايه؟
1: ممتاز، ده سؤال ممتاز جدا. كتير قوي بنقعد نبحر ونتكلم قوي عن شخصية المسيح ونبقى منبهرين بيه جدا جدا جدا وفرحانين بيه وبنحبه بشكل كبير، لكن في الاخر طب وايه فايده ده كله في الاخر؟ او زي ما بيقولوا بقى طب انا كده استفدت ايه؟ الحقيقة المسيح وهو بيعلن باقواله وأفعاله عن كينونته الإلهية وعن طبيعته الإلهية كان دايما بيتكلم عن رسالته وإرساليته. كان دايما يقول أنا جيت لكي أطلب وأخلص ما قد هلك. كان دايما المسيح ينادي الناس يقول لهم توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الله. كان دايما يقول لهم يا جماعة أنا جاي النهاردة عشان خاطر أخلصكم من الخطية. وده عمق رسالة المسيح، وده اللي خلى الله يبعت ابنه الوحيد المسيح، أو زي ما هو اتسمى في الكتاب المقدس وفي العهد الجديد باسم يسوع. على فكرة يسوع هو المسيح، ده الاسم البشري بتاعه اللي كان موجود. وحتى لما الملاك بشر يوسف ببلاد المسيح قال له يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. فاسم يسوع بيعبر عن هوية المسيح وبيعبر عن عمله ورسالته. فليه تسمى يسوع؟ لأنه جاء عشان يحقق مهمة مهمة، يعني حلو أو مهمة صح. مهمة عجبتني الكلمة دي. أيوة هي مهمة مهمة. ليه؟ لأنه ما كانش حد يقدر يعملها غير شخص المسيح له كل المجد وحده، وهي أنه يخلص الناس كلها البشرية كلها من الخطية. فمسيح عشان يخلص البشر من الخطية كان لازم يتجسد زيهم، كان لازم يشبههم. وحتى في القداس القبطي بنقول كده أنه شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية وحدها. المسيح نفسه وقف أكتر من مرة قصاد اليهود يقول لهم من منكم يبكتني على خطية؟ فالمسيح كان هو الشخص المؤهل أنه يفدي البشر جميعا، أنه هو اللي يقدم نفسه ذبيحة عشان يسترضي الله ويكفر عن خطايا البشر كلهم. وده اللي خلى بولس وهو بيتأمل في صليب المسيح وفي عمل المسيح الفدائي يقول يا جماعة على فكرة احنا متبررين مجانا بنعمته بالإيمان اللي ظهر لينا من خلال صليب المسيح ودم المسيح وفداء المسيح. فلو قلنا ايه اعمق حاجة المسيح قدمها للإنسانية، مش بس تعليمه ولو انه كان معلم صالح جدا، مش بس معجزاته ولو انه كان صانع معجزات عظيم جدا، مش بس اخلاقياته، في ناس بتأمل في اخلاقيات المسيح وقد ايه كان جنتلمان يعني وقد ايه كان جميل، كل دي امور مهمة. لكن اعظم رسالة قدمها المسيح لينا كبشر انه جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، انه حمل خطايانا كلها في جسده على خشبة الصليب، انه قدم نفسه ذبيحة انسانية حية عن كل البشر. فبدم المسيح بننال غفران الخطايا، فبإيماننا بعمل المسيح على الصليب بنصير في سلام وصلح مع الله مرة أخرى. فمن خلال المسيح واللي هو عمله لأجلنا على الصليب بيصير لينا هوية جديدة وعلاقة جديدة مع الله،
0: وكأنه بقالي نوع حياة مختلف لأني كان نتيجتي الطبيعية الموت وهو غير النتيجة دي للحياة.
1: بالضبط. فالمسيح بيدي حياة جديدة وبيدي سكة جديدة زي ما هنقول في البودكاست بتاعنا.
0: طب يا كيرو لو انت هتوجه كلمة لحد بيسمعنا دلوقتي وعنده نفس الأسئلة دي عن المسيح تقول له ايه؟
1: اقول له اولا لو انت عندك شكوك في هوية المسيح انت محتاج تقرأ وتبحث وتدرس كويس جدا وتقرأ من مصادر بنسميها مصادر أولية أو مصادر حقية مش مصادر كاذبة، لأنه زي ما احنا قلنا اللي بيتكلموا عن المسيح كتير قوي، فلازم تقرأ من ناس كانوا شهود عيان. وأكتر مصدر فيه ناس اتكلمت شهود عيان عن حياة المسيح هي الأناجيل، الناس صح. دي عاشت مع المسيح، فشوف الناس دي بتقول ايه عنه، شوف المسيح قال ايه عن نفسه. مش بس كده، محتاج انك تدعي وتصلي إلى الله وتطلب من الله وتقول له أنا محتاج أعرف الحقيقة فين، لأنه ما فيش حد هيعرفنا الحقيقة غير الله نفسه. أنا وانت قاعدين بنتكلم النهاردة تمام؟ طبعا بنتكلم بمرجعية وبنتكلم بريفرنس، لكن في نفس الوقت احنا بنتكلم لأنه الله هو اللي أعلن لي وأعلن ليك عن طبيعة المسيح
0: صح.
1: وده الكتاب المقدس بيقول ولا يقدر أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس. فأنت محتاج تبحث وتدور ومحتاج تصلي. ولو الله أعلن لك حاجة زي كده، ودي طبعا يعني نعمة كبيرة من ربنا، انت محتاج تختبر نفسك. طب انا وصل لي اعلان انه يسوع هو الله المتجسد والظاهر في الجسد، مفروض بقى اعمل ايه؟ مفروض اؤمن بيه بحياته بصليبه وفدائه، وزي ما احنا بنقول انه بجعله هو الملك والسيد على حياتي بنسبة 100%. يعني ايه؟ يعني ببساطة لو انا عرفت ان في اله هعمل ايه مع هذا الاله؟ هعبده هصلي له، لكن في نفس الوقت اخليه هو اللي الكلمة الاولى والاخيرة في حياتي
0: صح.
1: ده هو مقياس وبرهان التبعية. يعني لو أنا بقول له أنت إلهي وأنت حبيبي وأنت ربي وأنت ملكي، طب إيه اللي يثبت حاجة زي كده؟ أني بطيعه، أني خاضع ليه، المتداخل في كل أمور حياتي. مش بس كده، في كل مرة بعمل خطية، في كل مرة بقع فيها في حاجة مش كويسة، أنا بجري ناحيته بتوبة بجري ناحيته باعتراف وبقول له أنا بعترف لك لأن أنت ملكي وسيدي وأنت برضو مخلصي، ما فيش حد هيقدر يمحي الخطية ويشيلها من قلبي غيرك أنت وحدك.
0: أمين يا كيرو، وحقيقي كنت واضح واللي أنت قلته فرق معايا شخصيا، وأتمنى كمان أنه يفرق مع كل حد بيعدي من النوع دي من الأسئلة والشكوك. وشجعك أنه زي ما كان كيرو بيقول أنه المسيح هو الحق، أطلب الحق هتلاقي المسيح. ده إيماننا، ده اللي احنا اختبرناه، ده اللي احنا بنصلي أنه أنت كمان تختبره. تحب كيرو تختم لنا بصلاة؟
1: ممكن.
0: يلا
1: يعني نفسي كل حد نهاردة بيسمعنا يرفع قلبه لربنا ويقول له يا رب أنا يمكن متخبط ويمكن متشكك ويمكن سمعت عن المسيح قبل كده أو أول مرة أسمع عنه، لكن قصاد يا رب كلامك وقصاد يا رب إعلانك يا رب في الكتاب المقدس عن هوية المسيح، أنا باجي النهاردة وبقول لك أنا بؤمن أن أنت الله الظاهر في الجسد، بؤمن بيك يا رب يسوع المسيح، أن أنت إله مختلف، أن أنت إله يا رب بتحرر وبتخلص وبتشفي. تعالى وزور حياتي، تعالى وغير حياتي، تعالى وديني بداية جديدة وسكة جديدة يا رب امشيها معاك الوقت اللي جاي. بنثق يا رب انك موجود وحاضر وبتسمع وتستجيب، وليك الكرامة وكل المجد. امين
0: امين. شكرا جدا يا كيرو، وشكرا جدا انك كملت معانا الحلقة للآخر. اشجعك تسأل نفسك السؤال ده، المسيح مين بالنسبة لك؟ واستنانا في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة.
2: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: brought to you سما لون أيامك.
1: حاح الخامس.
2: فلما رأى يسوع الجموع صعد إلى الجبل وجلس، فدنا إليه تلاميذه فأخذ يعلمهم. قال:
3: هنيئا للمساكين في الروح، لأن لهم ملكوت السماوات. هنيئا للمحزونين، لأنهم يعزون. هنيئا للودعاء، لأنهم يرثون الأرض. هنيئا للجياع والعطاش إلى الحق، لأنهم يشبعون. هنيئا للرحماء، لأنهم يرحمون. هنيئا لأنقياء القلوب، لأنهم يشاهدون الله. هنيئا لصانعي السلام، لأنهم أبناء الله يدعون. هنيئا للمضطهدين من أجل الحق، لأن لهم ملكوت السماوات. هنيئا لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كذبا كل كلمة سوء من أجلي. افرحوا وابتهجوا، لأن أجركم في السماوات عظيم، هكذا اضطهدوا الأنبياء قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فماذا يملحه؟ لا يصلح إلا لأن يرمى في الخارج فيدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا تخفى مدينة على جبل، ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال، ولكن على مكان مرتفع حتى يضيء لجميع الذين هم في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، ليشاهدوا أعمالكم الصالحة ويمجدوا آباكم الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأبطل الشريعة وتعاليم الأنبياء، ما جئت لأبطل بل لأكمل. الحق أقول لكم، إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الشريعة حتى يتم كل شيء. فمن خالف وصية من أصغر هذه الوصايا وعلم الناس أن يعملوا مثله عد صغيرا في ملكوت السماوات، وأما من عمل بها وعلمها فهو يعد عظيما في ملكوت السماوات. أقول لكم، إن كانت تقواكم لا تفوق تقوى معلمي الشريعة والفريسيين، لن تدخلوا ملكوت السماوات. سمعتم أنه قيل لآبائكم: لا تقتل، فمن يقتل يستوجب حكم القاضي. أما أنا فأقول لكم: من غضب على أخيه استوجب حكم القاضي، ومن قال لأخيه: يا جاهل، استوجب حكم المجلس، ومن قال له: يا أحمق، استوجب نار جهنم. وإذا كنت تقدم قربانك إلى المذبح وتذكرت هناك أن لأخيك شيئا عليك، فاترك قربانك عند المذبح هناك، واذهب أولا وصالح أخاك، ثم تعال وقدم قربانك. وإذا خاصمك أحد فسارع إلى إرضائه ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي والقاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن. الحق أقول لك، لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم. وسمعتم أنه قيل: لا تزني. أما أنا فأقول لكم: من نظر إلى امرأة ليشتهيها زن بها في قلبه. فإذا جعلتك عينك اليمنى تخطأ فاقلعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وإذا جعلتك يدك اليمنى تخطأ فاقطعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يذهب جسدك كله إلى جهنم. وقيل أيضا: من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق. أما أنا فأقول لكم: من طلق امرأته إلا في حالة الزنا يجعلها تزني، ومن تزوج مطلقة زنى. وسمعتم أنه قيل لآبائكم: لا تحلف بل أوفي للرب نذورك. أما أنا فأقول لكم لا تحلفوا مطلقا لا بالسماء لأنها عرش الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة منه بيضاء أو سوداء، فليكن كلامكم نعم أو لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا من يسيء إليكم، من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد أن يخاصمك ليأخذ ثوبك فاترك له رداءك أيضا، ومن سخرك أن تمشي معه ميلا واحدا فامشي معه ميلين، من طلب منك شيئا فأعطه، ومن أراد أن يستعير منك شيئا فلا ترده خائبا. سمعتم أنه قيل أحب قريبك وأبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم وصلوا لأجل الذين يضطهدونكم، فتكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فهو يطلع شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، فإن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أما يعمل جبات الضرائب هذا؟ وإن كنتم لا تسلمون إلا على إخوتكم فماذا عملتم أكثر من غيركم؟ أما يعمل الوثنيون هذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم السماوي كامل.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: الصباح التاسع.
2: فركب يسوع القارب وعبر البحيرة راجعا إلى مدينته، فجاءه بعض الناس بكسيح ملقا على سرير، فلما رأى يسوع إيمانهم قال للكسيح:
3: تشجع يا ابني، مغفورة لك خطاياك.
2: فقال بعض معلمي الشريعة في أنفسهم:
4: هذا الرجل يجدث.
2: وعرف يسوع أفكارهم فقال:
3: لماذا تظنون السوء في قلوبكم؟ أيما أسهل، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ سأريكم أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض ليغفر الخطايا.
2: وقال للكسيح:
3: قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك.
2: فقام الرجل وذهب إلى بيته، فلما شاهد الناس ما جرى خافوا ومجدوا الله الذي أعطى البشر مثل هذا السلطان. وسار يسوع من هناك فرأى رجلا جالسا في بيت الجباية اسمه متى، فقال له يسوع:
3: اتبعني.
2: فقام وتبعه. وبينما يسوع يأكل في بيت متى، جاء كثير من جباة الضرائب والخاطئين وجلسوا مع يسوع وتلاميذه. ورأى بعض الفريسيين ذلك فقالوا لتلاميذه:
4: لماذا يأكل معلمكم مع جباة الضرائب والخاطئين؟
2: فسمع يسوع كلامهم فأجاب:
3: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فاذهبوا وتعلموا معنى هذه الآية: أريد رحمة لا ذبيحة، وما جئت لأدعو الصالحين بل الخاطئين.
2: وجاء تلاميذ يوحنا المعمدان إلى يسوع وقالوا له:
5: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وتلاميذك لا يصومون؟
2: فأجابهم يسوع:
3: أتنتظرون من أهل العريس أن يحزنوا والعريس بينهم؟ لكن يجيء وقت يرفع فيه العريس من بينهم فيصومون. ما من أحد يرقع ثوبا عتيقا برقعة من قماش جديد، لأنها تنكمش فتنتزع شيئا من الثوب العتيق فيتسع الخرق. وما من أحد يضع خمرا جديدة في أوعية جلد عتيقة، لئلا تنشق الأوعية فتسيل الخمر وتتلف الأوعية، بل توضع الخمر الجديدة في أوعية جديدة فتسلم الخمر والأوعية.
2: وبينما هو يتكلم دنا منه رئيس يهودي وسجد له وقال:
6: الآن ماتت ابنتي، تعال وضع يدك عليها فتحيا.
2: فقام يسوع وتبعه مع تلاميذه. وكانت هناك امرأة مصابة بنسف الدم من 12 سنة، فدنت من خلف يسوع ولمست طرف ثوبه، لأنها قالت في نفسها:
7: يكفي أن ألمس ثوبه لأشفى.
2: فالتفت يسوع فرآها وقال:
3: ثقي يا ابنتي، إيمانك شفاكي.
2: فشفيت المرأة من تلك الساعة. ولما وصل يسوع إلى بيت الرئيس اليهودي رأى الندابين والناس في اضطراب، فقال:
3: اخرجوا، ما ماتت الصبية لكنها نائمة.
2: فضحكوا عليه. وبعدما أخرج الناس دخل وأخذ بيد الصبية فقامت. وانتشر الخبر في تلك الأنحاء كلها. وسار يسوع من هناك فتبعه أعميان يصيحان:
8: ارحمنا يا ابن داود.
2: ولما دخل البيت دنا منه الأعميان، فقال لهما يسوع:
3: أتؤمنان بأني قادر على ذلك؟
2: فأجابا:
8: نعم يا سيد.
2: فلمس يسوع أعينهما وقال:
3: فليكن لكما على قدر إيمانكما.
2: فانفتحت أعينهما، وأنذرهما يسوع فقال:
3: إياكما أن يعلم أحد.
2: ولكنهما خرجا ونشرا الخبر في تلك الأنحاء كلها. ولما خرج الأعميان جاءه بعض الناس بأخرس فيه شيطان، فلما طرد يسوع الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجموع وقالوا:
1: ما رأينا مثل هذا في إسرائيل.
2: ولكن الفريسيين قالوا:
4: برئيس الشياطين يطرد الشياطين.
2: وطاف يسوع في جميع المدن والقرى يعلم في المجامع ويعلن بشارة الملكوت ويشفي الناس من كل مرض وداء. ولما رأى الجموع امتلأ قلبه بالشفقة عليهم، لأنهم كانوا بائسين مشتتين مثل غنم لا راعي لها. فقال لتلاميذه:
3: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: الثاني.
2: ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية على عهد الملك هيرودس، جاء إلى أورشليم مجوس من المشرق وقالوا:
3: أين هو المولود ملك اليهود؟
4: رأينا نجمه في المشرق فجئنا لنسجد له.
2: وسمع الملك هيرودس فاضطرب هو وكل أورشليم، فجمع كل رؤساء الكهنة ومعلمي الشعب وسألهم أين يولد المسيح، فأجابوا:
5: في بيت لحم اليهودية، لأن هذا ما كتب النبي: يا بيت لحم، أرض يهوذا، ما أنت الصغرى في مدن يهوذا، لأن منك يخرج رئيس يرعى شعبي إسرائيل.
2: فدعا هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم متى ظهر النجم، ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال لهم:
6: اذهبوا وابحثوا جيدا عن الطفل، فإذا وجدتموه فأخبروني حتى أذهب أنا أيضا وأسجد له.
2: فلما سمعوا كلام الملك انصرفوا، وبينما هم في الطريق إذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى بلغ المكان الذي فيه الطفل فوقف فوقه. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، ودخلوا البيت فوجدوا الطفل مع أمه مريم، فركعوا وسجدوا له، ثم فتحوا أكياسهم وأهدوا إليه ذهبا وبخورا ومرا، وأنذرهم الله في الحلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس، فأخذوا طريقا آخر إلى بلادهم. وبعدما انصرف المجوس ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم وقال له:
7: قم خذ الطفل وأمه واهرب إلى مصر وأقم فيها حتى أقول لك متى تعود، لأن هيرودس سيبحث عن الطفل ليقتله.
2: فقام يوسف وأخذ الطفل وأمه ليلا ورحل إلى مصر، فأقام فيها إلى أن مات هيرودس، ليتم ما قال الرب بلسان النبي:
8: من مصر دعوت ابني.
2: فلما رأى هيرودس أن المجوس استهزأ به غضب جدا، وأمر بقتل كل طفل في بيت لحم وجوارها من ابن سنتين فما دون ذلك، حسب الوقت الذي تحققه من المجوس. فتم ما قال النبي إرميا:
8: صراخ سمع في الرامة، بكاء ونحيب كثير، راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى، لأنهم زالوا عن الوجود.
2: ولما مات هيرودس ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم وهو في مصر وقال له:
7: قم خذ الطفل وأمه وارجع إلى أرض إسرائيل، لأن الذين أرادوا أن يقتلوه ماتوا.
2: فقام وأخذ الطفل وأمه ورجع إلى أرض إسرائيل، لكنه سمع أن أرخيلاوس يملك على اليهودية خلفا لأبيه هيرودس، فخاف أن يذهب إليها، فأنذره الله في الحلم فلجأ إلى الجليل، وجاء إلى مدينة اسمها الناصرة فسكن فيها، ليتم ما قال الأنبياء:
8: يدعى ناصرياً.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: صباح 21.
2: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع 2 من تلاميذه وقال لهما:
3: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيئا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
2: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
4: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
2: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
5: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
2: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
6: من هذا؟
2: فأجابت الجموع:
6: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
2: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
3: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
2: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
7: المجد لابن داود.
2: فقالوا له:
8: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
2: فأجابهم:
3: نعم، أما قرأتم هذه الآية؟ من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد.
2: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
3: لن تثمري إلى الأبد.
2: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
9: كيف يبست التينة في الحال؟
2: فأجابهم يسوع:
3: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
2: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
10: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
2: فأجابهم يسوع:
3: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
2: فقالوا في أنفسهم:
10: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
2: فأجاب يسوع:
10: لا نعرف.
2: فقال لهم:
3: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي، ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
2: قالوا:
10: الأول.
2: فقال لهم يسوع:
3: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله، جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق فما آمنتم به، وآمن به جباة الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
11: قالوا له:
10: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
11: فقال لهم يسوع:
3: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
11: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: السابع والعشرون.
2: ولما طلع الصبح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع ليقتلوه، ثم قيدوه وأخذوه وأسلموه إلى الحاكم بيلاطس. فلما رأى يهوذا الذي أسلم يسوع أنهم حكموا عليه، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ وقال لهم:
3: خطئت حين أسلمت دما بريئا.
2: فقالوا له:
4: ما علينا، دبر أنت أمرك.
2: فرمى يهوذا الفضة في الهيكل وانصرف، ثم ذهب وشنق نفسه. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا:
5: هذه ثمن دم، فلا يحل لنا أن نضعها في صندوق الهيكل.
2: فاتفقوا أن يشتروا بها حقل الخزاف ليجعلوه مقبرة للغرباء، ولهذا يسميه الناس حقل الدم إلى هذا اليوم. فتم ما قاله النبي إرميا:
6: وأخذوا 30 من الفضة، وهي ما اتفق بعض بني إسرائيل على أن يكون ثمنه، ودفعوها ثمنا لحقل الخزاف، هكذا أمرني الرب.
2: ووقف يسوع أمام الحاكم، فسأله الحاكم:
7: أأنت ملك اليهود؟
2: فأجابه يسوع:
7: أنت قلت.
2: وكان رؤساء الكهنة والشيوخ يتهمونه فلا يجيب بشيء، فقال له بيلاطس:
7: أما تسمع ما يشهدون به عليك؟
2: فما أجابه يسوع عن شيء حتى تعجب الحاكم كثيرا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق واحدا من السجناء يختاره الشعب، وكان عندهم في ذلك الحين سجين شهير اسمه يشوع براباس. فلما تجمهر الناس سألهم بيلاطس:
7: من تريدون أن أطلق لكم، يشوع براباس أم يسوع الذي يقال له المسيح؟
2: وكان بيلاطس يعرف أنهم من حسدهم أسلموا يسوع. وبينما بيلاطس على كرسي القضاء، أرسلت إليه امرأته تقول:
8: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني تألمت الليلة في الحلم كثيرا من أجله.
2: لكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع على أن يطلبوا براباس ويقتلوا يسوع. فلما سألهم الحاكم:
7: أيهما تريدون أن أطلق لكم؟
2: أجابوا:
9: براباس.
2: فقال لهم بيلاطس:
7: وماذا أفعل بيسوع الذي يقال له المسيح؟
2: فأجابوا كلهم:
9: اصلبه.
2: قال لهم:
7: وأي شر فعل؟
2: فارتفع صياحهم:
9: اصلبه.
2: فلما رأى بيلاطس أنه ما استفاد شيئا بل اشتد الاضطراب، أخذ ماء وغسل يديه أمام الجموع وقال:
7: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم أمره.
2: فأجاب الشعب كله:
10: دمه علينا وعلى أولادنا.
2: فأطلق لهم براباس، أما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب. فأخذ جنود الحاكم يسوع إلى قصر الحاكم وجمعوا الكتيبة كلها، فنزعوا عنه ثيابه وألبسوه ثوبا قرمزيا، وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه، وجعلوا في يمينه قصبة، ثم ركعوا أمامه واستهزأوا به فقالوا:
9: السلام عليك يا ملك اليهود.
2: وأمسكوا القصبة وأخذوا يضربونه بها على رأسه وهم يبصقون عليه. وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الثوب القرمزي وألبسوه ثيابه وساقوه ليصلب. وبينما هم خارجون من المدينة صادفوا رجلا من قيرين اسمه سمعان، فسخروه ليحمل صليب يسوع. ولما وصلوا إلى المكان الذي يقال له الجلجثة، أي موضع الجمجمة، أعطوه خمرا ممزوجة بالمر، فلما ذاقها رفض أن يشربها. فصلبوه واقترعوا على ثيابه واقتسموها وجلسوا هناك يحرسونه، ووضعوا فوق رأسه لافتة مكتوبا فيها سبب الحكم عليه: هذا يسوع ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه وواحدا عن شماله، وكان المرة يهزون رؤوسهم ويشتمونه ويقولون:
11: يا هادم الهيكل وبنيه في 3 أيام، إن كنت عبد الله فخلص نفسك وانزل عن الصليب.
2: وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة والشيوخ يستهزئون به فيقولون:
12: خلص غيره ولا يقدر أن يخلص نفسه، هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب لنؤمن به. توكل على الله وقال: أنا ابن الله، فلينقذه الله الآن إن كان راضيا عنه.
2: وعيره اللصان المصلوبان معه أيضا فقالا مثل هذا الكلام. وعند الظهر خيم على الأرض كلها ظلام حتى الساعة الثالثة، ونحو الساعة الثالثة صرخ يسوع بصوت عظيم:
13: إلي إلي لما شبقتاني؟
2: أي
13: إلهي إلهي لماذا تركتني؟
2: فسمع بعض الحاضرين هناك فقالوا:
14: ها هو ينادي إيليا.
2: وأسرع واحد منهم إلى إسفنجة فبللها بالخل ووضعها على طرف قصبة ورفعها إليه ليشرب، فقال له الآخرون:
15: انتظر لنرى، هل يجيء إيليا ليخلصه؟
2: وصرخ يسوع مرة ثانية صرخة قوية وأسلم الروح. فانشق حجاب الهيكل شطرين من أعلى إلى أسفل، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت

0: مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. وجاء عند المساء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، وكان من تلاميذ يسوع، فدخل على بيلاطس وطلب جسد يسوع، فأمر بيلاطس أن يسلموه إليه. فأخذ يوسف جسد يسوع ولفه في كفن نظيف ووضعه في قبر جديد كان حفره لنفسه في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين تجاه القبر. وفي الغد، أي بعد التهيئة للسبت، ذهب رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيلاطس وقالوا له:
1: تذكرنا يا سيد أن ذلك الدجال قال وهو حي: سأقوم بعد 3 أيام، فأصدر أمرك بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لئلا يجيء تلاميذه ويسرقوه ويقول للشعب: قام من بين الأموات، فتكون هذه الخدعة شرا من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
2: عندكم حرس، فاذهبوا واحطاطوا كما ترون.
0: فذهبوا واحطاطوا على القبر، فختموا الحجر وأقاموا عليه حرساً.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: كما دونها مرقس، الأصحاح الأول.
2: بشارة يسوع المسيح ابن الله بدأت كما كتب النبي إشعياء:
3: ها أنا أرسل رسولي قدامك ليهيئ طريقك، صوت صارخ في البرية: هيئوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة.
2: فظهر يوحنا المعمدان في البرية يدعو الناس إلى معمودية التوبة لتغفر خطاياهم، وكانوا يخرجون إليه من جميع بلاد اليهودية وأورشليم فيعمدهم في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. وكان يوحنا يلبس ثوبا من وبر الجمال، وعلى وسطه حزام من جلد، ويقتات من الجراد والعسل البري، وكان يبشر فيقول:
4: يجيء بعد من هو أقوى مني، من لا أحسب نفسي أهلا لأن أنحني وأحل رباط حذائه. أنا عمدتكم بالماء، وأما هو فيعمدكم بالروح القدس.
2: وفي تلك الأيام جاء يسوع من الناصرة التي في الجليل، وتعمد على يد يوحنا في نهر الأردن. ولما صعد يسوع من الماء رأى السماوات تنفتح والروح القدس ينزل عليه كأنه حمامة، وقال صوت من السماء:
5: أنت ابني الحبيب، بك رضيت.
2: وأخرجه الروح القدس إلى البرية فأقام فيها 40 يوما يجربه الشيطان، وكان هناك مع الوحوش وكانت تخدمه الملائكة. وبعد اعتقال يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يعلن بشارة الله فيقول:
6: تم الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل.
2: وبينما هو يمشي على شاطئ بحر الجليل رأى صيادين هما سمعان وأخوه أندراوس يلقيان الشبكة في البحر، فقال لهما يسوع:
6: اتبعاني أجعلكما صيادي بشر.
2: فتركا شباكهما في الحال وتبعاه. ومشى قليلا فرأى يعقوب ابن الزبدي وأخاه يوحنا وهما في القارب يصلحان شباكهما، فما إن دعاهما حتى تركا أباهما زبدي في القارب مع معاونيه وتبعاه. وجاءوا إلى كفر نحوم، فدخل المجمع في السبت وأخذ يعلم، فتعجبوا من تعليمه لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان لا مثل معلمي الشريعة. وكان في المجمع رجل فيه روح نجس، فأخذ يصيح:
7: ما لنا ولك يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
2: فانتهره يسوع قال:
6: اخرس واخرج من الرجل.
2: فصرعه الروح النجس وصرخ صرخة قوية وخرج منه. فتعجب الناس كلهم وتساءلوا:
8: ما هذا؟ أتعليم جديد يلقى بسلطان؟
9: حتى الأرواح النجسة يأمرها فتطيعه.
2: وذاع صيت يسوع في جميع أنحاء الجليل. ولما خرج من المجمع جاء مع يعقوب ويوحنا إلى بيت سمعان وأندراوس، وكانت حماة سمعان طريحة الفراش بالحمى، فأخبروه عنها فدن منها وأمسك يدها وأنهضها، فتركتها الحمى وأخذت تخدمهم. وعند المساء بعد غروب الشمس حمل الناس إليه جميع المرضى والذين فيهم شياطين، وتجمع أهل المدينة كلهم على الباب، فشفى كثيرا من المصابين بمختلف الأمراض، وطرد كثيرا من الشياطين، ومنع الشياطين أن تتكلم لأنها عرفته. وقام قبل طلوع الفجر فخرج وذهب إلى مكان مقفر وأخذ يصلي هناك، فبحث عنه سمعان ورفاقه، ولما وجدوه قالوا له:
10: جميع الناس يطلبونك.
2: فقال لهم:
6: تعالوا نذهب إلى القرى المجاورة لأبشر فيها أيضا، لأني لهذا خرجت.
2: وطاف في أنحاء الجليل يبشر في مجامعهم ويطرد الشياطين. وجاءه أبرص يتوسل إليه فسجد وقال له:
11: إن أردت طهرتني.
2: فأشفق عليه يسوع ومد يده ولمسه وقال له:
6: أريد، فطهر.
2: فزال عنه البرص في الحال وطهر. فانتهره يسوع وصرفه بعدما قال له:
6: إياك أن تخبر أحدا بشيء، ولكن اذهب إلى الكاهن وأره نفسك، ثم قدم عن شفائك ما أمر به موسى شهادة عندهم.
2: ولكن الرجل انصرف وأخذ يذيع الخبر وينشره في كل مكان، حتى تعذر على يسوع أن يدخل علانية إلى أي مدينة، فأقام في أماكن مقفرة، وكان الناس يجيئون إليه من كل مكان.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: السادس.
2: وخرج من هناك وجاء إلى بلده يتبعه تلاميذه. وفي السبت أخذ يعلم في المجمع، فتعجب أكثر الناس حين سمعوه وقالوا:
3: من أين له هذا؟ وما هذه الحكمة المعطاة له؟ وهذه المعجزات التي تجري على يديه؟
4: أما هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ أما أخواته عندنا هنا؟
2: ورفضوه، فقال لهم يسوع:
5: لا نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وأهل بيته.
2: وتعذر على يسوع أن يصنع أي معجزة هناك، سوى أنه وضع يديه على بعض المرضى فشفاهم، وكان يتعجب من قلة إيمانهم. ثم سار في القرى المجاورة يعلم، ودعا إليه التلاميذ الاثني عشر، وأخذ يرسلهم اثنين اثنين ليبشروا، وأعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة، وأوصاهم قال: لا تأخذوا للطريق شيئا سوى عصا، لا خبزا ولا كيسا ولا نقودا في جيوبكم، بل انتعلوا حذاء ولا تلبسوا ثوبين. وقال لهم:
5: وحيثما دخلتم بيتا فأقيموا فيه إلى أن ترحلوا، وإذا جئتم إلى مكان وما قبلكم أهله ولا سمعوا كلامكم فارحلوا عنه وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
2: فخرجوا يدعون الناس إلى التوبة، وطردوا كثيرا من الشياطين، ودهنوا بالزيت كثيرا من المرضى فشفوهم. وسمع الملك هيرودس بأخبار يسوع، لأن اسمه أصبح مشهورا. وكان بعض الناس يقولون:
6: قام يوحنا المعمدان من بين الأموات، ولذلك تجري المعجزات على يده.
2: وقال آخرون:
7: هو إيليا.
2: وآخرون:
8: هو نبي كسائر الأنبياء.
2: فلما سمع هيرودس قال:
9: هذا يوحنا الذي قطعت أنا رأسه، قام من بين الأموات.
2: وكان هيرودس أمسك يوحنا وقيده في السجن من أجل هيرودية التي تزوجها وهي امرأة أخيه فيليبوس. فكان يوحنا يقول له:
10: لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك.
2: وكانت هيرودية ناقمة عليه تريد قتله، فلا تقدر، لأن هيرودس كان يهابه ويحميه لعلمه أنه رجل صالح قديس، وكان يسره أن يستمع إليه مع أنه حار فيه كثيرا. وسنحت الفرصة لهيرودية عندما أقام هيرودس في ذكرى مولده وليمة للنبلاء وكبار القادة وأعيان الجليل، فدخلت ابنة هيرودية ورقصت، فأعجبت هيرودس والمدعوين. فقال الملك للفتاة:
11: أطلبي ما شئت فأعطيك.
2: وحلف لها يمينا مشددا قال:
11: أعطيك كل ما تطلبين ولو نصف مملكتي.
2: فخرجت الفتاة وسألت أمها:
12: ماذا أطلب؟
2: فأجابتها:
13: رأس يوحنا المعمدان.
2: فأسرعت إلى الملك وقالت له:
12: أريد أن تعطيني الآن على طبق رأس يوحنا المعمدان.
2: فحزن الملك كثيرا، ولكنه أراد أن لا يرد طلبها من أجل اليمين التي حلفها أمام المدعوين. فأرسل في الحال جنديا وأمره بأن يجيء برأس يوحنا، فذهب وقطع رأسه في السجن وجاء به على طبق وسلمه إلى الفتاة، فحملته إلى أمها. وبلغ الخبر تلاميذ يوحنا، فجاءوا وأخذوا جثته ووضعوها في قبر. واجتمع الرسل عند يسوع وأخبروه بكل ما عملوا وعلموا، وكان كثير من الناس يروحون ويجئون فلا يتركون لهم فرصة ليأكلوا طعامهم. فقال لهم يسوع:
5: تعالوا أنتم وحدكم إلى مكان مقفر واستريحوا قليلا.
2: فذهبوا في القارب وحدهم إلى مكان مقفر، فرآهم الناس ذاهبين وعرف كثير منهم إلى أين، فأسرعوا من جميع المدن مشيا على الأقدام وسبقوهم إلى ذلك المكان. فلما نزل يسوع من القارب رأى جمعا كبيرا فأشفق عليهم، لأنهم كانوا مثل غنم لا راعي لها، وأخذ يعلمهم أشياء كثيرة. وفات الوقت فدنا منه تلاميذه وقالوا له:
1: فات الوقت وهذا مكان مقفر، فقل للناس أن ينصرفوا إلى المزارع والقرى المجاورة ليشتروا لهم ما يأكلون.
2: فأجابهم يسوع:
5: أعطوهم أنتم ما يأكلون.
2: فقالوا:
8: أتريدنا أن نذهب ونشتري خبزا بمئتي دينار ونعطيهم ليأكلوا؟
2: فقال يسوع:
5: كم رغيفا عندكم؟ اذهبوا وانظروا.
2: فلما عرفوا ما عندهم قالوا له:
14: 5 أرغفة وسمكتان.
2: فأمرهم أن يقعدوا الناس جماعة جماعة على العشب الأخضر، فقعدوا صفوفا صفوفا، في بعضها 100 وفي بعضها 50. وأخذ يسوع الأرغفة 5 والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر الأرغفة وناول تلاميذه ليوزعوها على الناس، وقسم السمكتين عليهم جميعا فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ثم رفعوا 12 قفة مملوءة من الكسر وفضلات السمكتين، وكان الذين أكلوا من الأرغفة نحو 5000 رجل. وأمر يسوع تلاميذه أن يركبوا القارب ويسبقوه إلى بيت صيدا عند الشاطئ المقابل حتى يصرف الجموع. فلما صرفهم ذهب إلى الجبل ليصلي. وعند المساء كان القارب في وسط البحر ويسوع وحده على البر، ورأى يسوع أن تلاميذه يلاقون مشقة في التجذيف لأن الريح كانت ضدهم، فجاء إليهم قبل الفجر ماشيا على البحر وكاد يمر بهم. فلما رأوه ماشيا على البحر ظنوه شبحا فصرخوا لأنهم رأوه كلهم فارتعبوا. فكلمهم في الحال قال:
5: اطمئنوا، أنا هو، لا تخافوا.
2: وصعد القارب إليهم فهدأت الريح، فتحيروا كثيرا لأن معجزة الأرغفة فاتهم مغزاها لبلادة قلوبهم. وعبروا إلى بر جنيسارت وربطوا قاربهم هناك، وما إن نزلوا حتى عرف الناس يسوع، فساروا في تلك الأنحاء كلها وأخذوا يحملون المرضى على فرشهم إلى كل مكان سمعوا أنه فيه. وكانوا أينما دخل، سواء إلى القرى أو المدن أو المزارع، يضعون المرضى في الساحات ويطلبون إليه أن يلمسوا ولو طرف ثوبه، فكان كل من يلمسه يشفى.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سما.
1: العاشر.
2: وقام يسوع من هناك وجاء إلى بلاد اليهودية من عبر الأردن، فأقبلت إليه الجموع وأخذ يعلمهم كعادته. فدنا بعض الفريسيين وسألوه ليحرجوه:
3: أيحل للرجل أن يطلق امرأته؟
2: فأجابهم:
4: بماذا أوصاكم موسى؟
2: قالوا:
3: أجاز موسى للرجل أن يكتب لامرأته كتاب طلاق فتطلق.
2: فقال لهم يسوع:
4: لقساوة قلوبكم كتب لكم موسى هذه الوصية، فمن بدء الخليقة جعلهما الله ذكرا وأنثى، ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بامرأته، فيصير الاثنان جسدا واحدا، فلا يكونان اثنين بل جسد واحد، وما جمعه الله لا يفرقه الإنسان.
2: ولما دخلوا البيت سأله التلاميذ عن هذا الأمر، فقال لهم:
4: من طلق امرأته وتزوج غيرها زنى عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت غيره زنت.
2: وجاء إليه بعض الناس بأطفال ليضع يديه عليهم، فانتهرهم التلاميذ، ورأى يسوع ذلك فغضب وقال لهم:
4: دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لأمثال هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم، من لا يقبل ملكوت الله كأنه طفل لا يدخله.
2: وحضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم، وخرج إلى الطريق، فأسرع إليه رجل وسجد له وسأله:
5: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟
2: فقال له يسوع:
4: لماذا تدعوني صالحا؟ لا صالح إلا الله وحده. أنت تعرف الوصايا: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تظلم، أكرم أباك وأمك.
2: فأجابه الرجل:
5: يا معلم، من أيام صبايا عملت بهذه الوصايا كلها.
2: فنظر إليه يسوع بمحبة وقال له:
4: يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل ما تملكه ووزع ثمنه على الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني.
2: فحزن الرجل لهذا الكلام ومضى كئيبا، لأنه كان يملك أموالا كثيرة. فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه:
4: ما أصعب دخول الأغنياء إلى ملكوت الله.
2: فاستغرب التلاميذ كلامه، فقال لهم ثانية:
4: يا أبنائي، ما أصعب الدخول إلى ملكوت الله، فمرور الجمل في ثقب الإبرة أسهل من دخول الغني إلى ملكوت الله.
2: فزاد استغرابهم وتساءلوا:
6: ما يمكنه أن يخلص إذن؟
2: فنظر إليهم يسوع وقال:
4: هذا شيء غير ممكن عند الناس لا عند الله، فعند الله كل شيء ممكن.
2: فقال له بطرس:
7: ها نحن تركنا كل شيء وتبعناك.
2: فأجابه يسوع:
4: الحق أقول لكم، ما من أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أما أو أبا أو أولادا أو حقولا من أجلي ومن أجل البشارة إلا نال في هذه الدنيا مع الاضطهادات 100 ضعف من البيوت والإخوة والأخوات والأمهات والأولاد والحقول، ونال في الآخرة الحياة الأبدية. وكثير من الأولين يصيرون آخرين، ومن الآخرين يصيرون أولين.
2: وكانوا في الطريق صاعدين إلى أورشليم ويسوع يتقدمهم، وكان التلاميذ في حيرة والذين يتبعونه خائفين. فانفرد بال12 مرة أخرى وأخذ يكلمهم بما سيحدث له، فقال:
4: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وسيسلم ابن الإنسان إلى رؤساء الكهنة ومعلمي الشريعة، فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى حكام غرباء، فيستهزئون به ويبصقون عليه ويجلدونه ويقتلونه، وبعد 3 أيام يقوم.
2: ودنا إليه يعقوب ويوحنا ابن زبدي وقالا له:
8: يا معلم، نريد أن تلبي طلبنا.
2: فقال لهما:
4: ماذا تريدان أن أعمل لكما؟
2: فأجابا:
8: أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك وواحد عن شمالك في مجدك.
2: فقال لهما يسوع:
4: أنتما لا تعرفان ما تطلبان، أتقدران أن تشربا الكأس التي سأشربها، أو تقبلا معمودية الآلام التي سأقبلها؟
2: فأجابا:
9: نقدر.
2: فقال لهما:
4: نعم، الكأس التي أشربها تشربانها، ومعمودية الآلام التي أقبلها تقبلانها، وأما الجلوس عن يميني أو عن شمالي فلا يحق لي أن أعطيه، لأنه للذين هيأه الله لهم.
2: وسمع التلاميذ العشرة هذا الكلام فغضبوا على يعقوب ويوحنا، فدعاهم يسوع وقال لهم:
4: تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونها، وأن عظماءها يتسلطون عليها، فلا يكن هذا فيكم، بل من أراد أن يكون عظيما فيكم فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون الأول فيكم فليكن لجميعكم عبدا، لأن ابن الإنسان جاء لا ليخدمه الناس بل ليخدمهم ويفدي بحياته كثيرا منهم.
2: ووصلوا إلى أريحا، وبينما هو خارج من أريحا ومعه تلاميذه وجمهور كبير، كان بارتيماوس أي ابن تيماوس وهو شحاذ أعمى جالسا على جانب الطريق. فلما سمع بأن الذي يمر من هناك هو يسوع الناصري أخذ يصيح:
10: يا يسوع ابن داود ارحمني.
2: فانتهره كثير من الناس ليسكت، لكنه صاح بصوت أعلى:
10: يا ابن داود ارحمني.
2: فوقف يسوع وقال:
4: نادوه.
2: فنادوا الأعمى وقالوا له:
11: تشجع وقم، ها هو يناديك.
2: فألقى عنه عباءته وقام وجاء إلى يسوع. فقال له يسوع:
4: ماذا تريد أن أعمل لك؟
2: قال:
10: يا معلم، أن أبصر.
2: فقال له يسوع:
4: اذهب، إيمانك شفاك.
2: فأبصر في الحال وتبع يسوع في الطريق.
0: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.
1: الرابعة عشر.
2: وقبل الفصح وعيد الفطير بيومين، كان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون كيف يمسكون يسوع بحيلة ليقتلوه، إلا أنهم قالوا:
12: لا نفعل هذا في العيد لئلا يقع اضطراب في الشعب.
2: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص يتناول الطعام، جاءت امرأة بيدها قارورة طيب غالي الثمن من النردين النقي، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. فاستاء بعض الحاضرين وقالوا فيما بينهم:
6: ما هذا الإسراف في الطيب؟ كان يمكن بيعه بأكثر من 300 دينار توزع على الفقراء.
2: وأخذوا يلومون المرأة. فقال يسوع:
4: اتركوها، لماذا تزعجونها؟ هذا عمل صالح عملته لي، فالفقراء عندكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تحسنوا إليهم، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وهذه المرأة عملت ما تقدر عليه، فسكبت الطيب على جسدي لتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
2: وذهب يهوذا أسخريوت أحد التلاميذ الاثني عشر إلى رؤساء الكهنة ليسلم إليهم يسوع، ففرحوا لكلامه ووعدوه بأن يعطوه مالا، فأخذ يترقب الفرصة ليسلمه. وفي أول يوم من عيد الفطير حين تذبح الخراف لعشاء الفصح، سأله تلاميذه:
8: إلى أين تريد أن نذهب لنهيئ لك عشاء الفصح لتأكله؟
2: فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما:
4: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما رجل يحمل جرة ماء فاتبعاه، وعندما يدخل بيتا قولا لرب البيت: يقول المعلم، أين غرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة مجهزة، فهيئاه لنا هناك.
2: فذهب التلميذان ودخلا المدينة، فوجدا كما قال لهما وهيئا عشاء الفصح. ولما كان المساء جاء مع تلاميذه الاثني عشر، وبينما هم جالسون للطعام قال يسوع:
4: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني وهو يأكل معي.
2: فحزن التلاميذ وأخذوا يسألونه واحدا فواحدا:
8: هل أنا هو؟
2: فقال لهم:
4: هو واحد من الاثني عشر، وهو الذي يغمس يده في الصحن معي. وابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتب المقدسة، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له ألا يولد.
2: وبينما هم يأكلون أخذ خبزا وبارك وكسره ونولهم وقال:
4: خذوا، هذا هو جسدي.
2: وأخذ كأسا وشكر ونولهم، فشربوا منها كلهم، وقال لهم:
4: هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين. الحق أقول لكم، لا أشرب بعد الآن من عصير الكرمة حتى يجيء يوم فيه أشربه جديدا في ملكوت الله.
2: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، فقال لهم يسوع:
4: ستتركوني كلكم، لأن الكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد الخراف، ولكن بعد قيامتي أسبقكم إلى الجليل.
2: فقال له بطرس:
7: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
2: فأجابه يسوع:
4: الحق أقول لك يا بطرس، اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات.
2: فأصر بطرس على قوله:
7: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
2: وهكذا قال التلاميذ كلهم، وجاءوا إلى مكان اسمه جتسماني. فقال لتلاميذه:
4: اقعدوا هنا بينما أنا أصلي.
2: وأخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وبدأ يشعر بالرهبة والكآبة، فقال لهم:
4: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا واسهروا.
2: وابتعد قليلا ووقع إلى الأرض يصلي حتى تعبر عنه ساعة الألم إن كان ممكنا، فقال:
4: أبي، يا أبي، أنت قادر على كل شيء، فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
2: ورجع فوجدهم نياما، فقال لبطرس:
4: أنائم أنت يا سمعان، أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
2: وابتعد ثانية وصلى، فردد الكلام ذاته. ورجع أيضا فوجدهم نياما، لأن النعاس أثقل جفونهم وحاروا بماذا يجيبونه. ورجع في المرة الثالثة وقال لهم:
4: أنيام بعد ومستريحون، يكفي، جاءت الساعة، ها هو ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف، اقترب الذي يسلمني.
2: وبينما هو يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر على رأس عصابة تحمل السيوف والعصي، أرسلها رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة والشيوخ. وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
6: هو الذي أقبله، فأمسكوه وخذوه في حراسة شديدة.
2: ولما وصل يهوذا دنا في الحال إلى يسوع وقال له:
6: يا معلم.
2: وقبله، فألقوا أيديهم عليه وأمسكوه، فاستل أحد الحاضرين سيفه وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. وقال لهم يسوع:
4: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم بينكم أعلم في الهيكل فما أمسكتموني، ولكن حدث هذا لتتم الكتب المقدسة.
2: فتركوه كلهم وهربوا، وتبعه شاب لا يلبس غير عباءة على عريه فأمسكوه، فترك عباءته وهرب عريانا. وأخذوا يسوع إلى رئيس الكهنة، فاجتمع رؤساء الكهنة والشيوخ ومعلمو الشريعة كلهم. وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس يتدفأ عند النار. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه فلا يجدون، لأن أناسا كثيرين شهدوا عليه زورا فتناقضت شهاداتهم. فقام بعضهم وشهدوا عليه زورا، قالوا:
9: نحن سمعناه يقول: سأهدم هذا الهيكل المصنوع بالأيدي وأبني في 3 أيام هيكلا آخر غير مصنوع بالأيدي.
2: وفي هذا أيضا تناقضت شهاداتهم. فقام رئيس الكهنة في وسط المجلس وسأل يسوع:
12: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدون به عليك؟
2: فظل ساكتا لا يقول كلمة. وسأله رئيس الكهنة ثانية:
12: هل أنت المسيح ابن الله المبارك؟
2: فأجابه يسوع:
4: أنا هو، وسترون ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا مع سحاب السماء.
2: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
12: أنا أحتاج بعد إلى شهود؟ سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
2: فحكموا عليه كلهم بأنه يستوجب الموت. وأخذ بعضهم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلطمونه ويقولون له:
13: تنبأ.
2: وتناوله الحرس بالضرب. وبينما بطرس في الساحة السفلى من الدار، مرت جارية من جوار رئيس الكهنة، فلما رأت بطرس يتدفأ نظرت إليه وقالت له:
14: أنت أيضا كنت مع يسوع الناصري.
2: فأنكر وقال:
7: لا أعرف ولا أفهم ما تقولين.
2: وخرج إلى الدهليز فصاح الديك، فرأته الجارية وأخذت تقول للحاضرين:
14: هذا منهم.
2: فأنكر أيضا. وبعد قليل قال الحاضرون لبطرس:
15: لا شك أنك واحد منهم، لأنك من الجليل.
2: فأخذ يلعن ويحلف:
7: أنا لا أعرف هذا الرجل الذي تعنون.
2: وفي الحال صاح الديك مرة ثانية، فتذكر بطرس قول يسوع:
4: قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني 3 مرات.
2: وأخذ يبكي.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: قرأت كما دونها لوقا الأصحاح الأول.
2: لأن كثيرا من الناس أخذوا يدونون رواية الأحداث التي جرت بيننا كما نقلها إلينا الذين كانوا من البدء شهود عيان وخداما للكلمة. رأيت أنا أيضا بعدما تتبعت كل شيء من أصوله بتدقيق أن أكتبها إليك يا صاحب العزة ثوفيلوس حسب ترتيبها الصحيح حتى تعرف صحة التعليم الذي تلقيته. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن من فرقة أبي اسمه زكريا، له زوجة من سلالة هارون اسمها أليصابات. وكان زكريا وأليصابات صالحين عند الله، يتبعان جميع أحكامه ووصاياه ولا لوم عليهما، وما كان لهما ولد لأن أليصابات كانت عاقرا، وكانت هي وزكريا كبيرين في السن. وبينما زكريا يتناوب الخدمة مع فرقته ككاهن أمام الله، ألقيت القرعة بحسب التقليد المتبع عند الكهنة، فأصابته ليدخل هيكل الرب ويحرق البخور. وكانت جموع الشعب تصلي في الخارج عند إحراق البخور، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور. فلما رآه زكريا اضطرب وخاف، فقال له الملاك:
3: لا تخف يا زكريا، لأن الله سمع دعاءك، وستلد لك امرأتك أليصابات ابنا تسميه يوحنا، وستفرح به وتبتهج، ويفرح بمولده كثير من الناس، لأنه سيكون عظيما عند الرب، ولن يشرب خمرا ولا مسكرا، ويمتلئ من الروح القدس وهو في بطن أمه، ويهدي كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويسير أمام الله بروح إيليا وقوته، ليصالح الأباء مع الأبناء، ويرجع العصاة إلى حكمة الأبرار، فيهيئ للرب شعبا مستعدا له.
2: فقال زكريا للملاك:
4: كيف يكون هذا وأنا شيخ كبير وامرأة عجوز؟
2: فأجابه الملاك:
3: أنا جبرائيل القائم في حضرة الله، وهو أرسلني لأكلمك وأحمل إليك هذه البشرى، لكنك ستصاب بالخرس فلا تقدر على الكلام إلى اليوم الذي يحدث فيه ذلك، لأنك ما آمنت بكلامي، وكلامي سيتم في حينه.
2: وكانت الجموع تنتظر زكريا وتتعجب من إبطائه في داخل الهيكل، فلما خرج كان لا يقدر أن يكلمهم، ففهموا أنه رأى رؤيا في داخل الهيكل، وكان يخاطبهم بالإشارة، وبقي أخرس. فلما انتهت أيام خدمته رجع إلى بيته، وبعد مدة حبلت امرأته أليصابات، فأخفت أمرها 5 أشهر، وكانت تقول:
5: هذا ما أعطاني الرب يوم نظر إلي ليزيل عني العار من بين الناس.
2: وحين كانت أليصابات في شهرها السادس، أرسل الله الملاك جبرائيل إلى بلدة في الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء اسمها مريم، كانت مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف. فدخل إليها الملاك وقال لها:
3: السلام عليك يا من أنعم الله عليها، الرب معك.
2: فاضطربت مريم لكلام الملاك وقالت في نفسها: ما معنى هذه التحية؟ فقال لها الملاك:
3: لا تخافي يا مريم، نلت حظوة عند الله، فستحبلين وتلدين ابنا تسمينه يسوع، فيكون

0: عبادتها، وهذا هو شهرها السادس، وهي التي دعاها الناس عاقرا، فما من شيء غير ممكن عند الله.
1: فقالت مريم:
2: أنا خادمة الرب، فليكن لي كما تقول.
1: ومضى من عندها الملاك. وفي تلك الأيام قامت مريم وأسرعت إلى مدينة يهوذا في جبال اليهودية، ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات. فلما سمعت إليصابات سلام مريم تحرك الجنين في بطنها، وامتلأت إليصابات من الروح القدس، فهتفت بأعلى صوتها:
3: مباركة أنت في النساء، ومبارك ابنك ثمرة بطنك. من أنا حتى تجيء إلي أم ربي؟ ما إن سمعت صوت سلامك حتى تحرك الجنين من الفرح في بطني. هنيئا لك يا من آمنت بأن ما جاءها من عند الرب سيتم.
1: فقالت مريم:
2: تعظم نفسي الرب، وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلي أنا خادمته الوضيعة. جميع الأجيال ستهنئني، لأن القدير صنع لي عظائم. قدوس اسمه، ورحمته من جيل إلى جيل للذين يخافونه. أظهر شدة ساعده، فبدد المتكبرين في قلوبهم، أنزل الجبابر عن عروشهم ورفع المتضعين، أشبع الجياع من خيراته وصرف الأغنياء فارغين. أعان عبده إسرائيل، فتذكر رحمته كما وعد آباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد.
1: وأقامت مريم عند إليصابات نحو 3 أشهر، ثم رجعت إلى بيتها، وجاء وقت إليصابات لتلد، فولدت ابنا. وسمع جيرانها وأقاربها أن الله غمرها برحمته، ففرحوا معها. ولما بلغ الطفل يومه 8 جاءوا ليختنوه، وأرادوا أن يسموه زكريا باسم أبيه، فقالت أمه:
3: لا، بل نسميه يوحنا.
1: فقالوا:
4: لا أحد من عشيرتك تسمى بهذا الاسم.
1: وسألوا أباه بالإشارة ماذا يريد أن يسمى الطفل، فطلب لوحا وكتب عليه: اسمه يوحنا. فتعجبوا كلهم، وفي الحال انفتح فمه وانطلق لسانه فتكلم ومجد الله، فملأ الخوف جميع الجيران، وتحدث الناس بجميع هذه الأمور في جبال اليهودية كلها، وكان كل من يسمع بها يحفظها في قلبه قائلا:
2: ما عسى أن يكون هذا الطفل،
1: لأن يد الرب كانت معه. وامتلأ أبوه زكريا من الروح القدس، فتنبأ قال:
5: تبارك الرب إله إسرائيل، لأنه تفقد شعبه وافتداه، فأقام لنا مخلصا قديرا في بيت عبده داود، كما وعد من قديم الزمان بلسان أنبيائه القديسين، خلاصا لنا من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ورحمة منه لآبائنا، وذكرا لعهده المقدس وللقسم الذي أقسمه لإبراهيم أبينا، بأن يخلصنا من أعدائنا حتى نعبده غير خائفين في قداسة وتقوى عنده طوال أيام حياتنا. وأنت أيها الطفل نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم الرب لتهيئ الطريق له، وتعلم شعبه أن الخلاص هو في غفران خطاياهم، لأن إلهنا رحيم رؤوف يتفقدنا مشرقا من العلا، ليضيء للقاعدين في الظلام وفي ظلال الموت، ويهدي خطانا في طريق السلام.
1: وكان الطفل ينمو ويتقوى في الروح، وأقام في البرية إلى أن ظهر لبني إسرائيل.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد، من Reach for Life، الإنجيل كما دونه مرقس.
1: مرقس 10:45 بنسمع الكلمات دي من فم المسيح نفسه، إنه ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. والحقيقة إنجيل مرقس هدفه إنه يجاوب على الأقل على 3 أسئلة كبار: مين هو يسوع؟ ليه جه يسوع؟ ومين هو التلميذ الحقيقي ليسوع؟ مين المسيح؟ ليه المسيح جه أو الإرسالية بتاعته؟ ومين هو التلميذ الحقيقي؟ بس في البداية عايزين نتكلم عن الكاتب اللي هو مرقس، عايزين نتكلم عن المستمع الأول اللي هم على أغلب الظن أمم من منطقة روما. وزمن الكتابة حوالي في منتصف الخمسينات أو في نهاية الخمسينات. وبعد كده هنتكلم على المواضيع الرئيسية، لكن تعالوا نبص مع بعض بسرعة على التقسيمة. أول 8 أعداد ينفع نديهم عنوان منصة الانطلاق. بعد كده يسوع يبدأ خدمته في الجليل من أول إصحاح 1 لغاية إصحاح 6:29. بعد كده المسيح بيترك الجليل لكن يظل في الشمال لوقت قليل من أول 36 لغاية 9:32، ويختم تعليمه في الجليل في إصحاح 9 الأعداد من 33-50. بعد كده المسيح يبدأ يتحرك للجنوب في اليهودية ويعلم ويعمل معجزات، وده مذكور في إصحاح 10. إصحاح 11-15 في تركيز على الأسبوع الأخير في حياة المسيح والأحداث بتاعت محاكمات المسيح وصلب المسيح. إصحاح 16 التركيز فيه على قيامة المسيح وظهوراته. لكن دلوقتي تعالوا نفكر مع بعض في الكاتب. الكاتب فيه أدلة داخلية جوه السفر وأدلة بره الكتاب بتقول لنا إن هو مرقس. من بره الكتاب إحنا بنقرأ بابيوس أسقف هيريابوليس سنة 140 بيقول الكلمات دي، بيقول: فقد قال الشيخ، أي الرسول يوحنا، هنا بيتكلم على يوحنا، ما يلي: بما أن مرقس كان يسجل أقوال بطرس فقد كتب بكل دقة جميع ما تذكره. فإحنا عندنا هنا تأكيد إن مرقس هو اللي كاتب بتاع الإنجيل، وهو كتب وراء تعليم بطرس. والحقيقة يوستينوس الشهيد سنة 150 بيأكد إنه إنجيل مرقس هو تعتبر مذكرات لبطرس. وعندنا تأييد من جوه الكتاب المقدس إنه في علاقة وثيقة جدا بين مرقس كاتب الإنجيل وبطرس، لأنه بطرس في رسالته في بطرس الأولى 5:13 بيقول إن مرقس دوت ابني، يقصد هنا ابني الروحي. وفي أدلة تاني مهمة ركزوا معايا بنعرف منها إنه الإنجيل دوت هو فعلا إنجيل بطرس أو الإنجيل بحسب بطرس. زي إيه؟ لو تفتكروا قبل كده أنا قلت إنه لما واحد من الكتاب اليهود عايزين يتكلموا عن حاجة مهمة كان دايما بيحط الحاجة دي في بداية السفر بتاعه أو كتاباته وفي نهايتها. ومرقس بيعمل كده بخصوص بطرس. في أول إصحاح يقول لنا المسيح بيدعو بطرس عشان يبقى تلميذ، وفي آخر إصحاح في قيامة المسيح الملائكة يقولوا للمريمات اللي جاية تزور القبر: روحوا للتلاميذ قولوا لهم المسيح قام من الموت، وقولوا يقولوا اسم بطرس، يقولوا لهم قولوا لبطرس بشكل خاص. ومرقس بيذكر جوه السفر اسم بطرس حوالي 19 مرة. وحاجة كمان بتأكد لنا إن مرقس كتب مذكرات أو تعليم بطرس في الإنجيل هو إنه إنجيل مرقس مش بيذكر ولا مرة حسنات لبطرس، طول الوقت بيذكر ضعفات بطرس. وأكن بطرس وهو بيوعظ عايز طول الوقت يقول المسيح هو الهيرو، هو البطل، أنا أحد تلاميذ المسيح، لكن أنا مرات ومرات كان عندي سوء فهم لتعليم المسيح والمسيح كان عنده صبر ليا. فمثلاً متى في إصحاح 16 بيذكر إن المسيح امتدح بطرس وقال له: طوبى لك يا بطرس لحماً ودماً لم يعلن لك، لكن الآب أعلن ليك هوية المسيح. لكن في مرقس ما يذكرش الحقيقة دي إنه المسيح امتدح بطرس. فمرة تاني واضح إنه وراء إنجيل مرقس كان بطرس اللي مش عايز يذكر مدح ليه، لكن كان عايز يذكر ضعفاته ويؤكد لنا إنه نعمة المسيح هي اللي كملت معاه المشوار عشان يكون تلميذ للمسيح. طيب تعالوا دلوقتي نتكلم عن تاريخ الكتابة. أباء الكنيسة بيختلفوا على تاريخ كتابة إنجيل مرقس. البعض بيقول كتب قبل موت بطرس والبعض بيقول كتب بعد موت بطرس، لأنه في بعض شهادات في كتابات الأباء الأولى بيتقال كده أن مرقس كتب قبل خروج بطرس وبولس من روما. وكلمة خروج دي مش واضحة، هل يقصد خروجهم من العالم أي انتقالهم للأمجاد السماوية موتهم، ولا يقصد خروجهم من روما؟ بس في كل الأحوال احنا نقدر نقول ان مرقس التاريخ الأنسب انه كتب في منتصف أو نهاية الخمسينات. في معلومة مهمة تأكد لنا الفكرة دي، انا هقارن لكم دلوقتي لوقا بسرعة بمرقس. لما بنقرأ إنجيل لوقا واضح جدا ان الروح القدس كان معرفه على إنجيل مرقس، وواحدة من الحاجات اللي استخدمها في كتابة إنجيله بقيادة الروح القدس كان إنجيل مرقس. إذن إنجيل مرقس أكيد اتكتب قبل لوقا. طيب لوقا اتكتب إمتى؟ لوقا كتب إنجيل لوقا وسفر الأعمال، وطبعا واضح إنه كتب سفر الأعمال بعد ما كتب إنجيل لوقا. سفر الأعمال آخر حدث لوقا بيذكره هو سجن بولس في روما، والسجن ده احنا عارفين إنه حصل حوالي 60-62 ميلادية. إذن إنجيل لوقا اتكتب قبل كده في نهاية الخمسينات أو يمكن بداية الستينات. إذن يبقى إنجيل مرقس اللي لوقا استخدمه أو استخدم أجزاء منه اتكتب قبل كده كمان، عشان كده التاريخ المرجح هو في منتصف أو آخر الخمسينات. طيب مرقس كتب إنجيله لمين؟ عندنا شهادة من يوستينوس الشهيد إن مرقس كتب وقت وجوده في إيطاليا، والأمر دوت بيتناسب مع التقليد الكنسي إن مرقس كان موجه إنجيله في المقام الأول لأمم مضطهدين بسبب إيمانهم بالمسيح في منطقة روما. وبيأكد دوت بعض الحاجات من وسط الإنجيل، أولهم مثلاً إن مرقس بيذكر واحد اسمه روفوس في إصحاح 15 عدد 21، وبنعرف من رومية 16-13 إن روفوس دوت كان واحد من أعضاء الكنيسة في روما. فواضح إن مرقس بيفكر المستمعين بتوعه بشخص هم عارفينه بالفعل في روما. كمان مرقس هو الإنجيل الوحيد اللي بيستخدم ألفاظ لاتينية وهو بيتكلم، مع أنه كل الإنجيل مكتوب باللغة اليونانية، فواضح أن الألفاظ اللاتينية دي هتبقى مفهومة للمستمع بتاعه من منطقة روما. ومرقس بيهتم كمان أنه يشرح بعض التقاليد اليهودية عشان عارف أن المستمع الأول ممكن ما يبقاش فاهم قوي التقاليد دي، فهو محتاج يشرحها له. طيب أنا عارف أن احنا في الأول قلنا تقسيمة والتقسيمة كانت مهمة، كان خلينا أقول لكم تقسيمة كمان أبسط تساعدنا ندرس الإنجيل، وزي ما فكرتكم في ثلاث أسئلة مهمة مرقس عايزنا طول الوقت نفكر فيهم: مين هو يسوع؟ إيه الإرسالية بتاعت يسوع؟ ومين هو التلميذ الحقيقي ليسوع؟ طيب أنا عايز أبص معاكم على الخريطة علشان ده يساعدنا وإحنا بنفهم السفر. خدمة المسيح في النص الأول في إنجيل مرقس كلها كانت في الشمال في منطقة الجليل، وفي وسط الإنجيل المسيح هيروح لقيصرية فيلبس اللي هي في أقصى الشمال بتاع الجليل، ومن إصحاح 8 لما بعد المسيح هيبدأ يتحرك من قيصرية فيلبس في الشمال الجليل، يعبر بمناطق تاني في الجليل لغاية ما ينزل للجنوب في منطقة اليهودية اللي في مركزها في أورشليم. فالنص التاني هيركز على أحداث حياة المسيح في أورشليم بالذات. طيب تعالوا نفكر في التقسيمة دي وأقول لكم إن مرقس بيورينا المسيح راح من الشمال للجنوب المرة الأساسية في وسط الإنجيل، لكن بيقول لنا كمان المسيح راح مرة سريعة خالص في بداية الإنجيل. المرة الأولى اللي راح المسيح راح من الجليل، ده نقراه في 1:9، راح من الجليل في الشمال لنهر الأردن قريب من الجنوب علشان يتعمد. والمعمودية بتاعت المسيح في الأناجيل هي إشارة إن المسيح جاي يبقى واحد مع الخطاة، لأنه مين اللي كان بيتعمد؟ الخطاة. الخطاة كانوا بيمروا بالمية علامة الاغتسال، لكن المسيح نفسه يروح نفس المكان اللي الخطاة رايحينه علشان يقول أنا مش محتاج اغتسل نفسي، أنا ما عنديش خطية، لكن أنا جاي يبقى واحد مع الخطاة. ففي بداية الإنجيل المسيح يروح من الشمال للجنوب علشان يتحد بالخطاة من خلال المعمودية. ومن وسط الإنجيل هيقولنا المسيح راح نفس المشوار من الشمال للجنوب، بس المرة دي مش بس علشان يتحد بيهم في المعمودية، لكن يتحد بيهم في الصليب. إنه في الصليب هو مش بس وقف علشان ياخد رمز التطهير، لكن وقف علشان يعطي نفسه على الصليب للتطهير. طيب نرجع مرة تاني للتقسيمة بتاعتنا. فالإصحاح الأول بيبدأ بعدد مهم خالص، بيقول لنا إن كل اللي هيكتبه هو بداية إنجيل يسوع المسيح ابن الله، وكأنه عايز يقول لنا كل اللي أنا هكتبه أهم حاجة فيه إنك تعرفوا الخبر السار، إيه اللي المسيح جاي يعمله، وتعرفوا مين هو يسوع، إن هو المسيح اللي وعد بيه العهد القديم، وهو كمان ابن الله. المقدمة أول 15 عدد بيأكد لنا أنه يسوع دوت هو المسيح اللي توعد بيه في العهد القديم من خلال اقتباس لعدة نبوات. بعد كده خدمة المسيح في الجليل تبدأ من 1:16 لغاية إصحاح 8:30. ففي الجزء الأول دوت مرقس مركز على أعمال المسيح أكتر من تعليم المسيح. فمرقس بيكلمنا عن سلطان المسيح على مملكة الشيطان، على الشفاء، على حتى الطبيعة، على دعوة تلاميذ وتلمذتهم. ومرقس بيكرر كلمة أكتر من أي إنجيل تاني، هي كلمة للوقت. وللوقت كلمة بتقول لنا أنه في أحداث سريعة قوي عمال تحصل في حياة المسيح، وأكنه مرقس عايز يقول المسيح هو الخادم اللي عمال يعمل 24 ساعة علشان يأسس ملكوت الله ويظهر أعمال الله. القسم الأول اللي بيتكلم عن المسيح ذو السلطان زي ما اتفقنا على الشيطان وعلى الأمراض وكمان على الطبيعة، الجزء دوت بينتهي بحدث مهم قوي في مرقس 8 من عدد 22-27. وأنا أشجعكم جدا تقروا الجزء دوت وتراجعوه وتشوفوا إزاي الجزء دوت بينهي القسم الأول من مرقس. القسم الأول من مرقس مركز على مين هو يسوع، القسم الثاني مركز على إيه هي إرسالية المسيح، إيه أهم حاجة في خدمة المسيح. فالقسم الأول ينتهي بالمسيح بيعمل شفاء لأعمى، ويعمل له الشفاء دوت على مرتين. ولا معجزة المسيح عملها احتاج يشفي شخص على مرتين. اشمعنى الأعمى دوت المسيح يبدأ يشفي عينيه في الأول فيشوف الناس كأشجار، وبعد كده يحتاج الشخص دوت لمسة تاني من المسيح علشان الناس اللي شايفهم كأشجار يشوفهم كأناس؟ البعض بيتساءل هل المسيح كان ضعيف ما يقدرش يعملها في مرة واحدة؟ طبعاً المسيح كان يقدر يعمل معجزة في مرة واحدة، بس المسيح عايز يعمل حاجة تقول لنا إنه ده نفسه بالظبط اللي أنا بعمله مع التلاميذ. التلاميذ فهموا في النص الأول من الإنجيل مين هو يسوع، فهموا إنه يسوع الناصري هو المسيا للعهد القديم اتكلم عنه، هو الملك، هو ابن الله. لكن ما كانوش لسه فهموا هي إيه أهم إرسالية المسيح جاي يعملها. عشان كده بعد قصة الأعمى اللي اتشفى على مرتين على طول، بنشوف بطرس عينه بتتفتح على شخص المسيح وعمله على مرتين. فاكرين لما قلنا إن النص الأول بينتهي في قيصرية فيلبس في الشمال؟ المسيح ياخد التلاميذ في قيصرية فيلبس في الشمال ويسألهم هو الناس بتقول أنا مين؟ فيقولوا له الناس بتقول البعض أنت يوحنا المعمدان، البعض بيقول أنت إيليا أو واحد من الأنبياء. وبعد كده المسيح يقول لهم طب أنتم بتقولوا أنا مين؟ فالتلاميذ يجاوبوا والمتكلم الرسمي بتاعهم بطرس يقول أنت المسيح. وإحنا عارفين أنه دي حاجة مهمة قوي لأي حد بيقرأ الإنجيل، أنه يعرف من هو يسوع، أنه هو ده المسيح اللي العهد القديم اتكلم عنه، هو المخلص. لكن بعدها على طول المسيح يبدأ يقول أنا جيت إرساليتي إيه؟ والأول مرة بوضوح المسيح يقول إنه أنا هتألم وهتجلد وهيدفن عليا وهموت وفي اليوم الثالث هقوم الأموات. وساعتها بطرس ما عجبوش الكلام، بطرس عايز مسيح يملك بمجد. وأول ما قال له أنت المسيح كان متوقع إنه المسيح هيقول له يلا إحنا هنروح نملك بقوة في أورشليم. لكن عكس توقعاته المسيح يبدأ يكلمه على الألم والصليب. فبطرس ينتهر المسيح، والمسيح بدوره ينتهر بطرس ويقول له ابعد عني يا شيطان، انت مش بتطلب الأمور اللي تمجد الله، انت عايز الأمور اللي تمجد الناس. وبقيت الإنجيل من أول إصحاح 8 في نصه من الحدث دوت المسيح يبدأ يكرر الحقيقة دي مرة ومرات، إنه هو جه علشان يملك ويتمجد، لكن الطريق للمجد هو طريق الألم. وده بيفهمنا إنه زي ما الأعمى عينه تفتحت على مرتين، بطرس كان محتاج معجزة تانية عشان عينه تتفتح. هو عينه تفتحت على مين هو يسوع، لكن كانت لسه عينه ما تفتحتش على إيه الإرسالية الأهم ليسوع. عشان كده النص التاني المسيح أكتر من مرة هيقول للتلاميذ الحقيقة دي. فلو قريته في صح 8:9-10 الأعداد من 31-33 أو 35، هتلاقي المسيح بوضوح جدا بيكرر نفس الحقيقة. ابن الإنسان جه علشان يصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم من الأموات، وإنه ده الطريق بتاع الخلاص. والجملة الأخيرة دي مهمة قوي. البعض بيقول المسيح اتكلم عن نهاية حياته، لكن ما كانش يعرف قوي هو نهاية حياته هتنتهي كده ليه. فالبعض بيقول هو قال إنه هيموت وهيقوم، لكن ما كانش يعرف ده هدفه إيه. لكن مرقس بيأكد لنا عكس كده. مرقس بيقول المسيح كان عارف كويس هدف موته وقيامته إيه. فلو بصيتوا معايا في مرقس 10:45، المسيح نفسه بيقول التلاميذ ابن الإنسان قد جاء لا ليخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. المسيح كان عارف كويس إنه جاي يبذل نفسه فدية. فدية يعني جاي يدفع تمن علشان الخطاة ما يدفعوش التمن للأبد في الجحيم، تمن خطاياهم. لكن كمان مرقس 14:24، المسيح وهو على العشاء الأخير بيقول هذا هو دمي الذي للعهد الجديد والذي يسفك من أجل كثيرين. المسيح كان عارف كويس إنه ألامه كانت ألام كفارية، إنه دمه هيسفك علشان غفران لخطايا كثيرين. وده الإنجيل. مرقس بدأ أول آية فيه بيقول إنه ده بداية البشارة المفرحة، الإنجيل الخبر السار. وهو إيه الإنجيل الخبر السار؟ إنه في خطاة غير مستحقين ينفع يخلصوا، لأنه المسيح جاء ليبذل نفسه فدية عن كثيرين، لأنه دمه هيسفك علشان يأسس عهد جديد، عهد فيه غفران للخطايا. طيب القسم الأخير دوت، فإحنا كده اتفقنا إنه من إصحاح 8:30 لغاية 16:20 المسيح بيتحرك، فاكرين منين؟ من قيصرية فيلبس في الشمال، يعبر بالجليل، بعد كده رايح لأورشليم. من أول إصحاح 11 المسيح بيقرب خالص من أورشليم وبيدخل أورشليم. إحنا اتفقنا إنه المسيح في النص الأول كلمة للوقت اتقالت كتير، لأنه كان بيعمل معجزات كتير قوي قوي قوي. النص الأخير دوت مرقس مش عمال يذكر معجزات كتير، خلاص ده كان في النص الأول. وفي النص التاني مش بس عمال يقول لنا أيام مختلفة حصل فيها حاجات مختلفة، لكن أكنه عارفين الكاميرا كده لما تعمل زوم إن تقرب من مشهد معين وتركز على المشهد دوت. أهو مرقس من إصحاح 11 يقرب على الأيام الأخيرة في حياة المسيح. ففي الأول عمال يقول لنا حاجات بتحصل في أيام وشهور مختلفة، في الآخر يقرب على الأيام الأخيرة في حياة المسيح. ومش بس كده، ده يعمل زوم إن تاني ويكرر يقول لنا الساعات الأخيرة، ساعة ساعة، إيه اللي بيحصل فيها. وده خلى بعض المفسرين يقولوا إن مرقس كتب سفر كبير يعتبر مقدمة للحدث الأهم، حدث الصلب. يعتبر تلت إنجيل مرقس مركز على الأحداث بتاعة الصلب. ومن أول صفحة في مرقس، مرقس بيعدنا علشان أحداث الصلب. طيب في كلمة محورية خالص هتربط لنا بمين هو يسوع، بمين هو التلميذ. المرة التالتة أو الرابعة افتكروا الخريطة فوق قيصرية فيلبس، ومن نص الإنجيل المسيح ماشي لأورشليم رايح لطريق الصليب. في كلمة مرقس بيكررها كتير بالذات من أول إصحاح 8، كلمة في الطريق، كلمة في الطريق. ومرقس بيقول لنا كذا حدث المسيح بيعمله وهو في الطريق، الطريق لفين؟ الطريق لأورشليم. طب ليه مرقس بيكرر الكلمة دي كتير؟ عشان مرقس عنده التلميذ الحقيقي هو التلميذ اللي بيتبع المسيح في الطريق. والطريق اللي مرقس بيرسمه هو طريق فيه ألم، هو طريق المسيح يقول للتلاميذ إن كان أحد يريد أن يكون لي تلميذ فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني في الطريق. تعرفين إن المسيحيين في سفر الأعمال أكتر اسم اتسموا بيه في البداية قبل ما يتسموا مسيحيين كان إيه؟ كان أتباع الطريق. أنهي طريق؟ طريق اللي بتمشي ورا المسيح، حامل الصليب، مستعد تهان وتعير، لأنك عارف إنه الطريق بتاع الصليب دوت هو طريق المسيح وآخره طريق المجد. تعالوا دلوقتي هعمل معاكم يعني مسح سريع كده على المواضيع المهمة اللي احنا قلناها. احنا قلنا مرقس عايزنا طول الوقت واحنا بنقراه نفكر مين هو يسوع، ايه إرسالية يسوع، ومين هو التلميذ. فمرقس بيقول لنا مين هو يسوع من بداية الإنجيل، بيقول هو ابن الله، هو الله الابن في إصحاح 1:1. والغريب ان مرقس في إصحاح 15:35 في آخر الإنجيل بتاعه خالص يقول لنا مين اللي اكتشف إنه المسيح هو ابن الله، قائد المئة اللي واقف عند الصليب. فبداية الإنجيل مرقس بيقول لنا إن يسوع هو ابن الله، وفي نهاية الإنجيل مرقس بيقول إن واحد أممي من الناس اللي صلبت المسيح اكتشفوا الحقيقة دي، وكأنه بيقول وماذا عنك؟ هل هتعرف إن هو الله الابن؟ إن هو ابن الله المساوي لله؟ هل هتشوف دوت في صفحات الإنجيل ولا لا؟ بس كمان مرقس بيقدم المسيح في إصحاح 2 إن هو غافر الخطايا في معجزة شفاء المفلوج اللي المسيح قال له مغفورة ليه خطاياه. وكأن مرقس عايز يقول أعظم حاجة المسيح جاي يعملها مش بس شفاء الجسد، لكن الأهم هو شفاء الروح والنفس من الخطية. المسيح كمان بيقدم إن هو العريس، بيقدم إن هو رب السبت والأعظم من داود، بيقدم إن هو اللي جه علشان يبطل الطقوس اليهودية اللي فيها اليهود كانوا مهتمين بالديانة الخارجية، والمسيح جاي يقول لهم الديانة الحقيقية هي ديانة القلب فيها فأعماقه بيتغير. وده يجيبنا للموضوع اللي بعد كده مهم في إنجيل مرقس، مين هو التلميذ الحقيقي؟ التلميذ الحقيقي في مرقس، وده بنقراه في مرقس 7، هو عرف إن المشكلة الحقيقية في القلب، لأن المسيح في مرقس 7 بيكلم فريسيين مهتمين زي ما لسه قايل بالطقوس الخارجية، ويقول لهم المشكلة الحقيقية مش إن أنت تعمل بعض الطقوس الخارجية تغيرها، لكن القلب هو اللي مليان أصنام، القلب هو اللي نجس. فالمسيح يقول من داخل من قلب الإنسان تخرج أفكار شريرة، زنا، قتل، كذب، حسد. وأكن المسيح عايز يقول التلميذ الحقيقي هيعرف عمق المشكلة في قلبه وهيصرخ للمسيح يقول له قدس وطهر وغير قلبي. طيب التلميذ ده هيعرف عمق المشكلة منين؟ هيعرفها من كلمة الله، من الكتاب المقدس. عشان كده المسيح بيقول في إنجيل مرقس واحدة من أهم الأمثال، في مرقس 4 حقيقة المسيح بيقول إن ده أهم مثل من الأمثال بتاعتي، لأنه في مرقس 4 المسيح بيتكلم عن مثل الزارع اللي فيه الزارع هو المسيح نفسه، والبزار اللي بتترمي اللي الزارع ده عمال يطرحها على أراضي مختلفة هي كلمة الله. وأكن مرقس عايز يقول سؤال لكل حد بيقرأ الإنجيل، أنت عمال تقرأ في الصفحات دي عن مين هو يسوع وليه جه يسوع، بس السؤال هو هتقبل كلمة المسيح إزاي؟ ففي أراضي من الأراضي الأربعة، أراضي زي الطريق اللي البذرة ممكن تقع فيه بس ما تجيبش أي ثمر، أو أراضي صخرية اللي البذرة ممكن تقع وتجيب شوية ثمر لكن شهوات العالم تخنق الثمر دوت فما بقاش فيه ثمر حقيقي. لكن الأرض الرابعة هي اللي هتجيب ثمر حقيقي، لأن الأرض دي قبلت الكلمة باتضاع وانكسار، والأهم لأن الأرض دي بقت أرض صالحة لأنه نعمة المسيح غيرت الأرض دي. التلميذ الحقيقي في إنجيل مرقس هو تلميذ بيقبل كلمة الله، مش بس إنه يسمعها لكن يصرخ للرب يقول له زي ما واحد مهم في إنجيل مرقس صرخ ارحمني يا ابن داود، أنا محتاج أنت ترحمني وأنت تغير نوع الأرض بتاعة قلبي. هختم معاكم بفكرتين مهمين عن التلميذ في إنجيل مرقس وبنقراهم في إصحاح 8. إن التلميذ الحقيقي هو اللي بينكر نفسه وبيحمل الصليب ويتبع المسيح، والمسيح يقول كده إنه من يحب حياته يهلكها لأجلي ولأجل الإنجيل. وأكنه عايز يقول التلميذ الحقيقي هيدي كل حياته لأجل المسيح ولأجل إرسالية المسيح، رسالة الخبر المفرح. والفكرة التانية المهمة في إنجيل مرقس، والحقيقة دي فكرة بتعزيني جدا جدا جدا، إن مرقس بيذكر الاتناشر تلميذ بصورة داكنة جدا. باستمرار مرقس بيذكر فشل التلاميذ الاتناشر، باستمرار بيذكر المسيح بيقول لهم عن غلاظة قلوبهم وعن عدم فهمهم، والمسيح يعلم والتلاميذ مش فاهمين، لدرجة إنه في النهاية في أهم أحداث في حياة المسيح، المسيح بياخد أقرب ثلاث تلاميذ ليه عشان يصلوا معاه في جثماني وهم نايمين، وبعد كده المسيح يقبض عليه والتلاميذ كلهم يهربوا. والمسيح في وسط المحاكمة، مرقس يسجل المسيح بيشهد بالحق قدام الملوك وقدام رؤساء الكهنة، وبطرس برة بينكر إنه بيعرف المسيح. المسيح بيتاخد للصليب والتلاميذ كلهم بيختفوا من مشهد الصليب. باستثناء يوحنا والمريمات، كل التلاميذ اختفوا من مشهد الصليب. طيب مرقس انت عايز تقول لنا ايه؟ مرقس ال 12 تلميذ بيمروا بحالة من الفشل، وأكنه عايز يفكر أي حد بيقرأ الإنجيل وهو شاعر بفشله الشخصي. هو نفسه يبقى تلميذ ليسوع بس طول الوقت شاعر بفشل. يقول له خلي بالك، دول نفس الناس اللي المسيح اهتم بعد ما قام الموت يظهر لهم ويستردهم. فالتلميذ في إنجيل مرقس يمكن بيظهر في قمة الفشل، لكن دوت بيخلينا نشوف إنه المسيح في قمة النجاح، إنه يقدر يسترد أكتر تلميذ أنكر وباع وفشل. عشان كده لو تفتكروا في آخر إنجيل مرقس لما المسيح قام الموت خلى الملائكة يقولوا للمريمات روحوا قولوا للتلاميذ إن أنا قمت من الموت وإن أنا هسبقهم للجليل، بس كمان قولوا لبطرس، لأنه بطرس هو من أكتر التلاميذ اللي فشلوا في الإنجيل. المشجع كمان إن مرقس بيذكر 12 شخصية تانية غير ال 12 تلميذ، شخصيات يمكن ما نعرفش بعض أسمائهم، لكن ال 12 شخصية دول أمنوا بالمسيح وتابعوا المسيح، وبعضهم حتى بشكل كده رمزي أخذ الصليب وتابع المسيح. من ضمن الشخصيات دي سمعان القيرواني اللي كان شايف المسيح رايح الصليب وأمر أنه يحمل الصليب، وأكنه مرقس عايز يقول رغم فشل البعض إلا أنه المسيح بيجي بنعمة لل 12 تلميذ بتوعه، وبيجي بنعمة كمان لتلاميذ يمكن احنا ما نعرفش أسمائهم، لأنه المسيح جه علشان يصنع تلاميذ. باختصار، المسيح ما جاش عشان يخدم في المقام الأول، لكن عشان يخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين، والناس اللي المسيح بذل نفسه فدية عشانهم هيصنع منهم تلاميذ حقيقيين.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: الإصحاح 23.
2: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
3: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون، تبارك الآتي باسم الرب.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: صباح 21.
2: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع 2 من تلاميذه وقال لهما:
3: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
2: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
4: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
2: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
5: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
2: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
6: من هذا؟
2: فأجابت الجموع:
6: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
2: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
3: جاء في الكتاب: بيتي بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
2: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاضهم هتاف الأولاد في الهيكل:
7: المجد لابن داود.
2: فقالوا له:
8: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
2: فأجابهم:
3: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
2: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
3: لن تثمري إلى الأبد.
2: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
9: كيف يبست التينة في الحال؟
2: فأجابهم يسوع:
3: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
2: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
10: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
2: فأجابهم يسوع:
3: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
2: فقالوا في أنفسهم:
10: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما آمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
2: فأجابوا يسوع:
10: لا نعرف.
2: فقال لهم:
3: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
2: قالوا:
10: الأول.
2: فقال لهم يسوع:
3: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق فما آمنتم به، وآمن به جبات الضرائب والزواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
11: قالوا له:
10: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
11: فقال لهم يسوع:
3: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
11: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: شباب
1: يا اخونا هيثم،
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادرين نقعد،
0: نمشي يعني ولا
2: لا؟ نعمل سري سري كده يعني.
3: ممكن نمشي مع اهل النجيل اللي هناك، ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: يا عشان ما نقوم نخطا.
0: خلاص اوكي، تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته، الجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص الحقر لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة، الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله، ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جناح الهيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك. وأكيد مكتوب في الكتاب، شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان،
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده المهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله، أنت بس شنو
1: سجلت
3: لي. قام المسيح رد لي وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة
0: جات الملائكة تخدف. قصة جميلة جدا يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: قبزا.
3: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله,
3: بكلمة الله,
1: كلام اللي بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضه بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى الأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق, لو انت عشان يرسلوا ملائكته, الله يرسل ملائكته عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب, المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. يعني انت ما تحاول انك تعمل حاجة عشان انه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقاه في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله.
3: أكيد.
0: جميل. يعني إحنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية, النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح انه هنا كإنسان لأنه هو قال صام وجاع وزي إبليس جاب يجرب فوقه. زي بتحس انه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا ياريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: وفعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع جاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع في إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو نحن أخذنا كإنسان في الردود بتاعته كله إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأنه اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت تمثل الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأنه يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو الساقو.
2: يعني هو الساقو يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكر
3: مكر شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي؟ أكل يا عم. الرب قام
3: وجاوب بحياة بسيطة يعني ما جاوب بحياة كبيرة. أيوة يعني بدأ بين بالجوع بتاعه حاجة بسيطة
2: بالكبس
3: أقلب الخبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي يعني زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
2: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوة قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب.
0: مكتوب
1: يا مزاد قال لي جاب بنفس الفكرة
3: بتاعه.
1: قال لي لأن ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس غريب ليس يعني مكار فيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بقول يا أخي أنا ابن الله. طيب مالو مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها من نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المجسد أو هو ابن الله اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها اتهزم صح. بعدك قال لي يا خاسم أنا بديك كل شيء بس أرك علي قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني يعني الرد كان صعب
0: انتحار يعني بينتحر فيه
2: لأن طبعًا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال له ما حقا
3: لا يعني تجيب النص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شجرة الجنة ما عدا شجرة. وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعت. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال لي كده يعني وانا ليه لان انا بؤمن بكده بؤمن بكلام الله بؤمن بانه كلامه اقوى من اي حاجه ثانيه كان يعني.
0: الاضافه الجميله صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقه وتاكيد بالكلمه بتاعت الله حيمسكك
3: اكيد
0: يعني انت ما ممكن تقول له حاجه وهميه هو ذكي جدا بيعرف
3: اي صح
0: فعشان انت تاكد له لابد تكون عندك علاقه لصيقه مع الكلمه عشان تقول له الكلمه اللي حيقول فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحته اللي انت بتاكد فيها لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقة، لانك تعرف الكلمة بتاعتك ان انت بتنتهره به.
3: اكيد.
2: وانا دار اقول برضو ممكن ان علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الدايغة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بتوالب خش له وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب
0: بالضبط.
1: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي، عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
0: في
1: الله،
0: شركة مع
1: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري يوريني. يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن أنتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري يوريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حياة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد، إبليس يحاول يحارب ويحاول إنه يدخله في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب على كلمة الله.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول إنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا إنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد إنه
3: هي اللي بتطلعنا منها.
0: جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما احنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله انت بتحس انه لا لا لا ده الله هو اللي بيعمل حاجه، لا لا ابليس بيجيك برضه كده.
1: والحاجه اللي انا بحس بها من المقطع انه واصلي انه ربنا يحفظني في النقطه دي، انه ابليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمه جوع، جاوب شنو في البدايه؟
0: بالاكل.
1: يعني انه ممكن انا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبها أو أسرقها أو أنهبها، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأنه ده مش من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
2: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن. لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبر بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا كلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
1: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس، أكرر يمكن أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح تخيله في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وأنت لو كنت ابن الله حسوا هندا كده أعمل كده يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جابي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحكي عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، بس كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله، أنه مكتوب أنه مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطط إبليس إنه كان معتمد على كلمة الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيجي، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ بي أي حاجة يعني بكلمة الله.
0: جميل.
2: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وش الآخر للرب، إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه.
0: عظيم.
1: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ، دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتيجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
0: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه مبسط من نفسي الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم قبل ما تختم النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي دي ما خطية ودي خطية يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان، لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبقى خبز يعني أنا على الأقل ذاته
0: تكون فادة
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط دي ما في حاجة
0: بنحلل لنفسنا بعد
1: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي يعني إنه ما...
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا الليلة دائما بس
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
0: كويس نسمعها يا إيمان
1: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم غرب زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم. المرة الجاية إن شاء الله واحد تاني كمان. لا لا ما بنغير يا أخي.
0: كويس. منو حيصل الآن؟
2: لا لا أنا حصل لك ما في مشكلة.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان إنه دائما نشارك الآخرين بالموضوع والنقاط اللي إحنا قلناها، لأنه الموضوع الليلة كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياة كتير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع أخونا الصابر.
2: صلي. يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنية يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب في
3: طول اليوم. هفضل أغني لك على راديو صن.
4: الرابع. والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعا، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض، وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:

0: تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا، وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
2: من ضربك؟
3: تنبأ.
1: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
4: إن كنت المسيح فقل لنا.
1: فأجابهم:
5: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
4: أأنت ابن الله؟
1: فأجابهم:
5: أنتم تقولون إني أنا هو.
1: فقالوا:
4: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء، في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية، يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية، الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: يا رب، شغلتني عنك أشياء تافهة، تعلقت نفسي بأشياء الأرض، أضعت سنوات العمر أجمع التراب وأحصد القلق، قضيت عمري أشرب من ماء مالح وأكل من طعام مر، فالعالم كله لم يشبعني ولم ينصفني ولم يرحمني. آتي إليك يا الله واثقا أنك الوحيد الذي تعطي مناعة تامة من الخطية وجرثومتها. جدد قلبي وفكري، أرني طريقك، وتحدث إلى روحي الجائعة حديثا شخصيا، اكشف لي طريق الحياة الأبدية. يا الله، أشكرك من كل قلبي لأنك قريب مني، فأنت تحبني وقلبك من نحوي دائما. أنا أؤمن بأنك قريب، لهذا افتح قلبي لكي تدخله وتسوده. أعطني القوة يا رب لكي أعيش دوما في رضاك. آمين.
0: يا سلام، آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة. ولما احنا منصلي أرواحنا بتشتد لله، بتقرب منه، فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بالله أنت يا إلهي، ما بالله أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهزها لنا بعد الترنيمة مباشرة، عن نكون مع موعدنا اليومي، موعد الأكل حق أرواحنا. كما الجسد محتاج أكل، الروح محتاجة أكل كمان، الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس، الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء الذي عن نستفيد منها، ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. تسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

اسمع يا شعبي، أنتم الآن ستعبرون الأردن لتدخلوا وترثوا أمماً أعظم وأقوى منكم، ومدناً عظيمة تكاد أسوارها أن تصل إلى السماء، وشعبها قوي وطويل القامة، هم بنو عناق. أنتم تعرفونهم، وسمعتم من قال: من يقدر أن يتحدى بني عناق؟ فاعلموا اليوم أن المولى إلهكم هو الذي يعبر قدامكم مثل نار آكلة، فيفنيهم ويذلهم أمامكم، فتطردونهم وتبيدونهم سريعا كما وعدكم الله. وعندما يطردهم المولى إلهكم من أمامكم، لا تقولوا في قلبكم: أدخلنا الله لنملك هذه الأرض بسبب صلاحنا، لا، بل بسبب شر تلك الأمم يطردهم الله من أمامكم، فليس بسبب صلاحكم ولا نزاهتكم تدخلون لتملكوا أرضهم، بل بسبب شر تلك الأمم يطردهم المولى إلهكم من أمامكم، وفاء بكلامه الذي أقسم به لآبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إذن تأكدوا أنه ليس بسبب صلاحكم يعطيكم المولى إلهكم هذه الأرض الطيبة لتملكوها، فأنتم شعب عنيد. تذكروا ولا تنسوا كيف أنكم أغضتم المولى إلهكم في الصحراء من اليوم الذي خرجتم فيه من مصر حتى وصلتم إلى هنا وأنتم تتمردون على الله. وفي حوريب أغضتم المولى فغضب جدا حتى كاد أن يبيدكم، وذلك لما صعدت إلى الجبل لكي آخذ لوحين من الحجر، أي لوحي العهد الذي عمله الله معكم. وأقمت في الجبل 40 نهارا و40 ليلة، لم آكل خبزا ولم أشرب ماء، وأعطاني الله لوحي الحجر مكتوب عليهما بإصبعه كل الوصايا التي كلمكم الله بها في الجبل من وسط النار في يوم الاجتماع. وفي نهاية 40 نهارا و40 ليلة أعطاني الله لوحي الحجر، لوحي العهد، وقال لي: قم انزل من هنا بسرعة، لأن شعبك الذي أخرجته من مصر فسدوا وضلوا سريعا عن الطريق التي أوصيتهم بها، وصنعوا لهم تمثالا مسبوكا. وقال الله لي: رأيت هذا الشعب، وإذا هو شعب عنيد، اتركني فأبيدهم وأمسح اسمهم من تحت السماء وأجعلك أنت شعبا أعظم وأكثر منهم. فرجعت ونزلت من الجبل وهو مشتعل بالنار ولوحا العهد في يدي، ونظرت فإذا بكم أخطأتم في حق المولى إلهكم، وصنعتم لكم صنما مسبوكا على شكل عجل، وضللتم سريعا عن الطريق التي أوصاكم الله بها. فأخذت اللوحين ورميتهما من يدي وكسرتهما أمام عيونكم، ثم انطرحت أمام المولى كالمرة الأولى 40 نهارا و40 ليلة،
لم آكل خبزا ولم أشرب ماء بسبب كل ذنوبكم التي ارتكبتموها بأن فعلتم الشر في نظر الله وجعلتموه يغضب، لأني خفت من غضب الله وسخطه عليكم، لأنه اغتاظ حتى أوشك أن يبيدكم. فسمع الله لي هذه المرة أيضا، وغضب الله على هارون حتى أوشك أن يبيده، فصليت أيضا من أجل هارون في ذلك الوقت، وأخذت ذلك الشيء الذي أذنبتم به، أي العجل الذي عملتموه، وأحرقته في النار وحطمته وطحنته حتى صار ناعما كالغبار، ورميت غباره في النهر المنحدر من الجبل. وأغضبتم الله أيضا في تبعيره ومسه وقبروته التأوى، ثم أرسلكم المولى من قادش برنيع وقال: اصعدوا واملكوا الأرض التي أعطيتها لكم، لكنكم عصيتم أمر المولى إلهكم ولم تثقوا فيه ولم تطيعوه. فمنذ أن عرفتكم وأنتم تتمردون على الله. فلما قال الله إنه سيهلككم، انطرحت أمامه هذه المرة الثانية 40 نهارا و40 ليلة، وصليت لله وقلت: اللهم يا ربي، لا تهلك شعبك ونصيبك الذي فديته بقوتك العظيمة وأخرجته من مصر بيد شديدة. فكر في عبيدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولا تلتفت إلى عناد هذا الشعب وشره وذنبه، لئلا يقول أهل البلد التي أخرجتنا منها: المولى لم يقدر أن يدخلهم إلى الأرض التي وعدهم بها، إنه كرههم وأخرجهم لكي يميتهم في الصحراء، ولكنهم شعبك ونصيبك الذي أخرجته بقوتك العظيمة وذراعك القديرة.

يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا منسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.

0: جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشتي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا ببركة الرب نبدأ.
2: سلام المسيح. اهلا يما واهلا يا ليام في درس جديد.
3: حيا وسهلا بك يا بسام.
2: ممكن نبدأ بشكر الرب؟ شكروا الرب على شيء اليوم.
3: أشكره على النعمة والعافية والحمد على كل شيء. شكره.
2: وانت يا لين؟
1: إنه مع الكورونا هذا عاد إحنا يعني بنقدر نخرج مش زي زمان.
2: نشكر الرب على الحرية وعلى وعليكم وعلى كل النعم اللي حولنا. طيب بعد الشكر ممكن تقولوا طلبة من الرب.
3: نطلب الرب ييسر لكل محتاج ولكل تعبان. صرت اليوم واحدة من الجيران تعبة قوي في شغلها، ربنا ييسر لها وييسر لكل تعب.
2: وانت يا ليان؟
1: نطلب من الرب انه يعني يكون معنا اليوم.
3: آمين.
2: خلني بصلي قبل ما نقرأ الآيات. بصلي الصلاة الربانية. نبدأ. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير.
3: آمين.
2: آمين. ممكن يا ما تبدأي تقري لنا في إنجيل يوحنا 11؟
3: هنقرأ اليوم المدارسة من الإصحاح 11 في إنجيل يوحنا من 1-44. ولكن مرض إنسان اسمه لعازر، وهو من بيت عنيا قرية مريم ومارتا أختها. ومريم هذه هي التي دهنت الرب العطر ومسحت قدميه بشعرها، وكان لعازر المريض أخاها. فأرسلت الأختان إلى يسوع تقولان: يا سيد، إن الذي تحبه مريض. فلما سمع بذلك قال: لن ينتهي هذا المرض بالموت، بل سيؤدي إلى تمجيد الله، إذ به سيتمجد ابن الله. ومع أن يسوع كان يحب مارثا وأختها ولعازر، فقد مكث حيث كان مدة يومين بعد علمه حيث كان مده يومين بعد علمه بمرض لعازر. وبعد ذلك قال لتلاميذه: لنرجع إلى اليهودية. فقال التلاميذ: يا معلم، أترجع إلى اليهودية ومنذ وقت قريب أراد اليهود أن يرجموك؟ فأجاب يسوع: أليست ساعات النهار 12؟ فالذي يمشي في النهار لا يتعثر، لأنه يرى نور هذا العالم. أما الذي يمشي في الليل فإنه يتعثر، لأن النور ليس فيه. ثم قال يسوع: لعازر حبيبنا قد رقد، ولكن سأذهب لإنهضه. فقال التلاميذ: يا سيد، إن كان قد رقد فإنه سينهض معافى. وكان يسوع يعني موت لعازر، أما التلاميذ فظنوه يعني رقاد النوم. عندئذ قال لهم صراحة: لعازر قد مات، ولأجلكم أنا أفرح بأني لم أكن هناك حتى تؤمنوا، فلنذهب إليه. فقال توما المعروف بالتوأم للتلاميذ الآخرين: لنذهب نحن أيضا فنقتل معه، أي مع يسوع. وعندما وصل يسوع إلى بيت عنيا، كان لعازر قد دفن منذ 4 أيام. وكانت بيت عنيا لا تبعد عن أورشليم إلا حوالي ميلين. وكان كثيرون من اليهود قد توافدوا إلى مرثا ومريم يعزونهما عن أخيهما. فلما عرفت مارتا أن يسوع قادم خرجت للقائه، وبقيت مريم جالسة في البيت. وقالت مارتا ليسوع: يا سيد، لو كنت هنا لما مات أخي، فأنا واثقة تمام بأن الله يعطيك كل ما تطلب منه. فأجاب يسوع: سيقوم أخوك. قالت مارتا: أعرف أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. فرد يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا، ومن كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ أجابته: نعم يا سيد، أنا قد آمنت إنك أنت المسيح ابن الله الذي جاء إلى العالم. قالت هذا وذهبت تدعو أختها مريم، فقالت لها سرا: المعلم هنا وهو يطلبك. فلما سمعت مريم هبت واقفة وأسرعت إلى يسوع، ولم يكن قد وصل بعد إلى القرية، بل كان لا يزال في المكان الذي لاقته فيه مرثى. فلما رأى اليهود الذين كانوا معها في البيت يعزونها تهب واقفة وتسرع بالخروج، لحقوا بها لأنهم ظنوا أنها ذاهبة لتبكي عند القبر. وما أن وصلت مريم إلى حيث كان يسوع ورأته، حتى ارتمت على قدميه تقول: يا سيد، لو كنت هنا لما مات أخي. فلما رآها يسوع تبكي ويبكي معها اليهود الذين رافقوها، فاض قلبه بالأسى الشديد وسأل: أين دفنتموه؟ فأجابوه: تعال يا سيد وانظر. عندئذ بكى يسوع. ممكن تكمل يا غسان؟
2: فقال اليهود بعضهم لبعض: انظروا كم كان يحبه. وتسأل بعضهم: ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يرد الموت عن العازر؟ ففاض قلب يسوع بالأسى الشديد مرة ثانية، ثم اقترب إلى القبر، وكان كهفا على بابه حجر كبير، وقال: ارفعوا الحجر. فقالت مارثا: يا سيد، هذا يومه الرابع وقد أنتم. فقال: ألم أقول لك إن آمنت تري مجد الله؟ فرفعوا الحجر، ورفع يسوع عينيه إلى السماء وقال: أيها الأب، أشكرك لأنك سمعت لي، وقد علمت أنك دوما تسمع لي، ولكني قلت هذا لأجل الجمع الواقف حولي ليؤمنوا أنك أنت أرسلتني. ثم نادى بصوت عالي: لعازر أخرج. فخرج الميت والأكفان تشد يديه ورجليه والمنديل يلف رأسه. فقال يسوع لمن حوله: حلوه ودعوه يذهب.
3: آمين.
2: مختصر هذه الآيات بيتكلم عن العازر الذي هو أخو مريم ومارثا في قصة قبل، إن هي مثل ما ذكرت بالآيات إن هي صبت العطر كله على يسوع وكذا. كان في مرض مميت، يعني كان بيموت، فخواته راحن ليسوع بإيمان طبعا وسألوا إنه يجي يشفي، يعني سألوا يسوع إنه يجي يشفي أخوهم. بس يسوع قال هذا ما بينتهي موت بل بينتهي مجد الرب وكذا وكذا. وراح ورجع، فلما رجع كان العازر قد مات قد له 4 أيام، وخواته كانوا يعني الناس بيعزوهن وكل شيء. فلما جاء كان في لسه عندهن إيمان حتى بعد كل هذا. وجدت الأخت الأولى قالت له: لو كنت أنا ما كانش بيموت، والحوار كل اللي قريناه. والأخت الثانية بعدين جت لعند القبر لما هو ناداها، واليهود كلهم كانوا هناك وقالوا يعني ليش يعني دمه شفى الأعمى وعمل المعجزات هذه، ما قدرش يشفي مرضه، يعني ما كانش يتوقعوا حياة الموتى بس قالوا يشفي مرضه. ولكن يسوع فاجأهم بقوة، أحيا فتحوا القبر وكذا، وأحيا ورجع العازر من بين الأموات يعني. وهكذا تنتهي الآيات. المهم، إيش تعلمتوا عن الرب من هذه الآيات؟
3: الرب في هذه الآية لو تتأملوا في الآية 5، مع أن يسوع كان يحب مرثا وأختها والعازر فقد مكث حيث كان مدة يومين، الرب يحبنا، الرب يحبك، الرب يحب الناس كلهم، يحب خلقه كلهم، لكنه بعض أحيان يبطئ بالإجابة. الرب أوقات يبطئ أو ما يستجيب لكش، فهذا لازم إحنا نعرفه عن الرب، وهذا طبعا بيكون زي ما أنت قلت لسبب ما.
2: المهم أنت يا لين،
1: إنه على مثلا لما مات يعني ما حد يعني توقع إنه شيء، إنه مات يعني خلاص كلهم زعلانين، ما حد يعني توقع، ما حد قال أنا بفرح يعني شيء ثاني، شيء بعد هذا بيقع. بس لا، مع إنهم ما فرحوش ولا كذا، عدو شيء وقع.
3: بس ما فهمت النقطة حق شيء.
1: النقطة حق إنه
3: يعني عن الرب، عن الرب إيش عرفتي؟
1: أيوة.
3: عن الرب
1: إنه لازم دائما نثق فيه، بأنه يعني إحنا كانوا زعلانين
3: يعني ولو ما توقعتيش قد، ربما ما تتوقعيش الفرح من الرب، لكن الرب يفرح قلبش.
2: أنا شفت بآخر الآيات لما أحياه وقال أنا عارف إنك تسمعني بس عشان هم يعني
4: كيف حتى لما بهذه القوة ولما حيا الميت وكذا حتى بهذا الموقف في تواضع. فشفت شيء جدا جميل. المهم هذه الآيات أشعر تعلمنا عن الناس عنا نحن يعني.
3: أنا هذه الآيات لو تلاحظوا في القصة هذا كيف أن مارتا ومريم مع أن الرب ما استجاب لهنش، ومع ذلك مارتا لما علمت بقدوم يسوع خرجت مع أن أخوها عدو ميت والناس عندهم بيعزوهم، لكنها خرجت تستقبله. يعني أنا بين أقول لو أنا في بقعة مارتا ما عاد أخرج، عاد أقول له يجي هو لا عندي، أنا رسلت له يجي وما جاش. يعني أنا مثل ما إحنا لما نقع في مشكلة أو في شيء صعب وندعو الله وما نجدش الإجابة بسرعة صعب، فبنحنق زي الذي بيحصل عندنا حنق على الرب.
4: خيبة لكن أمل.
3: وقطع الأمل. لكن مارتا أنا بنتعجب يعني على قدرتها وعلى إيمانها. وحتى مريم لو ما سارت قالت لها الرب يريدك، وهي يعني على طول فلتت المعزين، فلتت كل شيء وجرت صلى الرب. فإحنا لازم نكون هكذا في الوقت وقت المحن وقت الصعوبة، ولو سألت الرب ما جاوبكش.
4: وانت يا ريان؟
1: إنه يعني إحنا كمان يعني هو من قبل يعني إحنا لازم نستقبل الله، وكمان يعني الإنسان كمان يعني لازم نستقبل الرب. نسمعهن يعني كان عندهن يعني كمان أمل.
3: إيه لازم يكون عندنا ثقة وأمل ورجاء بالله. آمين.
4: أنا عن نفسي لاحظت لما كان بكلم التلاميذ قال لهم بروح أقوم من الرقادة. رقادة يعني إنهم حتى هم فهم إنه نوم. حتى في آية ثانية قريناها من قبل إنه لما بنت هذيك البنت كانت ميتة قال هي بس نائمة، كلهم ضحكوا عليه. يعني نشوف من خلال هذه الآيات إنه هذا الموت يعني في حياتنا هذه في الدنيا كيف الرب يشوفه، يعني يناديه يقول عليه نوم. نحن يعني بما ان احنا كلنا دائما يعني من اكبر الاحزان او بعض الناس من اكبر المخاوف هذا الموت يعني، بس نشوف بالكتاب المقدس انه الموت لا شيء يعني عند الرب، انه مجرد يسميه رقاد من كثر او نوم. المهم هذه الايات كيف بتغير في حياتنا؟
3: لو تجدوا بسرون نهايه الايات، لو ما السيد المسيح طلب من في آية 39 قال لهم ارفعوا الحجر. يعني دائما لما أقرأ هذه الآية استغرب، أقول يعني كيف هو يقيم الموتى وما قدرش، يعني هل الذي أقام الميت ما قدرش يرفع الحجر؟ طب ليش طلب منهم يرفعوا الحجر؟ إلا لأنه هم يقدروا يرفعوا الحجر. فأنت الإنسان كون فعل الشيء الذي هو في يدك، الذي أنت مسخر لفعله، الذي ربنا أعطاك القوة تفعله، والباقي الصعب تركه على الله. فكون المسيح قال لهم رفعوا الحجر مش لأنه عجز عن رفع الحجر، لا، أنت قوم بواجبك، قوم بالمهمة اللي عليك، وهو عيب يفعل لك العجائب
4: ما اللي تقدر عليه.
3: في شراكة، في شراكة في مع عمل الإنسان عمل الرب.
4: صحيح. وانت يا ريان
3: كيف على غير هذه الآيات في حياتك؟
1: إنه يعني أطبق ليش قلت حتى إذا أنا يعني أنا زعل أو مقهورة، إذا لازم كمان أكون دائما أفكر بالرب. يكون
3: آمين يا ريان، ربنا لا يدي ليش قهر ولا زعل. قولي آمين.
4: أنا عن نفسي أشوف أنه أبدا ما فقدش الأمل، ما يقتطعش أملي بالله، أنه مثل ما نشوف بعد 40 من موت الرجال مجد حصل، مجد لله مثل ما قال المسيح. المهم مع من بتشاركوا هذه الآيات؟
3: أشاركها مع صديقتي، مع صاحبتي، واحدة صاحبتي.
4: وانت يا ريان؟
1: مع ابن خالتي.
3: آمين.
4: وأنا إن شاء الله بشاركها مع أخي يوم من الأيام.
3: آمين.
4: المهم يومكم سعيد وبركة الله.
5: أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل رقم تلفوننا هو 00-357-99-865-965. الرقم مرة ثانية 00-357-99-865-965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
6: أهلا وسهلا إخوتنا وأخواتنا الأعزاء في كل مكان، بنرحب بيكم في سؤال يهمك. والنهاردة عندنا سؤال جايلنا في إيميل هنقراه لحضراتكم وبعدها نجاوب على هذا السؤال. السؤال بيقول: هل تنبأ الكتاب المقدس بنبي يأتي بعد المسيح؟ الواضح إن صاحب السؤال عايز يقول إن هناك الله بعت أنبياء كثيرين في أزمنة مختلفة، وكل نبي من الأنبياء دول الأنبياء الرئيسيين يعني أنبياء كبار كانوا بيكتبوا وحي الله في كتاب ربنا. فواضح إن السؤال بيقول يعني هل بعد المسيح، طبعا بفترة يعني، جه حد تاني كمان في تنبؤ عن نبي تاني هيجي، ولا كتاب مقدس ما تنبأش بكده؟ بداية عشان خطر أقول الفكرة اللي هي يعني معروضة، وطبعا فهم قصد صاحب السؤال، لا الكتاب المقدس لم يتنبأ عن هذا، لكن هشرح لكم إيه الفكرة أساسا. الله في الكتاب الله في خطته عنده هدف رئيسي واحد، وهو أنه هو يعمل علاقة شخصية مع البشر، أو بمعنى آخر يعرف الناس بنفسه. في ناس بتعتقد أن الديانات هدفها أنها تنظم حياة الناس، وربنا يبعت لنا وصايا علشان خاطر نعملها، وأوامر ونواهي، أوامر ونواهي وتنظيمات، دي اللي ربنا عايزه. الحقيقة مش ده هدف الله خالص خالص كما فهمناه من جميع الأنبياء لغاية المسيح ما جاء. الهدف بتاع الله ان الله عايز ان الانسان يعرفه ويعمل معاه علاقة شخصية. وانت ما تتخيلش لو الله على علاقة شخصية بينا ومعانا الكتاب المقدس، احنا مش ناقصنا بقى حاجة تاني، لان الله حي معانا بنفسه. فاللي حاصل بقى ان الانبياء اعلنوا في العهد القديم عن مين هو الله، مين هو الله، مين هو الله، لغاية ما جاء المسيح. بقى المسيح بقى هو ابن الله، او هو الله نفسه بيعلن عن نفسه. يعني بدأ تزداد ظهور مين هو الله، مين هو الله مع الانبياء، لغاية ما وصلت للمسيح وكانت القمة في الاعلان عن مين هو الله. السؤال: بعد ما وصلنا للقمة في كتابة الوحي، بقت مش كلمات مكتوبة بس، ده بقى الله بنفسه حضر، هل تعتقدوا ان احنا محتاجين تاني لنبي عشان يكلمنا عن الله بمستوى اقل جدا من اللي عمله المسيح؟ لان حتى الانبياء اللي قبل المسيح كان مستوى اقل جدا جدا. بصوا الكتاب المقدس بيقولها صريحة في سفر العبرانيين الاصحاح الاولاني، يقول الله بعدما كلم الاباء بالانبياء كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. يبقى ده آخر حاجة بقى، الذي هو صورة الله وبهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، فيش بقى أكتر من كده. إذن المسيح هو قمة الإعلان عن الله، بأن الله أظهر نفسه شخصيا من خلال تجسده. إذن مش محتاجين إيه لإعلان بعد كده، إنما إن احنا نحتاج لوحي من جديد عشان خاطر يكلمنا عن مين هو الله أو إيه هي التعاليم. احنا عندنا تعاليم تكفي جدا، يا إما في تفاصيلها البسيطة أو في سموها الراقي جدا المشهود له في الإنجيل. لا حاجة لأنبياء، لا حاجة لإعلان، لأن المسيح أصبح موجود معنا الآن وكلمته في إيدينا. ربنا يكون معاكم ويفرحكم بأنه أعلن بالكامل لكم، وأنه هو أيضا أظهر نفسه شخصيا ليكم. مسيح معاك، بيحبك، أعلن لك نفسه، اتمتع بالعشرة معاه. ربنا يكون معاكم ونشوفكم في سؤال تاني. ألف سلام.
5: في معانا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة عن الأسرة في اليمن عن مشاكل اجتماعية من عيشها تمثيلية يمنية. منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه. بس قبلها نبقى مع ترنيمة رائعة ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: ايش رأيك يا طارق نطلع اليوم نسهر بالبحر، نروح نلعب كرة طائرة؟
1: ايش طائرة؟ انت هبال، بكرة معانا اختبار، الدكتور بيجيب اسئلة صعبة، لازم نذاكر.
0: مالك منه، عادي نروح نلعب طائرة بيتسهل الاختبار. ايش رأيك يا طه؟
2: انا ما عندي مانع، نشوف باقي الشلة ونروح.
0: تمام يا طه، تعجبنا يا عم، انا برتب كل شيء، انتم بس خلونا نطلع، انا ضبحان جدا. واشتي شم هوا، هي بتجي معانا يا طارق؟
1: لا طبعا، انا بجلس اذاكر في البيت، انتم مجانين، انا عاد انا عاقل، واشتي جيب معدل احصل فيه على وظيفة محترمة. اما انتم كل واحد خلق بلقفه ملعقة من ذهب، انت بابا بيمسكك الشركة حقكم لما انت تتخرج، اما انا بي مسكين الله بالغصب الراتب حق التقاعد حقه يكفينا احنا لاخر الشهر.
0: هي بنشوفك يا طحطح اخر السنة ايش بتجيب، خلي الدراسة تنفعك. بس اقول لك شاور عقلك، ولو بتجي معانا كلمنك زعلك على طريقي.
1: قلت لك قنع مني وطير لك من فوق راسي، جالس لي ساعي ابليس.

0: ألو، ها فينك يا ضايع؟ ولا رديت لي خبر. عاد الخرقاع عليا، أستعمل حسابي
1: يا أخي الشلة كلهم مشغولين، ناس عاملين فيها شطار وناس ما يردوش على اتصالي، علشان كده شكله ما فيش أحد بيطلع معنا. خلي الحين أجله الأسبوع الواقي.
0: طبعاً. أنا ما بأجلهاش ولا شي، مش محتاجين لهم بأي شي. سيارتي موجود وفلوسي بجيبي وأنا جاهز، وقدك عارف أنا من أكون وإيش مستوى قدراتي. جهز نفسك، بعد ساعة وأنا بأمر عليك.
1: تمام، بقوم ألبس وأجهز نفسي ونطلع، قد ناس صد محتاج أغير جو وأشم رائحة البحر.

0: تعرف يا طه إنه اللعب بكرة الطائرة قدوه مستحيل الاثنين، بس ممكن نجلس نفحط بالسيارة على الرمل في البحر. وطبعا هذه الفكرة بتعجبك جدا، تسلية أحلى من الكرة.
1: إيش؟ نفحط بلا جنال؟ أنا بصراحة أخاف من هذه الشغلات، ممكن يصير معنا شيء لا قدر الله. خلي إحنا نجلس نتكلم ونحن نشوف أمواج البحر وقت غروب الشمس، مرة المنظر يكون جميل.
0: ضحكتنا يا طه، أنت مالك دخ، ما دامك معي لا تخاف من أي شيء، أنا قدها وقدودها يا طه. أنا أسوق سيارة من لما أنا عمري 14 سنة، يعني قد لي 8 سنوات وأنا أسوق، خبرة يا طه. وبعدين سيارتي مش أي سيارة يا عم.
1: الآن خلينا نوصل وبعدين يقع خير.

0: شايف يا محمود ما أروع المنظر هذا؟
1: بلا روعة بلا كلام فارغ. هي اطلع السيارة خلينا نفحط. شايف هناك الشباب؟ هذول عيال حارتي الذي كنت ساكن معهم أيام المعلق، جالسين يفحطوا. تعال نروح جنبهم نتعادل على 20,000 للذي يعمل 5 لفات حلزونية متواصلة، والذي يفوز يأخذ الفلوس. مساء الخير، كيفكم شباب؟ قد أنا فاقد لكم، قد لي كثير ما أشوفكمش، قد لي منكم شهور. صدق عاش من شافكم يا شباب.
2: أهلين بابو الشباب، عاش من شافك، أشتقنا لك بالجنان حقك.
1: بما أنك مشتاق لحق الجنان يا علي، تعال نتعادل منو مننا بايقدر يعمل لفات حلزونية.
2: تمام موافق، بس يا ترى المبلغ يستاهل ولا لا؟
1: أكيد يستاهل، 20,000 الرهان، ولو تشتي أكثر أنت عارف إننا قدها وقدود.
2: عيب عليك، أنت طبعا قدها وأنا كمان قدها، هيا نطلع كل واحد لسيارته ونبدأ العدال.
1: أوكي اطلع يا طه واربط حزام الأمان، قد أنا عارف إنك جبان.
0: أنا مش جبان بس أنا حريص. أنت كمان اربط حزام الأمان وبطل فشخرة.
1: لا تخاف يا طه، قلت لك أنا مش جبان وقد أنا متعود على التفحيط. أنت بس قوي قلبك وعيش المغامرة.

0: أبا، إيش اللي حصل يا أبا؟ وليش يدي مربوطة؟ وفين أنا أصلاً؟
1: أنت كنت في المستشفى، عملت حادث أمس لما كنت مع صاحبك محمود، وتقلبت بكم السيارة أنت وهو. الحمد لله على سلامتك يا ابني، بس أهل محمود كان الله في عونهم، نفسيتهم متعبة.
0: ليش؟ إيش اللي صار مع محمود؟
1: محمود مات يا طه.
0: إيش؟ محمود مات؟
1: أيوة يا طه، تكسر كل شيء في جسمه، وأنت الحمد لله ما أصابك إلا رضوض بسيطة في يدك، نشكر الله.
0: الآن ذكرت كل شيء، كأني كنت فاقد الذاكرة. طارت السيارة وارتطمت بالأرض بقوة، ومحمود كان يصيح ووجهه كله دم، وبعدين مات، وبعدها دوخت، ما أعرف إيش اللي حصل.
2: أنا قلقانة، قلقانة مرة على وضع ابني النفسي، قد له شهر وهو على هذه الحالة، ما يتكلم إلا لما حد يسأله، وما يطلع من غرفته خالص، وكل ما ينام يقوم يصيح من كثرة الكوابيس الذي يشوفه. يقول لي يمه كل ما تغمض عيني أشوف دم وقبر وكفن، وكل شوية يشرب دواء حق الألم. يقول لي معدته توقعه، حتى أكل ما يأكلش. قل لي كيف نعمل، لازم نلاقي حل.
3: يمه أني أشوف أفضل حال إنك أنت وبي تأخذوه لمرشد نفساني. أنا أعرف إن الدكتور حقي بالجامعة مع عيادة يعالج الناس الذي بنفس وضعية خطاها.
2: إيش؟ مرشد نفساني؟ ليش؟ ابني مجنون علشان أخذه عند الطبيب النفسي؟ الناس إيش بيقولوا علينا؟ يقولوا ابنهم مجنون.
3: يمه في الدول المتقدمة يزور عيادة الطبيب النفسي بين فترة وأخرى، لأن كل شخص عنده هموم وأزمات ممكن ما يقدر يتجاوزه إلا بشخص أخصائي مثل خطاها، وهذا مش عيب ولا حرام.
1: فعلاً كلام بنتك شي ما صح، لازم نأخذ طه للدكتور. أنا صعب أشوف ابني يضيع من يدي علشان أهم كلام الناس. شيماء، خذ اليوم موعد لأخويك طه عشان نأخذ للدكتور قبل ما تتطور حالته أكثر.
2: يا دكتور، أنا ابني تعبان مرة، عنده صدمة نفسية، عمل حادث وشاف صاحبه يموت ومش قادر يرقد ولا يأكل ولا
4: أنا حابب أسمع المشكلة من طه مش من أحد ثاني، ومشتش أحد يقاطع طه لما يتكلم. خلونا كلنا نسمع لطه، هو سكت كثير على ما أعتقد، الآن وقت إنه هو يتكلم والكل يسمع.
5: أنا مشكلتي يا دكتور إني شفت أعز صديق لي يموت جنبي، كان وجههم مليان بالدم ويستنجد بي إننا أساعده، وأنا ما قدرت، لحد الآن مش قادر أنسى ألم صديقي، وما زلت كل ما أغمض عيوني أشوفه وأشوف مصيره من كفن وقبر وأشوف دم يا دكتور، وهذا المنظر مؤرق حياتي. كل ما أشتي أكل أشعر بغثيان رهيب، وأشتي أطرش أرجع اللي ببطني دون سبب، وألم في معدتي يا دكتور، وحياتي كلها تلخبطت بيوم، وأوقات أشعر برعشة تمشي في جسمي، أحاول إني أوقفه بس ما قدرش، وبدأت أحس إني مش طبيعي، كأنني مجنون. كرهت أصدقائي والجامعة، أصبحت محبوس في غرفتي بين الذكريات الحزينة.
4: أولا يا طه نشكر الله على سلامتك، ثانيا أشتيك تعرف شيء واحد، إنك إنسان طبيعي جدا، والذي يحصل معك نتيجة طبيعية للحالة التي انطرحت فيها. يعني أنت إيش؟ أنت مش مجنون مثل ما أنت تظن، أو بعض الناس الجهلة اللي يفكروا أنه أي واحد متعب نفسيا قد مجنون. وبالنسبة لقلة الأكل والنوم والكوابيس

0: الذي باتجاه قلبه، تساعديه من سحب الشحنات بلمسة يديك وأصابعك.
1: تتوقع يا دكتور إن أنا برجع مثل زمان؟
0: طبعا طبعا يا طه، أنا متأكد مش إلا هدرة. أنت فقط الآن الذي أطلب منك إنك تشترك في نادي رياضي، وهذا بيساعدك إنك كمان تطلع القلق الذي فيك، ودائما اسمع موسيقى هادئة بتساعدك في استرخاء جسمك، ولما تجيك هواجس بموقع الحادثة وشكل صديقك انقل خيالك، انقل خيالك إلى شيء جميل أنت تحبه، مثلا كمنظر من المناظر الذي أنت تشعر بالراحة فيه.
1: أنا أحب منظر البحر يا دكتور كثير، وأحب كمان وقت غروب الشمس بين أمواج البحر وهي في حالة المد والجزر.
0: ممتاز يا طه، أنت إنسان شفاف ما دامك بتحب هكذا منظر. شوف يا طه، تعامل مع لحظات الكآبة والضيق والقلق على أنها ضيف يأتي لنا لساعة لساعتين، بس بعد ذلك لازم هذا الضيف يغادر علشان ما يبقى ضيف ممل ويسيطر على حياتنا ومشاعرنا، وبهذا أنت بتقدر تتجاوز المحنة بسهولة. اليوم أنا أشتيك يا طه تروح تغير ملابسك وتلبس أحلى ما عندك وتروح تسجل في النادي، وبعدين تطلع تشوف أصدقائك، وأنا بعطيك دواء يساعدك على النوم بهدوء، وبشوفك بعد أسبوع، وأنا متأكد متأكد إنك بتكون بخير. ودائما كون متفائل وعيش على أساس إنك إنسان طبيعي. والآن لو سمحت تفضل غادر القاعة، سير لقاعة الاستقبال، أشي أتكلم مع أهلك شوية على انفراد لو سمحت.
1: تمام تمام إن شاء الله يا دكتور.
0: الآن أنا أشتيكم تسمعوني تمام، حالة شفاء طه بيدكم أنتم كمان، مش فقط الأمر راجع علي أنا وحدي، عليكم أنتم، أشتيكم تتعاملوا معه بحنية أكثر. هو الآن محتاج أنه يشعر بحب الجميع له، ولازم توفروا له جو هادئ بعيد عن الصياح والقلق والمشاكل، وأيضا تتعاملوا معه على أنه شخص طبيعي. لا تشعروا أن السلوك الذي عايش فيه به هو غريب، خلوه يحس أنه في حاجة طبيعية. علشان إيش؟ علشان ما يشعرش أنه إنسان شاذ عنكم. حاولوا كمان تدخلوا الفرحة على قلبه، شوفوا إيش من أكله يحبها اعملوها له، خلوه يأكلها. أيضا اعملوا له رحلة، خلوه يغير جو الغرفة اللي عايش فيها، حاولوا تبعدوا من الأحزان، وأنا متأكد أنه حالته بتتحسن قريب.

0: مساء الخير يا دكتور، أنا طه.
1: أهلين أهلين يا طه.
0: اتصلت أشكرك يا دكتور، واشتي أقول لك إنه نفسيتي رجعت رائعة، وحياتي رجعت طبيعية، ورجعت كمان للجامعة، وما زلت مستمر في النادي، والكوابيس كلها راحت، وقدنا أكل واشرب وأشوف الحياة بتفاؤل، بعكس زمان كنت أشوفها بطابع متشائم. علشان كده أنا اتصلت أشكرك، أنت فعلا يا دكتور نفعتنا بنصايحك وخرجتنا من أزمتي، وأنا أشكرك على هذا المجهود.
1: الشكر لله يا طه. أنا دكتور وهذه مهمتي في الحياة، إني أساعد الناس الذي بحاجتي، وكمان أهلك فعلا ما قصروا، كانوا معي خطوة بخطوة واستمعوا لإرشاداتي وعملوا فيها بالملي، والنتيجة واضحة أمامي. أنا بشكر الله على سلامتك ونفسيتك، أعرف إني دائما تحت خدمتك في أي شيء تحتاجه، قد نحن أصبحنا أصدقاء. وسلامي الحار للوالد والوالدة، وبازوركم بأقرب فرصة.
0: حياك الله يا دكتور، في أي وقت شرف. مع السلامة يا دكتور.
1: مع السلامة.

بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا مش عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم.

0: اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا لما تقرأه وتصلوا به كيف أن الله يطرح بركة، وعتناموا نوم رائع ومبارك، وعيكون كله بركة. نستمع للمزمور، ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. تصبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
1: كتاب المزامير، المزمور 123.

أرفع عيني إليك، يا من عرشك في السماء، كما تتطلع عيون العبيد إلى أيدي سادتهم وعين الجارية إلى يد سيدتها، تتطلع عيوننا إلى ربنا وإلهنا حتى يتحنن علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، لأننا شبعنا هوانا، شبعنا من هزء المتكبرين وإهانة المتعجرفين.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي أخواتي المستمعين، اليوم موضوعنا اللي هو المسيح ابن الله. شن معنى أن المسيح ابن الله؟ طبعا كيف ما نحن عارفين، أكثر الناس لما يسمعوا العبارة هذه المسيح ابن الله يفتكر أن الله متجوز وعنده مراة وعنده ابن، والكلام هذا غير صحيح، غير صحيح، لأن الله روح، وطبعا الروح لا تتجوز ولا تنجب أبناء. لكن لما نقول المسيح هو ابن الله، شن نعنو بالكلام هذا؟ الله روح، والله اللي هو الروح ظهر ظهور في شخص ابن عيسى عليه السلام اللي هو الكلمة، لأن السيد المسيح هو كلمة الله وروح منا، لأن الله تجسد. وهنا حكاية التجسد، لما نقوله الله تجسد في ناس واجدة ما تفهمش معنى التجسد، أو تقول الله لا يمكن يتجسد، طبعا لا، كلامهم غير صحيح. الله يتجسد، كيف ما تجسد ملاك الله لسيدنا موسى